0: خاصة في الأنماط الشعرية، ولكن الأنماط المسرحية التي إلى الآن طلبة المسرح في الجامعات في العالم يعودون إلى هذا النص، لأنه داخله تتحدد الأشكال المسرحية الحقيقية بالنسبة لهم وبالنسبة للناس من خلال التعريف الشهير لأرسطو باعتبار المسرح فن نبيل كامل. هذا هو التعريف الأشمل لفن المسرح، وسنعود إلى تفصيل ذلك. لن نتحدث عن كتاب فن الشعر إلا بعد أن نعرف بأرسطو. من هو أرسطو؟
1: إذا الأستاذ منير، أرسطو يعني ولد في تقريبا في سنة 384 قبل الميلاد، يعني تقريبا بعد موت سقراط ب 15 سنة، وأيضا عندما كان عمر أفلاطون 43 سنة في مدينة إغريقية تسمى ستاجيرا، واليوم تبدل اسمها وأصبح اسم ستافور. وهذه المدينة تبعد أستاذ منير عن مدينة أثينا، عن جزيرة أثينا موطن الحضارة الإغريقية، بحوالي 200 ميل. إذا واضح أنه ليس أثينيا، وبالتالي فإن ثقافته وربما هذا السر الذي سنفهمه لاحقا سبب هذا الاهتمام بالشعر، أنه لم يكن ثقافته ليست ثقافة أثينا، يعني أنه لم يكن يعني ثقافته تختلف عن ثقافة سقراط وتختلف عن ثقافة أفلاطون. هناك اختلاف، وربما هذا الاختلاف هو الذي دفعنا إلى أن نختار الحديث عن كتاب فن الشعر. أبوه هو يعني والده كان طبيب نيقوماخوس، وكان طبيب اسم والده هكذا، وهو كان طبيب ملك مقدوني آنذاك أمنتس الثاني. ويبدو أن مهنة الطب أستاذ منير كانت يعني شأنا عائليا، أو يعني
0: مهنة متوارثة.
1: نعم، جده يقال أن جده كان طبيبا أيضا، وربما هذا السبب الذي جعل يعني أنه نجد عندما نتفحص أو نتمحص جيدا في مدونة أرسطو نلاحظ هناك هذه الروح العلمية وهذا التحليل التجريبي وهذا الاهتمام ربما بما هو واقعي أكثر مقارنة بما نراه من التصور المثالي عند أفلاطون. سنة وهو في عمر 18 سنة يعني رحل إلى أثينا، يعني عاد إلى أثينا، والتحق بأكاديمية وهي المدرسة التي أسسها أفلاطون وكان يدرس فيها الفلسفة، ومن ثم بدأت علاقته بأستاذه أو معلمه الأول كما يسميه أفلاطون. بقي في هذه المدرسة تقريبا 20 سنة، ولكن عندما توفي معلمها أفلاطون يعني غادر الأكاديمية واستقر في مدينة تروادة، مدينة صغيرة اسمها أسوس، وأنشأ فيها فرعا من الأكاديمية الأثينية، الأكاديمية الأفلاطونية. ثم بعد ذلك عاد إلى أثينا بعد 13 سنة وأسس مدرسته الشهيرة، مدرسة اللقيون. وهذه المدرسة سميت اسم معروفة بالمشائية، لأن طلبتها كانوا يدرسون وهم يتجولون
0: يمشون.
1: نعم، ثم ذلك سميت بذلك عندما في ذلك الصراع الذي كان قائما بين المدن يعني قريبة من اليونان أو التي تمثل يعني قريبة من أثينا. يعني عندما انتصر منافس اسكندر المقدوني ديموستين وسيطر على أثينا، اضطر أرسطو ليهرب ويعود إلى مدينة مسقط رأس أمه، مدينة خلقيس، حيث أنا توفي هناك سنة 322 قبل الميلاد وأصيب بمرض المعدة.
0: نعم.

0: هذه سيرة أرسطو باختصار، أما مؤلفاته فهي متعددة.
1: نعم، هو يعني هو كتب يعني كتب كتب عديدة وفي كل المجالات تقريبا، لكن أغلب من أشهر هذه الكتب وأشهرها وأكثرها تأثير في التاريخ، وكانت ربما هي الفيصل أو يعني الكتب التي حددت تاريخ أو تاريخ التفكير الفلسفي بعد أرسطو، هي الأورغانون، وهي الكتب المنطقية الخمسة التي كتبها، وهي المقولات، العبارة، التحليلات الأولى، التحليلات الثانية، الجدل، المغالطات. هذه الكتب يعني أنت تعرفها سيمونير والجميع يعرفها، يعني لا يمكن إذن نفكر دون
0: خارج هذه
1: نعم الكتب، إما نقدا أو تحليل أو تجاوز، المهم أنها هي الأساس. أيضا له كتاب معروف شهير جدا، وهو كتاب بعنوان ما بعد الطبيعة، كتاب الميتافيزيقا. أيضا له مؤلفات في الفلسفة الطبيعية، يعني في تلك الفترة أستاذ منير يعني ربما للجمهور أنه الفيلسوف كان شاملا، يعني كان يعني أنه يهتم بجميع المجالات. نعم. الميتافيزيقية والمنطقية وحتى الطبيعية، الفيزيقا، الفيزياء. له كتاب معروف، كتاب الطبيعة، وكتاب فخم يتكون من 8 أجزاء، وأيضا كتاب السماء، كتاب الكون الفساد، وهناك كتب أخرى خاصة في علم الحيوان يعني الزولوجيك. وهو أيضا مؤلفات في الأخلاق والسياسة، كتاب في الأخلاق النيقوماخية، إيتيكانيكوماك، كتاب السياسة معروف، وكتب أخرى عديدة تهم خاصة بالدساتير الإغريقية. وله أيضا كتب في الكتب في الفنون في الجانب الفني، وضمن هذه الكتب هناك في الخطابة، وهناك الكتاب الذي سنهتم به أستاذ منير، وهو كتاب فن الشعر أو في الشعر.
0: نعم. من أرسطو إلى مؤلفاته إلى كتاب الشعر تحديدا، وهو يدرج ضمن الكتب الفنية تقريبا. ما هي أهم فصوله، أهم مضامينه؟
1: نعم أستاذ منير، يعني يعني يعني يعني الذين اطلعوا أو اهتموا بأرسطو بكتبه وحتى بالفلسفة الإغريقية عموما، يعني سيلاحظون أن أرسطو كتب يعني ألف كتبا نشرت لعامة الناس ومعروفة، وهناك كتب أخرى لم ينشرها لأسباب عدة، سميت بالمؤلفات المستورة، التي بقيت خفية لأسباب عدة. من بين هذه الأسباب أن يقول أنها كانت مجرد
0: دروس
1: كان يلقيها بين ربما لطبيعها التقني، ربما أنها كانت مجرد دروس أقلام. المهم أنها لم تنشر، وبالتالي تم اكتشافها مؤخرا. من بين هذه الكتب هو كتاب فن الشعر، ينتمي إلى هذه المؤلفات المستورة. وهذه المؤلفات أستاذ منير يعني لها أسلوب يعني ربما يعني ليس مستساغا، يعني تحتاج دراستها واطلاع على مضامينها، يحتاج إلى جهد يبذله القارئ حتى يتمكن من فهم مضامينها. لماذا؟ لأن عادة ما تكون موجزة، وفيها صياغتها أيضا غير محكمة، وفيها بعض الغموض مما ربما أربك يعني أربك
0: الدارسين.
1: نعم، وربما سنرى أنه من الذين أربكهم ابن رشد عندما اعتبر أنه الشعر أرسطو يتحدث عن الشعر الذي يشبه الشعر العربي. الأوركي أرسطو يتحدث عن الشعر بما هو المسرح، الشعر الملحمي، بالتالي هذا الخلط. إذن هو أيضا هناك من يقول أن هذا الكتاب يعني أنه كتاب يعني ليس مكتملا، هناك جزء آخر غائب،
0: وهو جزء الكوميدي.
1: نعم بالضبط. نعم، ولديهم إشارات لذلك، يقولون أنه يعني يذكر في بداية الكتاب أنه سيتحدث عن الكوميدا ويشير إليها، ولكن بعد ذلك لا نجد
0: الفصول،
1: نجد فقط تأكيد كما قلت على التراجيديا والمأساة أو الجانب الأول. إذن بالنسبة إلى الفصول، هو كتاب صغير في الحجم ليس كبيرا، يتكون من 26 فصل. الفصول الأولى من الفصل الأول حتى الفصل الخامس يعني كان بمثابة تقديم عام يتحدث عن الشعر بصفة عامة. من الفصل السادس إلى الفصل الثامن عشر، ونستثني منها ذلك الفصل السابع عشر يعني له موضوع خاص، كان تناول أساسا ركز على الشعر التراجيدي أو الشعر الملحمي. من الفصل 17 و19 والفصل 22 انتبه ركز على كيف يمكن التراجيديا، كيف يمكن نكيفها، ما هي كيفية تأليفها، مكونات لغتها، يعني اهتم من خصصه للحديث عن التراجيديا بما هي يعني احد الفنون الاكثر شهرة في اليونان في انذاك، وحاول ان يقارنها ويوازن بينها وبين الملحمة. أما الفصل 25 فقد خصصه ليعرض مشكلة، ينقل قد مشكلات نقدية عامة حول الشعر. ينتمي هذا كما قلنا، إذن هذا بصفة عامة الكتاب، يعني هو كتاب يعني صدقا يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى صبر لفهم مضامينه.
0: قبل أن ننخرط في تحليل الكتاب وفصوله وربما بعض قضاياه كمفهوم التراجيديا أو مفهوم الشعر الملحمي أو مفهوم المسرح إلى غير ذلك. لا بأس أن نشير إلى أن هذا الكتاب الذي يحتفي بالشعر والشعراء تقريبا كان موضع احتفاء بالنسبة للشعراء العرب، أنت أشرت إلى ابن رشد، ولكن أيضا هو كتاب ملهم ومهم في الحركة النقدية عموما، وإليه يرجع أساتذة المسرح إلى الآن مثلا.
1: بالضبط أستاذ منير، وهنا ربما المفارقة، يعني المفارقة يعني أنه يعني حتى عندما يعني أستاذ منير عندما نعود إلى يعني إلى أرسطو يتحدث عن فن الشعر، يعني أنه يعني يحدده بطريقة موضوعية، هو من أنه يحدد ويقدم لنا 5 أنواع من الأقوال الدسكور. في رأس هذه القائمة نجد القول البرهاني وهو موضوع الحقيقة والفلسفة، ثم بعد ذلك يتحدث عن الجدل أو الذي موضوعه ما هو محتمل، يتحدث عن الخطاب عن الإقناع، يتحدث عن السوفسطائية كذلك التي تقوم على التمويه، ثم يتحدث عن الشعر ويقول، وهنا المفارق يقول أن موضوع فن الشعر هو الخرافة والتخيل. يعني هذان المصطلحان أستاذ منير عندما نحاول إذن تحليل تعريفهما على عجل يبدو كأن الأمر يعطي انطباعا سلبيا، يعني الخرافة عندما تتحدث مجتمع إغريقي يقدس الفلسفة يقدس الحقيقة ويدافع عنها والعقل ويؤمن بالكذا، إذن وتقول أن الشعر موضوعه الخرافة والتخيل، يعني المتسرع الغير يعتبر وكأن أرسطو كان أرسطو يعني وكأنه قد ذهب في نفس ما ذهب إليه معلمه وهو أنه سينقد، لكنه يعتبر أن هذا الشعر برغم أنه يهتم بالخرافة ويهتم بالتخيل فإنه يحقق متعة، هي متعة عقلية تختلف عن المتعة العقلية التي يحققها القول الفلسفي. نعم، لكن لماذا؟ لأن هذه المتعة حسب حسب حسب أرسطو تقوم على التصوير، الوصف، على محاكاة الأفعال الإنسانية، الانفعال، الأشياء، على إعادة بناء الواقع، هذه الأشياء التخيلية، هذه الأشياء القائمة على الوصف، على إعادة خلق الواقع، صحيح فيه اللجوء استعمال المخيل واستعمال الخيال، ولكنها تحدث ولدى المتقبل متعة خاصة، متعة خاصة تختلف عن المتعة العقلية ولكنها متعة خاصة وتثير يعني متعة لدى المتقبل، وهو ما يضفي قيمة للشعر، وهو السبب كما قلت أستاذ منير الذي جعل هذا الكتاب من يتحوز أو له هذه القيمة الكبرى، وتقريب هو الكتاب صح قرآن النقد الأدبي في أوروبا الحديثة، يعني كما قلت إلى الآن التعريب هو فن نبيل كامل إلى الآن إلى يومنا هذا، يعني أن الشعر لأنه سنرى العلاقة بين الشعر والمسرح، إذن لا زال هذا الكتاب يدرس وكان هو منطلق حركة نقدية أدبية في أوروبا الحديثة، أيضا كان موضع اهتمام من الفلسفة العربية الإسلامية، وإن كان أستاذ منير ببعض الخلط لأن هناك خاصة أرسطو لأنه خلط وأنه حاول أن يقارن بين اعتبر وكأن كتاب الشعر هو يشبه الشعر العربي
0: بينما هو شيء
1: مختلف تماما عندما قارن بين الشعر الهجائي الهجاء في الشعر العربي، على كل اهتم به وحاول أن يشرحه وحاول أن يبينه، ولكن المهم أن هذا الكتاب كان حاضرا حضورا يعني موازيا للحضور الفلسفي، وبالتالي أنه يعني جدير كما قلنا ونعيده مرة أخرى بأن نحتفي به مثلما تم الاحتفاء بكتبه الأخرى.

0: في تحديد القول الشعري باعتباره باعتبار موضوعه الخرافة والتخيل يأتي مفهوم نقدي فلسفي أيضا وأساسي في تعريف القول الشعري وتعريف القول المسرحي وغيره، وهو مفهوم المحاكاة، بمعنى أن التصور المخصوص الذي قدمه أرسطو للمحاكاة فيه شكل من أشكال رد الاعتبار للشعر والشعراء على عكس أفلاطون.
1: بالضبط أستاذ منير، هو عادة القاعدة التي تقول أستاذ منير أن الكتب التي تبقى، والكتب التي تبقى منا خالدة والتي تبقى لها أثر، والتي من ربما نحن أنتم يعني ونحن أنتم بالأساس حتى نكون منصفين يعني اعتبرتموها نصوص مؤسسة، هي الكتب التي تنجح في أن تتجاوز ما سبقها وأن تؤسس لتقاليد أو لمقاربة مختلفة عن التي سبقت.
0: نعم.
1: يعني إن طبقنا هذه القاعدة أستاذ منير على كتاب الشعر لأرسطو، نحن لماذا هذا الاحتفاء بكتاب الشعر؟ لماذا احتفاء به؟ لأن أرسطو في هذا الكتاب يعني أنه احتفظ بفضل معلمه وتجاوز معلمه. نعم. كيف؟
0: نعم.
1: المشترك بين أرسطو وأفلاطون هو المحاكاة، يعني نعم. هناك
0: إقرار، هذا المفهوم،
1: هذا المفهوم، هناك إقرار بهذا المحاكاة، وأن المحاكاة هي إعادة محاكاة شيء ما، يعني أنه إعادة تصوير شيء ما. إذن لكن الذي اختلف ما هو أن أفلاطون يعتبر هذه الإعادة، هذا الخلق من جديد، هذا البعث من جديد، يعتبره أمرا سلبيا، في حين أن أرسطو يعتبر أن ذلك أمرا إيجابيا. الفرق الذي لماذا هذا الفرق بينهما؟ لأن بالنسبة إلى أرسطو، بالنسبة إلى أفلاطون، كان يعتبر أن كل أنواع المحاكاة هي محاكاة رديئة، محاكاة نسخة ثانية للشيء، للأشياء في ذاته، والجميل في ذاته، الخير في ذاته، وعادة المحاكاة عادة يكون أقل درجة
0: جمالا من الأصل.
1: بالضبط، لأن هناك لديه معيار، وهو معيار المثل أو مثير، يعني الأشياء في ذاتها، عندما نحاكي الخير في ذاته فإن النموذج نسخة الخير هي أقل من قيمة الخير،
0: أقل خيرية من الخير.
1: بالضبط، وهذا التصور أفلاطوني، وهذا التصور أفلاطوني، وبالتالي فربما هو السبب الذي جعله كما قلنا أنه ينقد الشعراء ويدعو إلى طردهم من المدينة، ويعتبرهم خطرا على الجمهورية، لأنهم اعتمدوا أساسا على المحاكاة. وخاصة انتقد الشعر هوميروس الذي يقوم على كما قلنا واعتبره شعرا رديئا، وينشر كما رأينا الرذيلة، ويسيء للآلهة، ويتناقض مع قانون الحقيقة التي يجب أن تكون واحدة وثابتة، ويعطي قيمة أكثر للانفعالات، ويجنح نحو الخيال، يعني في حين أنه مجد مقابل ذلك الشعر الغنائي لأنه يتوافق مع الفضيلة والحق والخير. إذن هنا هذا الأمر يعني صحيح، إذا انطلقنا من من الرؤية الأفلاطونية.
0: نعم.
1: ما الذي فعله أرسطو والذي جعله يدافع عن الشعراء ويدافع أساسا عن هوميروس الذي انتقده
0: أفلاطون،
1: وكأنه أراد أن يعيد الشعراء إلى الجمهورية، إلى المدينة. بالنسبة إلى أرسطو يقول أن لنتفق أول أن معلمه لم يرفض الشعر، يعني لم يرفض الشعر في حد ذاته، بل هو رفض نمطا من الشعر، هو الشعر الملحمي.
0: نعم.
1: لماذا الشعر الملحمي وهو الشعر الإغريق أنذاك؟ لأسباب عدة. قال بالنسبة لي أن هذا الأمر يعود في تقدير أرسطو يعني ربما لفهم حسب تقديري غير دقيق للمحاكاة. المحاكاة التي يتحدث عنها أرسطو والتي جعلته منا يعلي من شأن الشعر، الشعر الملحمي، المحاكاة ليست محاكاة الأشياء الخارجية.
0: بالضبط،
1: لأن محاكاة الأشياء الخارجية بالضرورة تؤدي إلى إلى إلى إلى محاكاة زائفة، وبالتالي يصبح أفلاطون له الحق في ذلك. وليست أيضا أن المحاكاة هي التي تروي أشياء ما تعيد الحديث عن أشياء حقيقية، مثل ما هو المؤرخين في في في في في مدينة أثينا. المحاكاة التي يقصدها هي المحاكاة التي تحاكي الأفعال، تحاكي الأفعال، وبالتالي تحاول إذن أن تنطلق من الأفعال الإنسانية وتحاكيها محاكاة حقيقية واقعية. هذه المحاكاة هي التي ظهرت في الشعر الملحمي، وبالتالي هي التي استطاعت أن تنفذ إلى أعماق النفس البشرية من خلال يعني محاولة استخراج تلك الأفعال الإنسانية ومحاولة انطلاقا منها محاولة إذا تحديد معايير الخير والشر. هذه المحاكاة التي نراها في في في الشعر الملحمي يقول أنها ليست سيئة، بالعكس أنها أعطتنا وجها آخر، من وجه آخر من وجوه الحقيقة، هو الوجه الذي الوجه آخر من وجوه الحقيقة، لأنه لا يشوه الواقع، وأنه أيضا لا يصور لنا الواقع كما هو، بل أنه يسعى إلى أن يقدم واقعا بديلا، واقعا جميلا، واقعا جميلا مثيرا يثير الحواس يمتع، قد يكون له نفس القيمة كما قلنا، نفس القيمة التي التي التي هي للفلسفة.
0: نعم، هنا للتوضيح فقط للمستمعين ربما أن المحاكاة بالنسبة لأفلاطون، وسنواصل في تحليل هذه النقطة بالذات محي، المحاكاة بالنسبة لأفلاطون هي محاكاة تقريبا الشكل الخارجي،
1: طبيعي
0: الصورة تقرب لل كأنما كأنما كأنما يتحدث الشاعر عن شكل الشجرة.
1: نعم.
0: المحاكاة الأرسطية لا تتعلق بالشكل الخارجي، تتعلق بالجوهر بشكل ما باللغة الحديثة وليس باللغة الأرسطية، تتعلق بالأفعال التي يأتيها البشر في الطبيعة، في الفعل الطبيعي، أو بالقيم التي يزرعها البشر من خلال أفعالهم. إذن المحاكاة هي محاكاة باطنية أساسا وليست ظاهرية خارجية كما هي عند أفلاطون، وهو ما يمكنه من أن يستعيد الشعر الملحمي اليوناني جميعه ويعيد النظر فيه على عكس أفلاطون مثلا.
1: نعم، وبالضبط، وربما سببه هذا الذي جعله يعني كما قلت نجح أن يعيد الاعتبار للمحاكاة، أن يعيد تعريف المحاكاة دون أن يسيء إلى معلمه، دون أن يسيء له، لأنه احتفظ بالمحاكاة، هو أنه يعني تخلى عن عالم المثل، لأنه أفلاطون عندما يعني عندما وهذا الموقف السلبي للمحاكاة بما هي نسخة النسخة وعادة النسخة، لأنه لديه نموذج من عالم مثالي مكتمل في ذاته ويقيس كل أشياء على ضوئه. أرسطو ماذا فعل؟ أنه تخلى عن هذا العالم، تخلى وجانب التجريب الجانب الواقعي، وبالتالي حاول أن يفهم الأشياء كما هي، كما هي موجودة، يعني الواقع، الأشياء الواقع، الأفعال، يعني ما هو موجود، كل ما هو موجود، وحاول أن يبحث داخل ذلك الموجود على عناصر الحقيقة داخله، لأن الحقيقة بالنسبة إلى أرسطو ليست يعني ليست مثالا موجودا، ليست، لا، هي موجودة في الأشياء، موجودة بالقوة، وبالتالي يجب أن نستخرجها. هذا الأمر كما ينطبق على حقيقة الأشياء، الحقيقة العلمية، هو ينطبق أيضا حتى على المشاعر والانفعالات، يعني الأفعال الإنسانية داخلها ضمن هذه الأفعال توجد القيم، سواء كانت قيم نبيلة أو قيم شريرة، وبالتالي فأنه ما نحتاج إلى ماذا فقط، هو إلى نمط قولي منظم جمالي مرتب، يحاول إذن أن يخرج لنا تلك الأشياء الموجودة كما قلت داخل هذا الشعر الملحمي، داخل الحفلات أو الدينية التي، وبالتالي نظهرها في شكل جمالي، وبالتالي عبر وسائل تخص الشعر، هي كما تعرفون أستاذ من، هي الإيقاع والانسجام واللغة، وحدد ثلاث أنماط.
0: نعم.
1: اللي هي وربما هي المأساة، نمط المأساة والملهات
0: والملحمة.
1: نعم، قال هذا الوسائل الثلاثة هي الإيقاع والانسجام واللغة، إما توجد معا،
0: نعم،
1: نجده في المأساة والملهات، أو يوجد من نمط منهما في الجيتار والناي وهي إيقاع والانسجام، أو نجد معناها واحدة فقط هي اللغة مثلا في الحوار السقراطي أو الملحمة. وبالتالي نحن إذن أمام فيلسوف يقدم لنا فلسفة في الشعر،
0: نعم،
1: لا يقدم لنا حكما عن الشعر أو محاكمة للشعر. لماذا؟ لأن السبب الذي أدى إلى محاكمة الشعر هو تصور مثالي، تصور تراتبي للكون، يجعل أن ما يقع هو نسخة مشوهة لعالم آخر. أرسطو أزال هذا المثال الخارجي وحاول أن يبحث عن ما هو جمال في الطبيعة ذاتها، الطبيعة يعني حتى في الفن الفوتوغرافي ربما نعم. أن يقول أن الأشياء جميلة ليست نسخة من نسخة، ولكن علينا أن نبحث عن ذلك الإبداع الموجود داخلها، وبالتالي أصبحت المحاكاة ما هي هي نوع من محاولة إظهار الإبداع الإنساني والإبداع الإلهي داخل الأشياء، يعني نبحث عن الحقيقة في الأشياء، الجمال في الأشياء، النبل في الأشياء، والرذالة في الأشياء.

0: بهذه التقسيمات نسأل إذن ماذا يحاكي الشعراء
1: بالضبط
0: وكيف يحاكون؟ الأمر ليس ماذا فقط ولكن كيف.
1: نعم.
0: ما هي طريقة المحاكاة في الشعر؟
1: بالضبط. بالنسبة إلى المضمون يعني ماذا يحاكون الشعراء الشعر بصفة عامة، هم أن الأمر يتعلق بالأفعال الإنسانية، منها الأفعال الإنسانية، وبما أن في التصور الإغريقي للإنسان أن الإنسان أن هناك أشخاص يفعلون أفعال تؤدي إلى الفضيل وأفعال تؤدي إلى الرذيلة.
0: نعم.
1: وبالتالي فإن هذه الأفعال لكي يظهرها الشعر إما أن يظهرها من خلال محاكاة الأفعال الفاضلة وتسمى الملحمة والمسات، أو من خلال محاكاة الأفعال الرذيلة وتظهر في الكوميديا خاصة. إذن بالنسبة كيف كما قلتم، الكيف يقول إما أنه الأمر يتم عبر، أو الحاجة أنه بالنسبة إلى أرسطو يعتبر أن الكيفية ليست مطروحة لمن الإنسان لديه ميل فطري وغريزي نحو المحاكاة، يعني أن العملية يعني هي غريزية. معنى ليس هناك معنى أن الإنسان يسمي فيه الشعر ارتجالي، يعني أنه شاعر بالفطرة، بالتالي وان المعنى القول البشري بصفه عامه نجد فيه دائما هذا الميل نحو ان يعني يكون منسجما نحو ايقاع معين. وبالتالي لكن هذا الامر يتطور، هذا الميل يتطور لياخذ شكلا منظما شكلا جماليا، نجده في الشعر الهجاء اللي هو يظهر الكوميديا، او في الشعر المديح الذي نجده في الاشعار المعنى الاغريقيه هي شعر المأساة. نعم. ولا ننسى استاذ منير عندما يتحدث عن هذه الاشياء الكوميديا المأساة، يعني قد تبدو غريبه لبعض المستمعين، هذا امر يتعلق بالمجتمع الاغريقي انذاك، لانه يعني الشعر في المجتمع الاغريقي.
0: هو يجب ان نوضح للمستمعين ايضا انه كلمه شعر تقريبا تعني النص المسرحي.
1: بالضبط. نعم. بالضبط.
0: للمستمعين باش يفهموا انه حديثنا عن الشعر، لأن الشعر في اليونان لا وجود له تقريبا خارج النصوص المسرحية التي وصلتنا. وحينما نتحدث عن شعر الهجاء فإننا نتحدث عن النصوص الكوميدية التي وصلتنا، وحينما نتحدث عن إما الشعر الملحمي أو المأساة فإننا نتحدث عن التراجيديا أو عن الملاحم الكبرى، ملاحم هوميروس، الإيليادا والأوديسة إلى غير ذلك.
1: بالضبط. وهنا ربما الذي يطرح إشكال أنه الشعر بصفة عامة والشعر الملحمي هو يتعلق كما قلنا بالجانب الديني، يعني لأنه في الحضارة أو المسائل الإغريقية، المسرح اليوناني القديم أستاذ منير كان مسرحا يعني دينيا.
0: نعم.
1: كان موضوعه الأساسي هو
0: الآلهة،
1: صراع الآلهة فيما بينهم الأحداث، يعني كان صراع، من أنه ربما أنه الشعر كان يعكس القيم، الصراعات بين الآلهة، بين آلهة الخير آلهة الشر، إذن كان يتم ذلك في شكل مسرحي. وبالتالي فكانت الشعر أو كانت الملحمة هي تحاول أن تظهر هذا الصراع، هذا الصراع، الصراع القيمي بين القوى الغيبية، تظهره في شكل فني جميل. وبالتالي فإن مهمة فن الشعر ومهمة الشعر حسب أرسطو أن يحاول إذن أن يكشف لنا القوانين، القواعد، المبادئ التي يقوم عليها الشعر، وبالتالي المسرح يعني يحاول إذن أن يؤسس لنا ما يسمى بفلسفة الشعر، أو يعني كيف تبنى التراجيديا الإغريقية، كيف تبنى الكوميديا الإغريقية، من خلال كما قلنا، من خلال مسلمة، ما هي أنه ما يوجد في ذلك الشعر هو قيم صراع الخير والشر، صراع آلهة، يعني يعكس هو انعكاس لبيئة ثقافية، بيئة فكرية لا زال فيها هناك التمازج يصعب الفصل فيه بين ماذا؟ بين الجانب العقائدي، الجانب القيمي، القوى الغيبية، علاقتها بالآلهة، بالإنسان، والجانب الفني، يعني الفن في مفهوم الفن في الإغريق هو القدرة على تجسيم ذلك الصراع، يعني ذلك الصراع الديني أو صراع
0: الآلهة، صراع الآلهة واقعيا في
1: نماذج، في شكل نماذج الشعرية اللي كما قلت أستاذ منير تأخذ إما شكل الملحمة أو يعني التراجيدي أو شكل المأساة.

0: القسم الأساسي في كتاب فن الشعر طبعا بالإضافة إلى الفصول التعريفية الأولى والتفريق بين أنماط القول الشعري إلى غير ذلك، القسم الثاني فيه تركيز كبير على مفهوم التراجيديا، وتقريبا التراجيديا إذا استطعنا أن نختصرها بشكل ما هي هذه الحكاية الخرافة الأسطورة التي تتميز بالوحدة والإحكام وتشبه الكائن العضوي، ولكن أيضا تكشف عن هذا التمزق الكبير وهذه المأساة التي يعيشها اليوناني في صراعه مع الآلهة.
1: بالضبط، ربما هنا في القسم الثاني استاذ منير يظهر من ربما هو الذي سيبرر لنا أكثر وربما سيمنح وجاهة لاختيار كتاب فن الشعر، لأنه ما قام به أرسطو في جزءه الأول وهو بعجالة وأنه حدد لنا قال يعني ماذا أعني بالشعر، بالتالي وضح أو ضبط على أو صحح عن صح التعبير موقف أفلاطون من الشعر وبرر لماذا يعني أن لماذا طرد أو قام أفلاطون بطرد الشعراء من المدينة واعتبرهم خطرا وبين ذلك وانتهى الأمر، قال أن راه الشعر الملحمي وأشعار هوميروس ليست كما تصور أفلاطون أنها مسيئة للآلهة وأنها مؤذية وأنها لا بالعكس هي تعكس ذلك الصراع بين قيم الخير وقيم الشر.
0: نعم.
1: وبالتالي فإنه لا بد أن نعود إلى هذه الأشعار ونعود إلى هذه
0: الملاحم
1: حتى نحدد بالضبط قيمة الخير والشر. بالتالي الشعر يمكن أن يكون ليس الفلسفة فقط، بل أيضا الشعر يمكن أن يكون منطلقا لضبط العلاقة بين الخير والشر في شكل، هذه المرة في شكل أكثر متعة أكثر نظام هو الشكل الشعري أو الشكل الملحمي. وبالتالي فخصص ثاني وأصبح وكأنه يدرس
0: لماذا استطبيقية
1: نعم هو دارس ثاني يدرس هو وحاول إذن أن يفكك لنا وربما قيمة هذا الكتاب أنه ربما الجزء الثاني أعتقد أستاذ أنت أدرى مني بهذا المجال أنه في الجزء الثاني بحق بينا يعني أو كان المنطلق لي يعني للفن المسرح اليوم، يعني كيف تبنى التراجيديا، كيف تتم المحاكاة، ما هي مواضيعها. وبالتالي فبين أن تلك الأحداث التي كانت تروى في التراجيديا أو في المأساة ليست أحداث يعني انفعالية أو لا وليست حقيقية، بل هي أحداث تتم في شكل نشاط منظم في شكل يعني أنها يعني مرتبة لها مجال، وبالتالي يمكن تحليلها ويمكن فهم قواعد التي تسير عليها وفهم يعني كيف تبنى وبالتالي انتهاء فيها إلى حكم موضوع. يعني وكأن هنا قدم الأستاذ منير إلى أن الجمال في في في في فن الشعر ليس جمالا حقيقيا بالمعنى الأفلاطوني، وليس جمالا تاريخيا بمعنى رواية الأحداث، لا، الجمال هو في تلك فيما يحدث، وسنرى ذلك من خلال وقت اللي يقع من خلال الصراع ما بين الآلهة والمفاجة وكيف يتغير مصير البطل وكيف تحدث. إذن هذه الأشياء، هذه الجزئيات الموجودة في الملحمة هي التي تكشف لنا عن قيمة الشعر، وبالتالي هي التي ربما يعني بررت لأرسطو حتى يمنح الشعر قيمته.

0: حينما نتحدث عن المأساة في كتاب فنشار فإننا نتحدث تقريبا عن المسرح, بمعنى أن الأمر يتعلق بالفعل المسرحي وليس بالشعر
1: بالضبط.
0: وحتى النماذج التي استوعبها أرسطو وتحدث عنها هي نماذج من المسرح اليوناني وتحولاته, كيف مر من الفرد إلى مرحلة الجامعة أصلا.
1: نعم, وربما هنا أستاذ منير, وهي ملاحظة هامة الإشارة إليها, وربما هذا السبب الذي جعل ربما أنه أن أرسطو يميل أكثر إلى الشعر الملحمي وليس إلى الشعر الغنائي, لأنه الشعر الغنائي أو الحوار السقراطي الذي يقوم بفضله هو عادة مفهوم الواحد المثال في ذاته عند أفلاطون. إذن أرسطو يريد ذلك الشعر الذي يكون فيه
0: هذا التعدد.
1: هذا التعدد ليس عيبا كما ذهب إلى ذلك أفلاطون, ليه بالعكس هو يعني التعدد, لأنه يعني التمثيل, يعني الحوار, يعني المسرح.
0: نعم.
1: وبالتالي فإن الشعر الذي نتحدث الذي يقصده أرسطو ويدافع عنه هو الشعر أو المسرح, يعني هذا السير. وبالتالي فإنه عندما يعني عند مثلا نراه أنه مثلا تحدث عن أسخيلوس وواحد الشعراء عندما رفع عدد الممثلين من واحد إلى اثنين.
0: بالضبط. ما قبل أسخيلوس كان هناك ممثل.
1: نعم بالضبط.
0: هو الشاعر وخلفه الجوقة.
1: نعم.
0: أسخيلوس هو الذي نقل المسرح اليوناني من مرحلة الممثل والجوقة إلى مرحلة الممثلين وتقليص الجوقة
1: وقلسة. نعم, ومنح الحوار مكان أكثر للديالوج الختام. وربما أنه أيضا أشار أكثر ثمن أكثر ما قام به سوفوكليس, لأنه رفع عدد الممثلين إلى ثلاثة, وبالتالي خرجنا من شعر غنائي الجوقة, من شعر من يركز على الغناء.
0: نعم.
1: ويركز على الفرد, إلى الشعر يركز أكثر على الأفعال, يعني على العلاقات الموجودة اللي هو فدي كونت التياتر المسرح. نعم. وربما هنا قيمة هذا الكتاب, وربما السبب الذي فسر أستاذ منير هذا الاحتفاء الكبير بهذا الكتاب, لأنه أسس فعلا لمفهوم المسرح اليوم كما نراه اليوم. ويقال أنه حتى الذين نقدوه في النهاية عادوا إليه وبينوا أنه ذلك هو التعريف الأفضل للمسرح الذي قدمه أرسطو. نعم.

0: بعد أن أشرنا إلى هذه الضوابط لابد أن نتحدث عن الغاية. بالنسبة لأرسطو كل فعل له غاية. وحينما نتحدث عن هذا الفعل النبيل الكامل فإن غايته بالنسبة لأرسطو هي أن تكون المأساة أداة للتطهير، لتطهير النفس من الانفعالات العنيفة أو ما بمفهوم نتعامل به الآن إلى الآن في حقيقة الأمر وهو مفهوم أفلاطوني هو الكترسيس.
1: بالضبط بالضبط نعم. وربما هنا وهنا قيمة هذا الكتاب وقيمة أرسطو وموضوع أو منزلة أرسطو في التاريخ الروماني. إذا قيمة الكترسيس أو تطهير النفس من الانفعالات كانت مهمة الفلسفة أستاذ منير. كان هذه المهمة حكرا على الفلاسفة وبذلك الجدل الصاعد وإماتة الجسد وآخره. إذن مع سقراط مع أرسطو هو يعني أبقى الفلسفة، ولكن قال هناك سبيل آخر لهذا التطهير، لهذا الكاترزيس، لهذا التخلص من تلك الانفعالات، وهو سبيل المسرح الشعر. بمعنى ماذا؟ لأنه في نهاية الأمر المسرح الإغريقي والمآسي التي يعني الأحداث التي تتم في في في تلك الحفلات الدينية، قال هي شكل، هي ترجيدة نعم، ولكن شكل من أشكال تطهير النفس من الأثام ومن الأفعال. وربما يعني ربما حتى عملية كلمة تراجيدا في في في في في في اللغة الإغريقية هي يقال مكونة من تراجو وكانت تعني العنز.
0: نعم.
1: أو سنرى وأودي وتعني الأغنية.
0: أغاني العنز.
1: أغاني العنز. نعم. وهناك خلاف ماذا يقصد بهذا العنز، هل تلك العنز التي تذبح في في في في تلك الاحتفال الديني أم تلك التي تودى. المهم نحن إذن أمام يعني احتفال ديني. إذن هنا أن لماذا؟ لأن الغاية من المحاكاة، محاكاة هذه المحاكاة هي أن تحدث حسب أرسطو نوع من الرأفة، الشعور بالرأفة والخوف من خلال قاعدة هي داوينة بالتي هي دا يعني أنه قمة المأساة، قمة التراجيديا، قمة الألم تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى
0: إفاقة الضمير بشكل ما،
1: شفاء النفس يعني بالضبط بهذا المعنى. وبالتالي فأنه لابد من ما يسميه هو ما ندخل التفاصيل أستاذ منير، المفاجأة. ما معنى المفاجأة؟ يعني أن المحاكاة لا تحاكي، لا تروي أحداثا مثل ما هو التاريخ أو أنها تصور وأشياء، بل أنها تعمل على ماذا؟ أنها تحاول إذن أن تحدث حدثا فجئي يتم في أثناء الملحمة ومترابط، وهذا الحدث الفجئي يؤدي إلى نوع من الدهشة، وبالتالي مثلا يؤدي ما يسميه بالتعرف، عندما يتغير مصير البطل في المسرحية وبالتالي ينقلب الفعل حسب من إلى ضده وتبدأ الأحداث تتغير. إذن هناك مثلا أن يكون البطلين لا يعرفان بعضهم البعض.
0: نعم.
1: مثلا معروفة
0: الحكاية الملك وديب أو في إلكترا أو في غيره من الحكاية.
1: وشنو يقع هناك؟ ذروة، ذروة الحدث، ذروة التراجيدة، عندما يكتشف أن
0: ابنه أن عدوه هو ابنه الذي تركه في الغابة.
1: بالضبط. يتعرف وبالتالي تحدث الذروة، ذروة العقدة باللغة المسرحية، وبالتالي ننتقل من حالة الجهل إلى حالة المعرفة، يؤدي ذلك إلى تغير في الانفعالات ويؤدي إما من الكراهية إلى الحب أو بالعكس من الحب إلى الكراهية عند الأشخاص الذين مقدر لهم السعادة والشقاء. إذن هنا أن مهمة المحاكاة أنها تمثل الأفعى التي تثير كما قلنا الشفقة والخوف وتظهرها على الركح. وبالتالي فإن نموذج المأساة أستاذ منير هنا وهذا النموذج متاع ظهر الكوارث، ظهر الكوارث يعني هو الذي في نهاية الأمر يكشف أن المسرح يستطيع إذن أن يخلص النفس
0: من آثامها ومن ألامها ومن توقعها للشر.
1: بالضبط.
0: حينما تحدث عن الكاترسيس نشير إلى تلك المفاهيم التي أشرت إليها أستاذ موحي، ولكن أيضا إلى مفهوم أساسي هو أن الإنسان حينما يشاهد الفعل المؤلم
1: نعم
0: فهو يتخلص من رغبته في فعله.
1: بالضبط. نعم.
0: وبالتالي يقوم المسرح هنا بنوع من التربية، بمعنى نعم. أنه يثير في المشاهد الرغبة في عدم الفعل، بما أن عاش تلك الأحاسيس وهو يشاهد غيره يقوم بها.
1: بالضبط نعم. ربما استاذ كان يذكرك بتحليل النفس الفرويدي، يعني وقت عندما متى يشفى المريض تحليل النفس الفرويدي، عندما يصرح بالشيء الذي سبب مرضه يصرح به. ربما عمليه هذه من ربما دراماتيزاسيون من الذروه العقده، اذا هي وكان النفس تكون قد تخلصت من تلك التي كانت كما قلتم سبب ألامها، وبالتالي ولكن الجميل أنه رصف يقول أن هذا الأمر يتم بشكل مسرحي، بشكل منظم، بشكل مرتب، بشكل جمالي، وبالتالي هنا هو السبب الذي جعله يعتبر أن التراجيديا شكل من أشكال الحقيقة. وهنا أضاف يعني وهنا قيمته أنه ليست فقط الفلسفة الجدل الصاعد الجدل النازل، لا، يمكن أن نصل إلى الحقيقة، يمكن أن نعرف الخيال، يمكن بالخيال ونعم بالوصف. وهنا ربما قيمة هذا الكتاب وقيمة أهمية، وكأنه ربما أرجع قيمة الشعراء، من أعاد قيمة الشعراء دون أن يناقض كليا معلمه وهو أفلاطون. نعم.
0: كأنما هناك نوع من إعادة الاعتبار إلى مقدونيا مقارنة بأثينا، بمعنى نعم المقدونيين نعم كانوا نعم أصحاب خيال نعم، فيما أهل أثينا كانوا نعم أصحاب عقل.
1: بالضبط. وأستاذ عندما نتحدث عن المسرح نتحدث عن التجربة، نتحدث عن الحواس، ونتحدث عن التحليل التجريبي، ونتحدث عن الأصول الطبية، يعني كيف كان متأثرا بمهنة أجداده. يعني نحن وكأن انتقلنا، يعني نريد أن نربط هذا، لماذا هو نص مؤسس عندما نريد أن نربطه بالحركة الفكرية؟ نحن انتقلنا من تصور مثالي، تصور طوباوي، تصور ما تصور يتحدث عن عالم لا وجود له في الواقع، إلى تصور قد انتهى من هذا الجانب وحاول أن يفكر بالموجود، أنه الحقيقة موجودة هنا بالقوة، الحقيقة والخير والمشاعر والإصلاح وكل موجود موجود في الأفعال الإنسانية. المهم هو نمط قولي يظهرها، هذا النمط القولي قد يكون الحقيقة وقد يكون جد المسرح.
0: نعم.
1: يعني ما يفعله الفيل ما يفعله
0: الشاعر هو ما يفعله الفيلسوف، ولكن بوسيلة أخرى
1: بوسيله الجمالي. وبالتالي هنا أنه ربما قال أن هنا الشعر، وكأنه قال أفلاطون الشعر لا تخشى الشعراء، الشعراء هم يساعدون أو يكملون عمل الفيلسوف، وبالتالي فأن ما فعله سوفوكلوس لا يهدد المدينة. وربما هنا يقال أنه حتى كانت السياسيين في مقدونيا خاصة كانوا كما قلت كانوا يستعينون كانوا يوظفون هذه الحفلات الدينية
0: والحفلات في
1: نعم نعم في مثلا في الحرب لعملية
0: شحن النفوس
1: نعم وفي الأمن، يعني لأن في هذا الأمر الملحمة كانت شكل من أشكال تثبيت التدبير المدني، هو قوة أرسطو في هذا كما قلت أنه لتثبيت المدينة وبناء هذه المدينة الفاضلة يجب أن نمنح مكانا للشعراء. لا نحتاج لكي نقوم بطرد الشعراء من المدينة حتى
0: تستوي المدينة،
1: لا، يقول له أرسطو لا، بالعكس المدينة تحتاج إلى هذا الشعراء، تحتاج إلى الشعراء حتى كما تحتاج إلى الفلاسفة. وهنا قيمة أنه واليوم ممكن أستاذ منو تعرف ذلك، اليوم قيمة المسرح في المسائل السياسية قيمة، يعني في نهاية أمر يعود إلى هذه الفكرة الأولى، فكر أنه لا ينبغي أن نطرد الشعراء من المدينة حتى تقوم المدينة، لا، يجب أن نمنحهم موقعهم الذي يتكامل مع موقع الفلاسفة من خلال كما قلنا العودة إلى هذا التحليل العلمي، التحليل الفني يعني للتراجيديا أو للشعر الملحمي الإغريقي. ورأينا أنه في النهاية لا وجود لتعاون أفلاطون، ربما كان لم يكن على حق، لم يكن منصفا في عمله مع الشعراء. نعم
0: نعم. ركزنا كثيرا عن التراجيديا وعن الملحمة باعتبارهما الشكلين الأساسيين، ولكن أيضا أساسا لأن هذه المادة هي التي توفرت لنا مما كتب أرسطو عن الفنون أو عن الثلاث أنماط، الملحمة والتراجيديا والكوميديا، باعتبار أن الكوميديا غائبة ولم يعثر على الفصول التي كتبت في هذا المجال إن كتبت، ولكن يمكن أن نقول أن الكوميديا تطبق عليها نفس المقولات الأرسطية ولكن في اتجاه آخر، هو اتجاه تهكمي، بمعنى لا في اتجاه تصعيدي مثل ما هو الشأن في التراجيديا، بقدر ما هي في اتجاه تهكمي ساخر، والأفعال المستهجنة والأفعال القبيحة تقدمها الكوميديا كي يتخلص الإنسان منها أيضا من خلال عملية الكاترسيس.
1: بالضبط. نعم. يصبح هنا يصبح من إظهار التهكم على إظهار ما القبح في الإنسان، هذا مثل مريض القبح تدمنيرة. أنا موجود يعني أظهر جانب القبيح في الإنسان، السخرية، التهكم، تلك الاستعراضات الماجنة التي تتم هي شكل من أشكال معالجة النفس. وربما وإذا هذا هو حتى في في في في في في في المصطلح الإغريقي في في في في أصل الاشتقاق الإغريقي نعم كانت تعني كوما، كانت تعني تلك الاستعراضات الماجنة. وربما أنه ربما هنا خلاف حتى لأنه كان أرسطو كان يعتبر كوما يشير إلى المدينة التي كانت تتم فيها هذه الاستعراضات. المهم الثابت بينهما هو أن ذلك الموجون، المجون الذين، وأنا أرى رسالة نقدية لأفلاطون، ذلك المجون الذي نجده وتلك الإساءة التي بدت وكأنها إساءة للآلهة عند أفلاطون ليست حقيقية بالنسبة إلى أرسطو، هي شكل أشكال السخرة لغاية
0: التخلص من الدناءة.
1: نعم لغاية صفاء النفس بالضبط. يعني ربما وكأنه يقول لأفلاطون لقد تعجلت في حكمك على الشعراء، قد تعجلت لأنهم عندما يمجون هذا المجون وهذا الإفراط في الاحتفال وهذا وهذه المآسي، هي في الحقيقة هي عندها وظيفة علاجية، هي تحاول إذن كما قلت أستاذ منير من خلال عملية تعقيد الأشياء، ربما مأساوية الأشياء والمبالغة في التهكم، محاول إذن أن كما قلنا أن تظهر أو أن تبني نموذجا مثاليا، نموذجا فاضلا، هو نفسه المدينة التي ينادي إليها. وكأنه لا يجب أن نطرد الشعراء من المدينة، يجب أن نبقيهم ونحدد لهم موقعهم، وبالتالي أن لهم منزلة لا تقل عن منزل. ربما هذا هو في تقدير، ربما هذا السبب الذي ربما جعلك وجعلني أستاذ منير أن, أن, أن, أن نعتبر أن هذا الكتاب ليس كتابا بسيطا ثانويا. نعم هو أسس لفلسفة أخرى، فلسفة الواقع، أن ننطلق من الواقع، من ما هو موجود، من هو موجود من سواء من، وبالتالي نتخلق قليلا عن تلك المثاليات والطبويات التي بناها أفلاطون. نعم
0: هكذا كن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نصوص مؤسسة، في الأسبوع المقبل نلتقي. شكرا لك سي محدين.
1: شكرا لكم سي منير، بارك الله فيك.

حير الخردق وندك تنصطادك ومغرة عجناي انت تهيئ الخردق وناديك تنصطادك يم كردان الدهايي.

0: المكان اليمن القديم.
1: الزمان قبيل ظهور الإسلام.
0: الشخصيات من وحي التاريخ والخيال.

0: الأخدود.
1: مسلسل من 30 حلقة تمثل وقائعه وأبطاله بوكثير دوما.
0: أخرجه للإذاعة الأزهر بوعزيزي.
1: الحلقة الأولى.
2: أوه، لم أعد أصلح حتى لأدفه الأعمال.
3: تيماء، ما الذي تهشم؟
2: رفعت الجرة فوقعت من يدي فتكسرت.
3: ولماذا تجهدين نفسك؟ أين الخدم؟ أنسيت أنك زوجة أمين الأسرار؟
2: أردت أن أسقيك بنفسي، لكن لا عليك يا سميفة، سآتي لك بأخرى.
3: لا لا لا يا تيماء، لا داعي لذلك، تعالي اجلسي إلى جانبي، يكفيني وجهك الوضاع. عندما أنظر إلى وجهك يا حبيبتي أشعر بالانتشاء.
2: لا تزال تحبني يا سميفة؟
3: وهل أستطيع أن أتخلى عن حب أجمل النساء في مملكة حمير؟
2: حقا أنا أجملهم؟
3: هذه حقيقة يا تيماء. أتعلمين أن جمالك أنساني كل زوجات السابقات؟
2: يسعدني أن أسمع منك هذا يا سميفة. 3 سنوات مرت على زواجنا كأنها 3 ليال. إنني ذات حظ عظيم. من كان يصدق أن أصبح زوج السميفع أشوع أمين أسرار مملكة حمير وذراع ملكها الأيمن؟ أنا مدينة للآلهة بما أنعمت علي.
3: لم يعد ينقصنا الآن إلا غلام يا تيماء، غلام يحمل اسمينا ويرث جاهنا وأموالنا.
2: سيكون لك ما تريد يا سميفع، سأنجب لك ولدا جلدا يرث مني الجمال، ومنك يرث القوة والطموح.
3: لو فعلتها يا تيماء أكون أسعد رجل في مملكة العرب.
2: ها أنا أدعو الآلهة صباح مساء ولسوف تستجيب لدعائي. لقد وعدتها يا سميفة أن أذبح لها من الإبل 7 ومن العجول 7 ومن الضأن 7.
3: سيكون للآلهة ما وعدت يا تيماء، المهم أن تعجل وتستجيب للدعاء.
2: سميفة، أردت أن أطلب منك الإذن لزيارة طريفة.
3: طريفة الكاهنة؟ لما؟
2: أتبرك عندها وأسألها أن تخبرني بما تحمله لنا الأيام القادمة.
3: وهل أستطيع أن أرفض لك طلبا يا تيماء؟ مع أنني لا أحب هذه الكاهنة، فلسانها منذ شهور لا يذكر إلا الويل والشؤم والثبور.

0: أنا عرفتني يا طريفة؟
1: كيف لا أعرف من هو ماثل أمامي؟ إن كنت أعلم ما تخفيه له الأيام والليالي.
0: فلما تحملقين هكذا في الفضاء كأنك منشغلة بغيري؟
1: لا يخدعنك ضعف بصري يا زوجة أمين الأسرار. طريفة ترى بالبصيرة وتعلم الأحوال عنك والأخبار،
0: لذلك جئتك يا طريفة. فهاتي ما عندك، قولي كل ما تعلمين عني. طمئني قلبي أيتها الكاهنة وستكون لك البشرى. قولي كل.
1: اصمتي يا تيمة، اصمتي اصمتي ولا تبرحي مكانك. الآن يأتيني الرأي من السماء. فلا تتحدثي يا تيمة، لا تتحدثي يا تيمة، لا تتحدثي.
0: فليكن خيرا أيتها الآلهة، فليكن خيرا.

0: ورب الأرض والسماء، إنما انشغالك الأحشاء. بعلك عهدك على الوفاء رغم الرعود والعواصف والأنواء، لكن ليس لسقمك يدي ماء دواء.
1: يا ويلي.
0: لا تجزعي، كفكفي الدموع، لا تخشي السمع فعشوع. ورب الأرض والسماء، زوجك عهدك على الوفاء.
1: أحقا ما تقولين يا طريفة؟
0: بلى، إنما أنبأتك به لحق.
1: وكيف لن يكون لسقمي دواء؟ هل كتب علي أن أظل عقيما طوال حياتي؟ أجبيني يا طريفة، أدرجي صدري أيتها الكاهنة، ألا يكون بيني وبين السميفة أبدا؟
0: أحلف بالموت وبالحياة، لن ينفع سقمك دعاء ولا صلاة. ولكن انتظري يا تيماء، انتظري، إنني أرى.
1: ترين ماذا؟ تكلمي يا طريفة، تكلمي.
0: أرى جوهرة في الفلاة تسعى إليك بكل أنات.
1: متى يا طريفة؟ متى؟
0: تريثي يا تيمة، تريثي. لكل شيء ميقات، وكل

0: أمين الأسرار السميفع أشوع.
1: طب مساؤك يا مولاي.
2: اجلس يا أمين الأسرار، اجلس.
1: سمعا وطاعة يا مولاي.
2: هل من أخبار جديدة يا سميفع؟
1: لقد تمكنت حامياتنا يا مولاي من تأمين طريق العطور، أمناها من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال. لا خوف بعد اليوم أيها الملك، التجار سيكونون تحت حمايتنا والطريق تحت إمرتنا.
2: أنت تعلم يا أمين الأسرار أن طريق العطور محط أنظار الأحباش والروم. لا يجوز أن نغفل أو نسهو. الأطماع تتربص بنا برا وبحرا، علينا أن نتيقظ أكثر يا سميفع.
1: قر عينا يا مولاي، مملكتنا أقوى من أن تهزها ريح ضعيفة. الأحباش والروم قد خبرونا وجربونا، أرضنا عصية على كل الطامعين أيها الملك.
2: ومع ذلك تظل الحيطة واجبة، الغزاة يدركون أهمية بلادنا، ولا أظنهم صرفوا النظر عنها تماما بعد أن فشلوا سابقا.
1: اطمئن يا مولاي، أنا أجزم لك أن لا أحد يجسر على مملكة حمير. ومولاي ذونواس مليكنا وقائدنا المعظم.
2: ثقتك بقوتنا تسعدني يا سميفع، ولكن أن تعرف أطماع عدوك وقوته يسعدني أيضا.
1: وأنا لن أسعد إلا إذا جلست على عرشك يا ذا نواس. هذا العرش خلق لأمثالي وليس لأمثالك أيها الملك المغرور.

ألا تبا لتلك الكاهنة طريفة، لقد جعلتك معلقة يتيما، لا الأرض تحملني ولا السماء تسعني، لا أدري أأتفاءل أم أتشاءم، أفرح أم أحزن. تارة تسد أمامي السبل، وتورا تفتح لي بابا في السماء، ولكن تلك الجوهرة التي حدثتني عنها جعلتني أحلم بسعادة عظيمة تنتظرني. أجل، تلك الجوهرة لن تكون إلا صبيا بهيا، صبيا أضعه هدية للسميفة. أقسم إن منحتني الآلهة ولدا ذكرا لأسمينه جوهرة. ألم تخبرني طريفة بأن زوجي عاهدني على الوفاء؟ وهل جزاء الوفاء إلا الوفاء؟

0: يا ذا نواس، آهن أيها الملك، لو كان كل قادتك بشجاعة السميفة أشوا، لو كان كل رجالك دهاتا محنكين أكفاء، لملكت أرض العرب من البحر إلى البحر. ولكن من أين لي برجال لهم شجاعة السميفة وعلمه وأدبه؟ حتى ولدي الذي هو من صلبي شب وهو لا يشبهني في شيء. أجل أيها الملك، ليست على ولدك علامات الملوك؟ علي أن أحدثه بما يجب أن يكون.
1: يا زمزم، أنت يا زمزم.
2: لبيك يا مولاي.
3: أطلب لي ولدي ذا جدن، أريده هنا في البلاط. هيا أسرع.
2: سمعا وطاعة يا مولاي.

0: ما بال زوجك واجما لا يحدثك يا تيماء؟ أي شيء ترى يشغله عنك؟
1: سميفة، يا سميفة.
2: نعم يا تيماء.
0: هل لي أن أشارك أمين الأسرار، التفكير والتدبير؟
2: أضحكتني يا امرأة.
0: أتضحك مني أم تضحك لي يا سيدي؟
2: سيدي؟ لا يا تيماء، لا هذا، لا أريد أن أسمعها منك. أنا بعلك وحبيبك، لا أريدك أن تناديني إلا باسمي يا تيماء.
0: هذا العمر هو الوفاء الذي حدثتني عنه يا طريفة.
2: لم تحدثيني بعد عما دار بينك وبين تلك الكاهنة يا تيماء.
0: طبعا سأحدثك. سأحدثك يا سميفة.
2: هيا إذن، أنا مصغن.
0: أحدثك أولا ثم تحدثني ثانيا.
2: أحدثك بماذا؟
0: بما كنت مطرقا تفكر فيه مذ دخلت مخدعك.
2: هل ستشترطين علي يا امرأة؟
0: كلا، وحق الآلهة ما قصدت ذلك، فلا تغضب مني يا سميفة، وها أنا سأخبرك بكل شيء.

0: بأي حال ستلاقي مولاك الملك يا ضمضم؟ أخشى أن أخبرته أن ولده غائب عن المدينة منذ أيام، أن يصب علي جام غضبه. مولاي ذو نواس لا يتردد في التنكيل بأي كان إن تملكه الغضب، ولكن ما باليد حيلة يا ضمضم. ما عليك إلا أن تدخل عليه وتخبره. كوني إلى جانب أيتها الآلهة. مولاي
1: لما تأخرت يا ضمضم؟
2: حرستك الآلهة ورعتك يا مولاي. سيدي ذو جدن ليس بالقلعة يا مولاي.
1: ليس بالقلعة؟ أين هو إذن؟ تكلم يا ضمضم، أين ذهب؟ ولم لم يخبرني أحد؟
2: سيدي ذو جدن خرج إلى قرية نجران منذ أيام.
1: إلى نجران؟ ويحك يا هذا، الآن تخبرونني أنه سار إلى نجران؟ الآن وبعد أيام من غيابه؟
2: عفوك يا مولاي، ما نجران إلا قرية من قرى مملكتك الآمنة، وكل العرب هناك تخشاك وتخشى الأمير ذا جدن، فلا خوف عليه يا مولاي، وهو بين أظهر من يدينون إليك بالولاء والطاعة.
1: أخرس، هل أمثالك من سيشير علي ممن أخاف على ولدي وممن لا أخاف؟ الملك ذو نواس الحميري لا يخاف من أحد يا لوكع.
2: أجل يا مولاي أجل.
1: هيا انصرف إلى السميفع أمين الأسرار، علي به في الحال، لن تنام القلعة الليلة قبل أن يمثل ذو جدن بين يديه.

0: أصابت طريفة هذه المرة يا تيماء، أصابت وأحسنت القول. تلك الجوهرة لا تكون إلا ذكرنا المنشود. إن تم لنا ذلك يا امرأة فلن تكذب الكاهنة بعدها أبدا.
1: طريفة لا تكذب يا سميفة، إن الرأي يأتيها بالأخبار من السماء.
0: والآن يا تيماء ما علينا إلا أن نهيئ لجوهرة ما يليق به في هذه المملكة المترامية الأطراف.
1: لا شيء ينقص وليدنا يوم يكبر يا أمين الأسرار. لنا من الذهب والفضة ما يفرش له الأرض أن نتجه، ولنا من القصور ما يضاهي مال ملوك الفرس والروم، ومن الخدم والجوار والحسان والقيان والخيول.
0: أجل يا تيماء، أجل لنا كل ما ذكرت، ولكن هذا لا يكفي.
1: أكل هذا ولا يكفي يا سميفة؟
0: السميفة أشوع يطلب المزيد لنسله يا تيماء.
1: إن كنت تعني العلم والأدب فهما حاصلان لا محالة.
0: بل أعني الملك يا تيماء.
1: الملك؟
0: ملك حمير، ملك العرب. وليدنا يجب أن يكون ملكا يا تيماء، يجب ألا يحرم الملك كما حرم أبوه.
1: ومولانا ذو نواس وابنه الأمير ذو جدن؟
0: عجبا لك يا تيماء، تفكرين بهما ولا تفكرين بولدك.
1: لكن الناس في الأصقاع يؤازرون الملك ويطيعونه، فكيف يمكن أن
0: لا تهتمي لهذا الأمر يا تيماء. لأمين الأسرار من يؤازره ويطيعه. هيا يا أم جوهرة، نامي الآن واستريحي، واطلب الآلهة تعجل لنا بما رأته طريفة الكاهنة.
2: يا سيدي أمين الأسرار، يا سيدي أمين الأسرار.
1: كأن أحد الحراس يطلبك يا سميفة.
2: يا سيدي سميفة.
0: ماذا؟
2: مولاي الملك يريدك على عجل يا سيدي أمين الأسرار.
0: ما طلبني الملك إلا لأمر محير.
1: أتكون الجدران قد نقلت للملك همسنا وأحلامنا؟

0: أبو الأخدود.
1: مسلسل من 30 حلقة تمثل وقائعه وأبطاله بوكثير دوما.
0: أخرجه للإذاعة مظهر بوعزيزي.
1: شارك في التمثيل وحسب سماع الأصوات تيماء زكية بن عياد، السميفع محمد اليانجي، طريفة زهرة النفاتي، ضمضم منير عوى، ذلواس منصف لوكيل، الحاجب شريف الخليفي. المتابعة اللغوية للأستاذ عبد المجيد الحاج قاسم. الهندسة الصوتية لسلوى الحشيشة.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق.

للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، نقضيها مع همس الكلام.

0: الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام. السلام والخير والبركات عليكم
1: ورحمة الله أينما كنتم تشملكم.
0: مع التحية ننضم إليكم
1: في القادم من دقائقكم
0: بهمسات منا نرافقكم،
1: وعلى صهوة الوقت نرادفكم
0: نمتطي همس الكلام معكم.
1: همس الحكيم.
0: أن تتمنى وأنت في مكانك أنت إذن شخص ضعيف.
1: أما إن كنت تتمنى وتفعل ما يقربك من تحقيق أمنياتك فأنت إذن شخص قوي.
0: إن أردت اختبار عقلية الرجل فافتح حوارا معه
1: وانظر أي المواضيع يختار، وبناء عليها يمكنك فهم ثقافته ورجاحة عقله.
0: كن مستعدا لمرحلة التقاعد.
1: إن كنت موظفا فلا تنسى أنك ستتقاعد ذات يوم
0: في 1/7 طبعا وستجد أن وقتك الذي كان مليئا بالناس والأنشطة والعمل قد أصبح فارغا طويلا مملا.
1: فكر في هذا اليوم واعمل له حسابا وأنت ما زلت على رأس عملك.
0: فكم من متقاعد اليوم يتمنى أن يتصل به أحد موظفيه أو زملائه ولكن لا أحد يفعل ذلك.
1: وكم من متقاعد يتصل بزملائه وموظفيه ليزوروه فيعتذرون بأنهم مشغولون.
0: بعضهم سيقول ما صدقنا ارتحنا منك وتبينا نزورك بعد.
1: ما تفعله خلال حياتك الوظيفية وتعاملك مع زملائك وموظفيك ستترجمه فترة التقاعد.
0: كم من متقاعد اتصل بي يشكو جحود الزملاء ونسيانهم له.
1: نعم.
0: وكم من متقاعد تمنى الموت لأن جهة عمله نسيت جهوده.
1: بالضبط.
0: ولم يعد أحد يستشيره أو حتى يذكره في المناسبات. التقاعد سنة من سنن الحياة التي سيمر بها كل موظف.
1: نعم.
0: ويجب أن يستعد لها الموظف نفسيا وتعاملا.
1: تذكر أنه بناء على ما قدمت يداك في حياتك الوظيفية وأنت على كرسي الرئاسة أو الصدارة سيتعامل معك الآخرون.
0: فقد يذكرك الناس بالخير ويدعون لك إن مر ذكرك،
1: أو يذكرون مواقفك السلبية وقسوتك تجاههم ويتحدثون عنك في مجالسهم وهم يحمدون الله أنك تقاعدت وخف الحمل عن كواهلهم.
0: كما تدين تدان، اعلم أنك محال للتقاعد ذات يوم، فاستبق الناس حولك بحسن تعاملك.
1: همس الشوكولا.
0: يقال إن المملكة العربية السعودية تعتبر من أكبر أسواق العالم للشوكولا، إذ تقدر قيمة المبيعات 500 مليون ريال في السنة.
1: يا لطيف، يعني لا تستبعد هذا يا عزيزي، لو دخلت سوبر ماركت تلقى الزحمة عند محلات الشوكولا والحلوى بشكل غير عادي.
0: نعم، يقال إن السبب هو أن المملكة تزخر بالمقومات الإنتاجية والاقتصادية الضخمة التي تواكب متطلبات السوق المحلي والعالمي.
1: نعم، يقال أيضا إن المعرض الدولي للقهوة والشوكولا الذي انعقد بالرياض قبل فترة، بعد أن سجل نسبة حضور فاقت 15,000 زائر خلال 3 أيام.
0: الزائرون كانوا مكونين من شخصيات اجتماعية ودبلوماسية ومن مواطنين ومقيمين.
1: تعرف ربما لم يزر معرض الكتاب هذا العدد من الزوار.
0: الغريب أن الشوكولاتة محبين كثر من الأطفال
1: ومن الكبار أيضا اسألني. ورغم أن الشوكولات بدون إضافات يعني لا ضرر منها.
0: صدقتي، المواد المضافة هي التي تصيب الصغار والكبار بالسمنة.
1: والله إني أحزن عندما أرى أطفالا صغارا يحملون أجسادا بدينة.
0: نعم، وهناك أطعمة كثيرة تزيد في بدانة الأطفال،
1: ورغم ذلك لا تجد آذانا صاغية لبرامج التوعية الصحية والغذائية للأسف. همس الوجدان سمراء.
0: سمراء، هل طافت بعينك دمعة فعرفت منها أن ما بك ما بي، وذكرت ما قد مر من أيامنا أو من ليالينا مرور سحابي، وسألت عني ما سألت ولم يعد يكفيك أنك قد قرأت كتابي، ونسيت ليتك ما نسيت فإنني أشكو إليك قضيعة الأحباب. أمن المحبة أن تطول رسائلي بالحب ثم تظل دون جوابي في كل يوم من هواك لواهل كالنار بين جوانحي وإهابي، وبكل ليل من خيالك زائر طيف أخاف عليه من أهدابي، فأبثه ما في الفؤاد معاتبا وأخال أنك تسمعي من عتابي.
1: عيناك مواسم للمطر القادم، طال الانتظار والهتافات تقرع بابه، لملمت أوراقي المبعثرة فوق أقاليم المياه وإيقاعات المرايا، وأعلنت الإقامة في فاصلة الكلام وفي موانئ الإلهام. هبطت في مقلتي كالمساء كاللحن والحروف، هيا بنا ننطلق في واحات الأنغام المسترسلة على مرافئ الوجدان. غدا موعدنا، إذا ما الوصل معكم لاح،
0: يغدو للهمس جناح،
1: يرفرف للحرف وشاح،
0: نهمس بالكلام المباح،
1: أمنيات بأن تكلل أعمالكم بالنجاح،
0: دمتم في خير وانشراح.
2: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، همس الكلام.

الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان.

0: على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي. على نهج البديعيات من أعداد وتقديم الأستاذ الطيب الجويلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يشير نقاد البديعيات وشارحوها إلى من هو الأسبق في تقديم البديعيات، وقد اختلف المؤرخون في من ابتدع هذا الفن، صفي الدين الحلي أم ابن جابر الأندلسي. فهذان الشاعران حذا حذوهما في نظم البديعيات طائفة من الشعراء، سنتعرض إلى قريدهم في مدح خير الورى على النسخ البديعي، ومن خلال ما قدموه من شذرات بديعية وفقرات شعرية من القصائد المدحية التي تضمها باقة من البديعيات في الشعر.

0: مدحي. أما عدد البديعيات فقد ناهز 40 بديعية، ومنها بديعيات صفي الدين الحلي وابن جابر الأندلسي وغيرهما من مبدعي البديعيات، ونذكر من بينهم الواردي المقري، وله بديعية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي تحتوي على 45 بيت، ومطلعها: إن زرت سلعى فسل ما حل بالعلم، وحي سلعى وسل عن حي ذي سلمي. وهو يمدح الرسول وآله وهم الآل الهدات، فيقول: آل الرسول وأعلام الأصول وآمال الوصول وأهل الحلم والكرم، جادوا وجالوا وطالوا في الفخار، فهم سحب وقضب وشهب في علائهم، هم صدور مقامات العلا، فلذا تطأت وغدت مأوى نعالهم، خير الورى سادة الدنيا وخيرهم طه النبي وكل في ذرى النعم. ويذكر في هذه القصيدة كيف أن كعب بن زهير قد فاز بالبردة التي أهداها إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في مدحه، فيقول: وفيك إن فاز كعب يوم بردته ففي غد منك ألقى خير مغتنمي. ويختم بهذه الأبيات: ومطلب الوارد المقري ريا ضما، وهل سواك مغيث في غد لظمي، فخذ بديع مديح في علاك حلا، عن حسن مبتدئ في حسن مختتمي. ومن بديعيات الإمام الشيباني الشافعي المولود 373 هجرية والمتوفى 77 هجرية، فله بديعية تبلغ 1000 ومطلعها: سأحمد ربي طاعة وتعبدا، وأنظم عقدا في العقيدة أوحدا، أفادتكم النعماء مني 3، يدي ولساني والضمير محجبا، وأشهد أن الله لا رب غيره، تعزز قدما بالبقاء وتفردا، هو الأول المبدي بغير بداية، وآخر من يبقى مقيما مؤبدا، سميع بصير عالم متكلم قدير، يعيد العالمين كما بدا، مريد أراد الكائنات لوقتها، قديم فأنشأ ما أراد وأوجدا. ويتواصل الإمام الشيباني الشافعي مع هذه البديعية المطولة التي تبلغ 1000 من الشعر. وعن الشاعر والتعريف به: فهو محمد بن أحمد ابن أبي بكر ابن عوام ابن إبراهيم ابن ياسين ابن أبي القاسم ابن محمد الربعي الشيباني الأسواني الأسكندراني الشافعي تقي الدين أبو عبد الله الإمام المحدث الفقيه المفتي. ولد في شوال 373 هجرية. سمع كما في الدرر الكامنة على العديد من العلماء، حدث وأفتى ودرس وخرج وتفرد بأشياء من مسموعاته، وكانت وفاته 77 هجرية. ويقال إن مبدع البديعيات صفي الدين الحلي له الفضل في نظم البديعية المعروفة بالكافية، غير أن هناك من يقول ولو أنه أبدع في نظمها إلا أن السابق في نظم البديعيات هو أمين الدين علي ابن عثمان ابن علي ابن سليمان الأربيلي الشاعر الصوفي المتوفى 760 هجرية. أما الثاني فهو الشيخ عز الدين علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي بكر محمد ابن أبي الخير الموسلي المتوفى 89 هجرية، وله بديعية مطلعها: براعة تستهل الدمع في العلم، عبارة عن نداء المفرد العلمي. أما تقي الدين أبو بكر ابن علي ابن عبد الله الحموي المعروف بابن حجة والمتوفى 737 هجرية، فله بديعية يمدح بها النبي صلى الله عليه وسلم، سماها بالتقديم، تشتمل على 36 نوع في 41 بيت، ومطلعها: لي في ابتداء مدحكم يا عرب ذي سلم براعة تستهل الدمع في العلم. وبهذا ننهي حلقة اليوم من على نهج البديعيات من إعداد وتقديم الطيب جويلي.
1: على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي. على نهج البديعيات من أعداد وتقديم الأستاذ الطيب الجويلي.

ان علشانك ننسى الناس ما نفكر كان فيك انت. انت النشوة والكاس غرامي هو انت. انت النشوة والكاس غرامي هو انت علشانك ننسى الناس ما نفكر كان فيك انت.

انت النشوة والكاس غرامي هو انت، انت النشوة والكاس غرامي هو انت، علشانك ننسى الناس ما نفكر كان فيك انت. انت النشوة والكاس غرامي هو انت، انت النشوة والكاس غرامي هو انت، علشانك ننسى الناس ما نفكر كان فيك انت.

سعد شفيق. تقديم منى محسن.

وردربك غدا كما يعبر الطيف خلف المدى. حذروني وأن علي أن

منصته وباب مفتوح، وكانت على نافذتي زهرات عطشت

حبيبي، ما كان علي

ذات يوم ناداها وما كان لها أن ترد عليه. ذات يوم ناداها وما كان لها أن ترد عليه، ولكن ما أن سمعت النداء إلا أن استجابت إليه. أتاها ليسألها عن موعد تجد بعينيه الربيع، يمد لقلبها الغريب يده، وكان الصباح على وجهه.

أن تدرك كيف استجابت إليه وكيف همست له. أراك غدا ووجدت نفسها تبادله الحب وتعرف أنها قد تجاوزت كل قواعد الحب ونسيت أو تناست كيف تهرب منه. لقد كان في فؤادها شعاع لم يزل

حديد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج

ثمود. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون.

كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد

لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.

مغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وإدبار السجود

بصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن

0: بالنور
1: يا رب.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.
2: إلهي يا عالم الأسرار، يا مقلب القلوب، ربي أنا أسجد وأبكي وأتضرع وأتوسل إليك ودمعي يهمي خشية وتضرعا وخيفة. يا من عطفت على الطين فنفخت فيه من جمالك وكمالك، يا من أخرجت النور من الظلمة، يا من تكرمت على العدم، أخرجني من كثافتي وحررني من طينتي وخلصني من ظلمتي وقويني على ضعفي وأعني على نفسي، فلا أحد سواك يستطيع أن يفعل هذا. أنت يا رافع السماء بلا عمد، أنت يا صانعي بيديك، سبحانك يا رب. وهل هناك تثبيت إلا بك؟ وهل هناك تمكين إلا بإذنك؟ أنت وحدك الذي أصلحت الصالحين وثبتت الثابتين ومكنت أهل التمكين. أنت ربي يا من تسمع دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. أنت تعطي لحكمة وتمنع لحكمة ولا تسأل عما تفعل. ربي يا إلهي شفيعي، إليك صدقي وعذري، إليك حبي للحق وذريعتي إلى عفوك رغبتي في الخير، فمن خطيئاتي نبتت الحكمة كما تنمو أزهار الياسمين من الأرض السبخة. ربي أنا لا أشكو ولكن أرجو رحمتك التي وسعت كل شيء أن تسعني، وأنت الذي وسع كرسيك السماوات والأرض. ارحمنا وزين أعمالنا برضاك عنا، فأنا مذنب ربي وأشعر دائما بذنبي في الليل، ويناديني هاتف الليل قد غشاني مصيخا يملأ الكون في الهزيع الأخير، يبسط العفو للمسيء فتسري خفقة النور في الطريق المصير. تتجافى عن السرير جنوب، وجنوب نشدها للسرير، ويدك الكريمة يا كريم، ويد الله بالمكارم مدت لفقير مضيع أو أثير. يا رافع السماء بلا عمد يا إلهي، وأنت وحدك ربي ومجيري وسيدي وأميري، يأمن العبد إن أتاك منيبا، يبصر النور لا بطرف حسير. أنا لا أبالي إذا رضيت بضر أصطليه ولا بعظم كسير. لم أعفر على التراب جبيني لبني الأرض في رجاء حقير. ولك المجد والسجود جلالا وخضوعا، وأنت خير نصيري يا أرحم الراحمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.
1: قبس من نور مع علي الصالح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وأستاذنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، هو الأمي الذي علم المتعلمين، والقائد الذي قاد سفينة العالم الحائرة في خضم المحيط ومعترك الأمواج إلى شاطئ الله رب العالمين. اللهم فصلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين وعلى الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان وكرم إلى يوم الدين. أما بعد، مستمعي الأكارم، مستمعي إذاعة التطاوين، إلى برنامجكم قبس من نور، وفي ظلال النبوة نسير، وفي سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم نستلهم من العذب المورود، لعلنا نتعظ ونسير على دربه وعلى منهاجه لنفوز بخيري الدنيا والآخرة. فما الحديث الأول لرسول الله؟ خرجه الإمام الترمذي وأحمد في مسنده والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أي راكبا خلفه، فقال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم لو أن الأمة اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يركب ابن عباس خلف النبي ردف النبي صلى الله عليه وسلم على دبته بأبي وأمي وروحي وقلبي، فقال له: يا غلام، ألا أعلمك كلمات؟ ويا لها من كلمات من فم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. احفظ الله يحفظك، ما معنى احفظ الله يحفظك؟ احفظ الله تجده تجاهك، أي احفظ حدود الله جل جلاله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي أن يراك الله فيما أمرك أن تكون فيه، وأن لا يراك في مكان نهاك أن تكون فيه. هذه هي الحدود التي حدها الله جل جلاله لنبيه عليه الصلاة والسلام وللناس جميعا، ليعيش الناس في سلم وأمان. احفظ الله يحفظك، إذا حفظت الله يحفظك، أي حفظت حدوده يحفظك في الدنيا والآخرة. احفظ الله تجده تجاهك، ما معنى تجاهك؟ يعني تجده معك. أرى وقت تحفظ حدود الله جل جلاله أن ربي سبحانه وتعالى تلقاه معك في كل لحظة، في كل حركاتك، في كل البلاء الذي ينزل عليك، أي مصيبة تنزل عليك من المصائب التي قدرها الله جل جلاله على عباده، أي مصيبة تنزل عليك تجد ربي سبحانه وتعالى معاك. وهك علش تلقى الأولياء الصالحين وتلقى الأنبياء المكرمون إذا نزل عليهم البلاء استبشروا بذلك وفرحوا. من بينهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزل الحق ليقبض روح ولده إبراهيم ماذا قال؟ قال: والله إن العين لتدمع، وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إن لله وإنا إليه راجعون. إنا لله، مقام الرضا، مقام الرحمة ومقام الرضا. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين مقام الرحمة ومقام الرضا وهذه المعية. فتعال معي إلى مكان آخر تجد معية الله جل جلاله مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الغار لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ودخل الغار وانتفضت قريش وجهزت كل ما تستطيع تجهيزه في البحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنها جعلت مكافأة، يعني أعطت مكافأة كل من يأتي بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حي ولا ميت، من يأتي به حيا أو ميتا فله 100 ناقة دية قتيل. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم غار ثور مع الصديق، وانطلقت قريش بقيادة أبي جهل، فحتى وصلوا إلى فم الغار ارتعدت فرائس أبي بكر حزين، حتى أنه قال لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ثقة المؤمن بربه اليقين كله، قال لا تحزن يا أبا بكر، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. حتى أن الله جل جلاله يعبر عن ذلك في قرآنه فيقول في سورة التوبة إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإن كان في العمر بقية وضمن اللقاء والبقاء سنواصل مع هذا الحديث النبوي الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعين الأفاضل، أنعم الله يومكم بكل خير. مع إشراقة يوم جديد ترسل الشمس بأولى خيوطها تعلن بداية أمل جديد. جميل أن تكون أول من يرافق الشمس تنعطها البهية ويغسل وجهه من نورها المطل على الكون الجميل. يردد أغنيات الشاب: ألنهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. إلى النور فالنور عذب جميل، إلى النور فالنور ظل الإله. إنه نشيد الحياة، فاترك النوم والكسل وهيا على الجد والعمل. معا نزرع الأحلام، معا نبني شوقنا والأمل. يذهب في اعتقاد بعض الناس أن المال هو القنطرة إلى كل الفعال، فيسمح لنفسه بالتعدي على الآخرين، يسطو على أرض أو يسيء إلى جار أو يقطع غصن زيتون أو يبكي عينا أو يحزن قلبا. همه في كل ذلك كنز المال والدوس على الخلق الرفيع، تلك أضغاث الأحلام. قال أحد الحكماء: أهلكت نفسك يا ظلوم بما ادخرت من المظالم، أظننت أن المال لا يفنى وأن الملك دائم. هيهات أنت وما جمعت كلاكما أحلام نائم، تفنى ويفنى والذي يبقى الخطايا والمآثم. وقال عمرو بن براقة: متى تجمع القلب الذكي وصارما، وأنفا حميا تجتنبك المظالم. متى تطلب المال الممنع بالقنا، تعش ماجدا أو تحترمك المخارم. وقال الشافعي: إذا ما ظالم استحسن الظلم مذهبا، ولج عتوا في قبيح اكتسابه، فكله إلى صرف الليالي، فإنها ستدعي له ما لم يكن في حسابه. فكم قد رأينا ظالما متمردا، يرى النجم تيها تحت ظل ركابه. فما قليل وهو في غفلاته، أناخت صروف الحادثات ببابه. فأصبح لا مال ولا جاه يرتجى، ولا حسنات تلتقي في كتابه. وجوزي بالأمر الذي كان فاعلا، وصب عليه الله صوت عذابه. وقال الشافعي قولا لطيفا في خطورة الدعاء، دعاء المظلوم: قد تبطئ ولكنها لا تخطئ. قال الشافعي: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء. سهام الليل لا تخطي، ولكن لها أمد وللأمد انقضاؤها. وقال أيضا: تحكموا فاستطاعوا في تحكمهم، وعم قليل كأن الأمر لم يكن. لو أنصفوا أنصفوا، لكن بغوا فبغى عليهم الدهر بالأحزان والمحن. فأصبحوا ولسان الحال ينشدهم، هذا بذاك ولا عتب على الزمن. وقال حكيم: وتجنب الظلم الذي هلكت به، أمم تود لو أنها لم تظلمي. إياك والدنيا الدنية، إنها دار إذا سالمتها لم تسلمي. وقال محمود الوراق: إني وهبت لظالم ظلمي، وشكرت ذاك له على علمي. رأيته أسدى إلي يدا، لما أبان بجهلي حلمي. رجعت إساءته عليه ولي فض، فعاد مضاعف الجرم. فكأنما الإحسان كان له، وأنا المسيء إليه في الزعم. ما زال يظلمني وأرحمه، حتى رثيت له من الظلم. وغدوت ذا أجر ومحمدة، وغدا بكسب الظلم والإثم. وقال آخر: وإذا ظلمت فكن كأنك ظالم، حتى يفيء إليك حقك أجمع. من عف عن ظلم العباد تورعا، جاءته ألطاف الإله تبرعا. أما كلمة اليوم: الحسن ضد القبح ونقيضه. الحسن نعت لما حسن، حسن وحسن يحسن حسنا فيهما، فهو حاسن وحسن. قال الجوهري: والجمع محاسن على غير قياس، كأنه جمع محسن. وحكى اللحياني: أحسن إن كنت حاسنا، فهذا في المستقبل، وإنه لحسن، يريد فعل الحال وجمع الحسن حسان. ويقول الجوهري: تقول قد حسن الشيء، وإن شئت خففت الضمة فقلت حسن الشيء. ورجل حسن بسن اتباع له، وامرأة حسنة، وقالوا امرأة حسناء، ولم يقولوا رجل أحسن. قال ثعلب: وكان ينبغي أن يقال، لأن القياس يوجب ذلك، وهو اسم أنث من غير تذكير، كما قالوا غلام أمرد، ولم يقولوا جارية مرداء، فهو تذكير من غير تأنيث. أما مثل اليوم فقول العربي إنما يجزي الفتى ليس الجمل. يضرب هذا المثل في المكافأة وهو للبيد بن ربيعة في شعر له يقول فيه: فإذا أقرضت قرضا فاجزه، إنما يجزي الفتى ليس الجمل، وإذا رمت رحيلا فارتحل، واعصي ما يأمر توخيم الكسل، واكذب النفس إذا حدثتها، إن صدق النفس يزري بالأمل. وهذه كلها أمثال. إلى هنا أترككم وكل الأمل أن يكون يومكم سعيدا موفقا، وإلى نلتقي مع إشراقة يوم آخر أرسل إليكم التحية والرجاء بأن تحضن الشمس تغسل الكون من بقاع الظلام. إلى اللقاء.
1: إلى النور مع علي المسعدي.

0: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري بمناسبة عطلة عيد الأضحى المبارك وما تشهده مختلف طرقات الجمهورية من حركية مرورية كثيفة. شدد المرصد الوطني لسلامة المرور دعوته إلى كافة مستعملي الطريق للتحلي بالوعي والمسؤولية، ذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة غيرهم. توقع البنك الأفريقي

التنمية أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس إلى 2.1% خلال السنة الجارية و 2.8% خلال العام القادم. تم تحديد يوم الغد كآخر أجل لإداء التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، وذلك وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأداءات. في العالم، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن عدد الشهداء في الغارة الجوية الصهيونية التي استهدفت منزلا وسط غزة ارتفع أمس إلى 9 شهداء، فيما أصيب 18 آخرون بجراحة. اتهمت إيران الولايات المتحدة الأمريكية بانتهاك وقف إطلاق النار بعد غارات جوية أمريكية ليلية على جنوب البلاد، متوعدة بالرد في حين جرت اتصالات عدة في المنطقة لدعم جهود الوساطة.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حب

0: ورود الصباح مع ليلى سحنون.
1: صباح الخير، صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين لكل السادة المستمعين على موجة إذاعة تطاوين وبانوراما. عيد سعيد وكل عام وأنتم بألف خير. إن شاء الله عيد أضحى مبارك على كل الشعب التونسي وعلى كل الأمة العربية والإسلامية في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. كالعادة إذاعة تطاوين ديما تعيش معاكم فرحة العيد، ومن أمس والحقيقة حتى من عشوية العيد كانت الأجواء احتفالية بامتياز، وتشارك إذاعة تطاوين مستمعيها من خلال برامج وشبكة وأكيد أجواء احتفالية لاستقبال ومعنى مواكبة أجواء عيد الأضحى المبارك. الأجواء هذه اللي متواصلة إن شاء الله طيلة ثاني أيام العيد. إن شاء الله ربي يحفظكم جميعا، إن شاء الله ربي يجمع شمل كل الأسر التونسية، إن شاء الله تكون أجواء عيد الأضحى تعدات ومازالت على أحسن ما يرام. أجواء العيد متواصلة كما قلت، أيضا ورود الصباح اليوم بنكهة ثاني أيام العيد، أكيد استضافاتنا، مواكباتنا، أخبارنا، فقراتنا وحتى إيقاعاتنا تحاكي الأجواء الطيبة هذه. نعيد عليكم الناس الكل دون استثناء، ومرحبا بكم معنا في الاستماع حتى للتسعة.

0: نهاركم طيب صباح الخير نهاركم مبروك شوفي ان شاء الله نهاركم زين
1: ان شاء الله ربي يسعدك ويهنيك ويبعد كل بلاعلي امين يا رب العالمين.

وصل معكم مستمعينا 6:15 على موجاتنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كالعادة ديما في بداية مشوارنا ناخذ معكم فكرة عن الوضع الجوي وحالة الطقس الخاصة بثاني أيام العيد.

0: طقس اليوم.
1: طقس اليوم.
2: طبعا عامل الطقس مهم جدا خاصة في المناسبات, ومناسبات زادة أيضا كما عيد الأضحى اللي فيها حركية وفيها حوسة وفيها حركة كبيرة. جميل أن يكون الطقس مناسب في الإطار هذا. إن شاء الله ديما ربي ترحمنا برحمته الواسعة وترحمنا بالغيث النافع. طقس اليوم الخميس 28 ماي باش يكون فيه سحب عابرة في أغلب مناطق البلاد, فما ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وتتراوح عامة بين 28 و 31 درجة قرب السواحل والمرتفعات, وبين 32 و 35 درجة في بقية الجهات, وعامة البحر قليل الاضطراب. هذه فكرة أولى عن الوضع الجوي بالنسبة لليوم, وأكيد إن شاء الله باش نرجع لها بأكثر تفاصيل خلال ورود الصباح.

اللهم صلي على المصطفى. هذا كوكتيل بصوت الفنان زين الحداد. 23 دقيقة بعد السادسة صباحا. تصور الحركية ديما على غير العادة خاصة في الأعياد والمناسبات الدينية تبدأ مصبح بكري. أكيد جل وأغلب العائلات التونسية فايقين برشا عادات وتقاليد في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. فما أكيد العائلات اللي يقصوا ضحية من نهار الأول، فما الأغلبية زادة يخليوا الأضحية لليوم الثاني، يقول تشيح برشا من الدماء اللي فيها تتشمع، يكون قصانها سهل. وفيها زادة حتى جانب ربما من العادات والتقاليد يقول لك ضحية تحج. فمن عرش كل جهة وكل منطقة شنية عاداتها وشنية تقاليدها، الأهم هو السنة المؤكدة هذية وأحياء معناها شعيرة عظيمة جدا من شعائر الله عيد الأضحى المبارك. الخميس 28 ماي 2026 اللي وافق 11 من ذي الحجة من عام 1447 هجري. موعد الشروق كان في 5:09 والغروب باش يكون في 7:22. باش ناخذ فكرة عن مواقيت الصلاة معاكم، أذنا لصلاة الصبح في 3:30، الظهر باش يكون في نص النهار 22 دقيقة، العصر في 3:58، وصلاة المغرب باش تكون في 7:24. نختموا بصلاة العشاء اللي باش تكون تمام 9 ليلا ودقيقتين. ذكركم ديما بواجب مراعاة فأوراق التوقيت خاصة للسادة المستمعين خارج ولاية تطاوين. تقبل الله صلاتكم وجميع عبادتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.

0: هللوا وكبروا تكبيرا، وأكيد ديما التهليل والتكبير وذكر الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربي يتقبل منا كل أعمالنا يا رب. 29 دقيقة بعد السادسة صباحا، وقاية فقرة كيما اليوم.
1: كيما اليوم، كيما اليوم.
0: برشا أحداث صارت في العالم في نهار كيما اليوم 28 ماي من عام 632 هجري، محمد صلى الله عليه وسلم يولي أسامة بن زيد إمارة الجيش الذي أرسله لتأمين حدود شبه الجزيرة العربية من هجمات الروم. في 1655 الخضرغيلان يحاصر الإسبان في مدينة العرائش. عام 1736 الجيش الروسي يقوم بعملية تخريب واسعة في شبه جزيرة القرم التي كانت تابعة للدولة العثمانية. في 1812 روسيا توقع مع الدولة العثمانية معاهدة بوخارست، والتي كان من أهم شروطها بقاء ولايتي الأفلاق والبغدان تحت سيطرة العثمانية. في 1863 الخديوي إسماعيل ينجح في الحصول على فرمان من الدولة العثمانية عرف بفرمان مصر، والذي يقضي بانتقال ولاية مصر من الأب إلى الابن الأكبر، وهو ممهد طريق لمحمد توفيق باشا ابن الخديوي إسماعيل لتولي الحكم في مصر. 28 ماي عام 1940 بلجيكا تستسلم لجيش ألمانيا النازية، والمملكة المتحدة تنسحب من شمال فرنسا، وسقوط العاصمة الفرنسية باريس بيد القوات النازية خلال الحرب العالمية الثانية. نبقى في الحرب العالمية الثانية ونمشي للمكسيك عام 42 اللي تعلن الحرب على قوات دول المحور. في 28 ماي 1946 انعقد مؤتمر القمة العربي الأول في مدينة أنشاص بمصر برئاسة الملك فاروق، الذي اتخذ عدد من القرارات أهمها التمسك باستقلال فلسطين وتأكيد عروبتها. في 28 ماي 1949 وضع دستور ألماني جديد لتلافي الثغرات في الدستور القديم اللي أوصل أدولف هتلر للحكم. عام 59 الأمريكيون يطلقون قردين إلى الفضاء على متن الصاروخ جوبيتر، واللي عاد سليمين بعد أن توغل مسافة 500 كيلومتر في الفضاء. 28 ماي 63 إعصار في باكستان الشرقية يودي بحياة 30 ألف نسمة ويدمر ألاف المنازل. نواصل معكم ب 1979 اليونان تنضم إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية. عام 91 انتهاء الحرب الأهلية الإثيوبية بالاتفاق على استقلال إريتريا من أثيوبيا. وفي 93 إريتريا تنضم رسميا إلى الأمم المتحدة. عام 95 مقتل وزير خارجية البوسنة والهرسك بإسقاط طائرته من قبل السرب. في 28 ماي 1999 إهادة عرض لوحة العشاء الأخير الشهيرة التي رسمها ليوناردو دافنشي بعد 22 عام من الإصلاح والترميم. في 2004 مجلس الحكم العراقي يختار إياد علاوي رئيسا للحكومة الانتقالية، ريثما يتم إجراء انتخابات عامة في بداية 2005. 2009 انفجار انتحاري أثناء صلاة المغرب في مسجد الأمير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بمدينة زهدان الإيرانية أسفر عن مقتل 20 شخص وإصابة 50 آخرين. 2011 كما اليوم إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر بعد إغلاق دام 4 سنوات، بعد قرار الحكومة المصرية فتح المعبر أمام النساء والأطفال والرجال فوق سن 40. في 2014 استمرار الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية لليوم الثالث على التوالي، وتم التصويت لمدة إضافية، كما تم أيضا واعتراض رسمي من كلا المرشحين عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي. نواصل معكم ب 2019 برلمان إقليم كردستان العراق ينتخب بارزاني رئيسا للإقليم المذكور بعد حصوله على 68 من أصوات النواب. نختم ب 2022، ريال مدريد يتغلب على نادي ليفربول بنتيجة 1-0 في نهائي دوري أبطال أوروبا ليتوج باللقب للمرة 14 في تاريخها. في أعياد ومناسبات اليوم عيد الجمهورية في أذربيجان، عيد الجمهورية في أرمينيا، وعيد العلم في الفلبين. هذا وشو صار في العالم في نهار كيما اليوم.

يا مرحبا بالعيد، عيد الأضحى، وإن شاء الله بشرة بالهنا والفرحة. هيك غنت لنا رحلة صليحة، وقلت أيضا مدوا ديكم وتصدقوا باللي هون عليكم. هذه أكيد أنه التصدق بجزء من الأضحية مهم جدا، خاصة نعرفوا للأسف يعني الغلاء الفاحش السنة لأسعار الأضاحي، فبالتالي برشا عائلات تونسية منجمت تشتري الأضحية ما فيها بس. كان نتفقدوا الناس اللي بحذين، أنا قاعدة نشوف ساعات حتى على صفحات التواصل الاجتماعي، فمشي عائلة نحب نتصدق بشوية لحم. فأنا نقول لكم شوفوا في المحيط متاعكم، في الحومة، في معارفكم، في الناس اللي يدلوا على بعضهم، وأكيد اللي ما في حلوش يعني ما نصورش باش يخرج ويطلب أعطوني طريف الحم. فرجاء نشوفوا أحبابنا وناسنا وجيراننا ومعارفنا، ونحاولوا نعاونوا بعضنا ونشتركوا مع بعضنا في فرحة العيد، لأنه بالفعل عيب عيب وحرام كبير أنه تشوي في المشي وتاكل أنت عائلتك، فمشكون بحذاك ماهوش معايد. احنا إخوة في الإسلام، وإحنا جيران وأهل وناس، أكيد نخافوا ربي. فإن شاء الله ربي فرحة العيد تجمع كل التوانسة، وشفنا أيضا جوانب مضيئة ومشرقة جدا من المد التضامني والحملات الخاصة خاصة بجمع أسعار الأضاحي، تبرعات بالمال، اللي تبرع بالفلوس، واللي تصدق، واللي تبرع بصحة الأبدان، واللي شراء، واللي وصل، واللي بكرهبته، واللي بالفعل يعني صور اجتماعية وإنسانية جميلة جدا ديمة في كل مرة تتكرر وعاد حميدة الحقيقة. والله لتقطع عنا عادة تنصي لتنصي رحمة، ما هوش كلام هذي بالفعل، رغم اللي ظروف صعيبة، ولكن بالموجود بالمتاح، حتى كتبدأ أضحية صغيرة وظريفة شوية، ولكن فيها المواصفات يعني سوى في العمر أو المواصفات المنصوص عليها ضحيفة ما فيها بس. يعني كما قلت هي فرحة عيد، هي قربان وأضحية، شعيرة عظيمة من شعائر الله سبحانه وتعالى، نحاولوا نحافظوا عليها، واللي في مقدوره زاد يعظمها الأضحية هذه، علاش ليه ما تجروش في الأضحية. فهنا محلة طوى ولا مشوي العلوش ذبحنا وكملنا سيف، لكن كما قلت ما هوش حلو بالكل انه روائح الشواء في كل مكان، وفي ناس بحذانا ما عيدتش. فان شاء الله يا ربي ديما فرحانين وديما ملمومين في الخير وديما معيدين، ان شاء الله ربي يجمع شمل كل الاسر التونسيه، برشا عائلات روحوا بذمه العيد حتى يشاركوا اهليهم فرحه عيد الاضحى المبارك. نصبحوا على التوانسة الكل في كل الأماكن، من أقصى شمال إلى أقصى الجنوب، وداخل وخارج أرض الوطن.

0: أجمل التهاني وأطيب الأماني بهذه المناسبة السعيدة. أعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير.
1: كل عام وأنتم بخير، ونحن نحتفل بثاني أيام عيد الأضحى المبارك. 52 دقيقة بعد 6 وصلني معكم ديما بالفقرات، ونتحدث الآن على ترتيب تونس ضمن الدول الإفريقية الصناعية. التفاصيل بعد شارت فقرة رقم اليوم.
2: رقم اليوم، رقم اليوم.
1: احتلت تونس المرتبة الرابعة في مؤشر التصنيع في إفريقيا في نسخته الثانية اللي انعقد في برازافيل عاصمة جمهورية الكونغو من 25، والاختتام سيكون غدوة 29 مايو. المغرب يحتل المرتبة الأولى، في مرتبة ثانية مصر، ثم تونس وجزر الموريس في المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي. جنوب إفريقيا هي الدولة الوحيدة في إفريقيا جنوب الصحراء اللي قادرة على منافسة دول شمال إفريقيا، واحتلت المرتبة الثانية ضمن الكوكبة هذه. مؤشر التصنيع لإفريقيا لسنة 2025 أكد أنه حوالي 41 دولة من أصل 54 دولة إفريقية حسنوا من درجاتهم في مجال التصنيع، 26 دولة من أصل 54 تتجاوز المعدل المتوسط حسب معناها شروط اللي يتم احتسابها. معظم دول شمال إفريقيا تعد من بين الدول الأعلى تصنيفا باستثناء ليبيا وموريتانيا، ويظل التصنيع حسب التقرير هو المسار الأكثر نجاحا لتقرير وتحقيق نتائج واعدة لتمكين إفريقيا من تحقيق تحول هيكلي وخلق مواطن شغل منتجة على نطاق واسع وتنويع الصادرات، تعزيز الصلابة الاقتصادية، وأيضا ضمان الازدهار على المدى الطويل للبلدان الإفريقية. البيئة الاقتصادية العالمية اللي هي الحقيقة تتسمى بسرعة التغير تخلينا نعود في ترتيب اعتبارنا، خاصة على صعيد الجيوسياسي وتطورات التكنولوجية والانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون. تخلينا نعود نهيكلو سلاسل التوريد، وإحنا بالفعل في حاجة إلى التصنيع في إفريقيا بشكل ملح جدا في الوقت الراهن، والاهتمام الفترة هذه خاصة من صانعي السياسات وتجدد الاهتمام بالسياسات الصناعية على مستوى القارة، وبرغم كل المجهودات لأنه التحول الصناعي في إفريقيا مازال ماهوش مكتمل مقارنة ببقية القارات. فتمثل القارة أقل من 2% من الإنتاج الصناعي العالمي، 1.4% فقط من الصادرات العالمية للمنتجات المصنعة. ورغم ارتفاع القيمة المضافة للصناعة التحويلية بشكل مستمر على المستوى قيمة المطلقة، إلا أنه مازلنا بالفعل ناقصين، ومازالت إفريقيا أقل من مستويات ما قبل 2014، وهذا يدل على أنه نمو صناعي لم يترجم بعد إلى تحول هيكلي شامل. نوصل معكم بالإيقاعات والأنغام دقيقة 55 بعد السادسة، خليكم ديما معنا في الاستماع.

0: صباح الخير يا أهل الخير.
1: صباح الخير يا أهل الخير.
2: يصبح المسك والعنب، يصبح الشهد والسكر، يا أحلى صباح.
3: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
4: نشرة الأخبار.
5: أسعد الله صباحكم، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، ونبدأها بالعناوين. حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق. البنك الأفريقي للتنمية توقع نمو الاقتصاد التونسي ب 2.1% خلال العام الجاري. وفي العالم، واشنطن تشن ضربات جديدة على إيران، والحرس الثوري يرد باستهداف قاعدة أمريكية. إلى تفاصيل الأخبار. يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يستقبلون أول أيام التشريق بعد أن أدوا عمل النحر ورمي جمرة العقبة يوم

0: خمسة ويستعد الحجاج اليوم لرمي الجمرات الثلاث بعد صلاة ظهر اليوم، ويمكثون في مشعر منى طوال أيام التشريق الثلاث لإكمال مناسكهم. هذا وأحيت تونس والأمة الإسلامية أمس عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركة. وبالمناسبة جرت أمس مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تبادل خلالها الرئيسان التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. كما تبادل رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي خلال مكالمة هاتفية جرت أمس، تبادل التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. دعت بلدية تطاوين كافة متساكني تطاوين المدينة إلى ضرورة الالتزام بشروط النظافة في التعامل مع فضلات العيد، وعدم إلقاء الفضلات عشوائيا بالساحات والشوارع ومجاري الأودية. لعيد الأضحى نكهة خاصة وأجواء بسيطة لكنها ظلت راسخة تجسد معاني التآلف وصلة الرحم. تقرير الزميلة شعلة مجعي.
1: يشكل عيد الإضحى واحدا من أجمل المواعيد التي تنتظرها العائلات من عام إلى آخر، ففيه تلتقي القلوب قبل الأيادي، وتعود روح المحبة والتواصل لتملأ البيوت دفئا وفرحا.
2: وهي أهم حاجة في العيد التقارب متاع العائلات واللمة والجو والضحك، وحتى اللي كانوا متغششين من بعضهم يرجعوا، مازال التراحم ما بيناتنا مازال الحمد لله.
1: ومع تكبيرات العيد التي تصدح في الأجواء تستيقظ الذاكرة على صور قديمة لا تغيب.
3: نفس العادات نفس التقاليد، بوسكو بابا الكبير وماما الكبيرة، دونك الكل يجيو لدارنا
4: نمشي لبعضنا بعد الحال، ونمشي نزور أهلنا المقام ورحمة على المسلمين.
1: في زوايا البيوت كان الأطفال يصنعون عالمهم الصغير، يقلدون الأمهات بأواني الفخار الصغيرة، ويشاركهن فرحة إعداد وجبة العيد في مشاهد ممزوجة برائحة الطهي،
3: كالمشوى الصغير متاع الصغار والكسكس متاع الصغار المقفول، يعني الكسكسي كما كنا نعملهم احنا صغار، أمي تعلمنا كيفاش نطيبه في المقفول الصغير بالفخار.
1: وفي الخارج كانت خطى الصغار ترافق الآباء في جولات المعايدة.
3: العادات السمحة من بابا كان يمشي يدور يعايد على السكول، دونك أنا توا ديما كي نبدأ في العيد موجودة أنا الكبار الكل نمشي نعايد عليهم. العيد توا نتصور فما برشا أهل قاعدين يزرعوا في نفس المبادئ الباهية هذه كل مازالوا يزرعوا فيهم في ولادهم.
1: هي أجواء يبقى وقعها في الذاكرة، ويبقى العيد معها حكاية ود وترابط وتراث جميل تتوارثه الأجيال جيلا بعد.
0: في بقية أخبارنا الوطنية، توقع البنك الأفريقي للتنمية أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس إلى 2.1% خلال العام الجاري، وإلى 2.8% خلال العام القادم. كما تشير مؤشرات البنك الأفريقي للتنمية إلى استقرار التضخم عند حدود 5.7% خلال سنة 2026، وانخفاض إلى 4 أو 5.4% خلال عام 2027. تم تحديد يوم الغد الموافق ل 29 من ماي كآخر أجل لإداء التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، وذلك وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأداءات. أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية أنه تمت المصادقة خلال الثلاث الأول من سنة 2026 على حوالي 630 استثمارا فلاحيا خاصا بقيمة جملية بلغت 111 مليون دينار. وأوضحت الوكالة في مؤشرات نشرتها مؤخرا أن هذه الاستثمارات من المنتظر أن توفر حوالي 670 موطن شغل قار، إلى جانب انتفاعها بمنح دعم تقدر ب 26.5 مليون دينار، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 47% مقارنة بنهاية مارس من العام الماضي. في أخبار العالم، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة جوية أمريكية ردا على ما وصفه بهجوم أمريكي قرب مطار بندر عباس، متوعدا بأن أي هجمات أمريكية إضافية ستؤدي إلى رد أكثر حسما، فيما قالت دولة الكويت أن دفاعاتها الجوية تتعامل صباح اليوم مع هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، وذلك في موازاة ما أعلنه جيش الاحتلال الصهيوني عن استهداف مواقع تابعة لحزب الله في مدينة صور جنوب لبنان. كما أعلن جيش الاحتلال الصهيوني صباح اليوم عن مقتل مجندة وإصابة مجندين اثنين بجراح خطرة جراء انفجار مسيرة أطلقت من لبنان. قال أبو الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن ما يقارب المليون شخص ما زالوا نازحين داخل لبنان، مشيرا إلى أن عددا من السكان أجبروا على مغادرة منازلهم، ذلك عقب تكثيف الغارات الجوية الصهيونية. نعت حركة حماس القيادي في كتائب القسام محمد عودة الذي استشهد مع زوجته واثنين من أبنائه إثر غارة للاحتلال أول أمس الثلاثاء استهدفت بناية سكنية بمدينة غزة. وفي بيان النعي وصفت الحركة عودة بالقائد القسامي الكبير، مؤكدة أن اغتياله يمثل محاولة يائسة للنيل من صمود وإرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته. أكد رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان أن الحكومة السودانية ترتب لإطلاق حوار سياسي شامل داخل البلاد يهدف إلى التوافق على أسس البناء الوطني ومبادئ توحد البلاد وتضع حدا لأزماتها المتكررة. بأخبار العالم، تكملت عناصر نشرة أخبار الصباح من إذاعة الجمهورية التونسية متطاوين. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نعود ونلقاكم تمام الثامنة في موعد إخباري جديد. إلى اللقاء.
5: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. أيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، أي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. وسبب التسمية بأيام التشريق لأن المسلمين كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي، أي يبرزونها للشمس. وقيل أيضا لأن صلاة العيد يجب أن تكون بعد شروق الشمس، وهذه الأيام تتبع يوم العيد فسميت أيام التشريق. أيام التشريق هي التي يبيت الحجيج لياليها في مشعر ميناء، ومن تعجل يغادر ميناء في يوم الثاني عشر إثر رمي الجمرات بعد الزوال، ومن لم يتعجل يبيت ليلة الثالث عشر ويرمي الجمرات بعد الزوال في يوم الثالث عشر ثم يغادر ميناء. وهذه الأيام الثلاثة بعد يوم الأضحى هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ولا يجوز صومها.
6: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
7: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليولهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليو بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.
9: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حبنا.

رجعنا إذن معكم مستمعينا في الجزء الثاني من ورود الخميس على موجات إذاعة تطاوين، ونعيش معكم أجواء وفرحة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. كل عام وانتم حيين بألف خير، عيد سعيد، وإن شاء الله ربي يحييكم لمثاله، وإن شاء الله أكيد ربي يجمع شمل كل العائلات التونسية اللي يسمعوا فينا. مرحبا بكم على موج إذاعة تطاوين وبانوراما. 23 دقيقة بعد 7 نرجع معكم فكرة عن الوضع الجوي.

0: اليوم طقس اليوم.
1: طقس اليوم الخميس 28 مايو ثاني ايام العيد، واكيد تهمنا الاجواء خاصه نتاع الطقس، ونعرفوا اليوم في برشا حركيه، فالحراره في ارتفاع طفيف، تكون عامة بين 28 و 31 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 32 و 35 درجة في بقية الجهات، والبحر قليل الاضطراب. هذه بطبيعة كل تفاصيل طقس اليوم، والتفاصيل ديما ناخذها من الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي meteo.tn، وأكيد لنعود بأكثر تفاصيل بعد موجز 8 مع أحد مهندسي المعهد الوطني للرصد الجوي. يومكم سعيد جميعا.

0: إشهار. تعتزم شركة اليونيون مساجي سوسا المتخصصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغلة رقم واحد في تونس، فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المساعدين، منزل حياة وسيدي بولي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة، مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز. اليوني توفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة، وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28 986 108 50 533 606. إشهار.
1: السبعة ونص الآن مستمعينا، ديما مواصلين معاكم في ورود الصباح في ربط مع إذاعة تطوين وبانوراما، وفي ثاني أيام عيد الأضحى المبارك أكيد برشا حركية في بيوتنا، فما اللي يفطر في فطور الصباح، اللي يشوي في المشوي، واللي يلم في حوستو، أكيد محلها أجواءنا في ديارنا التونسية، عاداتنا وتقاليدنا ولمتنا، إن شاء الله لا تقطع عنا عادة يا ربي. أكيد زادا ما ننسوش حجيجنا الميامين، نتمنوا لهم حج مبروك وذنب مغفور اليوم في أيام التشريق 11 من ذي الحجة، رمي الجمرات اللي يعتبر من أحد مناسك الحج الواجبة الحقيقة على كل حاج، واللي فيها برشة معاني روحية عميقة تاريخية ومقدسة، وتؤدي النسك هذه في مدينة منى المباركة خلال عيد الأضحى وأيام التشريق، واللي رمي الجمرات اللي عادة نعرف الكل كونه يرتبط يعني بقصة عظيمة قصص الأنبياء، وقت ما توجه النبي إبراهيم عليه السلام لتنفيذ أمر الله بذبح ابنه إسماعيل، واعترضوا الشيطان ثلاث مرات وحاول يمنعوا من طاعة الله، وفي كل مرة يرفض سيدنا إبراهيم وسوس الشيطان ويرميه بسبع حجرات كبش يطرد الشيطان عليه، وهذية اللي قاعدين يجسموا فيها حجاج بيت الله الحرام في رمي الجمرات تعبيرا عن رفضهم لوسوس الشيطان، ومن أجل الثبات على طاعة الله سبحانه وتعالى وتجديد العهد مع الله. اليوم نعرف اللي نفس أمارة بالسوء، اللي بالفعل يلزمنا نطهر قلوبنا من الوسواس ومن الشكوك، ونتبع زد أيضا سنة نبينا إبراهيم عليه السلام في الثبات على الحق ورمي الجمرات اللي يعتبر يعني تعبير صادق عن طاعة الله وعن اتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتذكير زد بالموقف اللي اتحط فيه سيدنا إبراهيم. طقوس وأركان الحج عظيمة، إن شاء الله ربي يثبت كل حجيجنا الميامين، واللي أكيد معناها يؤدوا كل ما نسكهم على أحسن ما يرام، ومن خلال رمي الجمرات يدرب المسلم على مقاومة الشهوات وعلى وسواس الشيطان، يزيد يقوي عزيمته أكثر في فعل الخير وترك المعاصي، وهذه دعوة لنا كل حقيقة، مش كان للحجيج، أنه نجاهدوا أنفسنا ونبعدوا علينا وسواس الشيطان لا ينعلوا ويخزيها أكيد. فأيام التشريق أيام فضيلة مباركة، احنا نقولوا عواشر ونقولوا أيام حرم، فأكيد إن شاء الله يا ربي فيها ديما نكثروا من ذكر الله، نكثروا من التسبيح، من الصلاة على الرسول، من فعل الخير، من برشة الحقيقة تفاصيل نجمو نربحوا بها برشة أجر عظيم، وأكيد إن شاء الله لا تحرموا من فريضة الحج، هكا محلها الأجواء، وخاصة نحن كنشوفوا اللي مناش حاجين ونشوفوا ونتبعوا اللايف اللي ولا متاح ديما في تفاصيل الحج، كل أجواء تقشعر لها الأبدان، إن شاء الله لا تحرموا منها. نواصل معكم بالإيقاعات والأنغام.

وان شاء الله بالسلامة وكما مشوا بالسلامة يرجعونا ان شاء الله حجيجنا الميامين بألف سلامة, واكيد كل الاصداء طيبة توصلنا من خلال البعثة الرسمية للحجيج, انه حجيجنا الميامين بألف خير وان شاء الله ربي يتقبل منهم جميعا. مازلنا مواصلين معاكم اكيد في ورود الصباح بعد شوية باش يكون معنا فضيلة الشيخ سي بن قاسم بن عميرة, وفي ثاني ايام عيد الأضحى المبارك أكيد إذا عنا إحنا اللي مناش حاجة يجي على أقل شربي يثبت أجرنا جميعا. اليوم الثاني اللي فيها صلة رحم واللي فيها تزاور واللي فيها تبادل هكا, حتى الحيمة وهز الحيمة وخذ الحيمة, راي من العادات الجميلة جدا أنه نذوق بعضنا وأنه نهديه من الأضحية وأنه زادنا نتصدقوا بجزء منها, وهذا ما نغفلوش عليه مهم جدا. فبرشة روابط إنسانية تجمعنا جميلة جدا, وسنن جميلة زادة ما يلزمش هجرها. التفاصيل الكل بعد النغم.

0: تقوي نفس من دهيمة. كل عام وانتم حيين بالخير وسنين دايمة ومبروك العيد عليكم جميعا، ومن أجمل العادات والسنن زادة في العيد وفي المناسبات الدينية الزيارات العائلية اللي كما قلت يعني تزيد في الأعمار وتوسع في الأرزاق وتقوي زادة أيضا الروابط الاجتماعية وتنشر المحبة والألفة، وهي سبب لنيل محبة الله سبحانه وتعالى، وتدخل برشا سرور على قلوب الأهل والأصدقاء والأحباب والجيران. وهكذا تلقينا نستنوا يا إما احنا باش نمشوا نزوروا ولا نستنى شكون يجينا، فجميل جدا انه نحافظوا عليها. توقيتنا الآن 8:15 على موجات إذاعة تطاوين وبانوراما، وحاضر معنا فضيلة الشيخ سيبي القاسم بن عميرة. صباح النور، أهلا وسهلا وكل عام وانت بخير إن شاء الله.
1: أهلا جزيلا، كل عام وانت بخير، تحية ليك ولكل المستمعين، أسأل الله العلي القدير أن يرد علينا هذا العيد وعلى جميع المسلمين بالخير واليمن والسرور يا رب العالمين.
0: اللهم آمين. إن شاء الله أيام فضيلة مباركة فضيلة الشيخ، أكيد تدخل أو تدخل السعادة والبهجة على قلوب كل المسلمين.
1: أكيد أكيد، العيد يعني هو شعيرة من شعائر الإسلام، ربي سبحانه وتعالى جعلها يعني تتكرر، وما سمي العيد هودا إلا لعوده وما سمي العيد بالعيد إلا لأنه يعود ويتعاقب سنين بعد سنين. فأسأل الله العلي القدير أن يعيده علينا في كل مرة وعلى كل المسلمين بالخير والبركة.
0: نعم، هي طاعة عظيمة بالفعل، يعني لنيل مغفرة الذنوب وزيادة البركة. وكما قلنا فضيلة الشيخ، يعني اليوم خاصة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بعد ما ذبحنا وعيدنا في ثاني أيام العيد، فما اللي يختار أنه معناها يقطع الأضحية متاعه نهار الأول، وفما اللي يخليها نهار الثاني، هذا حسب الجهة وحسب العادات والتقاليد. ولكن الأهم من هذا كل انه نشوي المشوي ونتمتعوا بالطعم نتاعو ونتفرهدوا كل، ولكن ما ننساوش غيرنا.
1: صح، جميل جدا. لعلي اشرت منذ قليل للمفهوم العيد.
0: نعم،
1: معناها العيد وليش العيد وليش ربي سبحانه وتعالى يعني والاسلام بصفه عامه كرس او اراد ان يكرس هذه القضيه في حياه المسلمين. هو شعيره طبعا، يوم النحر يوم العاشر من ذي الحجة من كل عام تتكرر هذه العملية وهذه الشعيرة. عيد الأضحى بش نعرض على موضوع كثير جدا في ليلة، وهو جزاك الله عنكم خير. الأضحية هي شعيرة من شعائر الإسلام، بعض الناس لا يعني يستهين بهذه القضية من ناحية نفسي، ثم أناس يريدون أن يهاجموا هذه الشعيرة بدعوة أو بأخرى، الله أعلم من هم وكيفهم معنا. فيقول لك يا أخي الفلوس اللي ماشي للأضاحي ما يتمشي للمدارس وتمشي لكذا وتمشي كذا أفضل. يا سيدي، هناك أموال مهدورة بشكل كبير جدا في مجالات غير مجالات، وهذه شعيرة من شعائر الإسلام، ولها أدعي أنها يعني عندها أبعاد كبيرة وكبيرة جدا، سواء من الجانب الشرعي والجانب النفسي والجانب الاجتماعي. ففي الجوانب الشرعية لعلي أشرت إلى هذا، ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهي سنة مؤكدة قام بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يتركها طوال حياته.
0: نعم نعم. هل يأثم تاركها في حال استطاع فضيل الشيخ؟
1: تاركها يأثم.
0: نعم
1: يأثم حقيقي، يعني هو الفرق بينها وبين، شوف الفرق ما بين السنة المؤكدة والسنة العادية والفرض. والفرض عند الملكية، عند الملكية من ترك سنة مؤكدة لا تقبل شهادته. الفرق بين السنة العادية والسنة المؤكدة، السنة المؤكدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم داوم عليه طول الحياة، والفرق بينها وبين الفرض طبعا في درجة الحرمة. مسلم إنسان يترك صلاة الصبح إلا قيام رمضان إن كان قادرا أو الحج إلى غير ذلك بين سنة، لكن إنسان أنت وفي أنا تستهين بهذه الشعائر وأنا مع اعتبار لسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن فهي سنة مؤكدة قام بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلت لك بكرك ردا على هؤلاء الذين يقولون بأن يعني إقامة المدارس هناك ملمح جميل جدا وطني وعالمي وإلى غير ذلك، ولكن ثم هناك أموال أخرى تهدر بشكل عجيب جدا، فلماذا لا يعني هذا الاستنزاف الغير مشروع لما لا يوضع في هذه الأماكن التي تريد أن تقول عنها؟
0: نعم.
1: هناك رسالة نفسية وتربوية لفرد الزمان. أولا الرسالة الأولى فيها انقياد لله سبحانه وتعالى، بحيث أنها تتجاوز يعني الإنسان يضحي فيها تجاوز الحب والعاطفة والمصلحة الشخصية، فحينما أمر الله سبحانه وتعالى فنحن نطيع وننفذ. الرسالة الثانية أن الإيمان الحقيقي لا يقاس بالكلام، لابد أن تطبق، أنت قال لك ربك سبحانه وتعالى افعل فأنت عليك أن تفعل. الرسالة الأخرى أن التضحية لا تكون بما تهوى نفسك فحسب، بل تكون بالتضحية بأغلى ما تملك، أنت عليك أن يعني تضحي بأغلى ما تملك في حياتك.
0: نعم.
1: الكلام هذا عرفه سيدنا إبراهيم، لأن أصول القصة كانت مع سيدنا إبراهيم عليه السلام.
0: نعم.
1: وقت ضحى بولده إبراهيم إسماعيل عفوا.
0: انقطع الرقم بفضيلة الشيخ سيب القاسم بن عميرة، وآية كريمة عظيمة جدا في علاقة بالذبح والأضاحي من سورة الحج الآية 37 بعد بسم الله الرحمن الرحيم: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، صدق الله العظيم. فاصل ثم نعاود الاتصال بفضيلة الشيخ.

0: انقطع إذن الاتصال بفضيلة الشيخ بسيب القاسم بن عميرة ورجعنا اتصلنا به ونعرف هذه الظروف المباشرة وباش نواصلوا حديثنا في عظمة الأضحية اللي إن شاء الله ربي يتقبلها منا خالصة لوجهه الكريم. وكما قلت يعني ربي له في حاجة لا للحوم ولا لحد شيء، هي كما تقول كنت تقول في الآية يعني يناله التقوى منكم، فهي طاعة عظيمة. نعم مرحبا مرة أخرى شيخ.
1: الله رحمه ولدي ما هو لكن ياله التقوى منكم.
0: نعم.
1: يعني القضية تتجاوز هذا البعد الشكلي الذي نراه بأنك تجهز مني لحمة ونهز منك لحمة وأنا نقول لا. قضية كما قلت لك بكريكة وقلت للسادة المستمعين هو تضحية بأهوائنا. أعز ما عندك أنا تتقدم لغيرك. نعم. أنت الآن بتوكل عائلتك بتشتري علوش متاع 1500 و 2000 دينار وإلى غير ذلك. القضية مش قضية أنا كنت هز مني ونهز منك، لا، هي فيها توادل، فيها تراحم، فيها تلاحم، فيها إخاء، فيها تصافي، فيها ذبح لشهوات في الأصل.
0: نعم.
1: أصل هي ذبح لشهوات، ولعلي أشرت إلى قضايا نفسية واجتماعية وشرعية، لعلي بترك أشرت إلى شيء من ذلك. إذن فهي الانقياد المطلق لله سبحانه وتعالى والشكر على الابتلاء، وفها العدالة والرحمة.
0: نعم.
1: لأن الله سبحانه وتعالى يشرع القضايا هذه، الغاية منها مش قضية أكل، الغاية منها مش قضية شرب، الغاية منها مش قضية أما كنت يعني الجوانب المادية البسيطة التي نراها. نعم.
0: الدنيوية
1: هي يعني معناها أعمق من ذلك بكثير.
0: نعم.
1: أعمق من ذلك، إنما هي لترسيخ المحبة ولترسيخ التوادد ولترسيخ الإخاء ولترسيخ هذه الروابط الاجتماعية الكبيرة التي يجب أن لا نفقدها، وإن كنا مع كم الاحترام للعديد الناس ووقعنا الاجتماعي الآن يعني بصراحة بدي يفقد هالقضايا المهمة جدا، وكأنك أنت يا أخويا كل حد نفسي كل.
0: نعم.
1: حد يعني في داري وني أنت في دارك وني في داري ويا دار ما دخلك شان.
0: نعم.
1: لابد أن يعاد، لابد أن يعاد النظر في هذه القضايا. إذا كان قضية مادية أو أكل، كل عام تعمل تأكل اللحم، العام تعمل العام تعمل وأنا كنت تنجم تشري حتى كانك تأكل الدجاج.
0: نعم.
1: لكن القضية أعمق من ذلك بكثير.
0: نعم.
1: القضية أكبر من ذلك بكثير. فالعيد في في في في مفهومه هو هذا التلاحم، هذا التحابب، هذا التآخي. أي. هذا
0: فما جزئية مهمة فضيلة الشيخ، هي الفرق بين أنه نتهادى وكما كنت تقول تو يعني نهز لحمة ونأخو لحمة ونذوق من عيدك وذوق من عيدي، هذيك هدية في وسط العائلة، ولكن التفصيلة المهمة برشا اللي ساعات نغفل عليها هي التصدق بجزء من الأضحية، وخاصة مع غلاء الأضاحي سنة فما برشا أسر وبرشا عائلات ما هيش مقتدرة وما نجمتش الضحي رغم أنها بودها ذلك، ولكن تسقط عنها هالسنة المؤكدة هذه اللي عدم الاستطاعة. فهل يعقل أنه الناس تدخن وتفح فحفح وتشوي في اللحم وغيرها ما عيدش في ظلي لهنا تفصيلة وجزئية مهمة جدا.
1: والله ثم قضيتين نحب نشير لهم هنا.
0: تفضل.
1: يزيد فضلك بارك الله فيك. قضية ليس الواصل بالمكافأة. يعني وقت تبدأ العلاقات طيبة جدا راهي يعني يعطيني ونعطيك هذه عادية جدا.
0: نعم مستحبة.
1: ثم ملمح آخر شرعي هو أن تصل من قطعك.
0: بالضبط.
1: العيد في معناه الأصلي أن تصل من قطعك وخاصة من أقاربك. دائما وأبدا بعض الناس يقولوا الأقارب أقارب وإن كان هي لا، بعض الناس خاصة يعني هو التشاحن وأحيانا نكات البغضاء والشحنات تصير ياسر ما بين الأقارب وبين الجيران وبين غير ذلك، فأنت تأخذ جزء من اللي عندك وتعطيه خاصة إذا كان فقير. خاصة إذا كان فقيرا. هذا جانب. الجانب الثاني ثم ملمح آخر بصراحة فقد ولكن الناس تغفل عليه.
0: نعم.
1: خاصة بالنسبة لنا هني ثم جربة بصراحة ثم جربة قاعدين يعملوا في عمل ممتاز لعل الله أعلم عادي إذا كانهم يعني يطبقوا.
0: نعم.
1: فيها كل عائلة وحدها وإلا لا، ثم ملمح اقتصادي وفقهي نجم نطبقوه في غلاء المعيشة هو أنك

0: فقير. تأدي وظيفتين أو ثلاث أو أربع أو خمس وظائف اجتماعية وأخلاقية ونفسية وشهرية وشرعية. فأنت بالنسبة لك أنت وقت تشري بال وإلا تشري بقرة تحافظ الأكل يجب تأكل تأكل الحمد لله تجيك أنت باي يعني البقرة ما شاء الله
1: خيرات ربي الحمد أي.
0: نعم أنا أدعي أنها الآن فرصة لأهلينا خاصة في
1: نعم.
0: الجنوب
1: نعم
0: طيب والله في الشمال يعني هي ما يقول لك كل بلاد ورطان بعض الغادي ما عندهمش مشكلة في قضية أنك مش ناس كل طبعا مش ناس كل بعض الناس خاصة يعني النازحين والناس اللي بعاد شوية تاي وما عندهش يعني تلقاها ظروف اجتماعية تعبة ياسر ياسر ياسر ممكن احنا هدي الجيران والأخو والدعمك وقربك كيفاش ملان مع الرقاص وكيفاش ما عندهش وكيفاش وكيفاش إلى غير ذلك يعني وكأنها تتولي لها جريمة وهو الراجل ما عندهش باش يخلص الضوء نتاع الدار وما عندهش يخلص باش يخلص الضوء لي وما عندهش باش يوكل دريته وما عندهش هني دخل ادعي والله اعلم انا دخل في المحظور ان يعني خاصه اذا كان باش يكردي والا باش ياخذ فلوس والا باش يدين وغير ذلك تولي له مشكله
1: ولا يكلف الله نفسا الا وسعها يعني ماهوش قادر ما يضحيش فقط يعني نقطه الى
0: للاسف الشديد احنا الضغط الاجتماعي
1: وكأنه عيب وكأنه شبيه ما ضحاش علاش
0: وإلى غير ذلك يا سيدي هاو ثم ملمح وعائلة عندنا عائلة كريمة والله أحييها من خلال هذا البرنامج الطيب يعني هناك تجربة هني الآن بدأت إن شاء الله نقوله تبدأ يا سيدي سبع عائلات وقت تضحي على بقرة ما شاء الله يعني بتاع 5000 دينار وقت تبدأ ثلاث أغنياء كل هذا يدفع 1500 عادية جدا أنا تدخل معك أربعة من الناس في الأجر معاكم وبعضكم
1: وناس كل فرحان
0: نعم. تولي حققت الأمر بشكل غير عادي
1: جميل
0: أولا
1: جميل.
0: عملت سنة شيء جوانب اجتماعية غير عادية جوانب قربة جوانب إخاء
1: هذه اللي يقول لك أجر ومنفع يعني للكل
0: لكل نجم تأدي الوظيفة وتأكل الحم يا سيدي ما شئت
1: صحة وبشفاء إن شاء الله نستسمحوك فضيلة الشيخ لأنه توقيت الموجز وصل الانقطاع يعيشك الانقطاع الهاتفي هو اللي خسرنا شوية وقت فأكيد احنا استمتعنا بحديثك ومهم جدا أنه نحيي شعيرة عظيمة من شعائر الله إن شاء الله ربي يتقبلها منا ومنكم خالصة لوجهه الكريم
0: شكرا جزاك الله عنا كل خير
1: شكرا
0: في هذا البرنامج الطيب وفي كل العاملين في إذاعة
1: يعطيك الصحة جزاك الله
0: خير في أنحاء هذا الوطن الجميل
1: يعطيك الصحة شكرا لك ويومك طيب إن شاء الله تقريبا نصل معكم إلى موفى الجزء الثاني من ورود الخميس في ثاني أيام العيد ونرجع معكم بعد موجز الثامنة لاستكمال الورود حتى للتسعة
2: عيدكم مبروك
3: عيدكم سعيد

0: إشهار.
1: رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 30 مايو ل 7 جوان في بورغو مول جربة. إجي وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
0: إشهار
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. يواصل حجاج بيت الله الحرام اليوم رمي الجمرات في مشعر منن في أول أيام التشريق. دعت بلدية تطاوين كافة متساكني تطاوين المدينة إلى ضرورة الالتزام بشروط النظافة في التعامل مع فضلات العيد وعدم إلقاء الفضلات عشوائيا بالساحات والشوارع ومجاري الأودية. توقع البنك الأفريقي للتنمية أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس إلى 2.1% خلال السنة الجارية. في العالم أعلن صباح اليوم جيش الاحتلال الصهيوني مقتل مجندة وإصابة مجندين اثنين بجراح خطرة جراء انفجار مسيرة أطلقت من لبنان. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن ما يقارب المليون شخص ما زالوا نازحين داخل لبنان.
4: انتهى الموجز، إلى اللقاء.

انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حب.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 8 دقائق بعد الثامنة رجعنا معكم في الجزء الثالث من ورود الصباح بأجواء ونكت عيد الأضحى المبارك في ثاني أيام العيد. وأكيد يهمنا الوضع الجوي خاصة أنه برشا حركية على طرقاتنا، برشا حركية زادة بين عائلاتنا فيما يخص التزاؤل. نشوف الطقس اليوم زعما كيفاش باش يكون. حاضر معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي سي بلال اليحيوي.
1: طقس اليوم،
2: طقس اليوم.
0: سي بلال صباح النور، ان شاء الله عيدك مبروك والعام تاعك بألف خير.
3: صباح نور أخت ليلى، عيد مبارك ليك وكيفت مسمي إذاعة تطوين وأيضا إذاعة بانورا.
0: شكرا يعطيك الصحة. طقس اليوم كيفاش باش يكون؟ تفضل.
3: طقس متواصل اليوم قليل السحب إن شاء الله مع أغلب مناطق البلاد مع طائرات هوائية من القطاع الشرقي سرعتها أيضا ضعيفة إلى معتدلة ما تجاوز 30 كيلومتر في الساعة. البحر عموما قليل الاضطراب على كافة السواحل ودرجة الحرارة في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 27 و 31 درجة قرب السواحل والمرتفعات الغربية، وبقية الجهات بين 31 إلى حدود 35 درجة خاصة في مناطق الجنوب والجنوب الغربي.
0: نعم.
3: يوم غد الجمعة إن شاء الله باش يكون معناتها تتواصل ملامح الطقس خاصة الفترة الصباحية في استقرار، العشية أو في المساء معناتها تتغير شوية خاصة في المناطق الغربية للشمال الوسط وأيضا بأقصى الجنوب مع تكاثف نسبي لسحب وظهور خلايا عادية تكون مصحوبة ببعض الأمطار. الريح من القطاع الشرقي أيضا تتواصل ضعيفة إلى معتدلة. البحر أيضا قل الاضطراب ودرجة الحرارة غدوة أكثر شوية من اليوم بين 28 و 32 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 33 إلى حدود 37 درجة خاصة في مناطق الجنوب خلال يوم الغد. نهاية الأسبوع باش تميز أيضا معناتها بالبوادر أو الخلايا العادية اللي باش تكون خاصة في الفترة المسائية خلال يوم السبت إن شاء الله باش تكون بالمناطق الغربية. طقس عموما مغيم جزئيا معناتها خلال الفترة الصباحية مع تغير التيارات الهوائية تصبح من القطاع الشمالي على الشمال الوسط ومن القطاع الشرقي تبقى للجنوب. تساهم في انخفاض طفيف في درجة الحرارة خلال يوم السبت ويوم الأحد كما قلنا معناتها بوادر لخلايا العادية خاصة في المناطق الغربية الوسط وأيضا بالجنوب الغربي مع الريح من القطاع الشرقي ودرجة الحرارة تبقى في نفس المعدلات أو في استقرار خلال يوم الأحد إن شاء الله.
0: نعم شكرا يعطيك الصحة سي بلال على كل التفاصيل هذه. نهارك طيب وإلى اللقاء. حديث دقيقة بعد 8 نوصلوا معكم نسمعوا كيلين تليق صاحب الرسالة وبعدها باش نمشي بكم البنجردان مع محمد نبهان ونشوفوا أجواء العيد بحذا عائلة من عائلتنا في بنجردان.

0: العيد في إذاعة طويل، كل عام وانتم بخير.
1: طل العيد بفجر جديد وفتح ورد ناظرنا، يا رب تبارك وتزيد فينا وتجبر خاطرنا.
0: إن شاء الله عيدكم مبروك سنين.

وأكيد العيد على المحبة يجمعنا. محمد مازال ماهوش جاهز في طريقه لعائلة أحد الحجيج أكيد في بن قردان, وأجواء طيبة عند مختلف الأسر التونسية. وكيف كيف زاد في إذاعة تطاوين أجواء طيبة طيلة اليوم احتفالا بعيد الأضحى المباركة.

0: وعلى أجواء وإيقاعات الحظر وعرض الزيارة يا محمد عليه ألف صلاة وسلام. جميلة ومبهجة هي أجواء العيد. هكا ولا محمد صباح النور، أهلا وسهلا.
1: وهو كذلك كل دايما. عام بحيثي ليلى وكل من يستمع إلينا وكل فريق العمل معك هذا الصباح.
0: شكرا، يعطيك الصحة وربي يحييك لمثاله. أكيد كما قلت يعني كل الأسرة تقريبا تعيش على وقع عيد الأضحى المبارك، وعندها نكهة خاصة شوية خاصة عند ولدة العائلات اللي عندهم حجاج. تفضل محمد.
1: أكيد ليلى كما تعرف الحج خاصة دائما يتزامن مع عيد الأضحى المبارك. نعم. وهذا يولي عيد عيدين، يعني عيد الوصول إلى البقاع المقدسة وعيد الأضحى المبارك. طبعا احنا إلى جانب أخت كريمة حاجة حتي مجربة
0: يقول لك يبدو عاد بالدارج، يقول لك شيشين اللي حج وصل بيت ربي وزيد يعاود يسمع الحج تحس هو بيدو معناها روحه غادي، معناها ما بالك اللي زارها.
1: أكيد يعني ثم إحساس خاص ثم شعور خاص. كل عام وانت حي بخير أخنا كريم. طبعا الحج عنده نكهة خاصة وشعور اليوم كأنك تتمنى نفسك مرة أخرى غادية.
2: أكيد كل حاجة بدون درجة يعاود
1: يحس. انت السنة مثلا أعمالك حجين بالأزواج يعني والأولاد كنا بشكر بعض عائلة احنا ليلة تو للأمانة الأولاد سافروا ويخدموا طلبة معناها عودة ذكري لمقاعد الدراسة.
0: عودة مزروبة هذه بالفعل يعني.
1: والأقارب يقوموا بالواجب وتم التزاور، الأولاد خلوهم شو حدهم مثلا سنة العيد.
2: لا كلها بزور بعض وتتفكر، وحتى اللي ما عندهش عائلة موسعة الجيران ولا أصحاب الكل تتفكر بعضها والحمد لله.
1: ما خلوهم شو حدهم؟
2: لا الناس كلها تزور في بعض.
1: وهذا مهم جدا.
2: العيد الكبير والعيد هذا العيد الإسلام والناس كلها تزور بعض.
1: وكل الأعمال المنزلية في العيد كل الذبيحة والسميخة وكل معول وكل عاونتوهم برشا.
2: الناس كلها تعاون بعضها والبعيد في التليفون تكلم بعض وتعاون بعض.
1: والناس كل مرة بيتكون غادي في العيد
2: إن شاء الله يا ربي عودة ميمونة للناس إن شاء الله يعيد سلمي.
1: يعطيك الصحة الله يبارك فيك. يعني الأجواء
0: شكون عندهم حاج في العائلة؟
1: عمها، عندها عمها مع زوجتها.
0: جميل، ربي يتقبل منهم إن شاء الله.
1: وصحيح كل واحد في مكانه، ولكن قلت لك يعني ما حسناش برشا بالغياب باعتبار وأنه عادة حسنة جدا التزاور، والأقارب كل يجيوا نهار العيد وحتى بعد العيد منها يعني للمساعدة وللأنس باش يونسوا كل وليداته، كل خاصة اللي حاج أمه وأبوه يعني يحسوا بشوي فراغ أكيد، لأن الأم والأب
0: طبعا ما يملى بلاصتهم
1: في مخاصة. نعم. ولكن يحاولوا يتجاوزوا كل هذه الفراغات يملاها القريب
0: طبعا. وجود العائلة حولهم والتفافهم حولهم مهم جدا. حبيت نعرف العادات والتقاليد محمد تختلف من ولاية لأخرى من جهة لأخرى، فما اللي يذبحوا النهار الأول أكيد ويقصوا الأضحية النهار الأول، فما اللي يخليها تبات يقول لك تحج ونقصوا ونشو كان في النهار الثاني. شنو هي العادات بالنسبة للعائلة هذه؟
1: العادات بالنسبة للعائلة هذه ثم نرجع لك في كلمة أختي كريمة ثم العادات نتاعنا ثم اللي يذبح نهار الأول ثم نهار الثاني ثم نهار الثالث. احنا عادة في بن جردان كيفاش العائلة انت بالذات
2: من قبل النهار كل شيء كل شيء مراجل في الثلاجة مراجل الناس كله تزورها له الحمد لله عيدة بخير خير وسلام.
1: ثم حاجة أخرى تغيرت شوية ذرية احنا الغداء في نفس النهار، ثم شكون يعمل كرسي، ثم شكون يعمل قلاية، ثم مشوي، ثم مقروني، مش عارف شنو يعني تختلف العادات العائلات.
2: ما بيه ما يبدلش يقول لك هيك معناها عادي ما نبدلهاش. مثلا احنا زي ما كنت مثلا نهار طيب عيد كبير وعيد صغير، وثم قبل يقول لك بالبطايع بس تو بدل باللحم، وكل واحد كيفاش تو الخير موجود. عاد قبل ما هي الناس بحكم ما عندهاش هاك العيد هالي يدوروا عليه، لا ما تو موجود الخير كله. انا طيب اللحم ويقلو ويشو والخير الحمد لله يا رب.
1: ولو حتى انا ليله عادتنا كل شيء كبير وكبير العيد كل شيء، وبالمطيب مش باللحم. ما ثم شكون تعرف المطيب معناها كل المعلاق نقول احنا كده وما
0: لك اللي يعمل لك القلايه اللي يعملها كمونيه كل حد شنو برنامج زاده. نعم
1: بالضبط نعم. احنا نعملها بالفستي زاده
0: فما عاده حلوه برشا زاده خاصه ما نعرفش اذا كان مازالت العباد محافظ عليها والا لا انه المراه طيب هكا فيه من فطورها تهز مثلا من عيدها من الكسكسي نتاعها من الوجبه لطيبتها لدار اهلها مثلا اذا ولديها موجودين اكيد فما نعرفش اذا موجوده العاده في بنقردان ولا
1: موجوده هذه موجوده لكن يعني
0: تهز وجبه طيبه لعائلتها
1: دار اهلها من غدا نتاعهم معناها من الفطور
2: اكيد هم تهز لها لو اهلها يعطوها.
0: اوه جميل جميل
1: جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل
2: جميل جميل
0: جميل جميل جميل جميل جميل جميل
2: اي حتى قبل
1: بالتحديد هاك تعرف
0: طبعا
2: تذكر ليلى شكون
1: ليلى
0: ليلى ليلى سحنون معك في المباشر في فيلا كنت انت وياها
2: من قبل خلاص نتذكر جدي انا صغيري طيب الكتف اليمين وشوف حتى المنجل وال
1: اي هيك زاد عاد
2: اخر نتذكر ثم ناس ياسر رجعت لها وطيب الشلقه من راسه ونفسه وتخليه المشفه هيك نقولوا قبل
1: الرقعة
2: ويسووا بحكم قبل ما عندهاش الناس سووا كل جدار ولسه وسبق تتفرج عليه ثبت يقول لك العام الخير ولا العام ثم الموت وثم العام الخير يقول لك المنجل فيه وبرشا ناس اللي شفت لها
1: هذه ما تعرفهاش ليلى
0: لا لا نعرفها نعرف المنجل نعرف زاد حتى النادر والزيتون والزرع زاد في الكتف
2: عم قلت لها بد احنا نحكي قلت لها وفي الليل نطيبوا الكتف ما نشوفوا
1: ما حبتلكش
2: قالت لي بالله تو
0: هو راهو شوف هي عاده حلوه مش معناها مؤكده لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى اما هيك فيها شويه تفاؤل بالخير والكبده زاد يقول لك الزايد في الكبده تعرفها ولا يا محمد
2: ايه زايد
0: ايوه
1: من الكبده ما عرفهاش
0: اي ثم زايد في الكبده معناها يجيك عام خير عندك حاجه باش تزيد عليك في العيد
2: يقول لك حتى المرارة هيك
0: معبية
2: ايه هيك
0: تعرف الخير
2: كان معبي وكبيرة هكا عام شيء
0: ما شاء الله ان شاء الله ربي يعطينا الخير الكل ان شاء الله
2: حتى احنا نحتفظوا بها زاد هيك يقول لك العيد معنا ما طيش من الشيء راه كله بركة ريتي
0: فعلا
1: حتى الجلد صالح
2: يقول لك وكل شيء معناها شوفي عيد عاد الاسلام وعيد الاضحى مرضيه الواحد يحافظ عليه
0: فعلا فعلا يعطيك صحة محمد
2: ومشكوره عيد هنا وان شاء الله عيد مبروك على الناس الكل ان شاء الله ربي يستر الناس الكل ان شاء الله امه محمد بخير والحجاج نعيدوا سالمين
0: امين يا رب توصلوا معنا خير ان شاء الله هي محلاها عاداتنا وتقاليدنا
2: وان شاء الله يا رب تونس بخير وان شاء الله دائما تقعد منوره بلادنا
1: امين يا رب العالمين يعطيك الصحه وتعرف انا ليلى فقط حبيت نرجع معك لكن قطعة الحم الكتف اللي بات هذا كان أيوة صحيح أنا من الأمور الأخرى ما نقولهاش بصراحة أنا كما قلت أنت ما يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى صحيح عادات كل شيء ولكن نعمل فيها أنا سنويا ومصر عليها لأن الحم بنين برشا
0: صحيح
1: بالطريقة هذيك أنا شخصيا نحبه برشا
0: باش تشاهي الناس اللي ما يعرفوش شنو هو الكتف اليمين راهو يطيب في الرقعة ويطيب في شوية سويقة باه ولا هو مشوي ولا هو مصلي ولا هو مقلي حاجة أخرى معناها بالفعل
1: حاجة أخرى يعني بنة أخرى ونكهة أخرى
0: ويتاكل بارد على فكرة ما يتسخنش معناه
1: بارد إيه بارد أنا ناكله
0: فروماج
1: وحلو برشا يعني
0: جبني ولي مش الحم بالفعل فصحة وبشفاء للناس الكل ويقولوا الكتف اليمين هذا يحج هكا ديما تبركا بأنه كل قطعة في الأضحية مباركة صحة وبشفاء للناس الكل محلاها عاداتنا وتقاليدنا ده محلاه اختلافنا زاد خاصة محمد أنا متأكدة برشا جهات يسمعوا فينا في تونس حتى العادات هذه يسمعوها الأول مرة أكيد كل ولاية وكل جهة وكل معتمدية عندها عادات وتقاليد تحافظ عليها
1: أكيد.
0: بالفعل وكلها جميلة واختلافنا وتنوعنا ما يزيدنا كان معناها ثراء لتونس الكل يعطيك الصحة محمد شكرا ليك ولضيفتك نواصلوا معاكم
1: كل عام وانت بحالين خير إن شاء الله
0: شكرا يعطيك الصحة قبل ما نمشي للنغم على ذكر الجلود و للأسف ثروة مهدورة وفما استفاقة عام السنة وبالفعل يعني بعد التوقف سنوات عودة لتثمين جلود الأضاحي، وهذه بادرة من المركز الوطني للجلود والأحذية لتقريبا حوالي 15 طن من الأملاح المستعملة في حفظ الجلود وإعادة تفعيل ترخيص تصدير الجلود نصف المصنعة. المسالخ أيضا تستعيد الحملة نسقها السنة. وكان صرح رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية سي وجدي ذويب أنه عودة لحملة تثمين جلود الأضاحي. للأسف اليوم يعني العائلات ما عادش نستعملوا برشا الجلد معناها في ديارنا وشقلالة في معناها تمليح متاعه في غسلانة وفي تنظيفه بعد، ولكن ما يهونش كذلك أنه يطيش في البوبال ويتحط في الطبيعة، ينجم يسبب برشا مشاكل صحية وروائح كريهة ومخاطر بيئية وصحية كبيرة برشا. فما فيها باسكة نصبوله شوية ملح نلفوه ونحطوه في ساشي بوبين ونستناه حتى يجيوا أعوان البلدية باش يرفعوا الجلود هذية. وبالمناسبة نحيي كل أعوان النظافة وكل البلديات اللي رجعوا في تجميع جلود الأضاحي. الصوف متاحها ما يطيشش، الجلد متاحها كيف ما يطيشش، فنحافظوا عليها في ظروف طيبة حتى ترفعها البلدية. نواصلوا معكم بالإيقاعات والأنغام بعد شوية، نمشي لصحتنا والمختصة في التغذية صديقتنا مروة الحرازي في مجموعة من النصائح حول استهلاك لحوم العيد.

0: نواصلوا معاكم وإهداء خاص لكل الأمهات، إن شاء الله ربي يبارك في صحتهم وإن شاء الله لتغيبهم علينا وربي يفضلهم ويرضيهم أو يرضيهم علينا بالفعل، إن شاء الله ربي يرحم كل الأمهات الغائبات. نهايرين ونحتفلوا مع بعضنا بعيد الأمهات آخر أحد من كل سنة من شهر مايو، إن شاء الله ربي يفضل كل الأمهات. محضرت لكم برشة أغاني تونسية على الأم نهار لحد في الورود أكيد ديما في ربط مع إذاعة بانوراما. كل عام وكل أبائنا وأمهاتنا بألف خير، وإن شاء الله نترحموا على اللي غادرونا واللي توفوا، إن شاء الله عيدهم في الجنة يا ربي، نعرف بلاصتهم كبيرة برشة ولكن هذه سنة الحياة، وإن شاء الله ما نفقدوا حد بإذن الله. 35 دقيقة بعد الثامنة، صحتكم تهمنا، وكذلك نعرف إنه برشة ناس تعمل برشة أخطاء في العيد صحية تسبب لها برشة مشاكل صحية، قلق في المعدة، تخمة، وجيعة، خمول، برشة أعراض تنجم تكون من استهلاكنا اللي يكون مفرط شوية. ناس كما توحش اللحم، تحب العيد، تاكل بزيد، كل دار شوية. يظهر لي اليوم مهم جدا أنه نعرف الكميات ساعة المسموح بها، شنية الحاجات اللي بخلاف الحم تنجم تعاوننا باش المعدة ما تتعبش. كل النصائح هذه جينا مباشرة مع المختصة في التغذية الأخت مروة الحرازي. صباح النور يا مروة، وكل عام وانتي بخير.
1: صباح الفل يا سمين، سلم عليك وعلى كافة مستمعي إذاعة التطاوين، ونتمنى لكم عيد سعيد يا رب.
0: شكرا لي.
1: عيدوا بالصحة.
0: يعيشك، جميل جدا أن نعيدوا بالصحة، وهذه كلمة نعودوها ديما، صحة الأبدان اللي هي مهمة برشا وتتعدى فترة العيد سلامات. شنية أكثر الأخطاء اللي تصير في فترة العيد مروة؟
1: والله أكثر الأخطاء اللي أنت ديجا ذكرت القلق متاع المعدة اللي يصير في الأيامات متاع العيد، نهار الأول ونهار الثاني، اللي هو عادة نهار الثاني اللي تكون فيه أكثر تركيز على تناول ثلاثة وجبات وكثروا من اللحم والتخليط كما نقوله، هو اللي قلق لنا المعدة. ديما نذكروه احنا الناس اللي راهي المعدة مش جاي كيما مفاجأة العيد، على خاطر كنا سنة كاملة مستنسين بريتم معين. أوكي اللحم يكون موجود، يكون موجود دجاج اللي كتب من ربي، أما يكون مبدأ عارف اللي هو باش يجي في أوقات معينة، مثلا في وجبة نصف نهار، في العشاء، في الليل، باش يكون مرة في الأسبوع، مرة في الشهر، اللي هو باش نجوها أحلى في فترة قصيرة، نهار ولا نهارين ولا ثلاثة، نعطوها كمية كبيرة جدا متاع اللحم أحمر اللي هو كقيمة غذائية متاعه ممتاز جدا، هو فيه من أجود البروتين، غني جدا بالحديد، غني جدا بالفيتامينات المهمة والأوميغا، برشا برشا فوائد فيه صحيح، لكن كي نعطي للمعدة كمية كبيرة من المكون هذا راهي باش تتقلق. علاش؟ على خاطر ماهيش متعودة تهضم في الكميات هيك الكل. النصائح نتاعنا شنية؟ كل واحد كيما نقولوا يعرف معدته. مثلا شرب الماء أول حاجة باش نبدا بها يعاون ياسر ياسر على الهضم. برشا ناس تقول لك الكليمات العادية نعرفوهم، الناس كلها ما تحبش تشرب الماء، نقول لهم على الله قلب ربي نهارات العيد اشربوا الماء، خلي المعدة تهضم شوي
0: ويعاونها
1: الكلاوي، سيرتو نعاون المعدة باش تهضم أول حاجة، ونعاون الكلاوي باش تتخلص من هيك الحاجات اللي في اللحم اللي ما نحبهمش، مثل كثرة الأملاح اللي موجودة في اللحم، تعرف من الكلاوي الناس مثلا اللي عافاكم الله عندهم النقرس، نقول لهم ردوا بالكم من كثرة اللحم الأحمر وديما اشربوا الماء. النصيحة نتاعي الأخرى هي الخضر، وما أدراك ما الخضر، حتى احنا مش بدينا مداخله نتاعنا بالعصر الهضم نتاع نتاع اللحم، ماذا بينا لو جول على حاجات اللي ندخلوها في الوجبات اللي ناكلوهم ايامات العيد تسهل الهضم.
0: الخضر
1: سلايت مثلا اللحم كيفاش نستهلكوه؟ مش لازم نستهلكوه كمشوي وحده، طبعا نحكوا على المشوي، كي تبدا مثلا مخلط بالخضره كيما كان يعملوا السافد مثلا، والا نحطوا سلطه خضر معاه سامبلومون، بساطه جدا، معنا ناكلوا طريف خضر مع اللحم نتاعنا يعاوننا ياسر ياسر، ينقص علينا هيك الغثيان، هيك الاحساس بالامتلاك نحسوه بعد اللحم الاحمر. بالنسبة للشويان، ردوا بالنا من الشويان على اللحم ديريكتومو، وردوا بالنا من هيك الطبقة الكحلة اللي تخرج على اللحم كي ناكلوها، ما نحرقوش معنا، على خاطر هيك عفانا وعفاكم الله مواد مسرطنة راهي خطيرة ياسر. تقولي شنو نعملوا؟ نشوا المشوي نتاعنا على نار هادية، تخلوه ياخذ وقت، ديما ندوروا اللحم تاعنا تخلوه لينتي من غير ما يتحرق لنا، وناكلوه ديما نصغروا في المرسوم. بالنسبه للكميات باش نعطيكم قاعده حاجه سهله هي،
0: سايبين تو باش يقول لك يا مروه عيد ومش ناس تشوي،
1: فوالا
0: تو بفات راهي تخاخين طالعه الفوق والناس تشوي، خلينا عيد فضيله
1: على الاقل تخاخين تطلع بشويه الحب، حتى على قد الحب تحرقوا،
0: ما نحرقوش الحب بالفعل،
1: ايه مواد راهي خطيره برشا
0: ومصرنا اصلا، معناها
1: ما نحرقوش باللهب، احنا الساعه كاللهب اللي يبدا طالع مش باهي هكا، احنا ماذا بينا نشوى على السخانه،
0: نعم
1: على نار هاديه وندور. تبقى شنو كنا باش نحكوا على الكميات، الكميات سهل برشا، كل واحد حسب الكف نتاع يد
0: ما يفوتش،
1: هو نورمال ممكن بالكميه ما يفوتش، خاطر هما مثلا الانسان العادي ما عنده حتى مشكل صحي نقولوا في الوجبه ما يفوتش ما بين 100 ل 150 جرام الحم اللي هي قد الكف نتاع اليد.
0: نعم. في اليوم وإلا في الوجبه مروه،
1: هو نهار العيد باش يكون في الوجبه اكيد، ماش باش نكذبوا على رواحنا. بالنسبه للصغير 50 جرام من حتى 80 جرام بحال الكف نتاع يد الصغير اقل من الكبير، معناه يكمروا له حسب يديته هو. بالنسبه للناس المرضى مثلا مرضى السكري والا مرضى ضغط الدم والا مرضى النقرس كما قلنا عفانا وعافاكم الله، مانيش باش نفوتوا في الماكسيموم وماذا بينا نحو الدهون الزايدة. معنا نقول أنا الشحم بيبدا ظاهر هيك الدهون الزايدة نحوها أصلا ديكوفرتور. كيف كيف فما أسيوس واحدة أخرى زايدة للناس اللي عندها ضغط الدم خاصة والنقرس اللي يحبوش برش الحم ولا يمكنهم قالهم أبعدوا عليه قدر الإمكان. نجم نغلوا الماء ونصبوه فوق الحم اللي باش نطيبوا بيه الوجبة بيبتشوغ ونبزع الماء هيك ينقصنا برشة في الأملاح اللي في الحم.
0: جميل جميل.
1: كيف ردوا بالنا من الملح ما نزيدوش ما فوخوش الحم بتاعنا بالملح.
0: هو هو بلين بطبيعته ما يستحقش معنا بالفعل.
1: ما يستحقش فوخوش شوية كركم من اللي تحمل كركم كمون كذا أما ما نحطولاش الملح.
0: نعم. يعطيك الصحة مشكورة جدا مروة نصائحك كلها مهمة وأكيد ماذا بينا
1: يعيش
0: فعلا فعلا أن عدي وأيام العيد سلامات والحمى عنده من هارب تونس تلكوه بشوية بشوية على الفترة القادمة الكل.
1: نعم. لكن كنجلون قسموه ونخبوه ونشبدوه تباعا في الأيام بعد كل
0: شكرا
1: بعد ما جال حد شيء مدة 6 أشهر.
0: شكرا يعطيك الصحة وإن شاء الله عيدك مبروك مجددا. يلا مواصلين معكم 40 دقيقة بعد الثامنة فقرة أيتك مع صديقنا عبد الله بقير.
2: إشهار مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فيلك الفورفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
3: أريدو

0: مرحبا بكم في عدد جديد من نايتيك. ما زلنا في الحديث على المشاريع اللي أطلقتها جوجل في تظاهرة متاحة جوجل يو، مجموعة من المشاريع الثورية بأتم معنى الكلمة. تحدثوا على المشروع الخامس وهو موجه لصناع المحتوى والمبدعين، وهو إطلاق جيل جديد من نظام إيماجين لتوليد الصور والفيديوهات. التكنولوجيا ولت تفهم النصوص الطويلة، التفاصيل الفنية الدقيقة بذكاء عالي، تخرج لك تصاميم ومقاطع فيديو بدقة سينمائية واقعية 100%. الشيء اللي باش يسهل برش الخدمة متاع الإعلانات، المونتاج وصناع المحتوى الرقمي بأقل تكلفة وجهد. كيف نتحدثوا على خدمة أخرى أطلقتها جوجل، وهو مشروع السادس متاحة، تحدثوا على الفاير بيس نيكست. هذا المخصص للمطورين وأصحاب الشركات الناشئة اللي يلوجوا على باز دونات تخدم بطريقة مربوطة بالذكاء الاصطناعي. التحديث هذا يدمج خدمات الحوسبة السحابية كليا مع أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والهدف منها أنها تخلي أي فريق عمل صغير حتى لو كان متكون من شخصين ينجم يبني ويلانسي منصة كاملة مربوطة بالذكاء الاصطناعي في وقت قياسي وبكفاءة كبيرة برشا.
1: اي تك مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
3: إشهار ضيف الصباح. ضيف الصباح،
4: وسعيدة جدا باستقبالها سيدة سامية مسعود، رئيس مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني للمرور. وإحنا في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، ونعرفوا الماراثون الكبير يعني نهيين برك العيد، غدوة الناس تخدم، تلام ذا يرجعوا يقرأ وكل حد يشد بلاسته. فاليوم أكيد أكيد ضغط مروري كبير برش، على هذاك مهم جدا ناخذوا مجموعة من النصائح والتوصيات. مدام سامية كل عام وانتي بخير وعيدك مبارك.
5: صباح الخير ليك، صباح الخير كيف تمستمعي ذات تطاوين، وإن شاء الله عيد مبارك عليكم وعلى جميع الأمة الإسلامية.
4: شكرا، يعطيك الصحة. نعرف معنى خدمتكم ماراثونية أنتم زادة حتى قبل وبعد العيد وعلى مدار السنة من أجل يعني سلامة الناس والحفاظ على الأرواح. ماذا بين العطلة تتعدى سلامات بأقل حوادث مرور ممكنة، فشنية أهم التوصيات مدام سامية؟
5: أكيد الحقيقة هو كما قلت بعد ما عشنا أيام معناه نقولوا احنا مزينة في العيد ولا مثل العائلة ولا قارب، يزيد توا العودة لنتاع الناس الكل اللي تحب ترجع لخدمها وقرايتها، والناس الكل يحبوا يوصلوا في أقرب وقت. هذيك مشكلتنا احنا معناه، ولكن هو هوني العيد نقولوا فرحة، ما نحبوش الفرحة هذيك تتحول لا قدر الله مأساة معناه جرت لحظة تسرع ولا سهو. السنية في أيامات العيد كما قلت باش تكون معبية وضغط يكون كبير، وهذا علاش يلزمنا برشا واي وبرشا وصعبي. أول حاجة الحقيقة وأهم حاجة نحب نحكي عليها هي ديما التعب والإرهاق. أكيد احنا سهرنا في العيد وتعبنا، وفما شكون يشد السنية وما هوش شي بعنو. ردوا بيكم، نحب نقولوا رد بالك إن عاصرة في الكيس غدار. لو إذا كان حسيت اللي عينيك ثقالت وبدي السهو يغلبك، ما تغامرش، ما تقولش توا نخلت، أخرج الأول محطة معناها تلقاها نتاعك الراحة، اقف على يمين ارتاحك العشرة نقولوا احنا 20 دقيقة، اغسل وجهك وبعد كمل سنيتك، وهذا ممكن معناها انك تنقذ بيه حياتك وحياة العائلة اللي انت مرافقتك،
4: خاصة في المسافات الطويلة والبعيدة. مدام سامية
5: نعم
4: خاصة المسافات البعيدة يعني سياقة بالساعات.
5: اي صحيح، كي تلقى موش بعنوم دونك اكيد بشي تقلق في السنية وبشي بدأ يحس بك الغفوة. دونك الحاجة الثانية اللي هي السرعة، السرعة والمجاوزات الممنوعة. تعرف اللي الاكتظاظ والزحمة ذيك حاجة معناها عادة متوقعة معناها، والعودة تلقى الناس الكل تحب تخلط بكري وتسلكها معناها بكري ويوصلك للدار بكري، ولكن هنا نحب نقوله اللي وقتها تتضاعف اختر الحوادث. احترموا مسافة الأمان، خلي بالكم واسع معناها ما تتوترش في الكياس، التزم بالقوانين، راهو المجاوزة راهي عملية انتحار معناها إذا كان أنت تحب تجري وتزرب معناها وتتجاوزك الكراهب اللي قدامك راهو عملية انتحار بالنسبة لي نحن. ما تنساوش التليفون، راهو الكياس هو معناها التليفون والكياس، الكياس راهو العدو الأول معناها الحقيقة، راهو الميساج اللي باش تقراه ولا التليفون اللي باش يجيك وترد عليه وانت تجري راهو في الطريق، معناها تنجم تخسر في جرته حياتك وحياة الناس اللي معاك. خلي فيتك معناها خليك ديما عينيك في الكياس، ما تتمهمش فيها، نحن ديما نقولوا اك التليفون وكل اللي تتلفت وراك هذاك الكل راهو ثواني، اجزاء من الثانية تنجم تتكت معناها تتسبب لك في كارثة. دونك هنا زيدا نحب نذكر اني ردوا بالكم خاصة معناها في الرحلات متاع المدن في الدخلة متاع المدن والمناطق اللي باش نلقاو معناها كل الآلة بالسكان باش نلقاو مترجلين نلقاو درجات نارية، ردوا بيكم وسعوا بيكم معناها اللي تخاف اللي كالدرجة نارية تنجم تخرج لك على غفلة، دونك ردوا بيكم وسعوا بيكم. والحقيقة ديما أنا نحب نأكد ونعاود قبل ما تتوكل على ربي وتخرج بالشدة سنيتك ديما ماذا بينا تفقد كرهبتك، تفقد العجيلي، تفقد الزيت، تفقد الماء، وخاصة كيما نراو توا بديت السخانة معناها في ارتفاع في الليامات ومع انك باش تشد سنية طويلة ديما ردوا بيكم، سختو تفقد الماء، سختو تفقد العجيلي تاع الكرهبة بتاعك. معناها يقولوا احنا ماذا بينا اذا كان العجيل يزمك تبدل او يزم يتبدلوا خاطر تعرف
4: صحيح يقراوا حسابهم بالمسبق زاد قبل العيد يعمل دور على سيارته
5: خاطر العجيل السيف ما همش عجيل الشتي الحقيقة. دونك هذوما الكل انا نعتبرهم معناها نصائح
4: حياتية
5: اصلا على وعي المواطن انه الحقيقة يطبق قوانين الجوالين. لو اذا كان يطبق لو احنا ناس كل نعرفوا نسوقوا معناها مادام خدينا البيرمي مادام زينا الإكزاما ولباس ونعرف نسوق، ولكن إنك تخرج من بعد وتسوق وما تطبقش قواعد الجوالين راهو هذيك يهزك إلى خطر كبير، وراي الحقيقة هي السلامة المرورية على الطريق راي مسؤولية الجميع،
4: هي مسؤولية وهي أخلاق مرورية زادة، يعني الكود والبرمية حاجة وإنك تكون عندك أخلاق مرورية زادة وتحترم غيرك على الطريق راهو معناها ينجم ينقذ برشا أرواح. كلها نصائح مهمة سيد رائد يعطيك الصحة، مشكورة جدا معنا على موجات إذاعة تطوين، إن شاء الله ثنية زينة للناس الكل وإن شاء الله يوصلكم سالمين جميعا. شكرا لك وإلى اللقاء. شكرا. 48 دقيقة بعد الثامنة، ورود اليوم بشكل ماراثوني الحقيقة، وأجواء عيد الأضحى المبارك اللي مازالت متواصلة معكم إن شاء الله طيلة اليوم العشر. تلتقيكم إلهام في أجمل عيد، في الساعتين معكم عفاف، والخمسة متاع العشية ليلى بعجيلة، في التسعة متاع الليل فوزية ضيفة لهوكا اللي ما نجمش يتحصل علينا في مساحة يحاول في اللي بعده، وحتى اللي يحب يعاود يتصل مرحبا بكم، نعيش معكم فرحة عيد الأضحى المبارك على موجات إذا عطى طويل. نمشي الآن لخميس فقرة مشاريع.
6: مشاريع مشاريع مع خميس بوقتان.
4: خميس صباح النور، سنين دايما وعيدك مبروك.
7: صباح النور ليلى، تحية ليك إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير، انت وكل الزملاء العاملين هذا الصباح عادل وفيصل والكل مستمعين الكرام.
4: شكرا يعطيك الصحة، ونحيوا بالمناسبة القطاعات الكل اللي يخدموا في أيام العيد، إن شاء الله ربي يبارك فيهم جميعا وإن شاء الله يستمتعوا ببقية العيد مع عائلاتهم وذويهم. نشوفوا معك اليوم خميس شنو اخترت باش تحدثنا من مشاريع، تفضل.
7: موال فترة العيد والمشاريع مرتبطة بالعيد وما أجواء العيد خاصة عيد الأضحى المبارك. الليلة نتحدث اليوم على مجموعة من المشاريع بشكل برقي تهم المسالخ البلدية وتهيئة المسالخ البلدية في عدد من مناطق الجنوب الشرقي على المسلخ البلدي بمعتمدية جرجيس اللي تم رصد له تقريبا اعتمادات ب 411 ألف دينار لتهيئة هذا المسلخ وجعله مسلخا عصريا يواكب الجانب الصحي خاصة على مستوى ذبح عملية الذبح وكذلك ما تبعها من تدخلات، وبطبيعة الحال ومن كان النقاط السوداء جدا في معتمدية جرجيس في بلدية جرجيس المسلخ البلدي في وضعيته الحالية، حتى كذلك على المسلخ البلدي اللي تم تهيئته ووصل إلى حدود 90 أو 95% في منطقة تسامر بمعتمدية مدنين الجنوبية. ونعرف معتمدية مدنين الجنوبية وخاصة منطقة حسامر معروفة جدا بالإنتاج الحيواني وقبلة للتجار من مختلف الجهات، وكذلك قيمة هذه المنطقة على مستوى الفلاحة. لك علاش تم تهيئة مسلخ بلدي جديد في هذه المنطقة اللي كان بصراحة في وضعية سيئة جدا، ويلتجأ زاد برشا القصابين إلى الذبح العشوائي في أماكن مختلفة في انتظار بطبيعة الحال الانتهاء من هذا المسلخ البلدي. نحكي على المسلخ البلدي أو منصة اللحوم صحة العبارة بمعتمدية رمادة، هذا اللغز اللي مازال في الحقيقة إلى حد ما لم ينتهي الأشغال متاعه وتعطل كثيرا هذا المشروع، اللي هو يأتي في سياق الاهتمام بالثروة الحيوانية في معتمدية رمادة والمناطق المجاورة. مسلخ أو منصة لحوم صغرى مقارنة بمنصة اللحوم المعروفة ب معتمدية بن جبلان. المشروع كذلك معطل ولم يستأنف إلى حد الآن، تم فسخ عقدة مع عديد المقاولات وكل المتدخلين. إن شاء الله بطبيعة الحال يتم تجاوز الإشكال هذا وإعادة استئناف من جديد أشغال المسلخ البلدي بمعتمدية رمادة، اللي هو كما ذكرت ليلى ماهوش مسلخ عادي ومسلخ للتثمين الثروة الحيوانية اللي موجودة في هذه المعتمدية والمناطق المجاورة. ومنصة اللحوم الحمراء في معتمدية بن جبلان رغم الانطلاق في استغلالها من بعض التجار القصابين في المعتمدية، ولكن صح هذا الاستغلال غير في انتظار ما هو منتظر من قبل إنجاز هذه المنصة الكبرى للحوم اللي فيها اعتمادات رصدت ب 11 مليون دينار لإنجازها، وتقنيات ووسائل عصرية جدا موجودة في هذه المنصة اللحوم الحمراء في معتمدية بن جبلان، ولكن إلى حد الآن لم يتم استغلالها ولا يتم استغلالها بالطريقة المطلوبة. إن شاء الله إذا حصلت بعد إمضاء اتفاقيات بين بلدية بن جبلان وشركة اللحوم لإيجاد مستثمر وإيجاد من يستغل هذه المنصة، وطريقة استغلالها أن تلقى الطريق إلى الحل في أقرب الوقت، ما تكونش صراحة بحجمها الحالي إنها تكون فقط للقصابين الموجودين في معتمدية بن جبلان فقط ليلة. تبقى نقاط أخرى في عديد الجهات، نقاط سوداء المسالخ البلدية اللي موجودة صراحة لابد من تهيئتها وعصرنها. تحدثوا على المسلخ البلدي في معتمدية مارة الحامة، كذلك في مدينة جابس مسالخ الصحيح تأدي في الدور نتاعها حاليا الحد الأدنى صراحة، ولكن يلزم أكثر العناية بها والاهتمام بها خاصة على الجانب الصحي والبيئي ومتابعة الجوانب الصحية خاصة عند عملية الذبح. ونتجاوز عديد الإشكالات على مستوى الذبح العشوائي، اللي فيه الذبح العشوائي هو استغلال الثروة الحيوانية خاصة على مستوى الإناث، اللي هي من بين الإشكالات الكبيرة اللي يعاني منها قطاع تربية الناشئة بشكل عام، هو الاستغلال المفرط والذبح العشوائي لإناث المواشي، واللي سبب في كل مرة أزمات على مستوى غلاء الأسعار، لأن الناس ما هيش موجودة لأن يتم فيها ذبح عشوائيا، وهذا إشكال كبير صراحة في مواعيد لاحقة إن شاء الله.
4: شكرا يعطيك الصحة أخ ميس، أكيد نلتقي إن شاء الله معك في قادم المواعيد الإذاعية بإذن الله. تحياتي لك مشكور، شكرا أيضا فتحي المقبلي اللي رافقني منذ السادسة في هندسة هذا اللقاء، تقنيا كذلك زملائنا في استوديو إذاعة بانوراما، ما ننساش أيضا صديقنا فيصل الجميل على المستوى اللوحة الهاتفية، وكل فريق إذاعة تطاوين يحييكم. هكا وصلنا معكم مستمعينا إلى نقطة الختام بالنسبة لورود الصباح لهذا العدد. إن شاء الله عيدكم مبارك جميعا وكل عام وانتم حيين بألف خير. إلى اللقاء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. دعت بلدية تطاوين كافة متسكني تطاوين المدينة إلى ضرورة الالتزام بشروط النظافة في التعامل مع فضلات العيد وعدم إلقائها عشوائيا بالساحات والشوارع ومجاري العودية. توقع البنك الأفريقي للتنمية أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس إلى 2.1% خلال السنة الجارية. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب الشعب يوم الاثنين القادم جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكتا. تم تحديد يوم الغد كآخر أجل لإداء التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأداءات. العالم أعلن صباح اليوم جيش الاحتلال الصهيوني مقتل مجندة وإصابة مجندين اثنين جراء انفجار مسيرة أطلقت من لبنان. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن ما يقارب المليون شخص ما زالوا نازحين داخل لبنان.
1: معرض الصحف العربية والدولية.
2: ترى صحيفة الخليج أن

0: الشيخة يتسع بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية الشركاء في حلف الأطلسي من دون قدرة على تجسير الخلافات التي وصلت حدا بات يهدد مصير الحلف الذي يعقد قمته المقبلة في أنقرة بين 7 و8 من إجويليا المقبل على أمل الخروج من مأزق صعب فشلت كل الجهود حتى الآن في التوصل إلى صيغة تعيد المياه إلى مجريها بعد أن اتخذت الإدارة الأمريكية سلسلة من الخطوات التي تشير إلى أن الافتراق بات حتميا وفق الصحيفة. صحيفة الديار اللبنانية كتبت اللحظة المجنونة بين واشنطن وطهران. تقول الصحيفة أجل إنها اللحظة المجنونة بين البلدين بالتداعيات الاستراتيجية التي أكثر من أن يستوعبها الأمريكيون والإيرانيون بعد نصف قرن من الصراع. صحيفة فاينانشال تايمز قالت إن مجلس السلام الذي أنشاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأساس للأشراف على إعادة أعمار قطاع غزة يواجه مشكلات قانونية ولا يحظى بأي تمويل في الصندوق الخاص به بالرغم من تلقي وعود مالية بمليارات الدولارات. وذكرت الصحيفة البريطانية نقلا عن مصادر مطلعة أن المجلس لم يتلقى إلى الآن أي أموال في الصندوق الخاص به الذي يديره البنك الدولي وتدعمه الأمم المتحدة. نختم بصحيفة وول ستريت جورنال التي اعتبرت أن البعض يقلل من شأن الاشتباكات العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في مضيق هرمز ويعتبرها مجرد مناوشات لأنها تنطوي على تحذير مهم حيث يتحدث المفاوضون الإيرانيون عن إعادة فتح مضيق هرمز. يعمل الحرس الثوري الإيراني على إبطاء هذه الخطوة وصعوبة تنفيذها ما قد يؤدي إلى إفساح أو إفساد المرحلة الأولى من الاتفاق المقترح والمفترض أنه يتضمن إنهاء الحصار واستمرار المحادثات النووية. بمعرض الصحف العربية والدولية تكملت عناصر هذا الموعد الإخباري. نعود ونلقاكم تمام 10 في موعد إخباري جديد. إلى اللقاء.
1: إذاعة التطوير.
2: إذاعة التطوير.
1: صباح الألحان مع فاتن.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.

0: موجز الأخبار.
1: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. يواصل حجاج بيت الله الحرام اليوم رمي الجمرات في مشعر منن في أول أيام التشريق. أكد المكلف بتسيير إدارة الحج في وزارة الشؤون الدينية وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس لمزغي أن جميع الحجاج التونسيين بخير وأن الوضع تحت السيطرة باستثناء تزيير بعض حالات التعب والإجهاد. أعلن مركز النهوض بالصادرات عن فتح باب الترشح أمام المؤسسات التونسية الناشطة في قطاع زيت الزيتون للمشاركة في تظاهرة أيام زيت الزيتون السنغال 2026 والتي ستنتظم في جويليا المقبل بالعاصمة السنغالية دكار. في العالم، قال إسماعيل باقاي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قال أن طهران تندد بالهجوم الأمريكي على مناطق في بندر عباس. ذكرت وسائل أعلام نقلا عن مسؤول في الشرطة الكينية أن حريقا اندلع في مبيت للبنات وسط كينيا ما عودة بحياة 10 طالبات على الأقل. نختم بأخبار الطقس، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى اليوم بين 27 و 31 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 31 و 35 درجة ببقية الجهات. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: أجمل عيد في إذاعة حكومية. أجمل عيد، صلاة للتهاني.

العشرة وثلاثة دقائق مستمعينا، عيدكم مبارك، كل عام وانتم حيين بخير، سنين دائمة لكل مستمعينا وين ما يوصلكم صوت إذاعة تطاوين، ومرحبا بكم في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله يرجع عليكم كل عام بالخير والصحة والسلامة والبركة، إن شاء الله ملمومين في الخير، إن شاء الله بصحة زايدة، إن شاء الله معايدين وزايدين. مرحبا بكم الناس الكل في فضاء المعايدة هذية من توا حتى الواحدة بإذن الله، مع مختلف مكالماتكم الهاتفية على 75 870 900. ضو بن سالم طبعا في الهندسة التقنية، كل عام وانتم حيين بخير ضو. زملائنا في قسم الأخبار، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. زملائنا التقنيين، كل زملائنا في إذاعة تطاوين، كل الناس اللي تسمع فينا واللي تبع فينا بالراديو بالإنترنت من تونس من مختلف بلدان العالم، عيادي وسنين دائمة، وننطلقوا أكيد معاكم في المكالمات الهاتفية، نتعرفوا على أصواتكم المزيانة، نعايدوا عليكم العيد ديما بكم مستمعينا وين ما انتم موجودين وين ما يوصلكم صوت إذاعة تطاوين. انتم راس المال وانتم التاج متاعنا، ان شاء الله ديما حيين بخير، ان شاء الله ديما هكا عشرة طيبة في إذاعة تطاوين.

0: رجعنا لكم مستمعينا مواصلين ديما معاكم في أجمل عيد من توا طبعا حتى الماضي ساعة بإذن الله مع مختلف المكالمات الهاتفية اللي نستقبلوها على 75-78-900. نسمع أصواتكم، نسمع المعايدات متاعكم على شكون تحبوا تعيدوا في ثاني أيام عيد الإضحى المبارك في جهاتنا في الجنوب الشرقي. طبعا نستقبلوا حتى إذا كان جينا طبعا تليفونات من خارج تونس، تحية كبيرة برشا لجاليتنا التونسية. فما ناس جاتوا معايدة لهنا، فما ناس ما زالت بحكم يعني ظروف معينة أكيد أنهم يجوا في العطلة الصيفية. المهم اللي مش ملمومين لهنا أكيد ملمومين زادة البرة، فما عائلات تتلم، فما ناس تخرج للأحباب والأصحاب موجودة دي، وفما ناس زادة ملتزمة يعني فما خدمة، فما ظروف معينة، فما طبعا كل واحد والالتزامات متاعه، كل واحد والظروف متاعه، هذه حاجة طبيعية. المهم الصحة لباس، مهم معايدة حتى إذا كان بالتليفون، وتوا ما شاء الله يعني تليفونات الذكية، يكلم العائلة يشوفهم يواكب يواكبوه، هذا الكل يخفف شوية ربما البعد. الناس اللي لهنا زيدا إن شاء الله ديما لمة الخير، والغاية من العيد هذية أنه الناس تتسامح وتتلم وترجع يعني لبعضها وتتقوى العلاقات أكثر، وهذا اللي نحبوه في العائلات، وتخف شوية ربما نوع من المشاحنات اللي هي خاصة تكون بسيطة وما عندهاش قيمة كبيرة برشا. وإن شاء الله ديما هكا معايدين في الخير وديما معايدين وزايدين، والأكيد برشا عادات وتقاليد في العيد هذية. حب فقط نقف على بعض الصور المزيانة اللي سبقت العيد هذية اللي شفناها في التلفزة واللي شفناها عبر صفحات التواصل الاجتماعي في تونس وفي مختلف طبعا البلدان الإسلامية فيما يخص التعاون الكبير بين الناس، بين طبعا فما جمعيات، فما مبادرات حلوة من أشخاص، من ناس ميسورة في أضاحي العيد، وشفنا برشا صور مزيانة، برشا صحيح حكايات كانت مؤثرة لأنه ناس على قدها، ناس ما تخلطش، ناس عامل يومي دوب يعني المعيشة اليومية نجمش يوفر حق الأضحية. والسنة طبعا كانت الأضاحي بأسوام عالية برشا، والمبادرات هذه خففت برشا على العباد، فرحت عائلات، فرحت صغار، دخلت الضحكة والطمأنينة على برشا قلوب، وشفنا برشا فيديوهات حلوة ومؤثرة في نفس الوقت، وهذا هام جدا. هذا هو العيد، عيد فيه صدقات، وتعرفوا طبعا ثلث الأضحية يخرج صدقة للقريب وللبعيد، وديما راهو إذا كان كل حومة نتفقدوا الجار اللي ما عندهش، وفي كل عائلة نتفقدوا العائلة اللي ما في حالهمش، الأكيد راهو تنقص برشا الإشكاليات هذية وحالات اجتماعية يقع فيها الفرحة والتوازن، وهكا المعنية ما يبقاش البو اللهم تشغش بين على خاطر الصغار. وإن شاء الله كما قلنا عيد فرحة وعيد هنا. ناخذ المكالمة الأولى في منوعتنا اليوم، منوعة المعايدات. صباح النور.
1: صباح النور، نهار كبير، نهار طيب الهام.
0: أهلا وسهلا، مرحبا
1: محمد الهابري، كان بذلتك الذاكرة.
0: مرحبا سي محمد، الذاكرة موجودة أما راه للأمانة باش السادة المستمعين ما يتغشوش عليا، راه عندي مشكلة في تشابه الأصوات، ما نجمش نسميك ويكون هو شخص آخر، نولي محرجة وقتها. مرحبا بك سي محمد، شرفتنا.
1: أنت صوتك يعني مميز على برشا أصوات نعرفه، يعني نحزوهم الأصوات.
0: يعيشك، شكرا لك.
1: وكل ما نبعدوش على بعض إن شاء الله، كل ديما في إذاعة طويل موجودين إن شاء الله. الله، وإن شاء الله عامك مبروك، وإن شاء الله عيدك مبروك، وأنت والمستمعين وأنت الفريق تتواجد معاك توا، ويعطيك الصحة إن شاء الله حتى نشيط.
0: يعيشك، شكرا ليك سي محمد، مرحبا بيك، ان شاء الله ديما هكا نقولوا لمة الخير مع مستمعينا، لانه راهو انتم العائله الكبيره والعائله الموسعه نتاعنا اللي تقريبا عايشين معاكم بشكل يومي من خلال منوعاتنا ومن خلال تواصلنا معاكم. صحيح رانا ما نشوفوكمش بعض الزيارات اللي جينا من بعض مستمعينا ويشرفنا طبعا حضورهم، لكن في العموم نحن وياكم التعامل بالصوت وبالتليفون، لكن راكم ديما حاضرين معانا لانكم انتم هما هذا هو نحن خدمتنا وبثنا وبرامجنا وتعبنا هذي الكل على خاطركم انتم، حتى نتواصلوا معاكم، حتى نسمعوكم، نسمعوا مشاغلكم، حتى نبثوا فيكم زادة الفرحة وننسوكم ونمتعوكم ونفيدوكم زادة طبعا على اختلاف برامجنا ومنوعاتنا في إذاعة تطاوين. سي محمد اتفضل.
1: شكرا لك أختي هم. صحيح يعني 32 عام الواحد تربع معها الإذاعة هذه والراديون هذا تربع معها، صحيح، وتربع مع المنشطين بتاعها يعني، ولو من نقول احنا من طرف العائلة هم من طرف العائلة.
0: أكيد
1: أكيد، والله هي تم برشا مستمعين يعني اللي نعزهم ونبغيهم ياسر اليوم نعيد عليهم واحد واحد ما ننزمش السلس الكبير ياسر ما نحبش نطول ياسر كلهم نحييهم وكلهم نسلم عليهم وكلهم إن شاء الله نقولهم عيدكم مبروك إن شاء الله ويعطيكم الصحة واختياتي الهام يعطيك الصحة
0: يعيشك شكرا ليك سي محمد نحكو شوية هك على العادات فماش هك حاجة مميزة ولا كيما نقولوا يعني في الجنوب تقريبا متشابهين ومتقاربين في عاداتنا
1: والله نقول لك على حد متشابهين ياسر نقول لك من ولاية متنين ولاية تطاوين ولاية كبس متشابه ياسر في العياد ما هناش حاجة ما هناش فرق كبير ياسر يعني هاتي العادات يعني وإحنا ممكن العادات هاتي المرأة اللي تظل يعني قاعدة كيف معرسة يعني تطابق لأهلها وهاتي اللمة يعني العائلية اللمة اللي عشت بير يعني هذا كله نظنهم موجودة في كل بلاصة نظنهم صور
0: أي أكيد طبعا المهم أنه كما قلنا أنه نتلموا نتحدث بكري شوي إذا كان تسمع فيها سي محمد فايدة من العيد هذا أنه زاد قبل العيد وحتى تو خلال أيامات العيد وثلاثة أيام تفقدوا الناس فما الناس ربما ما عيدتش وإلا ظروف أكيد تختلف من شخص لشخص نتفكروا بعضنا سواء نمشوا لهم ونقدموا الكتب من ربي سواء نضيفوهم هذه في العائلة في الأجوار ديما واحد ما يغفلش على حاجات كان هذه لأنه الغاية هي فرحة عائلية وفي نفس الوقت زادة إن شاء الله الفرحة تعم على الناس كل
1: نتصور مثل مشلي يعني نقول لك ما عيدش حسب نظنك ولكن راه حتى اللي نقول لك يعني يفقوا به يعني حتى هو متعشم ما يقدش يقول ممكن ثم ناس تفق به ويكون يفزعوا له في الليل قبل النهار يعني هذه الحاجة المميزة يمكن في الجنوب الشرقي نتصورش يعني واحد يعني باش بقعد بالعيد صعيب شوي
0: به ونحن هذه اللقطات هذه شفناها زاد في مختلف ولايات الجمهورية يعطيهم الصحة اللي يعمل الخير بارك الله فيه وإن شاء الله نشوفه طبعا المبادرات هذية فما نستعملها بطريقة مخفية لكن ميسالش توا مدامة فما
1: يقول ما يوري وجه
0: ميسالش هو
1: فما حد آخر وحطه ويمشي على روحه
0: يعني. ميسالش هذيك هي أفضل حاجة مع ربي سبحانه وتعالى خبايا هي مع الله تعملها من غير ما توري وجهك لكن على كل هو بعض الصور ربما اللي توصلنا وبعض اللي شفناه في وسائل الإعلام أنه ناس تعاون وأنه ناس تمد ميسالش هي فرحة إن شاء الله عامة مع احترام طبعا الناس هذوم مع الحفاظ على كرامتهم هذه أهم حاجة وإن شاء الله كما قلنا عيد هنا وعيد خير شكرا لك سي محمد
1: يعيشك
0: تحياتنا لك وإلى اللقاء ناخذ مكالمة أخرى على السلامة أهلا وسهلا
2: على بيت
0: مرحبا شكون معنا يعيشك نحن وانت عيدك
2: أنا
0: مبارك
2: أنا واحدة طلبت خليتوني سوني في الأخر عديتوني في الأخر كملتوه المهم عيدكم مبروك
0: من غير ما نتغشوا على بعضنا إذا هو ضغط في المكالمات
2: ماني في الأول من حق ما غير خليتوني
0: أنا مرحبا بيك مرحبا شكون اللي معنا
2: تبدل باش نقول لك حسب رأيك شكون معك تطلبك ديما على الصباح وتقول لك الطرقات
0: أميل من المطوية العين الساهرة العين الساهرة على مواطني المطوية مرحبا يا للا مرحبا بك
2: مبروك بالليل خويا زو وقول له ربي يخلي لك زوجتك واسمع زي امي الله يرحمها ربي يخليها لك
0: ان شاء الله
2: ما نقول اسم انا هو عارف
0: اي واسمع
2: هذا حبيبي بالي هز علي صوت حبيبي
0: اي
2: وتحيه لكم كل حصلها كل واحد نعيد عليه باللي نقدر انت حبيت نعيد عليك زاد ما ديما كان فيك نقول نعيد عليك ما تجيش انا بالزهر في شويه بس حنكلم بالله قبل ما ننسى زي تحيه عمك الجيلاني رزيق في بالي لقبه من قبل الله يرحم والديه يقول لك الراجل الطيب نقول له بابا الله يخليه وتحيه لي انا قلت له قال لي هاني مشي في الحم قلت له بس في هو في المدو قال لي يزود هذانا وإن شاء الله ربي هني خطبة بنت نور قال لي باش نعمل خطبة البنت
0: إن شاء الله برشا مناسبات طبعا في العيد هذا وأكيد على أبواب الصيف أبواب المناسبات والفرحة إن شاء الله تعم طبعا كل الديار التونسية إن شاء الله لميت الخير يا ربي شكرا لك أميل تحياتنا لك ولكل مستمعينا في المطوية مشكورة جدا طبعا على المكالمة هذه أميل ديما تكلمنا زادة في صوت الناس ديما عندها ملاحظات مزيانة ديما عندها اهتمام بالشأن المحلي شنو اللي ينقص في المطوية هي كما قلت عين ساهرة في المنطقة المزيانة والحلوة هذه إن شاء الله نشوفوا ديما هكا مواطنين متاعنا بدرجة وعي كبيرة نواصل ديما معاكم مع المعايدات صباح النور
3: أهلتين صباح الخير أختي
0: صباح النور أهلا وسهلا
3: أهلا بيك أختي معك عايشة بن قردان ديما نشارك فيها خويا حاتم وما كنت اليوم أول نهار
0: مرحبا بك يا للا مرحبا
3: عايشك ونعيد عليك إن شاء الله عيدك مبروك
0: عايشك نحن وانتي إن شاء الله
3: الأمة الإسلامية
0: عايشك
3: والله هيك عجبني برنامجك فاتح الراديو وقلت هيا خلينا نكلمها تو ونعيد على خويا الضو اللي هز عليه تليفونه واللي معاه زميله وكل كل كل مستمعين ان شاء الله عيد مبروك على كل الإسلامية إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا عايشة مرحبا بيك. قولي لي عايشة طبعا بنقردين
3: يا أختي كيف نمشي توال
0: هاي بيه إن شاء الله ربي يفضلهم لك
3: نمشي ومروحة يا أخوتي مع الامتحانات
0: أكا هوا ميسيلش حتى لما حتى شويعتين ثلاثة
3: ويقول ماك علاش قاعدة خفافي
0: ميسيلش حتى خفافي مهم لباس نس كل المهم فما لما وبعد العيد توتوفى الامتحانات وتجيزة ده لما تخرج
3: إن شاء الله يدوم علينا بالخير وإن شاء الله ترخص الأسوام شوي حتى تولي عند قلبي يا ربي في الدار راهو تو
0: اللي عنده له ساعة ليش ليه وتجي فرصة علاش ليه
3: معلم مش مذكر روح لما الله غالب ما ساعات العبد تعدى عليه غلاب صراحة
0: هكهو خاطر ربما زاد المصاريف على طيلة العام تعرفي من هكهو ديما فترات برشة متاع مصاريف هك علاش العبيد تبقى لآخر وقت
3: تحكي لي على وقتي تحكي لي على العادات والتقاليد احنا عاداتنا ما شاء الله قبل شوية نحنها
0: علاش
3: والله هو بدي التجيال غالبة شوية تحسيت
0: يحبوا يعملوا على كيفهم هكا ولا
3: نقدم تحية لبناتي معايا اليوم أمس أول النهار مش يداروا معايا الدوارة
0: بيه يعطيهم الصحة يعطيهم الصحة
3: ونقولهم والله بصراحة بالحق هو عيد إن شاء الله عيد الهناء وهو تقاليد السمحة ياسر لما احنا نحناها أختي والله إن شاء الله عيد الهناء وكو والله بيه ياسر يا والحمد لله وإن شاء الله عيد الهناء ونقول لك إن شاء الله معاكم الشاخر مرة إن شاء الله
0: إن شاء الله إن شاء الله شكرا لك تحياتنا لك إيه. إلى اللقاء نهارك طيب نواصل ديما معاكم عسلامة
4: أهلا وسهلا إلهام
0: يعيشك مرحبا كل عام وانت حي بخير
4: عايشك كنت بالأمثل إن شاء الله
0: يعيشك
4: عامتي بخير إن شاء الله
0: شكون معنا
4: معك مونيا من جربة
0: مرحبا يا مونيا كل مستمعينا في جربة
4: ايه ونشارك معك قبل ما كنت العشية صيافي
0: ايه مرحبا ايه مرحبا بيك للا تذكرتك بالقداء شنحوي الجربة
4: الله لباس سلم عليكم
0: سلمك ويسلمها ايه شعملتوا في العيد
4: والله انا حوش العيد كما تعرفي انا العبد قصة الدوارة تشفيت راس وبتالي القلاية بتالي المشوي بتالي هكا
0: واجر
4: بعض والله ما نحكي لك استعب مثل اليوم
0: حدو لبقى حتى اليوم مازال شوية مازال تحويجات ديما
4: الحق بالنسبة لي احنا من البارح درناهم اللي ثم درناهم انا اليوم انا فاضية
0: الحوسة توفى لكن لما تبقى متواصلة لازم كل مرة تعمل حاجة وأكيد فما زيارات وفما عائلة وفما مناسبة مستمرة إن شاء الله ديما معايدين عش كنت حبيت عايدي مونيا
4: عايد عليك انت وعلى الفريق اللي معاك كله على المستمع لحظة لا سامحيني والله على المستمعين كله وعلى عندي صحباتي وكيلة فيت حتى البارح المشكله والله العظيمه
0: الله يزمك برشا مشوي
4: بالله العظيم مقدر الواحد
0: تعب ذكاها
4: ان شاء الله نتفكرها
0: تويخ مرحبا
4: وانا اللي توم الوطويه ونقولها كل عام هي بخير وفضوحام الحمامس عندي تريو وانا والله ما فطيتش هكا وشكون اخر ربي وكل المستمعين الاوفياء لي
0: عايشك يا مونيا عيادي وسنين دايمة شكرا لك تحياتنا لك وإلى اللقاء نواصل ديما بالمكالمات تطلبونا على 75-79-900 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا مرحبا سي الشريف كل مستمعينا في بن قردان مرحبا بك تفضل كل عام وانت حي بخير
5: شكون من المذيعات يعني
0: معك الهام تفضل
5: مرحبا بك
0: يعيشك شكرا لك علاش كنت عايد سي شريف
5: عايد انا على كل من كلمكم في الاذاعه لاني انا سعيدت على الناس الكل
0: اي
5: حبيت نعيد لكم اليوم وعلى كل من يعرفني
0: اي
5: وليك انت وعائلتك وعلى كل من من كبير وصغير
0: شكرا لك تحياتنا لك عايدي وسنين دايما كل عام وانتم حيين بخير مستمعين مواصلين معكم ديما في فضاء المعايدة حتى الماضي ساعة بإذن الله 23 دقيقة بعد العشرة نواصل بالمكالمات عسلامة
6: أهلا صباح الخير أختي الهام، عيدك مبروك.
0: صباح النور، أهلا وسهلا ضحاش، نحوالك؟
6: يعيشك والله الحمد لله، إن شاء الله سنين دائما وكل عام تحب خير.
0: يعيشك، شكرا ليك ضحا، تحياتنا ليك وللعائلة، معيدين وزايدين إن شاء الله.
6: إن شاء الله وإنتي تحية الفريق العامل معاك.
0: يعيشك، شو عملتوا في الحامة؟
6: والله حركة كيما الناس كل معناتها،
0: هذيك هي الكيما الناس الكل، هذيك هي اللي نحبوها، هذا هو العيد. ان شاء الله ديما معايدين هكا وكل عام حيين بخير وكل عام موجودين، هي نفس العادات تقريبا، لكن كل عام نعيشوها على الخير والفرحه ان شاء الله.
6: ان شاء الله. قلت لك بالله عندي نداء قبل ما نعطي التحية.
0: تفضلي.
6: او احنا اختي الهام في الحامه عندنا اربع بلديه.
0: ايه قوليش انت في الحامه الغربي.
6: لا سما ما بين الحامة الغربية وال في الوسط جاي
0: أي
6: المهم شفتي إن أربع بلديات معنتها وكما قفها بدون تعليق، يعني أربع بلديات وجلود قاعدة مكدسة والفضلات كي معنتها شيء أسف.
0: بالحق برغم إنه
6: بل العيد بجمعة وبثلاثة أيام ما جوش رفعها الفضلات هذية، وزاد للبتاع معنتها الجلود بتاعهم في كل معنتها بالله بدون تعليق وكهو.
0: هذا مضر بالبيئة وهذا دوره مفروض هو
6: طبعا
0: البلديات الكل معناها عندها في رقب بزايد في العيد، وفما معناها في كل مرة تقسيم اليوم يختلف يعني على الأيامات العادية يجوا تقريبا أكثر من ثلاث مرات في العيد في أوقات مختلفة حتى يجمع الفضل.
6: ما يقول إن شاء الله اليوم يتفكرون.
0: إن شاء الله هذا اللي نتمنوه إن شاء الله نداه هذا يوصل. شكرا لك ضحى، تحياتنا لك كل العيد. تفضلي بسرعة.
6: بس هي من ابن خديش وزيدو عبد الله ومحمد جريم بن قردين فاطمه ورور وفايزه من تطاويل، مبروك التواتح المهرجان تطاويل، اشرف الكوكي ومنيه ومنى وامنه من جربه، وشكرا.
0: يعيشك، شكرا لك، تحياتي ليك. مواصلين ديما معاكم مستمعينا بالمكالمات الهاتفيه، على السلامه.

0: رجعنا لكم مستمعينا، كان هذا علي المغربي وتحيتنا طبعا لكل أشقائنا المغاربة سواء اللي تابعوا فينا بالإنترنت وإلا اللي عايشين بيناتنا في تونس. نغم ياسر حلو ومزيان، وتعرفوا العادات المغربية واللباس المغربي والأناقة والديكور وكل شيء في المغرب مزيان وحلو. كيف كيف زاد في تونس، في الجزائر، في ليبيا، في موريتانيا، في جل البلدان العربية احتفالات كبيرة، حاجات حلو ومزيانة. الفايدة ديما نقوله في اللمة، في الصحة، هذه أهم حاجة، في التسامح، في عودة العلاقات بين الناس، في استمرار العلاقات هذه إن شاء الله نقوله ديما، العلاقات الناجحة، العلاقات الطيبة، العلاقات اللي فيها فايدة إنك تنفع وتستنفع، هذه المهم. معنا توا على خط البرنامج المكلف بتسيير بلدية تطاوين سي خير الدين المؤدب، ونديمة نشكره ونشكر زادة برشا مكلفين بتسيير البلديات في جهاتنا على مجهوداتهم، على عملهم، على حضورهم، على زادة تجاوبهم مع الإذاعة، وهذا هام جدا لأنه نحن في النهاية حلقة مع بعضنا، المواطن، الإعلام، المسؤول. وقت يكون المسؤول عنده إحساس كبير بالمسؤولية متاعه، يكون حاضر ويجتهد، راهي برشا صعوبات تذلل وبرشا حاجات نجمو نتجاوزوها ونجمو نحققوها بإذن الله. سي خير الدين نهارك طيب وعيدك مبارك.
1: شكرا جزيلا أخت الهام، شكرا على الكلمة الطيبة هذه والتحفيز الطيب والممتاز، يخلي فينا إلا باش نزيد نواصل العمل في ظل معنى توفير أفضل خدمات
0: إن شاء الله.
1: المواطنين. شكرا لك.
0: إن شاء الله نحن الكل مع بعضنا نتعاونوا، والأكيد الكلمة الطيبة تزيد تشجعنا الكل أكثر، وإن شاء الله نقدموا الأفضل لبلادنا إن شاء الله. سي خير الدين طبعا ما شفنيش نحن توانا جاية بصراحة معناها من الدار حتى الإذاعة، نشوفه في شارع نظيف صحيح، نحبوا مخير ديما، نطلبوا منكم ما أفضل، نثملوا زادة أعوان البلدية الكل اللي خدموا الفترة هذه.
1: مهندسية نظافة أخت
0: أكيد إن شاء الله، مهندسين طبعا لأن بلبيهم هما رانا ما نجموش نعيشوا، يعطيهم الصحة إن شاء الله، عيدهم مبارك، ربي يحفظهم، يستحقوا مخير معناها من نواحي الكل، يستحقوا تكريم كبير من عندكم ومن عند الناس كل، إن شاء الله ربي يحفظهم وربي يعاونهم.
1: أكيد حبيت ندخل أخت الهام معكم في البرنامج الممتاز، كما دخلت أمس وكل يوم ندخل معناتها، حبيت نشكر نهني كافة المواطنين بالعيد السعيد، عيد الأضحى المبارك، إن شاء الله كل عام وتونس كل بخير، إن شاء الله كل عام وبلدنا آمن ومحفوظ من كل شر
0: إن شاء الله.
1: في الإطار هذا معناتها بلدية تطاوين تعرف أنت حرصة كافة الحرص كل الحرص على توفير البيئة السليمة والمناخ النظيف لكافة مواطنينا معناتها على في كافة المناطق المنطقة البحرية. حبيت بالمناسبة هذه نزيد نحييهم ونزيد نخمن مجهوداتهم ووعيهم في إطار معناتها الانخراط في المجهود البلدي، خاطر بصراحة الأمانة مهندسين نظافة من غير المواطنين، من غير عقلية المواطنين وحرص المواطنين ما نجموش نوصلوا باش نكونوا بلدية نظيفة ولا مدينة نظيفة. حبيت أن نزيد نحثهم من خلال البرنامج تاعكم مختلفين على الانخراط الفعلي واليومي والدقيق في مجهود البلدي، الانخراط الفعلي والدقيق في المجهود البلدي وتطبيق تعليمات ولا بلاغات البلدية فيما يخص مجال النظافة، خاطر بصراحة معناتها لاحظنا تحسن كبير في عقلية المواطن، لكن للأسف فما بعض المناطق بصراحة نتو ما وصلناش باش نحقوا فيها
0: صحيح
1: نتائج إيجابية. إن شاء الله
0: نشوفوا هذا وهذا سي خير الدين، شوفوا شوارع نظيفة ونشوفوا بلايص اللي غالب زادة فيها تراكم للفضلات.
1: اليوم الصباح أخت الهام امبارح كملنا على مستوى من نص الليل، اليوم من 6 الصباح كافة الفرق معناتها اليوم يوم عمل لكافة الفرق، ما مسافرين حتى فريق التدخل ليزونجان كبار، فريق المداوات تو عند أخت الهام الصباح 6 الصباح الفريق يخدم ينظف خاصة المجرورات والنقاط تاع جمع الفضلات على الضاحي، وبعدها اوتوماتيكمون تو ديريكتومون معناتها يدخل فريق المداوات باش يداوي باش يحرص كل الحرص باش ما الحشرات ورواح كريهة تموا نقضوا عليه ان شاء الله، وان شاء الله مواصلين العمل وهذا واجبنا وهذه بلادنا. وشكرا لكم اذاعه تطاوين على
0: هذه
1: الفرصه وديما تقدموا خدمات البلديه ولا مجهودات البلديه، مشكورين جدا.
0: يعيشك تهانينا ليك مره اخرى ولكل مهندسي نظافه في تطاوين وفي غيرها، ربي يحفظ الجميع وان شاء الله بلادنا نظيف. فقط ملاحظه اخيره، الفتره هذه خاطر برشا سالونا في الحي الاداري سي خير الدين فيما يخص فما منتزه انا باش نسميه مانيش باش نسميه وانت تعرفه، هما معناها ما نعرفش يقولك هل هو باش يفتح عما قريب، هل فيه تحسينات وتغييرات والا مازال الامر ماهوش واضح بالنسبه لي؟
1: اختي تعرف انت المنتزهات اللي فيها خدمه كبيره معناتها، كان عند مستلزمه ومستلزمه وفعل عقد نتاعو خرج دونك احنا كبلديه لازم نوفر فضاءات اخرى لكافه متسكنين لكافه مواطنين. بالنسبه للمنتزه اللي في الحي الاداري مازال توا في حرصي معناتها ومجتهدين باش نوفروه باش نحاول ان نفتحوه مره اخرى سواء على كاس على ميزانيه البلديه ما استخدموه سواء على جلب مستثمر اخر ان شاء الله بحول الله ان شاء الله قريب العاجل ان شاء الله يتم الافتتاح نتاع. كذلك وقت الهامه حبيت بشرى نزفر اهالي حي المهرجان حديقه جديده اللي تم افتتاحها قبل العيد معناتها حديقه ممتازه فضاء ممتاز كيف المتسكنين والصغيرات معناتها جردان في بليك وفيها العاب بتاع اطفال معناتها هذا انجاز اخر مضاف لبلديه الطويل وان شاء الله بحول الله سعيين باش نوصلوا باش نواصلوا
0: سعيد ان شاء الله. في حاجه نحن في حاجه سي خير الدين البرشة منتزهات وبرشا نعم حتى اذا كان اذا على كل فضاءات ومن بعد ربما حتى تتحسن بشويه مش مشكل اما المهم تكون موجوده فضاءات في تطاوين لانها مجده. وين بالضبط في حي المهرجان حديقه حي جديده ربما الناس تسمع فينا تهز صغيرتها
1: ورا المسبح البلدي وامام الكريفوك المركزيه واللي تكون مستمر.
0: جميل جدا بيه يا سيدي ان شاء الله
1: معناتها ينضاف الى سلسله الحدائق اللي عندنا اللي حارسين عليه وان شاء الله باش نوصلوا باش ندخلوا في برشا مناطق ان شاء الله بحول الله
0: ان شاء الله. شكرا لك سي خير الدين تحياتنا لك والى اللقاء.

0: كانت هدية طبعا مجموعة رحمة بن عفان في مرحبا بولاد سيدي هديتنا للناس الكل اللي عندها مناسبات طبعا عائلية. ربي يفرح الجميع خلال فترة العيد هدية والفترة القادمة. ما ننسوش زادة زغريطة البكالوريا يعني إن شاء الله نسمعها في كل الديار التونسية النافيام والسيزيام. وربي يفرح الناس كل الناس زادة اللي أتمت طبعا الدراسة متاحة وحفلات التخرج في مختلف الجامعات والمعاهد العليا. ربي يوفق الجميع وربي يحفظ الجميع. نذكركم اليوم زادة اليوم راهو يوم القر اللي هو من الأيام العظيمة بعد يوم عرفة، ومن فاته يوم عرفة فلا يفوته يوم القر طبعا بالدعاء والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن في أيام عيد وأيام عبادات وأيام تقارب وتآلف وتعاطف ما بيناتنا، وهذا اللي إن شاء الله نشوفوه على أرض الواقع. ومن أخلص النية لله سبحانه وتعالى أكيد الجزاء متاعه الخير الكبير. ونذكر سنيرة وعدد الحجاج كان 1,700,000 حجاج الخارج قدروا بحوالي 1,500,000 وحجاج الداخل 160,000. عدد الحجاج الذكور 893,000 وعدد الحجاج الإناث 813,000. شفنا طبعا وتابعنا أغلبنا اليوم عرفة وتابعنا طبعا تقريبا ما قام به الحجاج من مناسك خلال هذه الفترة، وما زالت متواصلة طبعا مناسك الحج. إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور. تنظيم كبير برشا من المملكة العربية السعودية وخدمات عالية وخدمات كبيرة، وإن شاء الله الحجاج الكل ربي يتقبل منهم وإن شاء الله يرجعوا طبعا لبلدانهم وعائلاتهم في أحسن حال وفي أحسن الظروف. نواصل ديما معكم بالمكالمات الهاتفية 75 870 900. ناخذ تليفون. عسلامة.
1: أهلا، إن شاء الله عيد مبارك أخت منى.
0: عيد مبارك، أهلا وسهلا. مانيش منى، معاك إلهام. تفضل خويا. مرحبا
1: إلهام. لساني كل سمحة.
0: يعيشك يسمح أيامك. شكرا لك.
1: عبد النبيب وزيني من مدنين.
0: مرحبا بك يا سيدي بكل مستمعينا في مدنين.
1: عيد عليك انت وفريق الهندسه وحباء الحسه وسكان حي بوذينا فردا فردا، وعيد على المرضى واتمنى لهم الشفاء القريب، وعيد على كل من اتته اشياء مخلصه واتمنى له الصبر واللطف من اي مكروه. كما اهني ابن اخي علي بن محمد بمناسبه هزان خطوبته اليوم.
0: ربي يتمم له بالخير ان شاء الله وربي يفرحكم العائله الكل.
1: عيد عيدين. يوم العيد عيدين عندنا احنا. واقول دير الخير ديما في العيد الكبير والصغير، تكسب مثل اللي يحرف في خريف قامح وسعيد، يشتئ نيه مع السنادي هرهر هرهير، ربيع منور بعد أصابة تحصدها قبلك تلقت منها النمالة والطير، سيفي فرهد على سمع نسوم بحر أغاني عبر الأثير. دير الخير ديما في العيد الكبير والصغير، تكسب صحة بيرت الله لن يتاه شيء خطير، والسلام.
0: شكرا ليك، شكرا ليك، تحياتنا ليك وإلى لقاء مع عيدين وزيدين إن شاء الله، عيادي وسنين دايمة. عسلامة.
2: ألو. عسلامة أخت الهام.
0: أهلا وسهلا، صحوالك يا فايزة.
2: تحية لك أنت، تحية لكل الفريق، نقول لك عيدك مبارك، كل عام أنت بخير إن شاء الله، أنت وعائلتك كل عام، وفريق المنوعة بخير كل عام، وإذاعة التطاوين ومستمعين إذاعة التطاوين إن شاء الله بألف خير. عيد سعيد إن شاء الله على الأمة الإسلامية كلها.
0: يعيشك، شكرا ليك يا فايزة. طبعا عيد سعيد عليك وعلى عائلتك وعلى كل أحبابك. شكرا ليك فايزة.
2: اللهم أمين يا رب العالمين. اللي يغلط في اسمك يا أخت الهام راه ما كناش نمشي برشا.
0: كاو نشجعهم يا لله.
2: أيها كاو، ربي يخليكم إن شاء الله. عيدنا عليكم الكل ومسمحكم الكل ومسمح مداخلاتهم كلها جميلة من كل الولايات.
0: عايشك أنت الأحلى، وهذا الفضاء طبعا اللي يجمعنا الناس الكل بمستمعينا. مرحبا بكل المكالمات، مرحبا بكل المعايدات، معايدين إن شاء الله وزيدين سنين دايمة على الناس الكل. إن شاء الله عيد الفرحة وعيد الخير على كل مستمعينا وين ما يوصلهم صوت إذاعة تطاوين وين ما هم موجودين. واليوم ثاني يوم طبعا ما زالت الحركة راهي، ما زالت طبعا ديما الكوجينة حافلة نقولوا نحن الأيامات هذية، فما الزيارات فما الجو العائلي فما الصغيرات طبعا لكل حب اللي حب يشوي وحده، اللي حب يتشرط في الماكلة، واللي حب يدلل على الأم أنها تعمل حويجات. ربي يحفظ كل الأمهات، ربي يرحم المتوفيات منهم إن شاء الله، لمات الخير وإن شاء الله مناسبات الخير، هذا اللي نحبه. ربي يحفظكم على الطرقات ديما نقولوا واحدة واحدة. صحيح ناس تبدأ تعبة، ناس مضطرة إنها تسافر غدوة يوم عمل، عودة طبعا الامتحانات بالنسبة لتلاميذ الابتدائي، المراحل النهائية طبعا والأيامات المطالعة الأخيرة والمذاكرة الأخيرة بالنسبة لتلاميذ البكالوريا. ربي يوفقكم على قدم وساق كلهم، ساعدوا رواحنا تستهلوا في صحتكم، تقروا في أوقات اللي تكونوا فيها منشطين هكا وذهنيا مستعدين، تحاولوا ترقدوا بالقداء، تتغذوا بالقداء، ربي سبحانه وتعالى أكيد بش يعاونكم وأكيد بش ينظر للجهد هذا ويفرحكم بإذن الله. وما البكالوريا نقولوا إلا العتبة الأولى نحو المستقبل، والحياة فيها برشة عتبات، المستقبل إن شاء الله مفتوح أمام كل شبابنا وإن شاء الله سنين دائمة على الناس الكل. نواصل ديما معكم بالمكالمات، عسلامة.
1: أهلا وسهلا أختي الهام.
0: أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟
1: زيد من بن جردان. أولا تقبل مني منكم صالح الأمان وعلى حجاج الميامين كل يا ربي
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله أختي فريق المنوع والتقنية وكل والسيد المدير وآخر نقطة الحراسة والمستمعين، عيد مبارك يا ربي. وإن شاء الله أختي إلهام ربي رانا سيرة الرحم، مش كان في العيد نعطوها راه ديما تقع سيرة الرحم،
0: هي هي هي تكون ربما في العيد فرصة أكبر إنه أكبر عدد نشوفوه.
1: ها أقول لك فرصة العيد أكبر أختي، يعني أختي إلهام على خاطر دو ثم ناس أختي إلهام تبدأ معنا قدام الناس وبعد تالي صير ترجع صفحي.
0: لا هذيك ما تدومش، هي إحنا نحبوا العلاقات كما قلنا الجيدة، العلاقات يا سيدي.
1: كما أقول لك المسامح كريم أختي، أكيد هذا اليوم.
0: إيه
1: هيت صفحة الماضي يا اخوي، قلب ديما ابيض الواحد والله يا اختي الهام. ما طولش على المستمعين، انا عندي الوالدة الله يرحمها والوالد، احنا ثلاثة اشقاء قتلنا حاجر واحد، اذا كانكم انتم شديد في بعضكم رانا حتى في النقض رانا راضيين عليكم، ما ثمش هذا لا
0: صحيح صحيح صحيح. صحيح.
1: وتحية بالله للمستمعين الاوفياء، هي ذو حامل حامة ومنية من جربة وخوي نور الدين من تطاويل، وكل عام انتم بخير اختي ومستمعين الاوفياء ويلعبوا تطوير.
0: يعيشك، شكرا ليك. طبعا كما سمعتوا ما نحبوهاش يعني لما متاع مظهر فقط، ان شاء الله تتواصل العلاقات الطيبه والجيده بين الناس. صحيح المشاغل برشا، رمكم ما فماش فرص انه الناس تشوف بعضها أسبوعيا ولا بصفة مستمرة، لكن على كل يكون فما احترام، تكون فما قلوب صافية، هذه أهم حاجة. والحضور والغياب موجود هذا في الحياة بحكم كما قلنا المشاغل والاهتمامات. نواصل ديما معكم، يقول لي ضو فما تليفون آخر، عسلامة.
2: انقطع الهاتف، عودة للتحية والتهاني أخت الهام فايزة.
0: مرحبا يا فايزة، تفضلي.
2: أن قدم التهاني بمناسبة العيد إن شاء الله الزحام الحامة، مباركة من رمادة، أهالي رمادة اللي نعرفهم كل إن شاء الله ربي خليهم، الإطار الطبي والشبه الطبي، لأولادي كل إن شاء الله ربي عاونهم، إن شاء الله ربي وفقهم في العمل نتاعهم وفي حياتهم الكل. نبغى نزور كل عجلتي، كل أمي إن شاء الله كل عام وهي بخير مبروك الغزور إن شاء الله طول العمر، عائلتي كل أهلي وناسي كل أقاربنا كل إن شاء الله كل عام وهم بخير وبالخير. عيد سعيد الفاطمة ورور، عيد سعيد البسام في بن 11، أحمد في بن 11، بوكر البوبكري في بن 11، عم ضولة مايلي، عمي لود مايلي، عم عمر تليد في بن قردان، أنا من بن قردان، وكل من قاعد يسمع في إذاعة تطاويل، وتهاني من غمراسن، وكل من يسمع في إذاعة تطاويل إن شاء الله عيد سعيد، إن شاء الله عيد مبارك.
0: شكرا لك فايزة، يعيشك، شكرا لك، تحياتنا لك وإلى اللقاء. شكرا. نواصل ديما معكم لحداش غير درجين للي يسأل على الوقت، مواصلين ديما معكم مستمعينا. عسلامة.
3: أهلا
0: أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟
3: أهلا بها.
0: أهلا وسهلا.
3: إلهام شنو حالك يا إلهام؟
0: يعيشك يعيشك، كل عام وانت حي بخير، يعيشك
3: ومبروك عيدك، ومبروك عيد الجماعة كل من طويل الأذاعة كل،
0: يعيشك، شكرا ليك، مرحبا.
3: لاباس؟
0: الحمد لله يا ربي.
3: إيه
0: مرحبا بك،
3: وتحية من يسمع فينا.
0: ها اي ان شاء الله يا رب.
3: عرفتين ولا انا
0: ديما انتم اللي تعرفوا برواحكم وتعرفوا باسميكم.
3: محمد للدهين، محمد للدهين،
0: مرحبا بك سي محمد. مرحبا.
3: قبل ما كلمتك انت الجماعة كلها عاد ما بيني وبين فيروز وبين الجماعة وكل
0: انت من
3: صادفتش انه وياك خلاص.
0: انت من مستمعي المراحيل هكا.
3: ايوا المراحيل صحيت. المراحيل اللي واش
0: نقولوا الناس
3: حتى حتى الأوراق اللي كتبتيهم أعطوه عندي أنت اللي خدمتهم هنا عندي الورقة.
0: هذه عمي الفيروز تكشف في الأوراق.
3: لا قدام من جنيدي من العهد جنيدي جنيدي.
0: مرحبا فيك يا سيدي، مرحبا. علاش كنت حاب تعيد؟ جنيدي
3: الأوراق. لاباس
0: الحمد لله. علاش كنت حاب تعيد؟
3: باهي ان شاء الله. تحيه حنا للناس اللي تسمع فينا، كل من يعرفني تحيه له. وهذا ما نقول لك، وتحيه لكم انتم كل وجنيدي وفي مصباح مقدمه وكل الحمد لله وطيبه.
0: شكرا لك، تحياتنا لك. شكرا لك والى اللقاء. نواصل ديما مستمعينا معاك ونواصلوا يلا بالانغام. نرجع بعد الموجز بإذن الله ونكمل معكم حتى ماضي ساعة قدرة ربي.

0: جزر الأخبار.
1: عيد سعيد مستمعينا الكرام وكل عام وأنتم بخير، إضحى مبارك للجميع. أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري الموجز وصلوا حجاج بيت الله الحرام. اليوم رمي الجمرات بمشعر منى في أول أيام تشريق بعد ندو نسك الهدية، ويتوافد عدد من ضيوف الرحمن على المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة أحد أركان الحج يتبعه السعي بين الصفا والمروة. أكد المكلف بتسيير إدارة الحج بوزارة الشؤون الدينية وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس لمزوغي أن جميع الحجاج التونسيين بخير والوضع تحت السيطرة باستثناء تسجيل بعض حالات التعب والإجهاد في صفوف عدد من الحجاج التونسيين. أفادت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بلاغ لها بأن الرئيس قيس سعيد والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اتفقا على عقد لقاء قريب يجمع معهما. جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية تبادل خلالها التهاني بمناسبة عيد الإضحى المبارك يوم أمس. أفاد الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي أنه تم توزيع 1240 كيلوغرام من اللحوم لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بمعدل كيلوغرامين اثنين لكل منتفع، وذلك في إطار دعم الفئات الاجتماعية الهشة ومساندتها بمناسبة عيد الإضحى المبارك. تعقد لجنة المالية والميزانية بالبرلمان الاثنين القادم جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة، وذلك بطلب من اللجنة وفي إطار سلسلة لقاءات مع الشركاء الاقتصاديين والمنظمات المهنية. دوليا، أعلن المتحدث باسم الجيش الصهيوني صباح اليوم مقتل مجندة وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة ومتوسطة خلال العمليات الدائرة قرب الحدود مع لبنان. شهدت منطقة الخليج فجر وصباح اليوم تصعيدا عسكريا جديدا بين الولايات المتحدة وإيران في ظل استمرار التوتر بين الجانبين حول مضيق هرمز، وذلك رغم سريان وقف إطلاق النار بين الطرفين واستمرار المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية.
0: بلاغات.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام. في صفحة البلاغات، تم تحديد يوم 29 من مايو الجاري آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأداءات، ويمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي إذا صادف اليوم الأخير لإيداع أحد التصريح الجبائية يوم أحد أو يوم عطلة دون دفع خطايا مالية. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، إلى اللقاء.

0: تمثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: أجمل عيد في إذاعة. أجمل عيد. صدقات للتهاني والمعلمين.

شاء الله ديما ملموين طبعا. عيد هنا وعيد خير وعيد فرحة عليكم الكل مستمعينا معايدين إن شاء الله، كل عام أعوام وأعوام وأعوام في العيد وفي الخير يا ربي. مرحبا بكم الناس الكل في فضاء المعايدة هذا، مواصلين معاكم مشوارنا لحداش وربع، توا نواصل في استقبال مختلف مكالماتكم الهاتفية على 75 870 900. تحياتنا ليكم وين ما يوصلكم صوتنا، ناس اللي تابع فينا بالراديو، ناس اللي تابع فينا بالإنترنت من تونس من مختلف بلدان العالم. برشا من جاليتنا موجودين زادة في تطاوين ومدنين وجابس وغيرها في كل ولايات تونسية، يخيروا انهم يعيدوا لهنا. تعرفوا لانه طبعا العيد في الخارج يختلف على العيد في البلاد، لهنا تنجم تشري للعلوش وتنجم تذبح، غادي فما أنظمة أخرى ساعات يوخر عليك شوية، ما تعيشش نفس الفرحة ونفس الجو اللي نعيشوه لهنا بين العائلة والجيران والأحباب، وإن شاء الله ديما معايدين وزايدين. نعاود طبعا نذكر بما قاله السيد المكلف بتسيير بلدية تطاوين، وفي الحقيقة هي برشة إعلانات وبلاغات وحتى اللافتات الإشهارية الإلكترونية اللي نشوفوا فيها في طرقاتنا اللي هي تنبه للمين الفضلات، وهذا مهم جدا في العيد وفي غير العيد حتى تكون بلادنا نظيفة ونظمن صحتنا وسلامتنا. حويجة أخرى شدت انتباهي طبعا وقاعدة تنشر من خلال فيديوهات في جهاتنا، شبابنا اللي عامل جو كبير في العيد أمس واليوم، طبعا هو يقدم في خدمات للأجوار وللناس بمقابل زهيد، لكن في نفس الوقت يعمل في برشة جو خفف شوية على ربات البيوت وعلى الأمهات يعاونوا فيهم. وكما قلت في نفس الوقت نشوف في أجواء حلوة من الشباب في الفرحة في الضحكة الصافية. إن شاء الله ديما شبابنا بخير، الشباب هو أساس البلاد هذية، إن شاء الله نشوفوه في أفضل حال ونشوفوه في أجمل الصور، وشبابنا هكا مالي دنيتنا ومالي حياتنا، وربي يحفظكم وربي يخليكم. نواصل ديما معكم بالأنغام في انتظار مكالماتكم الهاتفية.

رجعنا لكم مستمعينا، عيد سعيد وعمر مديد لكل مستمعينا في كل مكان. 26 دقيقة بعد الحداش ومواصلين في فضاء المعايدة معاكم. مرحبا بكم الناس الكل على 75-870-900. نذكر اليوم طبعا الحجاج يبدو برمي الجمرات في أول أيام التشريق. اليوم يسمى يوم القر، هو اليوم 11 من ذي الحجة وثاني أيام عيد الأضحى المبارك. اليوم هذا هو من أعظم الأيام أفضلها عند ربي سبحانه وتعالى بعد يوم النحر. سمي يوم القر لأن الحجاج يستقرون فيه بميناء بعد أن أكملوا طواف الإفاضة والنحر واستراحوا، وهو أول أيام التشريق كما قلت لكم. وفضل اليوم هدايا اللي هو من الأيامات المباركة والمحبذ لغير الحجاج الأكثر من ذكر الله والتكبير عقب الصلوات والتهليل والتحميد. كما قلنا اليوم يبدو الحجاج برمي الجمرات الثلاث: الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى وجمرة العقبة.

0: الأزهار. تعتزم شركة اليوني المساجين سوسا المتخصصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغلة رقم واحد في تونس فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المساعدين منزل حياة وسيدي بولي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز. اليوني توفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28 986 108 50 533 606.
1: إشهار.

0: رجعنا لكم مستمعين ونرجع بالمكالمات الهاتفية. عسلامة.
1: لو عادك مغير غدين حام.
0: أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟
1: معي بسام من خديش.
0: مرحبا سي بسام ومرحبا بكل مستمعينا في بن خديش.
1: عايش
0: يا. علاش كنت حاب تعيط سي بسام؟
1: برب نعيط على زميل هما اللي هما هند السعيد.
0: اي.
1: الشيخ ترفلح.
0: اي صحيح.
1: ان شاء الله يسمع فينا بس.
0: ان شاء الله ان شاء الله هند لمحالة بعيدة شوية، ما عرفش الشراق زيادة.
1: ما يسمعنا.
0: اي طبعا طبعا
1: كل محمد من بجدة وعبد الله من بجدان وآن من بجدة وخويا أشرف الكوكي واختي الضحى من حامة رفيقة من جدة ومنيا من جدة وتهاني من قمرس وخويا سلمى شباهي واختي خالو واختي حاجة واختي ميم وعايشة وأحلام وكل ميادة سمين بالخلاف وبخليك أسهل.
0: شكرا ليك، الله يفضلك والله يحفظك. شكرا ليك، إن شاء الله كل عام وانت حي بخير، إن شاء الله معايدين وزيدين أعوام وأعوام وأعوام. طبعا في ظل عائلاتنا وفي ظل حبيباتنا زملائنا أكيد اللي غادرونا، لأنه الطرقات في الحياة هذه يعني كثيرة والسبل عديدة. إن شاء الله ربي يوفقهم في مهامهم الأخرى، إن شاء الله ربي يحفظهم. أكيد المستمع ما ينساش طبعا المنشطين وزملاء اللي كانوا معانا، لأن في النهاية عشرة عمر وعشرة سنوات وهكي هي الدنيا. طبعا كما فما اللي يبقى فما اللي غادر زيادة، إن شاء الله ثنائية واسعة أمام الناس الكل. نواصل ديما معاكم في فضاء المعايدات وتوى 36 دقيقة بعد الحداش، واليوم حركية أخرى في الديار وفي العائلات، فما التزاور، فما زاد تنقل حتى لأماكن أخرى، فما ناس تخرج البرة تحب تعايد تحب تتفرهد مع الصغار، مازال شوية ضغط الامتحانات بالنسبة للابتدائي، كذلك السنوات النهائية لهنا نتحدث على البكالوريا، نتحدث زاد على المناظرات الوطنية فيما يخص النفيام والسيزيام، التخرج فما اللي كمل فما اللي مازال. إن شاء الله موفقين وإن شاء الله ناجحين. فرحة العيد أمس واليوم وإن شاء الله تتواصل الفرحة في الديار التونسية، ولكن زاد فما الناس فما عودة حتى مثلش جميعة أخرى عشر أيام أخرين عودة بعد الامتحانات اللي بقى من العيد نعملوا به جو مع عائلاتنا ومع حبيباتنا. ناخذ مكالمة أخرى. عسلامة.
2: ألو. عسلامة أختي إلهام.
0: أهلا وسهلا.
2: كل عام أنت حي بخير. تهاني من غمرس.
0: مرحبا بك يا تهاني وكل مستمعينا من غمريس. شن احوالك؟
2: الحمد لله، الله يبارك لك يا عايشة.
0: معايدين ان شاء الله وزايدين وربي يحفظكم.
2: ونعمة بالله، ربي دوم علينا هالنعمة وربي دوم على النعمة كل أمة محمد إن شاء الله،
0: إن شاء الله
2: أمة الإسلامية إن شاء الله وحجاجنا بذات الحال.
0: إن شاء الله إن شاء الله ملح إن شاء الله نكونوا من الحجاج يا تهاني. إن شاء الله ربي يكرمنا يا رب إن شاء الله.
2: آمين يا رب العالمين. الله يتحرم منها مؤمن إن شاء الله. نقدم لك تحية لك أنت أختي إلهام وكافة العاملين معك بإذاعة الفضاوين وعلى رأس مصيبها العنتيل مدير الإذاعة. أقول لكم إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بحرص خير. تحية خاصة كل عائلتي بغمرات، خاصة أمي سسي كبيرة العائلة، نقولها إن شاء الله ربي يطول في عمرك وإن شاء الله نبدو دينا من المؤمنين إن شاء الله يا رب،
0: ربي يحفظ
2: طول العمر إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. تحية لباباي وأمي بطبيعة الحال، الخوية مسعود ومرته إيمان وبنت الصغرونة أبسولة، نقولها إن شاء الله ربي يطول هالك. الخوية أنيس بيجو بحضانا في زيارة العيد إن شاء الله. الأختي هدى بطبيعة الحال، العائلة عمي سالم ومرته أولاده أيمن ووليد ونسيم مبروك إن شاء الله، نقول لهم إن شاء الله كل عام وانتم حيين ألف خير. لعمتي في غمراسن، عمتي فاطمة وكافة عائلتها، لعمتي عيشة في البيل الأحمر وكافة عائلتها، الكل جروب وفيها عروس الصحراء كل دون استثناء، وتعية خاصة لأختي منى وصغيراتها وزوجها، نقول إن شاء الله كل عام وانتم حيين ألف ألف ألف خير. الكل جيراني حي المزدلفة غمراسن، نقول إن شاء الله كل عام وانتم حيين ألف ألف خير.
0: ربي يفضلكم الكل إن شاء الله لميت الخير ديما. شكرا ليك تهاني، تحياتنا ليك ولكل مستمعينا في غمراسن، إلى اللقاء. ناخذ مكالمة أخرى. عسلامة.
3: أهلا وعسلامة أختي إلهام.
0: أهلا وسهلا، مرحبا.
3: كل عام بخير.
0: كل عام أنت بخير، شنو أحوالك؟
3: الحمد لله. أم عبد النور من العلاية.
0: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعينا في العلاية.
3: يعيشك أختي، يعيشك.
0: شنو أحوالك؟
3: الحمد لله لاباس.
0: كيفاش تعدى العيد؟
3: والله لاباس الحمد لله، عندنا شوية وفاة جارنا وأما بالنسبة لنا احنا لاباس الحمد لله.
0: ربي يرحمه إن شاء الله، ربي يرحمه.
3: الله يرحمه، وليدي صغير الله يرحمه إن شاء الله، والله يصبر مالي.
0: هيك هو يأثر برشا حتى على على الجيران الكل.
3: والله أثر فينا وليدي وما شاء الله وقوة الكتف. الحمد لله.
0: هيك هو دايما الله في ملكه الحمد لله. على شكون تحبي تعيدي؟
3: على ولدي وعلى راجي وعلى اخوتي وعلى امي وعلى صحباتي وعلى خالتي وضراراها وعلى بنات عمي، نقول لهم الحمد لله معنا حتى متوفت لهم امهم والحمد لله، نقولوا ان شاء الله من صابرين.
0: هيك هو هذاك وهذيك هي الدنيا. طبعا لازم واحد باش يواسي الناس ولازم راهو باش يحس عليهم، لكن زاد هذيك هي الحياة.
3: الحمد لله.
0: قولي لي شنو أهم عاداتكم في العيد الكبير؟
3: والله معنا النظف الصباح، وبالنسبة لنا حنا نعملوا كسكسي باللحم.
0: إيه.
3: العشية نعمل العصبة. في الليل نقطعه، معنا السقيطة نقطعها من الليل، كل شيء نعمله من الليل.
0: به.
3: نشوفها وانا وكل شيء نعمله من الليل.
0: هيك هو الفايدة، فايدة في اللمة، هي العادات تقريبا متشابهة، مهم لباس وبصحة جيدة، هذيك هي أهم حاجة. شكرا لك، شكرا لك، تحياتنا لكل مستمعينا في العلية، شكرا لك. نواصل ديما معكم مستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا، في المدينة، في الريف، الناس اللي على الطريق، ناس تسمع فينا طبعا في ديارها، الناس اللي تسمع فينا وين ما أنتم موجودين، مرحبا بكم واصلين معكم في الفضاء هذايا حتى الماضي ساعة بقدرة ربي. وديما على الطرقات استحفظوا على رواحنا، ردوا بينا على رواحنا، ما نتزربوش برشا، سياقة المتزنة به، نحسوا بتعب نرتحوا شوية، ما نكونوش معناها متهورين هكا، لأنه سلامتكم هي أهم حاجة. نواصل ديما معكم بالمكالمات، وتطلبونا على 75-870-900. عسلامة.
4: عسلامة يا إلهام.
0: أهلا وسهلا.
4: والله مبكري مثلت نحكي ونحسكم كقصيت والله غالب مش عارف. قلت لك أميل معك، قلت لك حبيت نقدم تحية مزلت ولن نسيت هفل. عندي بنت أختي في الباك وشاء ينجح الصغيرات الكل في تونس
0: إن شاء الله. إن شاء الله
4: تونس كاملة، يعني هي في تونس ما شاء الله الجمهورية كل الجنوب الشمال أقفل.
0: إن شاء الله نسكن ربي فرح الجميع.
4: ونحب نقدم بلاي تحية لصاحبتي تيسير حمادي بلا يخذ خاطر كشتني أمس من جابس وعيدت عليه رجلها وولدها صغيرون ببير بشيولة، وتحية زادة الحسيل وضحاء ومنيا وشهد وحنان ومبرشة ما تطلبوش، وتحية أختي حسية والحسيل، وتحية الخلية كل أخويا سسمة هو الشريف وأخويا إدريس وأخويا محمد والكل الكل واللي يكلموا بكري كل إن شاء الله واللي ديما يكلموا موافين لذاعة تكوين، ونرحم على أمي ولماتي كل وكل عام ولماتي بحيين بخير الحيين والميتين الله يرحمهم والبات يا رب، وربي معاكم وإن شاء الله كلنا بحيين بخير الناس كل خير.
0: شكرا لك، شكرا أميل، تحياتنا لك وإلى اللقاء سنين دائما إن شاء الله. نواصل بالمكالمات. عسلامة.
5: يا مساء الحب يا لهما.
0: أهلا وسهلا، مرحبا.
5: يعيشك، تحية ليك وتحية للفريق العام معك. كادك ما زلت الذاكرة هكا ما تحقيش مشوى، كان راعة الذاكرة تحقي مشوى.
0: مش بضرورة مشوى، راهي الذاكرة تنجم تجيب برشا حاجات.
5: طلعت الصوت ولا لا؟
0: لا لا، الصوت مش غريب عليا، أما الاسم هو اللي بعد عليا.
5: اللي ذا عليك رفيقة رفيقة
0: رفيقة رفيقة رفيقة، الرفقة الطيبة والصوت المزيان تاع إذاعة تطوين طبعا، وبان تاع المسامرات الليلية يعيشك يعيشك. ورفيقة راهو من الأسماء، من الأسماء الحلوة برشا وعميق برشا الاسم هذايا، نحبوا برشا، عنا ناس غاليين طبعا يحملوا الاسم هذايا. مرحبا يا رفيقة،
5: يعيشك يعطيك الصحة ينورك إلهي. والله لا حبيت نمشي لها، قلت كان نكلمها قبل.
0: يعيشك يعيشك يعيشك يعيشك
5: يعيشك. دمتي متألقة، يحتك صحة في اختيار الأغاني، الحق محلاهم الكل محلاهم. ديديكاس سبيسيال كل عادة للعائلة الكل، لحبيبة الغالية ربي فضل هالي. تحية خاصة لولادي صغار رسلين وريان، إن شاء الله يا ربي نشوفهم في أحلى المراتب، إن شاء الله ربي معايا ونقابلهم. الدنيا صعيبة ومسؤولية تاع زوج ذكورة ما شاء الله، ربي معايا إن شاء الله. تحية للناس الكل اللي تعرفني، تحية للأصدقاء اللي تاع الكل، بسام الأشرف، الفتحية العثماني، الأختي فاطمة من العلاية، إن شاء الله لاباس، إن شاء الله تكون أمها لاباس، ماذا بيا نسمع خبر عليها إن شاء الله. الناس الكل اللي تعرفني دون استثناء إلهام، ويحتيك الصحة ودمتي رائعة رائعة رائعة.
0: شكرا لك، شكرا لك، الله يبارك لك، يعطيك الصحة رفيقة. شكرا على أخلاقك العالية وعلى جبر الخواطر انك كنت معانا برغم طبعا الالتزامات، ونعرف وراه ثاني يوم في العيد مازالت الحركه، وثالث يوم الاسبوع هذا الكل فما الزيارات فما الحركه، مازالت تعب متواصل، ان شاء الله تعب الخير هو تعب اللمة. شكرا ليك، يعطيك الصحه، الله يبارك لك، تحياتنا ليك والى اللقاء، يعطيك الصحه. شكرا. نواصل طبعا ديما معاكم، نواصلوا بالمكالمات الهاتفية. توا نص نهار غير بعد اللي يسرع الوقت. عسلامة.
6: ألو.
0: أهلا وسهلا.
6: أنا أسيلة، كلمتك مرة اللي فاتت.
0: مرحبا يا أسيلة، ما وقتاش صارت المرة اللي فاتت هذية في العيد؟
6: قلت لي لا، هو غازل على مرحلة الحب وقتها.
0: أي أي أي، ما شاء الله عليك يا أسيل، ومرحبا بيك وبصوتك المزيان. عاي قولي لي شو عملتي في العيد، وكل عام وانتي حية بخير.
6: هاي شكرا لنا وعليك.
0: أي
6: شوينا سنينا المثلة أني وولد عمي وعماتي وعمي والكل، وشفينا المشوى وشربنا الجزوز وحلينا البافل ولنا نصحى وعملنا مسحبيت.
0: يعطيك صحة، يعطيك صحة، شكرا.
6: أنا حابة أقدم تحيتي زاد لخالتي طهرة ولدها اليوم.
0: عاية بيه إن شاء الله بالبركة عليه.
6: عايش.
0: عايشك يا أسيل. إيه قولي لي عاد شو عملتي أنت شو عملتي في العيد؟ دخلتي دخلتي الكوجينة ولا إيه؟
6: عملت أمي زادة.
0: إيه يعطيك الصحة. إيه شنو عملتي كي عاونته؟
6: عملت أمي في أفلت المعون وقلت يفرح البيت وطيبت معاه.
0: يعطيك الصحة. سلمين على أمك برشا.
6: باي.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك، وديما نسمع صوتك أسيلة.
6: ها؟
0: ديما نحب نسمع صوتك في إذاعة التطاوين.
6: باي.
0: شكرا لك. يعيشك يعيشك يعيشك يا بنوتة يا مزينة، شكرا لك. ربي يفضل كل البنوتات وكل الوليدات، وإن شاء الله نوار الدار هذية يعيش ويكبر هكا في ظل الوالدين وفي ظل العائلة، وتشوفوه في أعلى المراتب إن شاء الله. نواصل ديما بالمكالمات. عسلامة.
7: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا، مرحبا.
7: مبروك عيدك يا ودي.
0: مبروك عيدك يا ودي، شنو أحوالك؟ الحمد لله بخير، الحمد لله يا ربي.
7: مبارك عيد اللي خذت التليفون والفريق العامل معاك وكافة الإطار الإعلامي في ذات طويل.
0: أي.
7: نعيد على بسام من بنختاش ومريم الحرابي ومروان القاسمي. فايز العجرودي وام لؤي محمد الجري محمد العامري عبد السلام منيا من جربة عشرة كوكي وعادل بلطيف وجميع من يعرف عبد الله بن قردان، وان شاء الله ايامكم افراح وعيال
0: ان شاء الله. امين سي عبد الله، انت زاده والعائله ان شاء الله معيدين وملمومين ديما هكا في الخير. وهذا راهو ديما في العيد راهو فرصه ديما نذكر بها، ممكن راهو في الايامات العاديه نبعدوا على بعضنا تهزنا مشاغل الحياة، لكن راهو العيد ديما فرصة نبعد شوية ربما على المكالمات حتى ولو ربع ساعة على الأقل، قراب لقراب نزور بعضنا حتى قليل حتى شوية.
7: هو صحيح تو الهام معناته راهو هو على حد خدام كان التليفون بحكم الظروف يعني.
0: أكيد هذا أكيد.
7: الظروف تو أنا لو برشة زيني ما عنداش التليفون ما نعيدش عليكم وما نتصلش بكم بالمرة. وثم المسن والقريب والمريض ولا حاجة ضروري أنك بتمشي له. ووقتنا وقتنا ولا وقت سرعة ولا إحنا فوتنا لها مع شهر.
0: هو لي كثرة كثرة المشاغل تولي ما توصل آخر نهار تتعب. تولي هذاك هو بطبيعتك تبعد معناه على ربما العلاقات، لكن المهم القلوب صافية، المهم الاحترام والقدر يبقى، هذيك أهم حاجة. بيسي عبد الله توصلك طبعا تحية من خونا عادل بلطيف، هو بيدو يهني فيك بالعيد ويسلم عليك.
7: هو أصيل هذه، أصيل هذه بالله سلمان عليها
0: البنوتة هذه ربي يفضلها
7: الدنيا كل
0: ما شاء الله عليها، ما شاء الله عليها، ربي يحفظ بنوتاتنا وصغارنا الكل إن شاء الله. شكرا ليك سي عبد الله، شكرا ليك، تحياتنا ليك وإلى اللقاء. شكرا. نواصل ديبة بالمكالمات الهاتفية. عسلامة.
8: ألو.
0: أهلا وسهلا.
8: عسلامة.
0: مرحبا.
8: يا عايزك
0: منين يجينا الصوت المزيان هذايا؟
8: انا انت مرات اسمي اميمه حيره.
0: اسمك اميمه، منين تكلمي فينا اميمه؟
8: من تمزرت.
0: من تمزرت، واسمك مزيان برشا يا اميمه.
9: يعيشك.
0: كل عام انتي حيه بخير.
9: يعيشك. نحب نعيد على الناس الكل اللي يشاركوا. نعيد عليك انتي زيد. نعيد على اخوالي الكل وجدودي وماما وبابا.
0: اوه يعطيك الصحة. شو عملتي في العيد يا أميمة؟
9: انا عاونت ماما وطعت لها المشوية وفرقت على الناس الكل.
0: يعطيك الصحة يا يللا يا مجدية. يعطيك الصحة ما شاء الله عليك ما شاء الله وتبارك الله. قولي لي عاد تمزرة شنو فيها؟ شنو تعملوا نهار العيد وكيفاش اللمة وشنو الجو متاعكم؟
9: تمزرة هي نحتفل كل عيد بها والناس اللي كانوا البرة يجوا لهنا يعيدوا مع أمهم وبوهم.
0: بيه يعطيك الصحة. يعطيكم الصحة يا سيدي. في تومزرة هي برشة عادات حلوة كيما موجودة طبعا في مختلف الأماكن. شكرا لك يا أميمة ومحلى اسمك ومحلى زينك وديما كلمينا.
9: يعيشك.
0: شكرا لك. تحياتنا لك وإلى اللقاء. نواصل بالمكالمات. عسلامة. أهلا وسهلا. مرحبا. شكون معنا؟
10: عيدك مبروك انت وتاخم الاذاعة كل عمك علي الغندر ما عرفتني.
0: مرحبا يا عم علي. شنو احوالك؟
10: تاع الشؤون الاجتماعية قبل.
0: مرحبا بك يا عم علي. عرفنا صوتك راه. مرحبا بك. شنو احوالك؟
10: الله يخليك. الله ينورك.
0: يعيشك. كل عام وانت حي بخير والعائلة الكل.
10: وتحية لكل وعيد مبروك يا جماعة تاخم الاذاعة كل كل.
0: يعيشك. شكرا لكم. وبيدهم يسلموا عليك.
10: مدير الاذاعة وعبد الله فقير وحتى حمد المشاوي ما نسوه.
0: ما ننسوهش طبعا سيد أحمد أمير المنوعات. يعيش سيد علي. شكرا ليك. تحياتنا ليك. على شكون تحب تعيد من العائلة؟
10: إلهام.
0: أي تفضل
10: يا إلهام
0: في الاستماع ليك.
10: تفضل. الجماعة كلها التوعيد مبروك ولكن عندي لمحة هيك شعرية كان
0: تفضل. تفضل.
10: ابشر يا زوال ربح اللي عن بيصلى.
0: اللهم صل وسلم
10: على زوجك باش. ضحية ليه وضحية لله. ضحية للي من أمته ما ضحاش. دنيا ثانية والبقي وجه الله. عند الموت غطنا تراب ومنا فراش وينذوق الموت لاخر ملة. يا سعد اللي عنده يعطي الما عنداش. أعظم فرحة فرحة العيد بالصدقة خيرك عليك يزيد. القاري يعلم لي مقراش. على البر الله ينبهك في كتابه. يا سعد اللي كسب توبته في شبابه. راهو يوم الاخر نادم اللي ما صلاش. يا سعد يبقى امره لله والمحتاج فرحه والامر لله والمحتاج فرحه واعطاه في الاخر حسنات في كتابه يشوف اجر تقداش. ابشر يا صوالي ربح للي عم بيصلى. سيدنا ضحى على وزوجك باش.
0: يعطيك صحه سعلي. ان شاء الله فعلا ليس هيك تتفكر.
10: الله ينورك. تحيه كل من يعرف الغن.
0: يعيشك. شكرا لك. تحياتنا لك وإلى اللقاء. شكرا لك. نواصل ديما معكم مستمعينا 53 دقيقة بعد الأحداث. نواصلوا بالأنغام ونرجع لكم إن شاء الله بعد نشرة المنتصف.

0: إشهار.
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في بورغو مول جربة حتى 7 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج وصور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
0: إشهار
2: عروس الصحراء،
3: عروس الصحراء
2: إذاعة تطاوين،
3: إذاعة تطاوين.
4: نشرة الأخبار.
5: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الظهيرة. نبدأها بأبرز العناوين. الاثنين المقبل لجنة المالية تستمع إلى ممثل كونكت حول مشروع مجلة الصرف الجديدة. البنك الإفريقي للتنمية توقع نمو الاقتصاد التونسي ب 2.1% سنة 26 و2000. دوليا 16 شهيدا في جنوب لبنان وتصعيد عسكري أمريكي إيراني متجدد بمنطقة الخليج. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى تفاصيل نشرة أخبار الظهيرة. رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة، تحرص العائلات بالجنوب التونسي على الحفاظ على العادات والتقاليد، إضافة إلى التزاور باعتبارها عنصرا مهما في تدعيم صلة الرحم تجسيدا لتعاليم الدين الإسلامي، خاصة في مثل هذه المناسبات الدينية كعيد الإضحى المبارك. الزميلة هادية قاري سويعي ترصد ذلك في سياق النقل التالي.
6: الحمد لله يا ربي، احنا يا رب عزوز بنويت واربع اولاد، والوالدة مازالت موجود رحمة الله بابا عليه. اما نمشي قد اخويا الكبير، اخويا الكبير نسلمه قداه، معناه يقول مثالش عيدوا حتى في دياركم يشوف لنا، في يقول لك في التعب واحد، يمكن الحمد لله يمكن احنا لا فهمت، نعملوا لما نعملوا غدي وضحكه ولعبه وشويه مشوا منه والعزيز تتفرج من غادي فهمتي ولا، وغنسين نطيبوا ناكلوا. احنا يلزمنا نعملوا لما باش تقعد ديما هيك اللمه لصغارنا يتبعوا فيها، خاطر كان فرقناها احنا تو قسمناها شت. بعتالي يقول الولد عمه يقول له هاي لمتي، يقول له ما حتى قبل باتنا ما حدا متي برا يا رئيس السيب عليك، لا صغير كي قال لما يبدي يتبع فيها بنيتي باقي هي تو راهي صعبه شويه، وان شاء الله اهلها يبقوا ديما فيها ان شاء الله بحول الله ديما اهلها. والعادات هذه لازمنا نحافظوا عليها شويه، مثال شراوة تم حتى تبعد خلاص فهمتي ولا،
7: قاعدين محافظين عليها كلمات وهك الجو، نزوروا جيراننا وهك الغدي مع بعضنا كل واحد يذوق ماكله الاخر. الحمد لله الحمد لله، بالرغم الغلاء نحاولوا اكثر ما يمكن ان نحافظوا على العاده، ان شاء الله ربي يسعدنا ويسعد تونس الكل ان شاء الله.
8: تلموا دار جدي الكبيره وكلنا كي نبدو متلمين نعملوا جو. اكثر حاجه نحبها في العيد هي اللمه،
9: طبيعه العيد من غير لمه ما يجي حتى شيء. المناسبات هذه فرصه باش تلاقى العائله، وعلاش هي تعملت الاعياد الدينيه هذه تجسيد القيم الاسلام السامحه
10: وفرحه الصغار ولمه العيله
11: العاده هكا. وان شاء الله عيدكم مبروك، ان شاء الله كل عام حيين،
6: وان شاء الله ديما ملمومين، ان شاء الله يستر بلادنا امه محمد كامله، وربي يستر تونس كامله، ان شاء الله المسلمين كامله، وحجاجنا يوصلوا لاباس، هذا هو المتمنوه.
9: كل عام وانتم حيين بخير ان شاء الله.
5: هذا وتعتبر المعايدة وتبادل أطباق اللحم من أبرز عادات أهالي معتمدية غرنوش من ولاية جابس، حيث تستغل هذه المناسبة لتعزيز صلة الرحم. أكثر تفاصيل عن عادات وتقاليد هذه المنطقة تتحدث عنها إحدى متسكنات غرنوش في استضافة أمنتها الزميلة هند رزق.
12: فالثاني عيد يستقطر مليح، الزقيطة تستقطر مليح، نقطعه ونشو ونعملو جديدنا ونعملو كل شيء. وعادة هذه في غنوش ما فمش في الولايات الأخرى، كان في غنوش فرقوا اللحم على بعض، معنا نضوق وعيد بعضنا الناس الكل، لحمة لحمة الناس الكل، أخواتي وحبابي وجيراني جيب لحمة هز لحمة. ساعات العلوشك ما يتبدل، معنا ما تلقاش العلوش اللي شريت، معنا ما شاء الله تولي كمية كبيرة برشا، واللي عندها عروسة ما ترجعش اللحمة، ما شاء الله برشا عرايس يصوروا حتى بزوز على ليش، نذوقوا بعضنا وزادة كيف كيف النحو للعبد المعنى محتاج الكتف ونهز. كل عام انتم حيين بخير، وهذه عادة تقاليد غنوش.
5: نولي تقديم نشرة أخبار الظهيرة مباشرة من إذاعة تطاوين.

أفادت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بلاغ لها بأن الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس الجزائرية عبد المجيد تبوني اتفقا على عقد لقاء قريب يجمعهما. جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين القائدين تبادل خلالها التهاني بمناسبة عيد الإضحى المبارك. أعلنت وزارة التربية اليوم عن فتح باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 26 و2000، وذلك بداية من يوم الرابع من شهر جوان إلى غاية التاسع من الشهر ذاته. وأوضحت الوزارة في بلاغ صادر عنها أنه بإمكان التلاميذ المعنيين النفاذ إلى المعطيات الخاصة بهم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة على العنوان التالي www.udinet.tn للإطلاع على أعداد المراقبة المستمرة الراجعة لهم بالنظر. وتشمل المعطيات المنشورة المعدل السنوي ورمز السيرة والمعدل النهائي في مادة التربية البدنية، إضافة إلى المعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا. ودعت وزارة التربية كافة المترشحين إلى التثبت من صحة المعطيات المنشورة، مؤكدة أنه في صورة تسجيل أي خطأ يمكن للتلميذ سحب مطلب اعتراض من الموقع الإلكتروني وتسليمه إلى إدارة المعهد في أجل لا يتجاوز 9 من شهر جوان القادم. تعقد لجنة المالية والميزانية بالبرلمان يوم الاثنين القادم جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية كونكت حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة، وذلك بطلب من اللجنة وفي إطار سلسلة لقاءاتها مع الشركاء الاقتصاديين والمنظمات المهنية. وينتظر أن يقدم وفد كونفدرالية كونكت رؤية المنظمة ومقترحاتها الفنية والتعديلية بشأن هذا المشروع الذي يهدف إلى تحديث المنظومة التشريعية للصرف في تونس وتسهيل المعاملات المالية الدولية للمؤسسات الاقتصادية ودعم مناخ الاستثمار والتصدير. توقع البنك الإفريقي للتنمية أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس 2.1% سنة 26 و2022.8% خلال العام القادم، وذلك وفقا لتقرير الأفاق الاقتصادية في إفريقيا 2026. جاء هذا الإعلان في العاصمة الكونغولية برازافيل ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للمجموعة المنعقدة في الفترة من 25 إلى غاية 29 من شهر مايو الجاري، والتي تنتظم هذا العام تحت عنوان تعبئة الموارد على نطاق واسع لتمويل التنمية في إفريقيا في عالم مجزأ. كما تشير مؤشرات البنك الإفريقي للتنمية إلى استقرار التضخم عند 5.7% سنة 26 و2000 قبل أن ينخفض إلى 5.4% عام 2027. تأتي هذه التقديرات في وقت أظهرت فيه البيانات الرسمية للمعهد الوطني للإحصاء تحقيق الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 2.5% خلال سنة 25 و2000. وكان المعهد أعلن في 15 من مايو الجاري أن الاقتصاد التونسي سجل نموا بنسبة 2.6% على أساس سنوي خلال الثلاثي الأول من عام 26 و2000 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، علما أن ميزانية الدولة تعتمد على جملة من الفرضيات بينها معدل نمو يبلغ 3.3% كامل سنة 26 و2000. يواصل حجاج بيت الله الحرام اليوم رمي الجمرات في مشعر منى في أول أيام التشريق بعد أن أدوا نسك الهدي. ويتوافد عدد من ضيوف الرحمن على المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة أحد أركان الحج يتبعه السعي بين الصفا والمروة. وأدى حجاج بيت الله الحرام يوم أمس طواف الإفاضة في المسجد الحرام بمكة المكرمة بعد إتمام الوقوف في عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة قبل
الكبرى وسط كثافة كبيرة في حركة الطواف داخل أروقة الحرم المكية وساحته في أجواء منية اتسمت بالسكينة والخشوع. وقد توفدت جموع حجاج بيت الله الحرام اليوم إلى منشأة الجمرات في مشعر ميناء لأداء شعيرة رمي جمرة العقبة الكبرى في يوم النحر وأول أيام عيد الإضحى المباركة وسط عملية تنظيمية وصحية وأمنية متكاملة تهدف إلى ضمان سلامة الحجيج وانسيابية حركتهم في موسم حج. بلغ فيه عدد الحجاج أكثر من 1.7 مليون حاج قادموا من مختلف أنحاء العالم. ولم يشهد موسم الحج هذا العام حتى الآن أي حوادث تذكر في ظل الإجراءات الوقائية المشددة التي اتخذتها الجهات المختصة في السعودية إلى جانب الانتشار الصحي الواسع داخل منشآت الجمرات، حيث تم توفير أكثر من 1100 نقطة إسعافية للتعامل مع الحالات الطارئة. في بقية المستجدات الدولية، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 16 لبنانيا وإصابة 58 آخرين منذ يوم أمس في غارات صهيونية جنوب لبنان. هذا وشهدت منطقة الخليج فجرة وصباح اليوم تصعيدا عسكريا جديدا بين الولايات المتحدة وإيران في ظل استمرار التوتر حول مضيق هرمز، رغم سريان وقف إطلاق النار بين الطرفين منذ شهر أبريل الماضي واستمرار المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية بين الجانبين. وأعلن الحرس الثوري الإيراني صباح اليوم استهداف قاعدة جوية أمريكية ردا على ضربات التي شنتها الولايات المتحدة جنوب إيران. وقال في بيان أن الجيش الأمريكي نفذ هجوما جويا استهدف موقعا في محيط مطار بندر عباس، مضيفا أنه تم استهداف القاعدة الجوية الأمريكية التي كانت مصدر الهجوم، ولم يكشف البيان عن موقع القاعدة المستهدفة. وفي المقابل نقلت تقارير أمريكية عن مسؤول في واشنطن أن الجيش الأمريكي أسقط 4 طائرات مسيرة إيرانية وشن ضربات استهدفت مركز تحكم في مدينة بندر عباس جنوب إيران. ويأتي هذا التصعيد بعد يوم من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على هيئة مضيق الخليج الفارسية التي أنشأتها إيران حديثا لإدارة مضيق هرمز وتحصيل رسوم مرتبطة بحركة الملاحة. في الأثناء وصف نائب رئيس الشؤون السياسية في القوات البحرية للحرس الثوري احتمال تجدد الحرب مع أمريكا بالضئيل، مؤكدا تأهب قوته، فيما شدد مستشار المرشد الإيراني على أن مضيق هرمز هو الضامن الوحيد للاتفاق بين البلدين. هذا وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن مسودة مذكرة التفاهم تنص على انسحاب القوات العسكرية الأمريكية من محيط إيران ورفع الحصار، وأن تتعهد طهران في المقابل بإعادة عبور السفن التجارية لهرمز إلى مستوى ما قبل الحرب خلال الشهر، وأن السفن العسكرية غير مشمولة في مسودة الاتفاق مع واشنطن. وسيتم اعتماد المسودة عبر قرار من مجلس الأمن الدولي إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما حسب التلفزيون الإيراني. إلى هنا تكملت هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: أيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، أي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. وسبب التسمية بأيام التشريق لأن المسلمين كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي، أي يبرزونها للشمس. وقيل أيضا لأن صلاة العيد يجب أن تكون بعد شروق الشمس، وهذه الأيام تتبع يوم العيد فسميت أيام التشريق. أيام التشريق هي التي يبيت الحجيج لياليها في مشعر ميناء، ومن تعجل يغادر ميناء في يوم الثاني عشر إثر رمي الجمرات بعد الزوال، ومن لم يتعجل يبيت ليلة الثالث عشر ويرمي الجمرات بعد الزوال في يوم الثالث عشر ثم يغادر ميناء. وهذه الأيام الثلاثة بعد يوم الأضحى هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ولا يجوز صومها.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: أجمل عيد في إذاعة اليمين. أجمل عيد، فقرات للتهاني والمعلمين.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مبروك وإن شاء الله لما دايما وإن شاء الله لما دايما.
1: عيدك مبروك وربي يحييك لمثاله.

كانت هذه فايا يونان مستمعينا، رجعنا بها وصلنا 32 دقيقة بعد 12. ننسوش نحن طبعا رفقتنا بكل أحبابنا بكل مستمعينا بكل الناس اللي مرت في حياتنا وما زالت، فما اللي ما زال معانا، فما ربما اللي غادرنا إن شاء الله وجهات الخير، لكن تبقى الرفقة الطيبة وتبقى العلاقات الطيبة وتبقى الأهم المشاعر الصادقة، لأنه هذه هي اللي نكملوا بها في الدنيا هذه مهما ربما بعدتنا المسافات. تحياتنا لحبيبنا كله، تحياتنا الناسنا الكل، وتحياتنا لكل مستمعينا. كل عام أنتم حيين بألف خير، كل عام أنتم عايدين إن شاء الله وزايدين، كل عام أنتم ملمومين يا ربي في العائلة مع الأحباب. ربي يعطيكم من خيري الدنيا والآخرة، هذا ما نجم نقوله لكم. إن شاء الله عيد هنا وعيد سعادة وفرحة على الناس الكل، إن شاء الله طبعا أبواب الخير والفرحة تفتح لجميع مستمعينا في الأيام المباركة هذه وفي الأيام اللي فيها رحمات ربي تتنزل علينا الناس الكل. مواصلين ديما معاكم في فضاء المعايدات حتى الماضي ساعة إن شاء الله، في انتظار طبعا مختلف مكالماتكم الهاتفية على 75 870 900، ونحن نستقبل المكالمات هذه، نسمع أصواتكم طبعا، معايداتكم على شكون تحبوا تعايدوا وشكون طبعا تحبوا تبعثوا له تهانيكم.

0: رجعنا لكم مستمعينا ونرجع طبعا بالمكالمات الهاتفية وديما تطلبونا على 75-78-900. يا عسلامة.
1: ألو عسلامة.
0: أهلا وسهلا مرحبا شكون معنا؟
1: وبيك عايشك معك محمد من جربة.
0: مرحبا سي محمد تفضل. أي على شكون تحب تعيد وكل عام وانت حي بخير.
1: سنين زين دركت شفت والله نعيد لكم يعرفني في جربة وفي قصة.
0: اش تعمل في الدنيا سي محمد؟
1: نعمل في السياحة في جربة في
0: التيكو. ان شاء الله ان شاء الله موسم واعد. شنو التحضيرات توا؟
1: والله شدها بعض شيء توقيت سياحه توقيت توقيت سيزون لورت السياح معبي الفتي يعني
0: تقريبا الحجوزات توا متصمة انتهت ولا مازالت فما بعض الفرص؟
1: لا لا الطريق مسكرة وكلها لا يعني
0: اي ما شاء الله. ان شاء الله موسم يتعدى في ظروف طيبه ونشوفوا طبعا بلادنا ديما مقصد للسياح من مختلف بلدان العالم. هاي سي محمد طبعا تعيد على حبيباتك على اصحابك. انت تفضل.
1: انا نحب نعيد على كل من يعرفني في جربه في قفصه عائله مبارك الكيوة عماميه وكل اصحابي احبابي في جربه يعرفوني محمد مبارك.
0: اي انت من اصيل قفصه هيك؟
1: اصيل قفصه من نحن في جربه.
0: اي سيدي هيك هو تونس يعني. تونس للجميع وين واحد ما يلقى رزقه هذاك هو.
1: اي والله هيك
0: هو الله وعباد في كل بلاد يعيشك. شكرا لك وجربه مزيانه راي.
1: ان شاء الله ان شاء الله يعيشك.
0: شكرا لك سي محمد. شكرا ان شاء الله ديما معيدين وزايدين. تحياتنا لك والى اللقاء. نواصل ديما بالمكالمات. على السلامه. اهلا وسهلا مرحبا شكون معنا؟
2: مريكه من غناس.
0: مرحبا يا مليكة محلى اسمك.
2: عايشك
0: سنحوالك يا مليكة وكل عام انتي حي بخير.
2: عايشك كل عام انتي زادة بخير.
0: يعايشك شكرا لك. صوتك هكا تعبة شوية.
2: الحمد لله
0: الحمد لله هذاك هو جري في العيد هذاك هو الحمد لله ان شاء الله ربي يتقبل منا. يلا مليك على شكون تحبي تعيدي؟
2: حماية على عيدي كل نقول مساء عيدكم مبروك على إذاعة التوين كاملة على أصحابي على سدفتي نقول مسلا عيدكم مبروك. نترحم على بابا جدتي وجدتي نقول مسلا عيدكم في السنة أحلى. نعيد على أمي نقول لها كل عام وانت حي بخير ربي يخليك لينا. نعيد على كل أمة الإسلامية
0: أي
2: سلا يكون هذا عيد بشرة وخير على أهلنا في فلسطين وغزة.
0: أمين يا رب العالمين. إن شاء الله إن شاء الله. به شكرا لك يا مليكة يعيشك معيدين إن شاء الله سنين دائمة يا ربي عيادي على الناس الكل إن شاء الله ربي يحفظ الجميع. شكرا لك تحياتنا لك وإلى اللقاء. عسلامة.
3: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا مرحبا شكون معنا؟
3: معك إدريس.
0: مرحبا خويا إدريس كل عام وانت حي بخير.
3: سنين دائمة يعيشك من جزيرة الأحلام نعود إلى جربة.
0: مرحبا مرحبا بجربة وبكل مستمعينا في جربة.
3: عايشك الله يخليك لبس عليكم
0: يبارك لك. على شكون تحب تعيد خويا ادريس؟
3: انا حاب نعيد عليكم الكل وان شاء الله ديما فرح. انا مازلت نحرش راه.
0: نعم
3: مازلت نحرش معناها مازلت ها مازلت نشفي معناها مازال
0: ايامات فرحه وايامات عيد ان شاء الله ديما هكا ملمومين ان شاء الله يا ربي.
3: وان شاء الله نعيد عليكم الكل وكذا والله انا طلبت للعيد وكذا وشويه افراح وكذا وشوية فما دفورات وفما نجاحات. مثال شرب خيالنا طلب غنائي ممكن؟
0: تفضل إذا كان طبعا المهندس الحصة وافقنا على هذا تفضل.
3: أي مزيحة في غنائي تفرح ألفين مبروك ألفين مبروك هذيك تفرحات جويني هي.
0: إن شاء الله إن شاء الله تكون موجودة عنا في الخزينة وتسمحها معنا اليوم إن شاء الله
3: بحول الله. خلنا نفرح شوية كما قلت أنت يتين هاي لينا هم
0: أكا والحمد لله. إن شاء الله ديما إن شاء الله ديما فرحاني.
3: عايزك
0: شكرا لك تحياتنا لك وإلى اللقاء. نهارك زين. إلى اللقاء. نواصل بالمكالمات الهاتفية. عسلامة.
4: ألو.
0: أهلا وسهلا.
4: عايزة كيف الإذاعة؟
0: مرحبا شكون معنا الساعة نتعرفوا عليك؟
4: سواتي شوشان حي المهرجان تطويل.
0: مرحبا بك سيتواتي كل عام وأنت حي بخير.
4: عايزة كيف الإذاعة والأطراف المعنية كل معاها؟
0: يعيشك.
4: وعلى كافة أعوان البلدية. وعلى كافة أعوان كل متعين الإذاعة والبلدية والتفصيل في الموضوع هذا.
0: إن شاء الله شكرا لك سنين دائما.
4: وعايزة بنتي في جرب الأنشاءات زوجها. وعلى بنتي فاطمة في الكاف وزوجها.
0: اي
4: العيد على سلمى بنت خوي في تونس وزوجها علي.
0: اي
4: والعيد على اخوتي كان عائلة السواتي كافة واخوتي كافة والسلام.
0: به شكرا لك سيتواتي تحياتنا لك وإلى اللقاء. شكرا. نواصل ديما معكم بالمكالمات الهاتفية 75-78-900. عسلامة.
5: عسلامة أختي الهام.
0: أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟
5: أنا عمك بشير قطوفي حسن جلبي.
0: أهلا وسهلا عم بشير، شنو أحوالك؟
5: لاباس عليكم.
0: كل عام وأنت حي بخير.
5: أجمعين يا رحم وديك.
0: عايشك ربي يطول، ربي يطول في عمرك ويفضل لك العائلة.
5: أجمعين يا رحم وديك، لاباس أختي الهام.
0: الحمد لله والله في خير ونعمة، شنو أحوالك أنت وشنو أحوال العائلة وعايدتوا به أموركم هانية؟
5: الحمد لله كل.
0: الحمد لله، إن شاء الله عيد هنا يا سيدي.
5: تحياتي تهاني العيد لسي طه مدير الإذاعة. هكا تلقيت عينيها مرة وأنت فما حتى تساعدها.
0: اي عم بشير اي
5: قاعد في رمضان اللي بعد دخلت اول جزء نتاع رمضان مع سينا في المدني اي رمضان الكبرى ساعتها
0: اي
5: حياتي كافت من الى كل من يعرفني
0: به عم بشير. ان شاء الله توصل التحايا طبعا، وديما فرصه عبر اذاعه التطاوين انه الناس تسلم على بعضها والناس تعيد على بعضها، وان شاء الله ديما نكونوا صيله الوصل بينتكم الكل، ان شاء الله لمه الخير وعلاقات طيبه مع الناس الكل. شكرا لك عم بشير، تحياتنا لك والى اللقاء. شكرا.

0: كان هذا طلب من عند سي البشير القطوفي. طبعا فرحة فرحة إن شاء الله. سبقنا نحن الباك طبعا وسبقنا المناظرات الوطنية، هما في فترة تحذير توا مراجعة، إن شاء الله ربي يوفق الجميع. إن شاء الله الفرحة تعم كل الديار التونسية، هكا فرحناكم ونحبوكم طبعا، نعرفوا اللي أنتم أبطال راهو. إن شاء الله بإذن الله تكون نتائج طيبة وممتازة، وديما نذكر هي عتبة من عتبات النجاح في الدنيا هذه، والدنيا راهي فيها برشة محطات، فيها برشة طرق للنجاح، هذه أولها ماهيش آخرها راهي. هذاك علاش نحبوكم أبطال، ونحبوكم طبعا تكونوا في المستوى، وإن شاء الله الفرحة كما قلت عم الديار الدور والديار التونسية وقلوب العائلات طبعا. إن شاء الله ديما هكا تزغريت الباك وحدها راهي، وتزغريت النجاح وحدها، والناس الكل نعيشوها، سواء لأولادهم في البكالوريا وإلا حتى اللي ديما في الانتظار، فما الجيران، فما في العائلة، فما في الحبيبات، ديما نستنوا تزغريتها هذه ونستنوا النتائج المتميزة، وإن شاء الله ربي يوفق الجميع. واصل ديما بالمكالمات 49 دقيقة بعد 12 شرط التوقيت، استوديوهاتنا بإذاعة تطاوين، واصلين معاكم ديما في لمة العيد وفرحة العيد في الفضاء هذية اللي خاص بتهاني عيد ثاني أيام العيد، عيد الأضحى المبارك. عسلامة.
1: ألو.
0: بعد شوية على الراديو. مرحبا، أهلا وسهلا.
1: بالله تبات كنت أتكلم فيك تو، أنا نسيت تحية، نسيت تحية لأخوي حبيب.
0: به يا سيدي كمل. هاي
1: الحبيب بن عبد الحميد بمناسبة وفاة ولده في فرنسا،
0: أيه
1: مديلة تحية لفرحة الناس بعيد، فرح ربي بالصبر
0: إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا لك، تحياتنا لك وإلى اللقاء. نواصل ديما معكم بالمكالمات. عسلامة، أهلا وسهلا. قطعت المكالمة، يلا نواصل معكم بالأنغام.

مزيان مستمعينا، هكا نكون وصلنا لختام منوعتنا الخاصة بالمعايدات في ثاني يوم من أيام عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله يعود عليكم بالخير باليوم والبركة، ديما معايدين وزايدين، عيادي وسنين دايما على الناس الكل. ربي يحفظكم، وشكرا لكم على حسن المتابعة، شكرا على كل المكالمات اللي وصلتنا. إلى اللقاء، أجمل التحايا من عندي، من عند الفريق اللي حاضر معايا في الصبحية هذه.

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز الواحدة ظهرا للأنباء. أعلنت وزارة التربية اليوم عن فتح باب الاطلاع على عدد ورموز المراقبة المستمرة لإفادة تلاميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 26 و2000، وذلك بداية من 4 شهر جوان القادم إلى غاية 9 شهر ذاته. تعقد لجنة المالية والميزانية بالبرلمان الاثنين القادم جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. توقع البنك الإفريقي للتنمية أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس إلى 2.1% سنة 26 و2000 و2.8% عام 2027، وذلك وفقا لتقرير الآفاق الاقتصادية في إفريقيا 2026. كما تشير مؤشرات البنك الإفريقي للتنمية إلى استقرار التضخم عند 5.7% سنة 26 و2000 قبل أن ينخفض إلى 5.4% العام القادم. دوليا، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 16 لبنانيين وإصابة 58 آخرين منذ يوم أمس في غارات صهيونية استهدفت الجنوب اللبناني. قتلت مجندة صهيونية فيما أصيب عدد من الجنود الآخرين إثر استهداف بمسيرات انقضاضية تابعة لحزب الله اللبناني، كما شن الحزب هجمات عدة بمسيرات انقضاضية وصواريخ على تجمعات صهيونية جنوب لبنان. شهدت منطقة الخليج منذ فجر اليوم تصعيدا عسكريا جديدا بين واشنطن وطهران في ظل استمرار التوتر حول مضيق هرمز، رغم سريان وقف إطلاق النار بين الطرفين منذ شهر أفريل الماضي واستمرار المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية بين الجانبين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.net. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.net. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: هل العيد جانا، هل العيد، هل العيد، هل العيد جانا.
3: عيد الإضحى المبارك على موجه

بدنا نعمر بيت جديد، بدنا نتجوز على العيد، وبدنا نعمر

0: هل العيد جانا هل العيد هل العيد هل العيد جانا
1: عيد الإضحى المبارك على موجة

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أعلنت وزارة التربية اليوم عن فتح باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026، وذلك بداية من 4 من شهر جوان القادم لغاية 9 من الشهر ذاته. تحيي تونس غدا اليوم الدولي لحفظ السلام إلى جانب سائر دول العالم، وهي مناسبة لإحياء ذكرى أولئك الذين كرسوا حياتهم لخدمة قضايا السلم والأمن الدوليين، وتخليدا لتضحيات النساء والرجال الذين خدموا تحت راية الأمم المتحدة في مناطق النزاع. أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك اليوم عن إطلاق إعلان تونس حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل الدولي باعتباره أول مرجعية مدنية مشتركة تصدر عن ائتلاف من جمعيات حماية المستهلك العربية والإفريقية بدعم وتفاعل متزايد من نظيراتها في القارة الإفريقية. شن الجيش الصهيوني ظهر اليوم غارة مركزة بالعاصمة اللبنانية بيروت في أول استهداف من هذا النوع منذ 22 عاما بل منذ 22 يوما حسب ما أفادت به وسائل إعلام صهيونية. وحسب القناة 13 الصهيونية فإن الهدف من العملية هو قائد في حزب الله، مشيرين في حين لم يتأكد بعد ما إذا كانت عملية الاغتيال قد نجحت. وذكرت التقارير الصهيونية أن المستهدف هو علي الحسيني المسؤول عن منظومة الصواريخ في فرقة الإمام حسين التابعة لحزب الله اللبنانية. في قطاع غزة استشهد فلسطينيون اليوم متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها قبل يومين جرى قصف الاحتلال الصهيوني لوسط القطاع. شهدت منطقة الخليج اليوم تصعيدا عسكريا جديدا بين الولايات المتحدة وإيران في ظل استمرار التوتر حول مضيق هرمز، رغم سريان وقف إطلاق النار بين الطرفين واستمرار المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: أجمل عيد في إذاعة الطويل، أجمل عيد، فقرات للتهاني والمعلمات.

سلامتكم الناس الكل، يا أهلا أهلا أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل. أكيد الموسيقى هذه باش نعوشكم شوي، باش نقول لكم كل عام وانتم حيين بألف ألف ألف خير يا رب، إن شاء الله بصحة وسعادة، وإن شاء الله يا رب عيد تعدى مبارك على الجميع بكل ظروف وبكل تفاصيله. أكيد إن شاء الله اليوم باش نعيشوا معكم ثاني أيام العيد الحقيقة مع المعايدات اللي باش تتواصل معكم ديما على موجات إذاعة تطاوين مع كامل الفريق اللي حاضر معايا. ساعد بالكل شيء، خليني نسلم على الفريق اللي معايا، ما زلت كي خلط راه نجري نجري ضو بن سالم، تحياتي ليك، عيدك مبروك، العام انت بألف خير. كيف كيف زملائنا في غرفة الهاتف اللي ان شاء الله باش يستقبلوا معايداتكم ديما على 75 870 900، ونحيي وزاد زملائنا في قسم الأخبار. كانت معاكم فاطمة الرحاش في أول موجز الساعتين معايا، عفاف البرهومي، نحييكم الناس الكل ونقول لكم كليتوا مش مشتوا عملتوا جوكم تعبتوا برشا، هاي مسالش اليوم باش ريلاكسوا من ساعتين. نعرف اللي برشا فيكم مقيل تو ماخذ قيلولة صغيرة، ولكن معايا ما تقيلوش ما تقيلوش، لأن برشا إيقاعات والتليفونات نستناهم وعايداتكم إن شاء الله، اللي موجود في تونس واللي خارج تونس واللي عايد واللي راجع في ثنية، نقولكم إن شاء الله ثنية زينة ليكم الناس الكل، توصلوا سلامات، يلا عيدكم مبروك.

0: يلا نعايدوا بالخير الناس الكل، كل عام انتم حيين بألف خير ان شاء الله يا ربي، ديما في الخير والخمير، وان شاء الله أصواتكم ما تنقطعش علينا وديما نسمعكم صحة جيدة. تحياتي لكم جميعا ان شاء الله من تو حتى للخمسة متاع الليل. ايه نعم للخمسة متاع الليل ان شاء الله باش نكملوا معكم قيلولة تولع شوية ان شاء الله ما تقلقوش منها. مرحبا بكم الناس الكل، اكيد مقترحاتكم اكيد حديثنا ودرشتنا باش يتواصل في ثاني ايام العيد اللي بالمناسبة هذه. نعيد على كل الناس اللي ما خلطتش باش نعيد عليهم، زملائنا في إذاعة تطاوين، مراسلينا في كل مكان، أكيد أحبابنا أصحابنا أحباء أوفياء لموجات إذاعة تطاوين، نقول لكم إن شاء الله ديما أوفياء لينا ودامة العشرة بتبيع إن شاء الله عشرة دايما. الحقيقة قبل ما ننطلق في المكالمات حبيت هيك زو سؤالات نبدو بهم حصتنا لليوم. شكون اليوم اللي غايب ولا العيد هذا غاب على العيد؟ شكون اللي فقدوه؟ إن شاء الله ما تفقدوش، ولكن شكون اللي غاب واللي ما نجمش يحضر معاكم بعيد قريب لظروف معينة لأسباب معينة؟ شكون اللي غاب اليوم وممكن في العيد خلى بلاصة كبيرة؟ هذا الموضوع اللي حبيت نحكي فيه اليوم، خاصة في الساعة الأولى باش ناخذوا تليفوناتكم. أكيد إذا وصلت التليفونات مثال شو نقولوا مرحبا بأول تليفون حاضر معنا اليوم. مساء الفل، مرحبتين. أهلا وسهلا أخويا بسام، تحياتي ليك وعيدك مبروك. الحمد لله، انت
1: ان
0: شاء الله ان شاء الله يا رب. بسام يظهر لي متعبك شوي المشوي اليوم، ولا مازلت ما دخلتش في المود؟
1: سخانه
0: اي واش مشوي؟ نسال على المشوي مش على السخانه.
1: والله
0: اي ما تقيلوش بهرب من السؤال بسام، مش مشكلة يا سيدي نفوتوا السؤال. قول لي بسام، شكون السناء اللي بعيد وما عيدش معاكم ولا غايب ولا عايد عليكم بالتليفون؟
1: عامل بجدان بعيد
0: اي
1: وعطل بجدان. انا بجدان مبروك بجدان واختي ضحى نعامة وخويا شبكوك جدة ورفيقة من جدة ومني من جدة وفايتة من التطوير وخويا صالح واختي حليمة وخويا رمضان
0: اي
1: وخويا بالجسم وكل مياده تنبخ ذا
0: شاب. ولتو ما جاوبتنيش على سؤالي راهو يا بسام، قلت لك شكون في العائله العيد هذا بعيد ما عيدش معاكم والا غايب على العيد؟
1: والله
0: كل مجبولين الحمد لله، ان شاء الله ديما مجمولين في الخير يا ربي. واكيد من خلالك انت بسام نحيي كل الاوفياء اللي كنت تسمي فيهم، زاد نحيي كل الناس اللي بعاد واللي ما نجموش يروحوا لظروف معينه ولا عندهم التزامات معينه، نقول لكم ان شاء الله ديما ملمومين في الخير. وهذا لي سبيل ان نتفكروا احبابنا واصحابنا الناس الغايبين علينا. يلا مرحبا بتليفوناتكم ديما على 75 870 900. زعما شكون معانا؟ يلا فيقوا لي يا جماعه، فيقوا لي فيقوا لي قهوتي شنو اللي حاضر تو في الدار؟ اش حضرتوا؟ تي ضرب عليكم القهوه، ضرب علي قهوه انا ما نكذبش عليكم. يلا مرحبا، اهلا وسهلا،
2: عيدك مبروك.
0: كل عام انت بخير يا لاله، اهلا وسهلا بيك.
2: مع كمال من وطويه.
0: مرحبتين يا اموله، مرحبا يا لاله، كل عام انت بخير.
2: اما والله بالحق ديما نقول لك مش عارفه علاش سماح مخي في السماح تاع المايه اللي كتحيه لي قولي
0: سماح نحيوه صديقتنا سماح.
2: بس هنا قالت ما عنديش راديو باش نكلم، قلت لها ونحي، قالت يلا غالب الراديو ما فهمش.
0: لازم تشري رويدين. شنو هو 15 دينار رويدين تو ولا يمكن
2: قلت لها وريني العفاف البرهومي هكون نغلط في اسمها باسم كانتي وردتها لي. والله ما احلاها بتحكي.
0: ربي يستر ان شاء الله، ربي يحفظك يا لله. قولي لي تو
2: مبروك عاد الجماعه اللي معك،
0: يخليك يا ربي ان شاء الله ان شاء الله ديما بخير ومعيدين الناس الكل. اعطينا فكره ساعه على جو العيد كيفاش تعدى، اعطينا فكره على شكون الناس اللي حضرت معاكم، شكون اللي لظروف معينه ما كانش حاضر والمناسبه هذه تحبوا تقدموا له تحيه.
2: حاضر سني عملت ضرب شديت دارنا وقعدت ورقدت.
0: اها
2: والله الراديو يمشي واني مره نكب مره نقعد والحمد لله سني اللي انا فيها جاني هكا هو.
0: خذيت القرار معناها.
2: مش خذيت قرار، أما والله واحد يشم في ريحة المشوي ويحسب روحك ليه والحمد لله.
0: الحمد لله، لباس لباس.
2: إيه لباس، أما العادات. إيه تفضل إيه.
0: أي شنو العادات قلتي لي؟
2: أنا ماني بحكم عشت عادات المطوية ومن بعد في جيبس فجتني تخبط علي، بديت زي ساعات ننسى بين نقولوا حسب نذكر في بين باك استرجعت هكا شوية. أمي أنا حاجة فاقدة، أمي الله يرحمها
0: الله يرحمها إن شاء الله.
2: وعندي اختي في تونس، اختي الخالدة الله يرحمها هي وامي
0: الله يرحمها
2: عليك. هو عمر 15 يوم الله يرحمه بيناتهم الله يبارك
0: فيهم امين
2: ويرحم كل من بيت.
0: حاسين هو العيد ديما نتفكروا فيه الغايبين والحاضرين واللي بحذين واللي بعاد
2: الناس كل الحين وربي يرحمهم
0: ان شاء الله. انا حابه تحكي لي على عاده من العادات المطويه. انت قلتي لي
2: اللي يعملوا العصبان احنا نطيب العصبان
0: صح لكن
2: الدورني اختصاصي الدوار الحق ما نحبهاش برشا ما
0: اختصاصك نعمل. اختصاصك بالضبط شنو ترى قولي
2: والله نعم كل شيء كان الجلد والراس ما نعملهمش
0: هكذا آه هكذا
2: الله يرحمه آه خلينا نعمل الدوار نعمل امي الطيب تحبش تحبش تقول عاونوني وانا طيب مثال بعيون بعد عاد كيف واحد يزوج لازم يعمل كل شيء دوار وليت نعشقها بعد والراس يحب العصبان وليت نتمنى يجيب كل ليله وماذا بيا دوار
0: يقول الانسان يسر تتعب في العيد الكبير صحيح المعلومه
2: اما لا وليت سهله بعد كنت نحبهاش كنا استرزنا
0: اي ما تعودتي بينا
2: مقصوص هكا اللي الله يهدي
0: اي تعب شوي الناس على كل حال
2: ويعملوا القلايه في بالي والله
0: نسيت
2: في بالي نهار الثاني ولا في الليل
0: اعطيني انت شو عملتي انت شو طيب شو حضرتي شو صنفتي
2: إحراج
0: لا ما غير إحراج ما طيبتيش عادي راهو يا بنتي لازمنا نقتنعوا اللي احنا الجود من الموجود كما يقولوا ناس لكن
2: أنا حمد ربي للصحة لدي
0: الحمد لله يا ربي
2: حتى فما شكون زادة تحية المرت خالي بكري بنت لي ولدها ما مشيت
0: شفتي كيفاش تنسيهم الناس هذا اللي يوقفوا معك وقت الغسرة
2: يرحم خالي ويرحم يحرم أهلا وربي خلي لعمتها وخيات
0: أي
2: وحق قالي خالي قبل كل عاد الحق نبدا نتاب شنو هي ما ديما يتفكرني حتى نبدا ماشي في يقول لي اطلع بالسيف نوصلك وانا كنت نتمشى دارنا بعيدة على المحطة هاك نمشي نخدم كنت الحق نخدم في الشركة الحمد لله زيد يعطيني مصروفي من فوق
0: محلاها من الاخوان ديما باهيين راهو على كل حال ان شاء الله ربي يرحمهم
2: ويرحم الميتين كل بلا تحيل ولد اختي الله يرحمها في وزن اسمها جوهر الغانمي
0: جوهر الغانمي نحيوك يا جوهر واكيد
2: تحيه بنت اختي في تونس ولا ان شاء الله بينجحك في الباك وينجح تلمذاتك كل مع فكره اختي ديما الاولى وبنتها ديما الاولى في القرايه
0: ان شاء الله ديما متميزين
2: ان شاء الله ديما الناس كل تفوق
0: يا رب ان شاء الله
2: وتحيه الناس كل وضحى والشريف والبسام والمنيه وكل كل
0: الاصدقاء الكل
2: وانت يا عفاف ربي ان شاء الله يخليك وان شاء الله فرحتك
0: ان شاء الله عايشتي الغالية فضلك يا لله هيك فتحتي لنا شوي الشاهية باش نحكوا مع السادة المستمعين وناخذوا من عندهم شكون اللي حضر معاهم شكون اللي بعيد حتى بالواتساب وبالمواقع التواصل الاجتماعي اليوم يعيدوا الناس قولي
2: ايه والله مرت بابايز الحياة يا خيس الخير انا جيت عيدت علي الحق
0: اي بيت الصح
2: لقيتني نقصة حاجة الحق بعتلي مع بابا اليوم
0: اي هذه هي الحاجات اللي انا نحب
2: الله يباركلها ويرحم بيها وربي يخلي لي بابا حتى بعيد علي وربي يخليكم
0: ان شاء الله ان شاء الله
2: وخلي الفرصة لغيري
0: شكرا شكرا يعطيك صحة يا لله هذا هم الحاجات اللي نحبهم يخرجوا من السادة المستمعين اليوم كيفاش نخلوا الروابط الاجتماعية ديما قريبة رغم ضغوطات الحياة ورغم ضغوطات الوقت ورغم اللي كل واحد لاهي في روحه كل واحد عندها مشاغلة ولكن في الأعياد شنو الحاجات اللي بالحق تخلينا نطيحوا شوي نتنازلوا شوي حتى كان واحد ماخذ في خاطره ما يسالش يتنازل على خاطر قريبة ولا اللي بعيد عليه ويتذكر الباهية يتذكر الباهي لأن ديما عندنا هكا طبيعة ساعة على ساعة في لحظة تغش واحد ينسى الباهي الكل لا ما ننسوش الباهي من الناس كانت باهية معانا حتى الخايب ديما نقوله ربي يهديه هذا اللي حبينا اليوم رسخوه القيم هذه ما تغيبش علينا في الأعياد في المناسبات وعلى مدار العام طول ما احنا عايشين لازم نتحلوا بها خلينا نشوف التليفون آخر يلا مساء الفل مرحبتين
3: أهلا وسهلا
0: حياتي
3: واحترامي حياتها البنت الطيبة
0: الله يخليك بارك الله فيك سي محمد عيدك مبروك
3: تحية لإذاعة تطاوين التي تأسست لتبقى وكبيرة لنفتخر بها
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله ديما ما نرى
3: تعلمنا منها شيء كثير
0: إن شاء الله ديما تستفيد وتكون منارة على تونس كل الجنوب الشرقي خاصة سي محمد كيفاش تعدى العيد الساعة؟
3: تعيد أنت ما تحكي على شكون اللي غايب في العيد
0: أي
3: تقول لك أنا شكون اللي غايب في العيد
0: شكون؟
3: كان الصوارد
0: ما قعدنا شيء يا سي محمد اسمع البركة وين يبارك ربي مين سألش تعوضنا ربي
3: الحمد لله
0: الحمد لله إن شاء الله أجر حاصل يا رب
3: أقول لك العزوز إيش قلت لي
0: أي
3: قلت لي حل عيد الأضحى مباركا وكل من حج هنأته وهناك فسأوصيك فلا تنسك ما لا أنسى أنا وصاياك
0: أيوة
3: حين توصي بوجبة دسمة فأنا سيدة المطبخ وما أدراك فقلت فقلت أمري واطلبي طلباتك على مزاجك وهواك قالت أريد كبشا يزن طنا حتى جميع من يراه يقع في ارتداك.
0: أيوة. هذا شوي موجات إيجابية للسيدات اللي تعبوا برشا البارح ولليوم ما زالوا موصلين التعب. رجال تعبتوا شوي شوي بركة شوي بركة في التقطيع هيك والجو هكا، لكن راكم مسالكين شوي هيك أبرك شوي خير من نساء. احنا ما شاء الله معناتها كوجينا نهار كامل واليوم كامل وما زلنا موصلين غدوة.
3: أنا عمك والله على كرسي وكل شيء زين على اليدين
0: يا أخوي. ها مسلطين أنت سلطاني سموك يا زي محمد. اي سيدي ما نحيو الناس اللي تاكل هكا براحه وبمحبه وبحب، لان هذا هو كل واحد وين جوه وين يلقاه راهو ساعه على ساعه. حتى كي يجيك دلال من اقاربك ولا من صغيراتك ولا من زوجتك فهيك حاجه بالحق نعمه واحد لازم يحمد عليها ربي.
3: الحمد لله
0: الحمد لله. شكرا سي محمد نحييك برشا. اذا عندك شكون تحب تسلم عليه مساج تفضل من غير ما نطولوا القائمه لان ما كتعرف التليفونات ما شاء الله برشا.
3: لا والله صدقيني يا مستعد على الجماعة كل والله اليوم صدقيني لاني خايف منك ولا نتمع فيك والله باش نعيد عليك انت وفقط.
0: يخليك يخليك بارك الله فيك علي قدرك سي محمد. شكرا جزيلا ليك. هذوما مستمعينا راهم هم كيما اخوتي وكيما عائلتي، معناها يعني بيدي نبدا نستنى وقتاش نمشي نعيد عليهم ونسمعوا اصوات بعضنا في العيد، لان بالحق معناها ما نتفاضوش في النهار العيد باش نكلموا. فطبيعي جدا هذه المساحه اللي باش تخلي الناس الكل تعيد على بعضها. ونزيد نذكر راهو حتى الخط مفتوح للجاليه التونسيه في الخارج فقط مع اضافه رمز البلد بطبيعه تونس 216، وهيك تنجموا تتواصلوا معنا على 75 870 900. يلا حضرنا أغنية ضوم بعدها نمشوا أكيد نكملوا التليفون وبعد نمشوا الأغنية للناس اللي تحبنا هيك نونسوهم شوي في الطريق بالأغاني والإيقاعات اللي تفيق شوي، لأن ديما في القيلولة واحد هيك يبخل شوي صراحة. يلا مساء الفل مرحبتين. أهلا أهلا بعز الحبايب. أهلا وينك وينك مرحبتين. سي إدريس تحياتي عندك مبروك عامك بخير لبس عليك صحة لبس إدريس.
4: مازلت تحرش؟
0: ما سمعتك سمحني.
4: مازلت تحرش؟
0: مازلت تحرش يا خويا صحة وبشفاء. اسمع هكا اللي يقولك مازلت نحرش هكا راهو كلي كل شيء ما شاء الله.
4: لا مازلت مو احنا جبل هنا
0: كيفاش
4: الأغلبية بكري.
0: ايوه كيف
4: اي جبل هنا مازلت العادات هذيه
0: نتاع
4: جزيره جربه مازال موجوده
0: منها. انتم عاد يتسمى تنطلقوا في العوله نتاع الحم الجديد من العيد الكبير هكا ولا
4: صحيتي وحنا مازلنا اليوم في الحوسه.
0: ما شاء الله ما شاء الله. قول لي عاونوك شكون اللي حضر معاك وعاونك وشكون اللي بعيد وما كانش حاضر؟
4: الحمد لله شكون غايب
0: ان شاء الله ديما في الخير يا رب.
4: والحمد لله يا ربي لك الحمد. وباش ما نعطلوش المستمعين ياسر عندي طلب غنائي انت تو نسمع فيك تمشي للغناء. خليها ربوح وخليها عيد وخليها كذا.
0: قولي
4: والله نحب نرجع بك للجيل الذهبي والجيل التسعينات.
0: ايوه
4: يا لعباري يا جاري ردي النداء.
0: هذه باش نشرت فيها شرط. هذه باش نشرت فيها شرط يعني تغنيها لي
4: وعندي شرط واحد اخر.
0: قول
4: المشرى خاطر غنوها برشا بنعطيك حتى الصوت ان شاء الله موجود.
0: لا لا غني باللي حافظه ترى. قولي تاع شكون الصوت؟
4: قالوا لي للي النساء. قصد نتاعي عسف البرهومي.
0: يا ربي يعزك ربي يعزك خليك يا رب ربي يستر ان شاء الله.
4: قالوا لي للي النساء يا جاري رودي النداء.
0: استنى الغنية سي إدريس إن شاء الله. أوكي هذه هدية ليك يا سي إدريس لكل مستمعينا في جزيرة

يلا تحياتي لكم الناس كل وين ما كنتوا تابعوا فينا. تحية المريومة تقولي عفوفة عيدك مبروك، العام انتي بخير وبألف خير وصحة وسلامة. عزيزتي صغار رجلي ربي يحفظهم، علاقة أكثر من طيبة، نعيد هنا على خاطرهم. شطحتين وهضمتين المشوي، تحية ليك مريومة أكيد. ومحلاها والله بالحق داش نرجعوا هيك شوي بخلاف المعايدات والكل، ديما أنا منحبش يجي العيد نتفكرك القيم وكذا، مضبية ديما حتى في سير الأيام الإنسان يتحلى بقيم طيبة. توكي تبحث لي مريوم على صغار رجلها، معناها هي متزوجة راجل عنده صغار ولكن ما اعتبرتهم كما وليداتها كما خيانها. فإن شاء الله ربي يدوم العشرة يا مريوم. إن شاء الله ديما مستمعينا في ولاية صفاقس أكيد نحيوهم، إن شاء الله ديما أوفياء لينا ومحلاها هالعشرة وهالعلاقة الطيبة. يزينا من الصور السلبية، والله قلوبنا وجعتنا الحق، ديما نحب نشوفوا حاجات إيجابية هك. علاش اليوم نحب نتذكروا كان الناس الباهية نعيدوا عليهم ومنها نتفكرهم، خاصة للناس اللي ما نجمتش تجي وتتنقل تعيد معنا. زعمة زعمة زعمة شكون في عائلاتكم مازالت ما عيدتوش عليها وما وصلتوش باش تعيدوا عليها، وشكون اللي غايب على الطاولة اليوم؟ إن شاء الله ما يغيبوش يا ربي. هات خلينا ناخذوا سيدريس شنو اختار معنا. تراه

0: وطبعا قالوا لي ليلة النساء وهذه الاغنيه اللي طلبها اخونا ادريس. نحيوك ادريس, اختيار موفق الحقيقه, وانا نحيي كل الناس اللي تسمع فينا. اختنا كريمه نحيوك برشا يا ليلة, وان شاء الله كل عام وانت حي بالف خير, انت وعائلتك الكل. اخونا اسامه نقول له كل عام وانت الف حي بالف خير, واكيد الناس اللي متابعتنا زادا من الجمهوريه التونسيه الكل. اخونا حلمي من ولايه القصرين يقول عيدك مبروك, كل عام انت بخير خويا حلمي, واكيد نحيو الناس اللي تتواصل معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ان شاء الله ديما معنا ايمان دحماني نقول لك كل عام انت بخير. امونا تقول العائله وصلت يا سيدي, ان شاء الله ديما ملمومين في الخير. امونا ان شاء الله هيك الزيارات هكا وقيد زيارات اليوم, الناس كل تتفاضى تقريبا للمعايدات وللزيارات. ان شاء الله العائله التونسيه ديما بخير, ان شاء الله ديما ملمومين, ان شاء الله ديما لا فاقدين ولا مفقودين. خلينا نمشوا للتليفونات ودفعه اخرى من التليفونات ونشوفوا شكون اللي حاضر معنا. يلا مساء الفل, مرحبتين.
1: سامحيني رجعت لك ادريس معاك, ملاحظه صغيره برك.
0: العفو
1: العفو العفو, انا طلب عيادي عيادي العفو. والله اختيار ممتاز وسمعت تقول غنيه.
0: اي هذا الفنان تليلي القفصي,
1: ما خليتنيش نكمل.
0: تليلي القفصي خويا ادريس, شكون الفنان اللي طلبته؟
1: والله اللي حبيته والله دريجيم خضركيه, دريجيم ودريجيم صحيح, هي محسن الماطري.
0: محسن الماطري, اوكي السبت الجاي استناني محسن الماطري في الاغنيه هذه بقدره ربي نبرمجها لك. اوكي سي ادريس
1: دريجيم, هاك دريجيم,
0: دريجيم تقصد معناها الاصليه
1: هذه هي دريجيم, هاك دريجيم.
0: اوكي الله يبارك,
1: نسمعوها لك ولو مقطع صغير.
0: صعيب شوي تو للامانه باش نخليو مساحه للساده المستمعين, زاد هم عندهم حق علينا. فنحييك برشا سي ادريس, وبقدره الله نهار السبت نبرمج هيك بصوت طبعا محسن الماطري كما انت طلبتها. به نمشوا شكون معنا تو تليفونات. يلا مساء الفل, مرحبتين. اهلا
2: وخيرات.
0: والخيرات مرحبا,
2: عيدك مبروك,
0: كل عام انت بخير يا منيا. اسمعي منيا, بيني وبينك كانت قلت بالمشوي وليت الصوت بش بسيف مش الكابتي فعذروني شوي. مرحبا مرحبا, صحة بشفاء لكل الناس ان شاء الله. عيدتوا جو باهي منيا؟
2: والله الحمد لله, والله خاصه السناب قلت لهم عيد سناب بخصيصه.
0: الحمد لله الحمد لله يا رب, ان شاء الله ديما بخير. قولي لي شكون السنه اللي ما حضرش, ولي ممكن لظروف معينه ما خلطش باش يعيد معاكم؟
2: ممكن خاطر اخواتي السنه مش ماشيين قد بحذانا, انا بحذاها خاطر صغارهم يقروا, قلت لهم مش باش يجوا في المتالك الشباب ما يعطلوا الصوت. وعندي ولد عارف زاد خرج لطهم هكا نهار اللي نرجع من الخدمه نلقاها, ونقعد وعدك نرجع ما نلقاهاش هكا زاد دخل عليا بلاصه.
0: اي لاله فرصه ما نعيدوا عليه الناس الكل, نقول له كل عام هو حي بألف خير.
2: ان شاء الله كل عام وسيم, نقول له كل عام هو بخير, وان شاء الله ربي يوفقه في نمشي على خاطره
0: ان شاء الله يا رب. قولي لي منيا تو حكينا شوي هيك على العادات نتاع المطويه, يعني باش نرجع بيك شوي للحاجات العادات اللي حضرت اللي طبقت سناء في العيد عندكم في الدار. شي اكثر عاده حافظتوا عليها في الدار سناء؟
2: لا اكثر حاجه العاده احنا الحصبان ديما نديروها كرسم النهار الاول, انا نغسل الدواره ونديروها في نهارها يعني نطيبوه المحشي والله اصبح كيف هو, نقول احنا محشي وبراز.
0: اي اي اي تسميه
2: وعندنا ولو انه انا السنه ما حيدتش في دار نعيط لاختي في بحثها.
0: اي مالا سلمينا على اختك, ما تعبتكش اختك برشا؟
2: لا لا والله عرفتك انا احسن عيد عندي خاطرني ما تبتش في الدرج ما العاده, العاده قلت هي لي انا
0: خاطرك مضيفه يا منيا, وعودي كل عيد الضيفي ما عادش تبقى في الدار.
2: بما انها هي تخدم مسكينه
0: ربي يعاونها ان شاء الله,
2: بس تعاونها شويه وتحكم اللي روحت مسكينه من الخدمه والله العظيم خليها
0: تدير شيء. اي الله يعطيها الصحه, ان شاء الله ديما مدلينكم ديما ملمومين في الخير يا منيا. تحياتنا ليك ولاختك ولكل من يسمع فينا, وهذه هي الحاجات الايجابيه هيك نحبوا نسمعوها. ساعه لساعه واحد يعيد بحذا اخوه ولا اخواته وهيك يدلل هكا تعب الكل يولي ينساه شوي شوي مش برشا. يلا نواصل بالتليفونات, مرحبا مساء الفل. عسلامة.
3: ألو.
0: عسلامة يا تحفونة. أهلا وسهلا يا تحفونة. عسلامة.
3: أسيل بلطية.
0: عسلامة يا أسولة, كل عام أنت بخير يا سمحة. أسولة أنت باش نسأل على اسم باباك, شو اسم باباك؟
3: عايشك.
0: يا عمو زينك وحلاها الطفلة.
3: نقدم تحية للماما وبابا.
0: إيه؟
3: ونقدم تحية للناس الكل.
0: إيه؟
3: ونقدم تحية
0: أخوالك, خاصة أخوالك. قولي لي كليتي برشا مشوي ولا شوي؟ برشا صحه صحه يا لله صح. اي ولمبايه اللي خذيتي ولا العيد هذا طفوك شويه؟
3: تخزيت
0: هكا امورهم واضحه ملا. نحيوهم.
3: العلوش ذبحته.
0: ذبحتيه ما خفتيش منها؟ صحة يا أسولة، إن شاء الله ديما بخير يا للا، وربي يعطيك الوقت الطيب إن شاء الله. شكرا شكرا أسولة، مرحبا عادل، تحياتي ليك خويا.
4: تحية ليك وتحية لكل
0: ربي ونسك بها إن شاء الله.
4: يا عايشك، يا تحب تدخل مع عفاف ديما.
0: اه والله محلاها البنوتة. اسمع الصغار هم راهو زينة الدار بصراحة، وني نحب برشا صغار، وإن شاء الله ربي يعمر كل دار بالصغيرات. أكيد هم دورتهم وحوستهم وتفيد ليك متاحهم، وجوهم يخلي جو خاص في الدار.
4: والله هي عملت جو على العيد على العلوش، عملت جو على المشوي، عمل الجو على كل شيء. أكيد هو سنة ولا تعرف أكثر من قبل يعني.
0: أسمع وراء الصغار مع العلوش عندهم علاقة خاصة، فما شكون صغيرات يبكوا.
4: لكن عفاف أنا ديما نخليها عند ولد عمي، نجيبها كان قبل العيد بنهار ولا حاجة،
0: باش ما تتعلقش به بالفعل. والله فما برشا دي فيديو يبرتاجوا فيهم كيفاش صغيرات يبكوا على العلوش وعلى الأضحية. هي مش معقولة، أما الغالب الصغار ما يفهموش ما يعرفوش، لكن حاولوا نسيسوا نفسيتهم شوي. على كل حال إن شاء الله ديما معيدين.
4: لا خليني نعيد على مريم ورجلها في الصفاق.
0: أيوة
4: نعيد على كل أحباء راديو تطويل، على المدام يتسلم عليك.
0: تحياتنا ليها يا للا، إن شاء الله ديما منسيتك.
4: سلم عليك، سلم على أهلي، على أحبابي، على كل من يعرفني، على أي واحد يعرف عادل سلم عليه.
0: خلطتوا باش تعملوا دورة عادل ولا مازلتوا هكا حايسين شوي؟
4: احنا دورة عملوا قدامنا دورة اليوم الجاي.
0: الجماعة جوا بحذاك. هاي سيدي نستك بيهم.
4: مرت عمي ودريت عمي وكل شيء. احنا باش نمشوا. اكيد نسلم زادة بالله على نسابي في مطماطة زادة. المدام ما غادي تقولي ما تنساش نسابة.
0: لا ترسلك معاقب الليلة.
4: اكون موجود نقول لك على الموجود. نسلم عليه زادة برشا حتى هم نقول لهم مبروك. الناس الكل نتكلم عليها، ما عرفتش كل
0: تو انت في جربة وضو بن سالم، واكيد
4: حبيب الخراز نتكلم عليهم نقول عيدك مبروك يا ضو انت وكل العيلة.
0: هكا ويسلم عليك وبيدا، رجع لك التحية. قل لي عادل، تو انت في جربة ونسابك في مطماطة وانت من مطماطة، شو اللي طبقتوا العادات؟ لانه اللي مشوتوا فيها اكثر.
4: احنا عادات مطماطية 100% يعني ربما تكون جنوبية على خاطر نتشابهوا كل مع بعض
0: تقريبا. اي تقريبا
4: احنا النهار الاول ما نذبحوا العلوش يبقى تقعد السقيطة هي في العادة الغدوة.
0: أي.
4: يعني لليوم باش تتقطع ونطيبوا منها، لكن احنا نقطعها البارح الحق تعرف.
0: اي ولا تتنحت شوية العادة هيك نقصت شوية.
4: ما وعدت السخانة والجو عنده دور زادة.
0: صحيح.
4: ما يخافوا تو وغدا العلوش عفاف تصور يهلك العلوش في وقت تو.
0: اي خاصة السناء بشكل خاص.
4: اما نطيبوا نهار الثاني اللي هو اليوم القايلة ديما غدانا كسكسي تلقيه.
0: الله مصلي على النبي. صح.
4: هذه عاداتنا وتقاليدنا، تبادل الزيارات بيننا وبين
0: تقريبا نشتركوا في برشا عادات في الجنوب الشرقي خاصة.
4: الجنوب تقريبا نفس العادات يعني.
0: وشكون اللي انت بيدك معناتها حسيت غابس ناه ما كلمكش، مازال ما توصلش معاك، ما عيطش عليك كما العاده، ولا انتم بيتكم ما خلطوش باش تمشوا تزوروه؟
4: ما زلنا والله ما زلنا ما مشيناش.
0: قول انت ما زلت كيف فهمت روحينا اليوم؟
4: ما زلت وهذا فقنا كان اليوم بدينا نفيقوا.
0: اليوم
4: العشية تبدا الزيارات اكثر الناس اليوم العشية. وهكا ان شاء الله عيد خير.
0: ان شاء الله عيد خير يا رب. ان شاء الله عيد خير.
4: مع احلى تحية لاحلى جربة زادة وفهمت الحشان خاصة.
0: نحيوهم يا سيدي.
4: انت عفاف ان شاء الله كل عام انت وعائلتك
0: وانت بألف خير. عايش خويا الغالي، فضلك يا رب.
4: شكرا لكم اللي تخلوا في عائلاتكم من اجل تونس والمستمعين، مش بالسهل راهو حتى المذيع راهو بشر وغادر يعني العائله بتاعها باش يستمتعوا المستمعين. شكرا لكم.
0: الله يخليك. العفو هذا واجب.
4: من الخبره والتجربه مراقب الاقوى. انا صديق عزيز وفنان، هو فنان.
0: يسلم عليك برشا. وضو بن سالم انا هاني ساكته مانيش باش نحكي حد شيء، هو عارف انا عارف. ربي دوم عشرتنا، وانت تعرف عادل الناس الكلنا عايشين عائله واحده، وان شاء الله ربي بقى علينا ستر ان شاء الله. شكرا لك سي عادل.
4: كنا في انتظار الانتحار تاعك
0: ان شاء الله. ربي يخليك يا ربي دوم عشرتنا، وان شاء الله ديما هيك نسمع. الانسان ساعات يوصل لمرحله يقول المهم كي نسمع صوت احبابي واصحابي بخير. يا ربي لك الحمد بالحق معناتها على النسق اللي قاعدين عايشينه. شكرا يعطيك الف صحه. وهذه هديتي ليكم. شو مش تسمعنا ذو ترى شوي موسيقى. اوكي في انتظار التليفونات غنيه. أنا هي منهم غنية أكيد. أوكي.

طبعا غنية ديما هيك دغدغنا بصراحة. عيدكم مبروك, وتخلينا نتذكروا برشا حاجات وبرشا أحباب وأصحاب. نعرف اللي برشا فيكم زاد يستنى في عودة أبنائهم من خارج حدود الوطن, واللي يستنى هيك في خبير يفرح على وريقاتهم, واللي ممكن هيك رجع بالذمة للعيد معناته باش يعيد مع أحبابه مع عيلته ويحس بقيمة العيد, لأن نشوفه في برشا تصاور ونشوفه في تفاعل برشا توانسة هيك مع العيد. فما حاجات باهية, وفما شكون اللي أول مرة يعدي العيد خارج تونس ويقول لك العيد في تونس راه عنده طعم خاص بكل تفاصيلها, كعلاش لازم تستمتعوا بكل لحظة موجودين فيها ومتمتعين فيها بين أسركم وعائلاتكم. إن شاء الله ربي يحفظكم يا ربي, الله لا يغيب حد على حد إن شاء الله. يلا نرجع للتليفونات. يلا مرحبا بكم ديما على 75 870 900. أنا حبيتكم نسمعكم أغنية هيك, ونعود نذكر لليوم المشوار يتواصل حتى للخمسة نتاع الليل إن شاء الله في الإخراج التقني ذو بنسلم, وأكيد في التليفونات حبيب الخراز وملانا في غرفة الأخبار حاضرين على رأس كل ساعة لتقديم آخر الأخبار. عفاف البرهومي معكم اليوم من أمام الميكروفون. العادات التقاليد, شكون اللي بعيد وما خلطوش باش تعيدوا عليه وإلا غاب سنة بشكل خاص لظرف معين, تحبوا تستغلوا الفرصة اليوم باش تعيدوا عليه مباشرة وباش تقولوا له برشا كلام وباشا كلام باهي في حقه. يلا نمشوا النغم ونرجعوا مرة أخرى مع دفعة من التليفونات.

0: وباي باي اللي عوزوا بيه, ونقولوا ألف مبروك للناس اللي ثاني أيام العيد عندهم فرحة في الدار. إن شاء الله ربي يهني الناس الكل. ونعرف اللي برشا فيكم يختار ممكن صائفة زادة للحفل الزفاف والاحتفال بزفاف, وإن شاء الله ربي يهني الناس الكل وربي يعاونكم على المصروف إن شاء الله, لأن برشا مصروف الحقيقة, ولكن كل شيء بأجر, كل شيء إن شاء الله بركته, ربي يعاون الناس الكل. أكيد خونا أسامة حي خو منظر في الغربة يقول خويا منظر بعيد علينا, نسلم عليه برشا, تحية ليك الخوك منظر أسامة. أكيد خونا سليم عصادي من جزيرة جربة, نحب نسمع الشاب عماد وينك وينك, ونهديها لعفيف البروم. شكرا ليك سليم, وأني موجودة يا سليم, نحييك ونحيي كل مستمعينا في كل مكان. خونا حاتم زاد نحييك برشا, كل من يتابع فينا عبر سوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي نقول لكم مرحبا على 75 870 900. نمشوا للتليفونات, يلا دقيقة شكون معانا توصل للباب. مرحبتين. أهلا وسهلا
1: عمك بشير قطف وحسن جربي.
0: مرحبا سي بشير, كل عام انت بخير.
1: وبيك هاي
0: الأمور طيبة؟ لاباس سي بشير.
1: الحمد لله.
0: فما نسمة بحرية تو في جرجي صح؟
1: ما عليك في الفيسبوك رفتي عفاف.
0: عايشك بارك الله فيك, صلى بوجودكم ديما أكيد هما عندنا جمهور آخر في مواقع التواصل الاجتماعي, وهذاك هو وقتها تو. قل لي سي بشير, النسمة البحرية باهية باردة شوي في جرجي سيظهر لي؟ أوكي باهي, عطينا عادات جرجي الحاضرة اللي ما زلتم حافظين عليها لليوم في مختلف البيوت في جرجي.
1: المالديف.
0: وي المالديف وخير من المالديف لو يحافظوا عليها هيك ويزيدوا يحسنوا من بعض البلايس والأماكن اللي فيها عفوا. تفضل سيدي, قلنا على العادات والتقاليد, أنت تحب تحيي قبل
1: كل الزملاء المتقاعدين في السباحة كل.
0: أيوة,
1: وتحياتي سيطها مدير لذا وكل زملائك وكل زملاتك ولكل أحبائي ذات طويل ولكل من يعرفوني.
0: واضح يا سيدي. العائلة ليه؟
1: العائلة ما أحضر بعض أنا كل
0: تقول أنت نشبح فيهم ويشبحوا فيها.
1: عندي وجود في فرنسا ما زال السابق قبل عدى من رمضان وليد من يتيبيات.
0: شفت كيفاش ذكرتك بعدين حيوه, إن شاء الله ربي يرجع سلامات يا رب, إن شاء الله ربي يفضله لك ويرجع لك سلامات سي بشير. وأنا نحييك برشا برشا. قل لي, ما حكيت ليش على العادات, ما قلت ليش على حتى عادة في جرجيس تخص العيد الكبير. أي اللهم صلي يعني بي في نهار العيد ولا ثاني أيام العيد؟
1: لا نهار العيد.
0: نهار العيد
1: ثم ملاحظة أخت عفاف.
0: تفضل.
1: أو إحنا قدام المشي هاك الزنت الثام تاع الكورة والكرشة يقوم بالحشيش مع الدنوس وكل الشبك هكا ثم بنحشي هكا والعصبان العصبان هكا يديروه بكلفة شوية فاسحما يدور بالأنت السنجلاب هكا
0: صحيح
1: هكا كركبة كركبة هكو العصبان هكا العصبان منجروش كان نحشي كركب النحشي.
0: أيوة, ما عندكمش عادة العصبان بيه
1: ولا... العصبان بصفة عامة احنا العصبان يسموا فيه هو هكا اللي هلقوه طوي يخلوه يديروه في النور الدرجة حاجة أخرى مارك.
0: أي واضح, على كل حال هي كل جهة وكيفاش, فهذه عادة جرجيس
1: يديروه في التماخ العصبان.
0: أكيد هو يستغلوه أصل العيد الكبير, يقول لك عولة الشتاء ديما تبدأ من العيد الكبير. نحيي كل السيدات وال
1: ربي يعطينا سلافي إذا تشوفوه
0: سلاف
1: فريد لطش هلة ليالي
0: تحفظها الأغنية سي بشير, تحفظ منها شوي.
1: والله التواد نغني بروح الناس الله بروح.
0: باهي هلة ليالي, الله يبارك يا سيدي, نحاول نخلطوها الأغنية. شكرا ليك يا سيدي, بارك الله فيك سي بشير, نحييك برشا كل أهلنا في جرجيس.

وأكيد طلة باش تكون من الأحباب والأصحاب الكل اليوم العائلات، وتقريبا اليوم الثاني مخصص ديما للتزاور للناس تمشي لبعضها، للبنات المعرسات يمشي لأبائهم العائلاتهم، زادة للجيران للخالة العمة، إن شاء الله ما ننسوا حد، وأنتم زادة اللي ممكن ما تنجموش لظروف معينة أكيد مرحبا بكم ديما على 75 870 900. وباش نرجع معاكم إن شاء الله في دفعة أخرى من التليفونات بعد موجز الماضي ثلاثة، الوقت لف، حضروا تليفوناتكم أكيد باش نرجعوا برشا كيف وبرشا غنيات وبصوتكم أكيد تحلى أمسية اليوم. مرحبا بكم.

0: ألفكم مبروك وإن شاء الله لما دايما وإن شاء الله لما دايما.
1: عيدك مبروك وربي يحييك لمثاله.

0: إن شاء الله أيامنا وأيامكم ديما أعياد وأفراح.
1: عروس الصحراء،
2: عروس الصحراء،
1: إذاعة تطاوين،
2: إذاعة تطاوين.
3: موجز الأخبار.
4: موجز لهم يؤخر الأخبار، يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم من جديد. كشفت البيانات الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية والمتعلقة بموسم الحج لعام 2026 أن إجمالي عدد ضيوف الرحمن الذين أدوا مناسك الحج هذا العام بلغ 1,707,301 حاج وحاجة من مختلف أنحاء العالم.

0: مسؤول في حزب الله في منطقة الشويفات وشن الاحتلال هجوما في واستهدف مسؤول عن منظومة الصواريخ في فرقة الإمام حسين التابعة لحزب الله علي الحسيني. هذا وأعلن جيش الاحتلال مقتل مجندة تابعة للواء غفعاتي وإصابة جنديين آخرين بجروح خطيرة ومتوسطة يوم أمس قرب الحدود مع لبنان، مشيرا إلى أن المجندة قتلت خلال أنشطة عملياتية، فيما أكد تقارير في الكيان الصهيوني أن الحادثة عبارة عن انفجار طائرتين مسيرتين مفخختين في منطقة عسكرية قرب بلدة شميرة داخل الكيان الصهيوني قرب الحدود اللبنانية. أعلن الحرس الثوري الإيراني عبور 26 ناقلة نفط وسفينة تجارية مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية، وذلك بتنسيق وإذن من القوات البحرية الإيرانية. انتهى الموجز. عفاف تواصل معكم المشوار بعد قليل.
1: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: أجمل عيد في إذاعة الأمير. أجمل عيد فقرات للتهاني والمعايدات.

ورجعنا معكم مستمعينا في مساحة خاصة للمعايدات من تو حتى للخمسة نتاع العشية. تحية لكم الناس الكل. رجعنا بصوت رؤوف ماهر عروبية, وأكيد من الأغاني اللي عملت هكا برشا متابعات ومشاهدات وبرشا ناس يطلبوها لليوم مسموعة الأغنية. هذه نهديها لكم الناس الكل, وبرشا أغاني إن شاء الله في الانتظار باش نسمعوها مع صوتكم إن شاء الله باش نسمعوها ديما على 75 879 900, حتى نعيدوا على الناس اللي بعاد علينا, الناس اللي ما نجملوش نخلطوا باش نعيدوا عليهم, حتى نعيدوا على كيف مستمعينا الأوفياء اللي ديما حاضرين معنا لحظة بلحظة في كل البرامج تقريبا 24 ساعة. إن شاء الله هيك نوفق أن نرضي كل الأطراف الحقيقة, لأن تعرفوا ساعات هيك مقترحات غنائية ما نجموش ناخذوها هيك ديما, معناتها ناخذ الأغاني الكل, ولكن حتى كان يكون فما مقترحات أغاني أكيد نسجلهم ونبرمجوهم في مساحات أخرى. خلينا نقولوا عيدك مبروك حسن محمدي, أهلا وسهلا. خذل مشعل طبعا على ذوب بن سالم اللي نشكره برشا على التعاون. حبيب الخرازي وصل معنا في التليفونات, كامل الفريق معاكم عفيف البرهومي من أمام الميكروفون. مرحبا بكل تليفوناتكم ديما على الرقم الوحيد متاعنا 75 879 900.

0: إن شاء الله أيامنا وأيامكم ديما أعياد وأفراح.
1: يلا نواصل معكم مستمعينا في استقبال تليفوناتكم على 75 879 900. وسؤال الحصة، شكون الشخص اللي غاب سنة ما عيتش معاكم في انتظار؟ طبعا برشا من الناس ممكن لظروف معينة ما نجموش يعيدوا على بعضهم، فهذه فرصتكم الناس الكل. يلا ناخذ تليفون. مساء الفل ومرحبتين.
2: سؤال وشخص.
1: تحياتي. مساء الورد، عيدك مبروك، كل عام بخير. مرحبا سي محمد، كل عام انتي بخير. سنين دايما
2: عايشك. نحب نعيد على جاءك طويل وكافة العمل النساء.
1: شكرا.
2: نعيد على ولدي في فرنسا.
1: اي.
2: ونعيد على عمتي في الجدالين. واختي مبارك واختي عمتي مبروكة.
1: اي ايوة.
2: ولد عمي ابراهيم بلاشي البحر. وفمتي ولا وان شاء الله حب نقول على حاجة. انا
1: تفضل.
2: زادت في خليطة ولا والحم تاع رقعة في الصباح.
1: هذا سؤالنا انت منين اصيل؟ انا ولاية سي محمد.
2: انا الطاهر من ولاية عيد.
1: ما لا ناكد لك ان العادة هذه مازلت موجودة في تطاوينا.
2: ما دبنا كإذاعة انتم تكون في الخلاص تاع الخليطة.
1: اي ان شاء الله. علاش لا، هو بحديثنا على العادات هذه هكا علاش انا نسال على العادات، باش برشا عادات ما تندثرش ويعرفوها الجيل الحالي، وان شاء الله ديما معيدين على الخير ان شاء الله يا رب. قول لي سي محمد، هي بإجازة كبير العاده هذه، كيفاش انتم تعملوا فيها في التطاوين؟
2: العاده هذه في الليل نخلوا الكتف معناها نخلوه في الرقعه.
1: أيوة.
2: فهمتي ولا؟ وخليت أنا في العيد نأكل مع بعضنا، مش كل واحد يروح.
1: أيوة.
2: الجبلة. لا تجيب قطعة.
1: بيه.
2: كوز ربي بالعد.
1: أكيد هذه عادة. أي عادة سمحة برشا. كنا عيد الناس كل العائلات كلها مع بعضهم. بيه.
2: كان جو آخر. لا تجيب قطعة زوج.
1: كهو. وعادة.
2: جو كبير يس.
1: اي ما حكيتليش عاد على العادة الرقعة هذه، كيفاش
2: عادة الرقعة هذه؟ انا الرقعة متاع السبق ما هي تولي فيها شوية دقيق، شاف دقيق ني ولا دقيق سبق.
1: اي.
2: ويحطوا فيه الكتف هذاك.
1: بيه.
2: والصباح يفطوا عليه.
1: بيه. هذه لازم الصباح بكري.
2: هذه عادة كانت دينا ما يتخلوش عليه.
1: واضح.
2: وعندنا سفة في كتكات جدا. سفة في كتكات.
1: اي.
2: خاصة طول الصغار عجوز مني يختي جوز زي الصغار تعملوا صفة في
1: المهلات.
2: ولا مهلات بتحشدة.
1: وزعمة تو الصغار يحبوها العادات هذه ولا انقطعوا عليها شوي؟
2: انقطعوا عليها صفة بشد.
1: ان شاء الله ان شاء الله دور الاباء لهنا باش يذكروهم بالعادات هذه ويعملوها في الدار. اي لان العاده كي تربي عليها صغيرك هو بيدا يعرفها ايش معناتها وايش هي قيمتها.
2: ان شاء الله
1: ان شاء الله عيد هنا يا رب العالمين. ان شاء الله
2: نسمعك حاجه زاد قيمة.
1: بيت
2: نسمع عالي تو.
1: سمعني ترى
3: احنا احنا
1: ايه يا حسره والله رجعتنا. رجعتنا الاغنيه قديمه برشا ولكن لليوم هيك نسمعوها في بعض الافراح الاغنيه هذه. هاي سيدي مالا استمتع بها واستمتع معنا سي محمد. نحييك برشا برشا، يعطيك الصحه على تركيزك هيك على زوز عدات مهمين جدا اليوم. شكرا شكرا، يعطيك الصحه. كما تحدث سي محمد قال لك العادات هذه الجيل هذا ما عادش يعرفها برشا، ولكن دورنا الجيل كلنا نحفظ عاداتنا ونعرفوا تاريخنا ونعرفوا تراثنا، لان بالحق معناتها هيك هي الحاجه اللي تبقى ماذا بينا برشا عادات سمحه ما تندثرش. نواصلوا معكم بالتليفونات مستمعينا ديما على 75 879 900. احسن فما فما محمدي فما تليفون هكا هو ما عادش فيا. مرحبتين، اهلا وسهلا. تحياتي ليك خويا، كل عام وانت بخير.
4: بارك الله فيك، يعطيك الصحه
1: سي محمد. الامور طيبه لاباس؟
4: انت من محمد لمحمد ان
1: شاء الله. ايه هكا علاش انا بيدي من حسن لمحمدي دونك تخلبطت شويه الامور. عيدك مبروك، العام انت بخير.
4: عيدك مبروك ان شاء الله كل عام وخير واحسن ما حدا مجاب لك.
1: ظاهر فيك في قيلوله انت سي محمد اليوم.
4: نعم
1: في قيلوله معناتها دخلت في مرحله أيه القيلوله كهو كهو الراحه والاستجمام تو صحه بالشفاء به اللمه وقتاش نتاع العائله.
4: نعم
1: لمه العائله وقتاش؟
4: والله هي لمه العائله ما هي مش هتكون نص النهار.
1: انتم تعملوها في اول نهار في رم في العيد
4: اي نهار نهار العيد يعني نص النهار يجب التكبير يعني هون يتغدى كده وبعدين اكو تجي الاحباب والاصحاب من نامس العشيه لليوم.
1: اي وما زالت العاده نتاع تزاور البنات يمشوا المتزوجات يمشوا لابائهم ويزوروا اهلهم العمات يجوا قد اخواتهم الاولاد ما زالت العاده هذه ولا مش موجوده في بن قردان؟
4: انك حاضر منها.
1: ايوه بالضبط معناها. اي سيدي ملا ان شاء الله زياره ونياره وان شاء الله الناس الكل هيك تلتقي في الخير لانه هو بصراحه سي محمد لو حتى نحكوا بواقعيه ولينا ما نتلاقوا كان في المناسبات والافراح.
4: والله هيك هو كان صار عرس ولا كان صار يعني عيد من الاعياد تكون الناس تتلاقى تصبح بعضها لكن السيد اللي قدامي هذا اللي احكي على عاده وعاده اللي هي سميتها
1: ايوه
4: يعني هو الكتف اللي طيبوه من العشيه ودسوه في الرقعه بتاع السويدة وصباح يجبدوه يعني ويكون شبان كبير
1: اي كبير العيله نقول احنا
4: لكن عندك هيك العظم في وسط عنه فيه تجربة يعني العام ده ولا خير.
1: أيوة أكيد وهذه قراءة الكتف يقول لك زعم عام خير ولا عام هذه طبعا أيوة من ال
4: أي شبحها قبل حق يا ربي ما فاتي التومة اندثرت ما عادش
1: اي ما عادش برشا فما ناس ما تركزش فيها بالحق هي من العادات الموروثة بطبيعة. على كل حال ان شاء الله ديما ملمومين في الخير. فما شكون حضر بالصوت والصورة فقط ولكن وجوده ما كانش موجود معكم في العيد؟
4: والله احنا كل مستمعين
1: الحمد لله يعني ان شاء الله ديما قراب من بعضكم ومجتمعين في الخير
4: على المستمعين والجمهور بتاعك
1: واضح اي اي
4: من جربة ومن المدينة ومن ترسيس ومن تطوين من اخداج يعني كل نعيد عليهم
1: اكيد
4: جماعة والله والله ربنا كبك على رجل
1: اي
4: على لمتنا وعلى عشرتنا
1: ان شاء الله ان شاء الله ربي يدوم العشرة يا رب
4: وعلى انتباع يعني اختنا عفاف يعني عطيتنا يعني الحرية كيفاش ندو
1: اي طبعا هو في نهايه الامر نحن عائله واحده وان شاء الله ديما نحافظوا على هالقيمه هذه
4: نقولوا فيها حتى تاخذ رخصه يعني نقولوا احنا ما ربنا عصف تقعد في كل
1: حاجه ربي يفضلكم يا ربي وانا بيدي نستحشكم برشا ويعطيك الف صحه سي محمد ان شاء الله نتلاقوا في ساعه سعيده
4: يعني طولاتك وجولاتك يعني
1: ربي يستر هذا واجب ربي يستر
4: يعني ان شاء الله الواحد ان شاء الله لو فقد مفقود
1: يا رب يا رب ان
4: شاء الله الناس الكل باهي
1: ان شاء الله يعطيك الف صحه سي محمد سلمنا على جماعه بن قردان الكل مش مشكل في القائمة أنت تقريبا أشرت لكل المستمعين إذا فما شخص ما عيطش عليه في المساحات الأخرى مثال شكي تذكر به
4: والله شفت أنت يعني مستمع وفي من جربة هيك أختنا اسمه الله يسعدك هي متشاركة معنا مريم الحرابي فتحية عادل بالطيف هو بنيت بكر شارك وعطي مفتاحة شنو نقول لك هذا أشرف بوكي لحبيبنا برشا وصديقنا كل يعني إن شاء الله ما نسيت حتى عم عبدالله يعني الرعاة كل نحييهم هذا كله يعني ان شاء الله عيدهم مبروك
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب يعطيك صحه سي محمد وهيك تقريبا حافظوا على اعتبار ان البارح انطلقوا الزملاء بطبيعه في استقبال المعايدات على طيله يوم كامل على الاقل في اليوم الثاني ديما نحاول نستغل الفرصه ان نعيدوا على ناس ما ذكرناهمش في البرامج الاخرى حتى زاد المستمع اللي يسمع فينا ما يقلقش يقول لك علاش يكرروا في نفس الاسماء في كل برنامج فديما نحاولوا نحافظوا على النقطه هذه باش الناس الكل هيك توصلها تحيه كل برنامج يعطي مساحة جديدة وفرصة جديدة للناس أنها باش تحيي أحبابها وأصحابها اللي ما خلطتش باش تسميهم ولا نسيت باش تسميهم فما تليفون أحسن يلا ناخذ تليفونات مساء الفل مرحبتين
5: مبروك عيدك
1: علينا وعليك إن شاء الله سي عبد الله تحياتي ليك
5: إن شاء الله مبروك عيدك أنت والعائلة واللي
1: يفضلك يا رب
5: والفريق اللي معاك
1: الله يخليك سي عبد الله العيد وين مع العائله في المرعى اعطينا فكره هيك على جو العيد
5: ولا جون هنيتي في الغنم وعيدنا
1: صح ان شاء الله ديما مجمولين. وشكون سنا لي غايب كان بالتليفون ولا حاضر كان بالتليفون وغايب؟
5: والله والله ممكن مثال عندي البنيه المعرسه كلمتني باسمي
1: ربي يخليها ان شاء الله. هو هكا هي حكم الحياه، شوف كيفاش الدنيا معناتها العائله بشوي بشوي يستقروا الابناء وديما
5: هكا هو
1: تبقى العيد فرصه باش يكلموا، فما ما خلطش حتى باش يزور العائله. ان شاء الله عيد خير يا ربي. من العادات سي عبد الله القديمه الباهيه اللي موجوده ديما في اعيادنا ولكن غابت شوي ممكن هيك على بعض المنازل ولا بعض البيوت ولا اندثرت شوي؟
5: والله بالنسبه لان احنا مثال في بن قردان معناته عندنا الكسكسي واللحم زي طير الجنوب كله هو يعتبر ما تجيش نهار العيد اكثرها نديروا منها نقولوا المطايب وحاجات كيتي معناتي شوي لحم على الكسكسي. وسي الطاهر بكر سي محمد يحكي لك خليطه هيك ما الخليطه خليطه الخليطه الخليطه مرتبطه حتى بالنساوين راه نبدو امورنا واضحه. الخليطه هيك عامه العام
1: ايوه
5: يعملوا خليطه يا خاطر لها من النساوين يجاملوا امن هيك لما نهار العيد متفق عليها معناته كافة الأسرة العربية هذا مش حتى الشعب التونسي بركة
1: نعم.
5: يجوا للكبير والكبير الله كما يقولوا يجملوا في داره ويجيبوا قصاعهم وكل يتغدوا ثم كيتي هي هيك اللي ما زالتنا نحمدوه ونشكروه تلتم فيها العائلة وفيها ذكرى طيبة ياسر فهمتي ولا والكتف لما نعلق شوي الكتف هذا فات برنامج معناته سوى
1: تقول انت عادة سيء عادة متوارثة
5: قول من رصد الجو يعطيك البرنامج كامل جامل حتى ست شهور جايات لا عاد لا شيباني ولا يسمح الكتف لا بيموتنا
1: فهمتك
5: لا بيموتنا واحد ولا بنحرق السنة اللي جانا صابة برنامج انت
1: شدة في ربي
5: بين قوسين يعني ننزح ونبسط على مع معناته الإذاعة أمنا رأي واحدة من اللي لازم يذرها ذرنا يعرفها كان الشيباني لا يشبه العظم وقولهم السنة زرع ياسر والسنة ترشن هو المهم أنا عندي حاجة لما انظلها توا
1: أي فقط قراءات معناها كيما نقولوا نحن مثلا يقولك بإشارات معينة يقروا العام هذا صاب ولا من خلال المطر ولا نزول المطر
5: وعندنا بعد الكبير هذا يبقى الكبير المسن دائما عنده احترام بعد لا يتغدوا اللي عنده عمه ولا عم ولا خال كبير ما يقدش يمشي يمشوله ما يطولش موش في النزلة هيك نقول احنا يمشوله بالذمة وتسرح الزيارة هونها الطفل تجيل دار باباها وكان العزوز بنتها جايها وكانتها تمشي لها
1: تقول لنا أخت مريم ثم عادة سمحة لمرأة المتزوجة تهز طابق لها معنى كتف ولا
5: هاكا عديه عدان هاكا محسوب
1: مرأة كل واحد يحسب وش يهز وش يرجع
5: لا لا طابق هاكا ديمة تهز للعيال طابق لها لو بنت تجيب طابق واضح تو قلت لها بدينا واحد بواحد قبل تهري فيها روحك شيء البنت رجعت
1: ربي يفضلها
5: وعيد باهي ان شاء الله يقولوا عيادنا هادي وناديه جو سمح
1: يا رب
5: وعيد خفيف ان شاء الله يعود بالمؤمنين على الخير
1: ان شاء الله
5: وان شاء الله الافراح ديما دائمه في وطننا
1: ان شاء الله ديما
5: وعندك عدي لي فرقه اولاد الزنتاني نبغى نيت فرقة أولاد الزنتاني لا باهي لما باهي عندك عامين نطلب فيها وباهي ما سمعتهاش
1: منك فرقة والله تمن والأمان بالله يا سي عبد الله مش أني منحبش نعديها لأن الفرقة هذه بالذات رغم جمالية الأغاني اللي تقدمها ولكن التسجيلات الأغاني نتاعها رديئة جدا للأسف والله العظيم ساعات
5: تعدي لي فيها أنا ماني علاش طلبتك فيها كانت في برنامج اش ندير لك تعدي لي فيها الهادي دائما اقول هيك تلقى حذاك ما عنده حتى في رداس
1: والله
5: وان شاء الله موفق انت والمجموعه كل
1: اي
5: وايامكم فرح وان شاء الله
1: يا رب
5: ايامكم عياد
1: بي اوكي جاي بقوة اليوم سي عبد الله، ذا واكل المشوي عامل كيف صحة وشفاء. شكرا لك سي عبد الله، نحييك برشا يا سيدي. هذه من الفرق المطلوبة برشا يطلبوها المستمعين، فرقة أولاد الزنتان. الحقيقة أنا ضد تكرار الأغاني، ولكن مثالش في خاطركم بما أن عيد ناخذوا بخاطركم، مثالش ما فيها حتى مشكلة. بي نمشوا تليفون، يلا شكون معانا تو؟
6: تحياتي مرحبتين
1: بزي. أهلا وسهلا فتحية، تحياتي ليك يا لله.
6: تحية بالأحمر، مرحبا
1: ما شاء الله فتحية. صور وانت بألف خير، صور وصلتني ما شاء الله، الدنيا حالك ها؟
6: فيش كان
1: إن شاء الله ديما ملمومين في الخير يا ربي.
6: الله يا ربي.
1: أي قولي لنا فتحية، تو أنا حكيت مع الجماعة قلت لهم شكون لحضر، ممكن هيك بالتليفون ولا بالواتساب، ولكن واقعين مش موجودة معاكم. شكون من الناس اللي ما كانوش حاضرين معاكم العيد هذا؟
6: أخوي العزيز الغالي، والله إن شاء الله ما تقعدش بقعت، لأن كلمنا بالكاميرا وشافنا وشاف كل شيء وواكب معانا لحظة بلحظة، لكن أيه. باقي يبقى زولة ديما إن شاء الله ما يتقاش وخير
1: إن شاء الله. إن شاء الله يا رب
6: على خيرك. هو ظروف العمل العفاف
1: أكيد
6: في عمل واحد إن شاء الله في أعياد قادمة
1: إن شاء الله يا رب. الله لا يغيبها،
6: الوالدة وصلت لي لتبكتي كانت
1: ربي يفضلها أكيد. أسمع الأم ديما قلبها رهيف وديما تحس على أولادها طبيعي جدا. إن شاء الله يرجع لكم في الخير
6: إن شاء الله يا رب.
1: ومين العادات اللي غابت شوي ممكن أنتم بيتكم تحبوا تحافظوا عليها وتعلموها حتى لأولاد أخواتكم ومتعلموها حتى للناس اللي تعرفوهم، شنية هي المتعلقة بالعيد الكبير بطبيعة؟
6: والله العيد الكبير هو العادات، هي الزيارات ديما تتبادل، يقول لنا باباي ما دمني موجود معناها ما ديما عندك الزيارات عندك حكاية الكتف، هذا باباي ما حبش يتنازل عليه جملة. البارح يقول قال له خلينا نعملوه مشوي، قال لا طيبوه ويباتوا والصباح نشوف الغابة شفاه ونشوف كذا، معناها من الطرف يحب هكا كتي عادات وتقاليد، قال ما تنحوش لكان هكا بالنحو هكا بالنحو اش خليه.
1: عنده ألف حق واني معاه 100% بالحق معناته، فمش كون يقول لك لا لازم نطور شوي ونغير شوي. صحيح نحن مع التطور، لكن فما عادات سمحة بصراحة علش
6: صح. هي البنة الكبيرة هيك العادات والتقاليد، هيك الزيارات، هيك الإنسان الكبير يسلوب احنا العادات والتقاليد، لكان بالنحو اللي دارت جداتنا وعاداتنا وتقاليدنا رانا حتى التراث باش يبعد علينا، هيك كلها داخلة في التراث.
1: وهي داخلة أبار التراث يا فتحية، حتى في التربية معناها ساعة لساعة. أنت علاش نتلموا مثلا؟ ماك باش تعرف عمك باش تقدر عمك باش ولا خالك ولا ولا ولا حد ولا شكون في العيلة ولا جارك ولا، يعني هي في نهاية الأمر تدخل في سلوك من أساليب التربية. اليوم كيفاش لازم نطلوا على بعضنا، لازم نتفكروا بعضنا، فهذه من الحاجات اللي بالحق ما لازمهاش تغيب على المنازل وعلى الأسر، بخلاف الماكلة والمشوي ومتابعة وش صنفنا وش طيبنا. المهم أن الحاجات هيك الأساس ما تغيبش على أسرنا، وخاصة الجيل تو، جيل تو راهو فما برشا حاجات ما يعرفهاش وحده، راهو حنيل نعلموها له هيك ولا
6: إيه. أحد حاجة هي عفاف، هذه هي الزيارات، تبادل خطر. والله تو شبابنا الصغار إذا كان معناه ما يقعدش بحذا جد بحذا ما يعناه يقول لك ما برشا عادات وتقاليد ينساها، وبرشا حاجات قديمة ما يعرفهاش، وبرشا حتى عمه وخالك ما قلت ما يعرفهاش. وعلاش هيك الزيارات وهيك السهريات وهيك التقرب من الكبار، تعرفي فيها كل شيء، تعرفي فيها عاداتك وتقاليدك، خاطر هم مش باش يقعدوا ديما صغار، حتى هم بيكبروا الأجيال تتوارث على بعضها معناها في كل شيء.
1: ايوه فهمتك.
6: ولولا من الكبار ما نتعلم احنا الصغار، معناها ديما نتعلموا على الباب وعلى الجد وعلى الجده. بنت خويا تقول لي علميني عمتي تحب نعمل كيفاش المحشي دوار.
1: ايوه
6: نحب قالت ركزوا غير معايا معناها ما تعرفوا جاي كانوا نضروا لي والله وقدت خاطر هكا هو الانسان يعلم صغاره باش يعلمهم الزيارات، يعلمهم سيره الرحم، يعلمهم الصنعه، يعلمهم كل شيء معناها يزمك عفاه يقول لك يعرف هذا وهذا. الانسان بقى عارفين برشا حاجات تطورت، لو كان بنقعد ديما كان بالتليفون وبالتطور والله تعرفي ننسى بعضنا، حتى الاجيال ما عادش تعرف بعض.
1: صحيح. على كل حال تحيه توصلك مباشره من اخونا عادل، يقول لي بربي سلم لي على فتحيه وقول لها عيدك مبروك، هكا ولينا وسيط بين المستمعين.
6: اكيد هو هناك العام وسيط. حيي خويا عادل واسوله بنته، وحيي اختي مريم غرابه راهي تحييكم برشا، بكري كنت معاها معنا بالتليفون.
1: أي وهذه العائلات الأخرى اللي تكونت من خلال إذاعة تطاوين بتبيعها.
6: أكيد عائلة ولينا عائلة تعرفي عائلة عائلة بالعكس ولينا توأني اللي في معناها مع أختي مريم ومع عدة الأصدقاء مريم غراب مريم العويب مريم برخداش وكلهم ضحام الحامة أصدقاء في كل مكان تعرفي رانا بدينا معناها لحمة واحدة نسرع لبعضنا نجول بعضنا نزوروا بعضنا الحمد لله أصدقائنا زاد زملائي كلهم ولوا أخوتنا أصدقائنا أحبابنا أخواتنا فهمتي نحكوا لبعضنا نرتاحوا لبعضنا سبحان الله هي المنارة العظيمة هي ربي إن شاء الله يعليها لنا إذا عطى طويل
1: إن شاء الله ديما أوفية فتحية نحييك نحيي والدتك نحيي عائلتك الكل إن شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم
6: يحييك الهادي أخويا بارسة بارسة
1: شكرا الله يخليك
6: نور يحييكم باركة
1: نحييهم فردا فردا تحية لمباركة النور الهادي وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير ونزوركم في الخير إن شاء الله شكرا ليك فتحية
6: نحييك الهادي عديلي غناية علي العبيدي
1: والله علي العبيدي يظهر لي فما غنية برمجة لي
6: الياسر اليوم صعب عليك عفاف والشرط عليك
1: ياسر إن شاء الله نقدر نعديهم الكل لأنه هو فقدت الوقت أي إن شاء الله عايش أختي الغالية فضلك شكرا خلينا ناخذ تليفونهم بعد نمشي ونسمع غنية مكحول الحجال لفرقة أبناء الزنتين لطلبها أخونا عبد الله مساء الفل مرحبتين اهلا وسهلا
7: اهلا وسهلا
1: مرحبا سيد علي كيف الحال وكل عام انت بخير
7: انا كارطه مشيت
1: فيسا فيسا فيسا قول لنا شكون ما زلت ما عيطتش عليه وعلاش كنت تحب تعيط
7: ها
1: شكون اللي ما زلت ما عيطتش عليه
7: عليك غمام ساعات الفرق ما تفوتش يوم تبع الطريق فيه السلامه وجه الصبر باغلى سوم كيف الزوالي كيف اللي عنده ريشه فوق عمامه يا عفاف راه العنف والغطر سام الدوم سعي الخير مولاه تكبر احلامه
1: صحيح
7: ومهلا هو كيف كما المشموم وفال العيب تناول عليه اكمامه عطر خطير فيه سموم عشاك يا قلب صون لسانك اجل عليه التامه وابعث الكلمه الطيبه بعد عليك اللوم
1: الله عليك
7: مثل المسكين واليتامى فرج على المحتاج والمهموم
1: امين يا رب
7: كتاب الله وفهم معنى كلامه تعرف الجنة وطريقها مفهوم
1: كلمات في بلاصتهم يعطيك صحة سيدي علي وإن شاء الله كل عام أنت حي بألف خير وأنت بألف خير يا رب
7: واكل خلية كلنا الحياة
1: شكرا شكون اللي بحذاك ساعة عايدة علينا ساعة
7: هاكا ولدي من فرنسا مروع الطاهر
1: عليك سلامتك يا سيدي إن شاء الله ربي يفضله لك
7: يهنيك ربي إن شاء الله
1: باهي شكون اللي تحب تعايد عليه
7: هاكا هاكا كتف عفاف
1: ايوه
7: الربع هاكا هاكا راه يعرفوا به العام ويعرفوا شكون حسك توفى من العيلة
1: اي هاكا علاش ديما يقول لك قراءته مش باهيه برشا هو يقول لك ماذا
7: بيها هو منقول راه مش باهيه يحير المشاعر
1: اي اما مش اي شخص ينجم يقرا نذكر قبل مش اي واحد يقول لك كان لازم معناتها شخص متمكن
7: نقرا
1: فهمتك على كل ربي بقى علينا الستر ان شاء الله
7: كل الحقد
1: على كل حال ان شاء الله الناس الكل بخير وهذا اللي نتمنوه ان شاء الله شكرا يعطيك الصحه شكرا سيدي علي بارك الله فيك سيدي خلينا نسمعوا شويه من الاغنيه اللي طلبها اخونا عبد الله ومن بعد نواصلوا مع التليفونات

0: طبعا هذه اغنيه مكحول الحاجه كما سمعتوها هديه المستمع وفي جدا الموجات اذاعه تطاوين متغشى عليا هو الحقيقه كل مره نعده باش نبرمج هلا وننسى صراحه. وهذه من الاغاني اللي كما قلنا الفرق هذه قليل تلقى هكا معناتها اغاني ذو قيمه ذو مش قيمه معناتها ذو جوده نحكي لهنا في جوده الصوت, ولكن هذه من الاغاني جميله برشا تقول لي مريومه اغنيه سمحه واغنيه محلاها خذ الرساله وصلها لها قول للرفيق دمعه سياله خذ جوابي تير وتعلى ورفع على حبابي قول لهم دموعي مونتي وشرابي كانك معزي شني كانك معزي يا حبيب تعالى حسيله كلمات وبرشا هيك حاجات معبره جدا. يلا نواصل معاكم بالتليفونات 75 870 900 تحيه لكل الناس اللي التحقت بينا. خونا اشرف نحييك برشا كل الاوفياء. خونا سليم يستنى في اغنيته راه مش اش نهدي لك راه البرنامج معايدات يهديكم ربي باش لان فما وقت وفما مستمعين قاعدين يستنوا هكا علاش نحاولوا ان نوازنوا بين الاغاني المختارات وبين المعايدات. يلا ال 75 اذا فما تليفونات ناخذوهم احسن ما كانش نمشوا النغم. يلا نقولوا مرحبتين اهلا وسهلا.
1: اهلين مساء النور.
0: مساء الورد اهلا وسهلا بيك. تحياتي. اذكر السيد ياكلك تسمع بها هذه.
1: نعم
0: اذكر السيد ياكلك تسمع به المثل
1: اي هذا هو.
0: انا سميتك وانت خلطت بالتليفون. مرحبا اشرف تحياتي ليك.
1: ليك عايشك
0: كل عام انت بخير خويا.
1: بخير
0: الكل عايشك الله يخليك. اشرف شكون اللي خلط عيطت عليه واللي بيدك معناتها تحس في العائله فما شكون غايب هيك وقعدت بلاصته
1: تضيع؟ لا عندي ولدي انا في فرنسا.
0: اي اي
1: عند اليوم 5 سنين
0: ما شاء الله. ان شاء الله ربي يرجع على خير وسلامه يا رب.
1: امين يا رب ان شاء الله. ان شاء الله تو الحمد لله انا ثم تو وسائل التواصل
0: الاجتماعي قربت برشا لكن ديما يبقى الواحد مستحش.
1: تمام صحيح ولكن خير من بلاش.
0: اي تقول انت خير من بلاش مي هاي البرشا من
1: شوفينا ونشوفوا فيا ونضحكوا ونحكوا مع بعضنا.
0: صحيح ربي يونسكم ببعضكم ان شاء الله. قولي أشرف شكون من الأقارب والأصدقاء اللي متعود ديما تليفوني سوني والمرة هذه ما سونيش ما كلمكش ما تواصلش معاك؟
1: برشا برشا والله برشا.
0: أسمع وهكا اللي خليني باش نسأل السؤال هذا يلا ندرى التليفون نستعملوه كان للمصالح كهو إلا تقصير وإلا العقلية ولا أكثر للزيارات مباشرة
1: أبار مصالح واعما نتصور حتى لو الظروف ساعات تحكم زاد راهو انا لو اللوم على روحي حتى انا برشا اصحابي تو والله ما كلمهم نسمع فيهم في الاذاعه راهو قدموا لي في التحيه واحد والله حتى انا اللوم على روحي حتى انا كلمت واحد منهم
0: راه ولا يصعب على مش يصعب هي لظروف تقول انت
1: ظروف يعطيك صح ولا هو الحمد لله مفيدة غير نسمع ونسأل على بعضنا نسمع بصوت بعضنا هيك حتى
0: ونعذر بعضنا حتى كي ما نكلموش ونعيد ولا لا
1: انا والله ملومة حتى على واحد والله انا ملومة حتى نعرف نعرفه مخت يبدا واحد فاضي يهز تليفونه ويطلب ويعيد.
0: ايوه
1: انا امس ما طلبتش اليوم صباح ما طلبتش طلبت كان تو هذه تو وين تفضيت هكا نسمع راني لكن ما الغالب ما بديتش باش نهز تليفون ونطلب
0: هو الباهي ان القلب الطيب والابيض نقولوا احنا بالمصطلح الدارجه باهي. ان شاء الله عيدك مبروك يا سيدي وان شاء الله ديما بخير وصحه وسلامه انت وعائلتك الكل.
1: بالمناسبه نحب نقدم لهم تحيه لاصدقائي الكل كل راني نسمع فيهم كل قدموا لي تحيه كل من محمد من كل نسمع فيهم تو فتحيه كل
0: اي
1: يعطيكم الصحه وان شاء الله كل عام واحنا حيين بالف خير يا رب. ان شاء الله يجمع شملنا في ساعه سعيده.
0: النساق عندك صغيرات يقروا ولا عندك شكون في عائلة باش يقرأ عدي امتحانات غدوة؟
1: عندي بنية باك حتى
0: ما شاء الله. إن شاء الله ربي يوفقها يا رب. وأكيد من خلالك أنت نحيي كل التلمذات والإطارات التربوية لليوم تقريبا بدو يحضروا فرواحهم للعودة وإن شاء الله تكون عودة موفقة من غير حوادث من غير
1: يا
0: رب إن شاء الله. شكرا أشرف نحييك برشا يعطيك ألف صحة وأكيد نحيي من خلالك أنت كل مستمعينا الأوفياء والناس اللي تسمع فينا الآن في الطريق بربي سيسر وحكم من غير ما تجربوا السرعة لا وقت ما توصلوا المهم استحفظوا على روحكم وتوصلوا سلامات إن شاء الله. يلا نمشوا التليفون اللي بعده. مساء الفل.
2: أرو
0: تحياتي يا عم طاهر تحياتي ليك كل عام أنت بخير. عم طاهر سمعنا من التليفون ما تسمعناش من الراديو. نمشوا للتليفون اللي بعده إذا ممكن.
2: أرو
0: وي عم طاهر تسمع فينا ولا
2: أرو
0: مش قاعد يسمع فينا عم الطاهر نحاولوا نخلو له فرصة أخرى للتليفون لأن باش نربحوا شوية الوقت. نمشوا نغم أحسن وبعد نرجعوا للتليفونات.
3: أيمن رحماني معك.
0: أيمن شكون اللي معنا؟
3: ايمن الرحمن.
0: ايمن مرحبا ايمن.
4: ابراهيم.
0: اه سي ابراهيم. اي خفت استغربت.
2: الرحمن يحسن مره.
0: مرحبا سي ابراهيم تحياتي لي. اهلا وسهلا. كل عام انت بخير ومحلاك الموجات الايجابيه اللي تجينا بها تفيقنا واحنا نفيقوا معاك والناس الكل تركز معاك. قل لي العيد كيفاش تعدى ساعه؟
2: كافضل ما يكون بالتاكيد
0: الحمد لله.
2: الحمد لله.
0: الحمد لله.
2: وسمى كترابط الاسري وزياره العائله كما تعرف الجو التقليدي. وبالله يا اختي عفاف قبل كل شيء انا وقت اللي طلب السيد هكا فرقه ابناء زنتان خذ رسالة ولا يعطيه اللي في السماء جوال ولا جاني اليوم مكحول الحلا يا ريت والله حتى سامحيني حتى بشكل شخصي معناها انا حاولت على الفيسبوك بتاعك حبيت ننقذ الموقف نبعثهم لك ثلاثة لكن للاسف نلقى الصفحات بتاعك قديمة كلها في لسانك وكذا اللي كان ممكن لان حتى اختي هادية معناها عبد القادر وكذا تعاونت منها قبل عن طريق الاغاني ومن منها يا ريت الفيسبوك معظم الاخوة السعودية في كل خيات معايا مع امين قول حرف الفيسبوك بس سنة انا عندي خزينة تقريبا 1,500 اغنية معناها ليبية تونسية عربية جزائرية من جميع الانواع ساعات كل مش موجودة في الفورم تاعك المكتب تاع اذاعة التطاوين وانا حرصي وكما تعرفي انتما
0: في اطار التعاون معناها تقول انت واضح يا سيدي بارك الله فيك
2: سيادتك كيفاش نجم نتواصل معك كجملة الاخوات اللي كانت تحبي طبعا
0: اكيد اكيد في اطار الاحترام
2: الموضوع رغبة مني اخوية وربي
0: يستر لا اكيد جدا ونحن ما نشكوش في هذا
2: شكرا لكم مبروك
0: شكرا وانت بالف خير يا سيدي وهذه تفاعل على المستمعين مع مختلف الأغاني وهو الحقيقة ديما نسعى للتنويع حتى في مستوى الأغاني تحيتنا لكل المستمعين اللي تبعوا فينا في كل مكان واللي يستنوا ديما في مساحة المعايدات ما زلت عندكم سويعة مش برشا يلا أخلطوا علينا 75-870-900 للناس اللي ما زلت غطسة شوي في الكوجينة أخرجوا بربي منها الكوجينة حاولوا تلهوا برواحكم شوي يرتاحوا تنفسوا كل شيء يحضر في وقته إن شاء الله به ناخذوا تليفون مساء الفل مرحبتين
5: كل عام انت بخير عفاف
0: وانت بالف خير يا سيدي شنو الامور
5: تحية جاياتك من واد موسى بالتحديد
0: اهلا وسهلا يا سيدي واد موسى ذكرني في الاسم لا اخونا فتحي سي الفتحي مرحبا يا سي الفتحي الامور طيبه الحمد لله الحمد لله يسهل عليك الخير يا سي فتحي قول لي ساعه سنين يا سيدي مرحبا بالمدام
6: أهلا بيك أختي
0: أهلا وسهلا أختي شحوالك وإن شاء الله كل عام أنت بخير
6: وعيدك مبروك وإن شاء الله كل عام حي بخير
0: ويفضلك يا للا إن شاء الله
6: طوينا كله
0: أنت وجه الخير إن شاء الله
6: وجنايد الجامعي
0: نحيوهم زملائي الكل
6: وفيروز الجبالي
0: أي
6: وجماعة كل عام رب تطوينا كل
0: إن شاء الله يا للا وديما أوفياء لينا إن شاء الله قولي لي ساعة تعبتي في العيد ولا باهي تعدت سلكة الأمور الحمد لله ان شاء الله ربي يمدك بالصحه يا رب قولي لي تو العادات في واد موسى
6: ودرت
0: اي
6: المحشيه ودرت كل شيء
0: ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك النشاط على الدوام ان شاء الله ربي يفضلك يا لله شكرا
6: طول عمرك
0: عايشك وشكون اللي زارك واللي مازال ما لقاش وقت
6: والله زاروني يا اهلي هنا اهلي ام علي ام جدي اليوم البابايا غادي
0: اي صحيتي باهي هذه حاجه باهي ان شاء الله ربي يدوم العشره يا رب قولي لي تو
6: شوي ان شاء الله ربي يشفي بابايا
0: ان شاء الله ربي يشفيه وعافيه ان شاء الله
6: ويشفي امه محمد أمين. كله ان شاء الله
0: امين وهذه حاجات حبيت نسمعها منكم انتم لان فما برشا عائلات للاسف تكون مقاطعه بعضها لسنوات وسنوات ففرصه نتصالحوا مثالش العمر مره واحده راهو هيك ولا
6: ما ان شاء الله لا ما نقعدوش
0: ان شاء الله
6: نمشي لحبابنا وانا ونزوروا ونعيد ونروح
0: باهي هاي البرشا ان شاء الله ربي فضلك وانستي بسي فتحي ان شاء الله ربي يدوم عشرتكم يا رب
6: عايشك شكرا لك عمرك ان شاء الله وربي يخليكم وسلمي لي على بالله على جنايد الجامعي رانا نصمم فيهم ديما نتبع فيهم
0: باهي باهي راديون
6: مدارسها في الكوجينة وراديون مدارسها في بيت النو
0: يا سي فتحي بيخلص برشا ضوء
6: فيروز الجبال
0: اي باهي يا سيدي كل الزملاء ان شاء الله يعطيك الصحة انت تبع في فيروز وانا ندفع الضوء فاش قام يا اخي
6: مجيد الحداد زاد ديما نصمم فيه نعيدوا عليه ان شاء الله وكلهم ان شاء الله أكيد. على الخير والهنا
0: ويعطي الصحه اخونا فتحي صديقنا فتحي اكيد بكل عفويه هيك بمحبه نحييك برشا لله شكرا جزيلا لك
6: نحييكم وكل حتى انتم عرب
0: كل بارك الله فيك يا لله في الامان شكرا لكم هذوما مستمعينا معناتها محلاهم بكل عفويه وتلقائيه واحنا عايشين معاهم بكل هيك بساطه ان شاء الله ربي يحفظهم عليهم ربي يفضلهم, واكيد ان شاء الله ديما اوفياء لكل البرامج دون استثناء. يلا ناخذ تليفون. مساء الفل.
3: الو.
0: اهلا وسهلا اخويا, عيدك مبروك.
3: عفاف اختي عفاف, مبروك عيدك.
0: علينا وعليك ان شاء الله اخيرا خلطنا الصوت. شنو الامور العيد كيفاش تعدى الجو ساعة؟
3: عيد خيرات ربي زعما ولدي في فرنسا ان شاء الله يجيب ربي على خير
0: ان شاء الله. ربي تواصلت معاه ولا كلمته ولا كلمته؟
3: انا كلمناه ثم عاد ما قالوا ايش يا جماعه اختي عفاف.
0: فهمتك. اي بيه بيه خير. اي
3: احنا احنا في الجنوب نديروا في العيش باللحم نهار العيد.
0: نهار العيد صحيح صحيح. عاد هذه زعما ما زلت موجوده
3: كنا نديروا الرشوه في العود ونقولوا كل حد يجي ياكل عود.
0: اي وشكون عاد يطيب خير وتبدا المنافسات بين النساء.
3: وين متغشش على الشبان يا اخي اللي قال نبغى اولاد اولاد اسمه تاخذ تاع ليبي تحني نكمل لنا اسماعيل الحطاب وكمل لنا في اسمه هذا طائفة أخبرتل وكملنا خالد عويد خالد كعيب يتردلي في ليبيا في أخبار.
0: لا لا لا لا, لا, لا خو... اسمعني اسمعني ميسالش راو الذوق الموسيقي نحترموه كل واحد وش يحب يسمع مش مشكل. انت شو تحب تسمع؟ قولي قولي غير انت شو تحب تسمع؟ كل حد شو يحب يسمع نحترمه أراء بعضنا من غير ما نتعاركوش. عيد ولا فايدة.
3: لا لا
0: نعرف فيها طاولة. لا لا نحترمه رأيه ونعدوله شو يحب يسمع كيف كيف المستمعين كله نحترمكم الناس الكل. انت شو تحب تسمع؟ تسمع فرقة طويف وبنتن؟
3: أنا بخبر
0: طويف بنت. أبي الله يبارك الدلل يا سيدي ونحييك برشا برشا. شكرا
3: عايش
0: علينا وعليك. شكرا بارك الله فيك يعطيك ألف صحة. يلا نمشي التليفون إذا فما تليفون ما كانش إيقاع نمشي الإيقاعات.

0: الأشهار.
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في بورغو مول جربة حتى 7 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
0: إشهار.
2: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: جرب ميدون عددا من النقاط لتجميع جرود الأضاحي توزعت بين 7 نقاط بميدون و30 نقاط بكل من سدويكش والماي ونقطتين للتجميع بابن معقل. ركزت بلدية بن قردان عددا من النقاط لتجميع جرود الأضاحي وذلك بهدف حماية البيئة والمحيط ودعت المواطنين للانخراط في حملة جمع الجلود. قدمت الشركة الوطنية العقارية بالبلاد التونسية سنيت توضيحات حول الآلية القانونية والتمويلية الخاصة ببرنامج المسكن الأول الممنوح طبقا لأحكام الأمر الحكمي الصادر في 11 من جانفي عام 2019. ويهدف البرنامج إلى مساعدة الفئات الاجتماعية المتوسطة والشرائح العمالية التي لا تمتلك مسكنا على تخطي عقبة التمويل الذاتي وتسهيل نفاذها إلى القروض البنكية الميسرة لامتلاك محلات سكنية لائقة. تعقد يوم الاثنين القادم لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية كونكت حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. في شأن الدولي تبادلت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران اليوم الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار المعلن بين الجانبين وذلك بعد 3 أشهر من اندلاع الحرب بموجة من الضربات الأمريكية الإسرائيلية على طهران. فيما أورد تقريرا الولايات المتحدة وإيران قد توصلتا إلى اتفاق مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم تنتظر موافقة الرئيس الأمريكي النهائية. أقر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو منذ قليل بمهاجمة بيروت وقال أن قوات الجيش تجاوزت نهر الليطاني وستهاجم حزب الله اللبناني بقوة. أصدر الجيش الصهيوني انذارات جديدة بإخلاء للسكان بمدينة صور ومخيماتها وقرها في جنوب لبنان، كما أصدر أوامر بإخلاء 6 قرى في الجنوب والبقاع الغربية. انتهى الموجز. عفاف تواصل معكم المشوار في أجمل عيد.
1: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم 28 ماي 2026. نستهل هذه النشرة بالحالة الجوية السائدة وتطوراتها، نعيش في ارتفاع للضغط الجوي على مناطقنا. بالنسبة للتوقعات الجوية الصالحة لهذه الليلة بشمال تونس، سحب قليلة، الريح غربية شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة، محلية 15 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب ومحليا مضطرب والرؤية جيدة إلى متوسطة. بشرق تونس هذه الليلة سحب قليلة، الريح غربية شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة، محليا 20 إلى 25 عقدة، البحر مضطرب والرؤية متوسطة. أما بخليج قابس فسحب قليلة، الريح شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، البحر قليل الاضطراب والرؤية جيدة. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غد، بشمال تونس صباحا سحب قليلة، الريح غربية شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة، محليا 15 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب والرؤية جيدة إلى متوسطة. بعد الظهر سحب قليلة، الريح شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة، محليا 15 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب والرؤية جيدة إلى متوسطة. بشرق تونس سحب قليلة، الريح شمالية غربية من 10 إلى 20 عقدة، البحر مضطرب والرؤية متوسطة. بعد الظهر الريح شمالية غربية تتجه شمالية شرقية 15 إلى 20 عقدة، البحر مضطرب والرؤية متوسطة. أما بخليج قابس غدا صباحا سحب قليلة، الريح شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، محليا 15 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب والرؤية جيدة إلى متوسطة. بعد الظهر الريح شرقية شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، مؤقتا 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب والرؤية جيدة إلى متوسطة. في الختام نشكركم على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
2: أجمل عيد في إذاعة أجمل عيد، فضاءات للتهاني والمعايدات.

0: يلا عودة معكم مستمعينا وتحية لكم من وكم تتابعوا فينا. أكيد رجعنا معكم بالإيقاعات اللي فيها تعمل فرحة. إن شاء الله ديما فرحانين وزهيين وين ما كنتوا توصلكم الموجات ولا وين ما كنتوا تو موجودين في الطريق في الدار ملتمين مجتمعين. الناس اللي معايدة زادة بعيدة على عائلاتها ربي معاكم إن شاء الله. والناس اللي تحضر في الامتحانات وخاصة غدوة وينطلقوا في تقريبا دفعة ثانية من الامتحانات إن شاء الله ربي ينجحكم يا ربي وكل شيء يتعدى بالصبر وبحول الله ناجحين قدرة الله. أكيد نحيو زاد الناس اللي قاعدة تحضر في روحها للسفر إن شاء الله ربي يرجعكم سلامات لأن هيك هي ظروف الحياة ساعات الواحد تحكم عليه وهيك هي الدنيا إن شاء الله. المهم ديما الصحة بخير هذيك هي الفايدة إن شاء الله معايدين بألف خير يا ربي. باش نواصلوا في استقبال تليفوناتكم على 75 870 900 وأكيد إن شاء الله مع الأربعة ونص تقريبا باش نكونوا حاضرين في نقطة مباشرة مع مراسلنا كيليني الذوادي اللي باش ناخذوا فيه أجواء العودة بالنسبة للناس اللي رجعين ثاني أيام العيد بطبيعة الحال اللي يقرأ واللي يخدم واللي ممكن يحب على بكر اعتبار غدوة امتحانات المدرسة الابتدائية فما برشا ممكن يختار العودة هيك بشكل مبكر. المواصلات والحركية ولو أنها في ولاية تطاوين لاحظت نقصة شوي الحقيقة في مدنين أيضا نقصة شوي إن شاء الله ما يكونش نفس الإشكال في مختلف محطات نقل المسافرين. على كل حال إن شاء الله تكون وسائل النقل العمومي والخاص متوفرة لأن بالحق تولي مشكلة كبيرة إذا مش متوفرة اليوم للناس اللي تحب ترجع على بكرة اعتبار غدوة فما امتحانات للناس اللي تعدي بطبيعة في الامتحانات. يلا ربي نجح الجميع. خلينا ناخذ تليفون ودفعة من التليفونات. تحياتي ليك وشكون معنا ومرحبا وعيدك مبروك.
1: ألو عيدك مبروك يا
0: ودي علينا وعليك إن شاء الله فضلك يا لله.
1: الاسم أم صابر من التطاوين.
0: مرحبا يا أم صابر كيف الحال وشي الأمور وشو تعدى الجو في شبيني شد رمضان أنا ما فهمتش علاش كيفاش علاش رمضان منيش عارفة في العيد باهي لله الجو العيد كيفاش تعدى أم صابر؟
1: والله تعدى باهي مشينا عيدنا قبل عزوز
0: آه يبي ربي يونسكم بها إن شاء الله. شكون الناس اللي تواصلتوا معاهم بالتليفون ما كانوش حاضرين معاكم كما العادة؟
1: والله صابر إن شاء الله.
0: ربي يخليه لك إن شاء الله. اسمعي ما يدوم حال.
1: أنا ما يدوم حال والله
0: قداش ليها غايب عليك؟
1: لا مش ياسر
0: صلى ربي يجيب على خير هذيك هي الحياة إن شاء الله. ديما قلب لومي مراه حساس برشا حتى كان شهير
1: كل عام
0: عيد شو
1: كل عام
0: نقول له قد عيد
1: معانا
0: ومشي ربي معانا إن شاء الله إن شاء الله ربي عاونا. شكون اللي مازال من العائلة معيدش عليهم أم صابر؟
1: والله مازالت أمي أهلي مازالوا بعاد
0: أكهو به نحيوك يا ليلة ونحن نعيد عليك زادة ونقول لك سألك العام أنت بخير
1: غناية ودي كبير ما بها يا مال.
0: والله نحاول أني كان مخلطش اليوم أم صابر نحاول نبرمجها حتى كان مخلطش اليوم نبرمجها بحول الله السبت أما نحاول نخلط اليوم به لأن للأمانة ما نحبش نرجع البرنامج إهداءات موسيقية باش هيك نخلو شوي مساحة للناس اللي باش تعيد على بعضها. على كل حال نقيد مقترحك وإن شاء الله نخلط ونسمعوه لك حول الله. شكرا لك يا أم صابر تحياتي لك نحييك ونحيي صابر نحيي كل أسرتك أكيد. يلا نمشي التليفون. مساء الفل مرحبتين.
2: ألو
0: أهلا وسهلا أخويا
2: كل عام أنت بخير
0: وأنت بألف خير يا ربي ستار الأمور طيبة
2: عمك طاهر
0: مرحبا سي طاهر. أعطينا فكرة هيك على جو العيد عندكم.
2: والله العيد الجنوبي كلها كي بعضها
0: تقريبا نفس العادات التقاليد هيك
2: من جابس وشرقي يوم لحتى الذهبة نفس المعتاد
0: بيه ممتاز. طبعا لهنا شكون اللي تحب تعيد عليه وما خلطش مش كلمة
2: عادل بالطيف
0: اي
2: وخوالي في عرام الحمايدة وعمي علي الغندري والخو فمتلو الصديق لطفي بن عمر العياشي مزارات وشكرا وبارك الله فيكم والجماعة الأولين وكلهم قدمت لهم التحية من نفس وعاية التعليق.
0: واضح يا سيدي نحييك برشا وبارك الله فيك. شكرا سي طاهر تحياتي ليك. فما شكون معنا تو في التليفون. يلا مرحبا مساء الفل.
3: أهلا كل عام أنت بخير
0: وأنت بألف خير يا ربي إن شاء الله ديما معايدين بالخير
3: إن شاء الله. عيدك مبروك
0: علينا وعليك إن شاء الله. فكرني فقط في الاسم لو تسمح.
3: فكرك في الاسم خوك علي العمال.
0: مرحبا سيد علي كيف الحال يا ودي؟
3: والله الحمد لله
0: الأمور طيبة.
3: برامجك الزوز اللي تعدوا على الإيفل ولا تحصلت
0: برشا ضغط. صحيح صار برشا ضغط على التليفونات.
3: برشا ونساب ونعطوا معلومة فيهم
0: ومشكلة. يلا تو نرجعوا إن شاء الله المواضيع أخرى وتكون حاضرة معنا. سهلي أعطينا فكرة شكون اللي كان حاضر وشكون اللي غايب وشكون اللي افتقدتو وشكون
3: كل حاضرة معنا.
0: الحمد لله ربي يخليهم لك إن شاء الله.
3: الحمد لله العائلة كلها تلمدت وعيدنا مع بعضنا وعيدنا مع عمومتي ودار أخوتي كله لباس.
0: أي والعادات اللي كانت حاضرة ما غابتش؟
3: والله العادات هيك هي العادة كما قالوا جماعة احنا نفطروا لمدوا الفطرة وكل في درجة
0: درجة لليوم العادة هذه محافظين عليها
3: قالوا لك جماعة العادة هذيك حتى اني اخوك علي خلطت عليها انت الكتب.
0: ايوه بصراحة لليوم ما زلنا محافظين عليها.
3: اي نطيبوه نهار 7 ايام احنا هذاك.
0: سبع يوم
3: باش يشبعوا بيها الخريف والشتي والربيع والصيف.
0: ما شاء الله به جديد المعلومه.
3: علامات 4 بلايص في الكتب.
0: اي
3: تشبح بالاربع بلايص انا هو البلاصه اللي باش تصب فيها المطرف انا وفصل.
0: اي سبحان الله كل حد وكيفاش حكم. جدودنا كانوا حكماء في
3: المكبره.
0: اي جدودنا كانوا حكماء في خاطر ما كانش ممكن هيك تطور تكنولوجي ما كانتش فما ممكن طرق هيك متطوره شوي باش يعرفوا بها.
3: ما كانتش
0: واضح يا سيدي. نحييك برشا وان شاء الله كل عام انت حي بالف خير.
3: خليني عاد نعيد عليك الجماعه.
0: اي قول لي
3: البارح ما خلطتش عم اختي فيروز برنامجها وكل
0: نتاع. اي شكون اللي بقى ما عيطتش عليه؟
3: نحب نعيد على سي عادل بالطيب وعادل جميل وسي جنيدي جامعي وفيروز الجباهي حتى هي حتى تكلمت بكري ما تحصلش عليها. والهام جليدي سعاد في ليلي وهضب كل ماني عاد حضرت امام نهار اللمه غادي بالليله.
0: اي ان شاء الله ديما ملمومين في الخير.
3: نعيد عليهم وكل والجميع من يعرفني في العكاريت والعمارات.
0: باهي نحيي انا جماعه العكاريت الكل والعمارات الكل دون استثناء. شكرا يعطيك صحه سيدي علي بارك الله فيك سيدي. نمشوا فقط تليفون وبعدها نسمعوا مقطع من فرقه طويفغ بنتن من المقترحات اللي اقترحوها مستمعينا. تراه نقولوا مساء الفل وكل عام انت بخير. اهلا وسهلا. علي شوي صوتك الاسم. عايشك مرحبا بك. لله منين تكلم فينا؟
4: بخير اختي.
0: عايشك الله يخليك.
4: من
0: الرمادي. اختنا
4: اخت ظهر من الرمادي.
0: مرحبا نسر رمادي الكل. مرحبا بك يا لله. علينا وعليك ان شاء الله. رماده كل لباس
4: عيد زاد. لا لباس عيد
0: الحمد لله. هاي العيد في رماده كيفاش جوه؟
4: لا لباس اجواء باهي ودني باهي دي
0: الحمد لله. اي فما عادات قديمه مازلتم محافظين عليها في رماده في العيد كيمه
4: عيدنا مثل ذبحنا العليش وعصرنا الدواره وسوتنا الروس.
0: اي ما شاء الله
4: الغدين وسلافي طيبنا وشوينا كلينا وكناني وولادي.
0: ايوه
4: روحنا اليوم قطعنا الصقاير.
0: وانت تحكي برشا تعب في صوتك.
4: برشا تعب والله من نعمه اليوم ما بيصعب.
0: ما قعدناش ما شاء الله. هو راه العيد باهي وكا حس العيد. صحيح صحيح
4: سلامتك.
0: اي واضح
4: تحكي على شكون غايب في العيله.
0: اي صحيح
4: عندي ولدي نور الدين انا اليوم 3 سنين ولدي ما عايش معنا.
0: ربي يرجع على خير ان شاء الله يا رب. اي وتتواصلوا معاه بالتليفون هيك وتكلموا وتعيدوا.
4: انا تم انا
0: اي ربي يفضل ان شاء الله.
4: قولي معنا هنا كاتي احنا وياها
0: صحيح
4: تواصل. هذه ما خلتش حد بعيد اما باقي من زي قعدة العيل واللمه
0: صحيح صحيح. هم بيدهم يحسوها برشا راهو في الغربه.
4: اي كيف ولادي الصباح نقطعوا ملمومين ونشفي يقول لي صح عليكم يما انت وباباي وخوتي. يعني بعيد عليكم ولادات هنا مخليهم
0: هكا هو الخبزه مره كما يقولوا ان شاء الله ديما حلوه. ان شاء الله ربي يفضله لك يا لله. يخليك خالتي زهره وانا نحييك برشا برشا.
4: نهني الاذاعه كله راني نتبع فيها دائما وفي الاذاعه راني كل
0: مرحبا بك ديما
4: نتبع اليوم 25 ولا 28 عام معكم في الاذاعه.
0: بارك الله ربي يطول في عمرك يعطيك صحة الأبدان إن شاء الله.
4: هني أولادي كله وكناني
0: وناولت وخوتي. عاونوك بالكدا ولا تكاسلوا شوي؟
4: لا لباس الحمد لله.
0: هاي بيه بيه نحيوهم
4: مالا. طيبنا الفطور الصباح وطيبنا وشوينا وكلينا
0: الحمد لله وحكمة. الحمد لله
4: والحمد لله
0: حنا. ربي يداومها فرحة إن شاء الله.
4: والله
0: يعيشك. شكرا لك خاتي زهرة نحييك برشا وأنستك بالعائلة الكل.
4: هني الطاقم اللي ذاعوا كله.
0: إي فما بديتوا تحضروا في قعدة العشية ولا مازال بكري شوي؟
4: نروحوا نحضروا قعدة العشية بنشوا ونطيبوا التاي.
0: بلا يقرون حسابنا في التاي. ضرب علينا التاي.
4: كيف تاي بالنعناع مش فيه
0: مش فيه مش فيه شاء الله ربي يحفظكم الكل ديما ملمومين
4: يعني اللي ذاعوا كل الطاقم وكل اللي ذاعوا نهنيهم وكل كل كل كل
0: واضح يا للا وصلت التحية
4: صار الجيش وكل نحبه ونبغيه ونسونا أنا أولادي زوج في الجيش يخدم ونعز
0: ربي يعاونهم أكيد نحيو قطاع القطاع
4: أي. وخير واللي عنده هاي بيهيب عليه ربي يرجع على خير
0: يا رب يا رب ان شاء الله ما احلاها دعواتك خالتي زهره وبارك الله فيك لله شكرا خالتي زهره هيك اعطتنا هيك موجات ايجابيه وبالحق وهيك الام كي تبدا متحمله كل شيء وغيبه الولد وغيبه فرد من العائله مهما يكون التواصل ديما هيك تقعد بصراحه بلاصه كبيره برشا ان شاء الله الله لا يغيب حد وان شاء الله ديما ملمومين في الخير به خلينا نسمعوا شوي من فرقة طويفة وبنت اللي طلبوها مستمعينا وبعدها نرجع دفعة أخرى من التليفونات سمحوني الصوت مش واضح برشا مش مشكل نرجع للمقطع ولكن نعود نذكركم مستمعينا لرقمنا هو 75-870-900 وبعد شوية باش نمشوا زاد الأجيم جربة اللي باش ناخذوا فيها كيف كيف فكرة على الحركية خاصة ديما في المساء تكثر شوية الحركية نشوف الناس اللي راجع للعمل اللي راجع للقراية الناس اللي تحضر فرواحها زادة هما بيدهم ماشيين يزوروا في عائلاتهم لأن فما برشا ما لقوش وقت البارح فاليوم يوم تزاور وزيارات خليكم معنا نمشي النغم من عندك أحسن ثم نرجع معكم

0: وطبعا برشا من الناس تمتهن البحر, نحيهم كل البحارة وربي معاهم إن شاء الله. تحية للناس اللي زادة تحب ركشة العشية على البحر, وفما ناس يختار زادة العيد يقول لك قاعدة على البحر هيك نبدلوا بها الروتين والجو. تحية للأصحاب والأحباب اللي يتلاقوا خاصة كل عشوية, شكرا لكم. الناس الكل تبعت لي في صور خاصة بالقاعدة العشية, القهوة والشاي والتاي وكل ما يلزم القاعدة. إن شاء الله صحة وفرحة يا سيدي, إن شاء الله ديبا ملمومين في الخير. نمشوا التليفونات يلا. مساء الفل, مرحبتين.
1: أهلا وسهلا أخت
0: عباس, تحياتي عم كريم, كل عام أنت بخير وسنين دايمة. عبد الكريم ديما صوتك يشبه العم كريم, مرحبا سي عبد الكريم. نحيوه برشا. اي سي عبد الكريم الامور لاباس؟ الله يخليك. قول لي سي عبد الكريم, العائلة ملمومة إن شاء الله ديما, وأكيد أعطينا فكرة على أجواء العيد كيفاش تعدد الساعة.
1: العيد طيب لباس, عيدنا جو الأحباب كذانا نقرب الحمد لله.
0: الحمد لله إن شاء الله ديما في الخير يا ربي. والعادات اللي حافظت عليها سي عبد الكريم ولا أنت بيدك تعرفها عادة باهية سمحة لازم نحافظ عليها؟
1: العادات ندير ولا أول بعد ما يذبحوا الضحية
0: كيفاش سمحني؟ بعد ما يذبحوا الضحية شنو؟
1: يديروا المحشي والقدس.
0: أيوة كيف الجماعة معنا تقريبا نشتبه في العادات في برشا عادات
1: الحمد لله ربي,
0: يعني ربي دوم النعمة الحمد لله كي نوصل نعيده كي نعيده بخير وسلامة. أعيشك الله يخليك, شكرا سي عبد الكريم, نحييك برشا برشا وشال. تحية لشكون؟
1: تحية خد بالزين وأهلة وعيلتها فرنسا.
0: أيوة
1: كبير خوه وعيلتها فرنسا, رشيد الحاج مبروك خوه, نور الدين ناجح, عيلته في هذا الوضع في تونس, في أسامة الهماري, أمضوا بن سالم وعيلته.
0: واضح يا سيدي, وصلت التحية. واضح, شكرا جزيلا لك, يعطيك ألف صحة وبارك الله فيك سيدي. شكرا سي عبد الكريم, نحيوك برشا. نمشي التليفون اللي بعده يلا. مساء الفل, مرحبتين.
2: أهلا بيك أختي عفية.
0: تحياتي ضحى, كل عام أنت بخير
2: إن شاء الله. وأنت بالأمس
0: صحة لباس ضحى؟
2: والله الحمد لله
0: عايش. هيا به ضحى, تو أنت مع العادات اللي نتخلوا عليها وإلا نحافظوا عليها؟
2: لا نحافظوا عليها.
0: أيوة, شنو هي العادات المزيانة والباهية لازمنا نحافظوا عليها؟
2: برشا ناس مثلا زي الجديد اللي نحب كل عام نعمل شوي جديد.
0: أيوة اللي هو يبقى مونة متاع الشتاء هيك ولا؟
2: أي أي برشا واحدين مثلا يقولك لا ما جديدوش خاصة. أي هو ريتي ساعات تلقاهم عندهم الحق, معناتها واحد ذابح شاه صغيرة معناتها خاطر مش أفضل باش يجدد كل شي كان شوي هيك من بعد كل لكن اللي يذبح شاه غاية وكل يلزم يعمل شيء جديد الكل. أيوة. من عادات دي قاعدين محافظين عليها في الحامل حق.
0: واضح يا سيدي. باهي, شكون من الناس اللي ما عيطتش عليهم ولا كانوا قبل موجودين وغابوا شوي لظروف معينه؟
2: لا والله عندي اخويا في جربه كل عام يجي الحق.
0: هاي باهي ربي يخليه ان شاء الله. على شكون تحب تعيد اخر بخلافك؟
2: عيد على كنت الفرخ العبلي معاك.
0: عايشك شكرا.
2: عايشك. نعيد على بسيه من بن خداش وزيدو عبد الله من بن قردين, فاطمه ورور وفايزه من تطاوين ومنى وامنا ومنيه من جربه.
0: واضح يا لله, ان شاء الله ديما في الخير يا ضحى, ان شاء الله نسمع صوتك ديما في الخير. شكرا لك, كل عام انت حيبها خير ان شاء الله مره اخرى. يلا نمشوا التليفون. مساء الفل, اكيد فقط هو ارضاء طبعا ام صابر, هي حبت تدلل علينا قلت لي اغنيه ولدي الكبير يا معزه ميساج ناخذ بخطرها, هي حبت تسمعها تو ما نحرمكش بالاغنيه بطبيعه نسمعوها الاغنيه ومن بعد نمشوا اذا مراسلنا كيلان الدوادي حاضر نمشوا معه مباشره من جزيره جربه.
3: بسم الله, هذا العمل الجديد من أداء الفنان مومو جرجيز, طبعا تحية للموزع الموسيقي رأفت عبد الحق, هندسة الصوت الأخ والمبدع وجدي بن عبد الله, تحية لصاحب الفكرة منجي الدب وعازفي الإيقاع وأفراد الفرقة مراد جبلة حبيب الطيفي وطرق سويح. تحية من أخوكم مومو جرجيس.

0: وعالإقعة هذه أغنية طلبتها أم صابر اللي بيها تحي ولدها صابر بفضله لها إن شاء الله ويفضل كل بنية الأولاد الكل إن شاء الله العائلات الكل ديما بخير. نحييكم الناس الكل وما كنتوا اتبعوا فينا تليفون على الخط ونقولوا مساء الفل وكل عام أنت بخير. أهلا أهلا هاي سيدي كملنا قضية العيد
1: كملنا وعيدنا ومزيد ومنزل مزيدين عيادي
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله ديما بخير يا رب. الاسم ومنين تكلم فينا سمحينا؟
1: ربيعة من جربة.
0: مرحبا أختنا ربيعة أكيد في جربة ديما عادات خاصة شوي
1: العصبان والكسكسي والضحية معناها تعملي منها العيد معناها
0: أي أي منت العيد منت الشتاء أي صحيح إن شاء الله ربي يدومها النعمة
1: والمقدمة معناها مثلا خطيب الخطيبة يهزوا المقدم
0: زعمة زعمة مازال يستعرفوا بها
1: ما سوق ما هو
0: شد صحيح يا جماعة
1: ونحن الله محمد رسول الله هو الأخلايا
0: أي
1: ودنيا كبيرة في جربة
0: باي باش نعطيك أقل من دقيقة تعطينا وصفة الأخلايا كيفاش تعمل
1: القلاية تغسلي اللحم تعطيها تغسليه اللحم وكل شيء تحطيه في الطنجرة معناها يشرب الماء معناها يعمل الماء متاعه وقت اللي يشيح من الماء متاعه تعملي لنكيتة زيت وشوية كركب وفي
0: فيسا فيسا باش توفر دقيقة
1: هكا مع الحال القوام متاعهم أما تيكا قلاية وشوية قرنفل على محلها عسل
0: ان شاء الله صحه هكا انت تحكي وانا نتخيل في الريحه كيفاش
1: يا عفاف ومطلوق لقلايه
0: عايشي الله يخليك يا ربي ان شاء الله ربي يودك بالخير
1: عايشتي زينين الله ينوركم والله يحفظكم
0: امين يا رب
1: اذاعه التطاوين في العلالي ان شاء الله
0: ان شاء الله اختي ربيعه شكون لي سنه حاضر مش حاضر بعيد
1: معيد على خالاتي اخواتي انا حاضر زوجي توفى معناها شهر اللي فات
0: الله يرحمه ان شاء الله
1: الله يرحمه وهنا معناها الحياه مستمره معناها
0: ان شاء الله ربي يقويك لله ان شاء الله ربي يقويك
1: هو الغالب الله يرحمه
0: الحمد لله هيك هي الحياه ان شاء الله
1: الحياه اختي كنا ليها وهكا هي الحياه عزيزه
0: وهذا حي سمحه ان شاء الله ديما بخير شكرا ليك اختنا ربيعه
1: صحيته واللي قام عليا التليفون نعيد عليه على
0: حبيب الخراس
1: وطن تونس ان شاء الله في خير في ازدهار
0: يا رب يا رب ان شاء الله
1: ربي ان شاء الله
0: شكرا اختنا ربيع نحييك برشا وديما نشوفوك ونسمعوك بالخير ان شاء الله يلا نمشوا التليفون ما كانش مراسلنا كيليني دوادي يطلب في الخط اكيد شوي نمشوا لك كيليني ناخذوا تليفون مساء الفل مرحبتين
2: مساء الفل يا اخوي عندك بحريه
0: الله يخليك البحر وين البحر مازال مش وقته
2: مازال مو مسيح امي حي سيدي هاي وين انت تحت التراب يا اختي عفاف الله يرحمه
0: كيفاش سبحني
2: قلت لك انا زيد قلت لك ما دام امي حي هيا انا امي وبابي تحت التراب
0: الله يرحمهم لحق لهم الرحمه ديما ان شاء الله ربي يرحمهم ويسامحهم امين امين يا رب ان شاء الله قولي شو الباهي سنه في العيد اللي حسيت هيك عاده من العادات اللي تقول الحمد لله ان شاء الله ديما نعيدوا بالعاده هذه
2: انا قاعد متمسك بالعاده نتاع الشباب اللي درها لنا بابي ولدي
0: ايوه
2: هي وقت مسكيت ان الصهر كان غدو النهار الثاني انا طيب وسقيت اختي عفاف نعم الشباب يجي في عود بتاع الزيتون لوحه ويحط فص بتاع السقيت وخليها منه ملا باش الاجناب هوكم يطبوش
0: ايوه
2: غدو الحي لقاها سقيتها حاضر فهمت اختي عفاف وربي تفكر اخوينا اللي ما عندوش السنين حتى يعمل معناها حاجه في ده يتفكر جاره مثلا انا ما عنديش اختي عفاف
0: فما ناس
2: ناس ما عنديش اختي عفاف
0: ولو ان هو للامانه زيد نحيوه الناس زيد الاهل الخير اللي قاعدين معناتها على امتداد تقريبا يوم عرفه يدوروا ويسالوا نعطيك من الواقع
2: نعطيك مثال اختي عفاف والله واحد يمكن حزانه في حي النجاح يمكن عنده دوس توفى
0: يا رسول الله
2: وعناه لم زورة والحمد لله معناها الناس كل كما يقولوا فيها الناس قرزان كل أيه. كل رانا معنا ما يخلوش واحد هكاك الحي النجاح
0: الحمد لله وهذا الجميل انا
2: اقول واجب هي سيله الرحم معنا اختي عفاف الوالد دخلت لنا سيله الرحم قالت لنا في العرف راش المرض قالت لنا اذا كانكم فاشدوا في بعضكم مش لازم تجوني هذا اللي ما قالوا بدوني اختي عفاف خلتنا توقف مسكيت لها اشقاء مطولش على المستمعين حي
0: ان شاء الله ربي يحفظكم جميعا
2: نعيد على فايده العزوج وحام الحامه نظيم تطاوين وفاطمه ورب وكون عام وانتم بخير عبر الصحراء ولا داري تليفون وقرب عبر الصحراء ومستمعين
0: شكرا شكرا الله يخليك عايشك بارك الله فيك سي زيد ومحلاها هكا التوصيات ان شاء الله ربي يحفظهم هم الاباء، راهو ديما كيقول لك الباب والام يقول لك كلمه اقف عليها، راهو ديما نسمعوا رايهم ان شاء الله ربي يحفظهم والله يرحم الاموات بالطبيعه. باهي نمشوا شوي موسيقى، تعطين شوي موسيقى احسن في انتظار نتواصلوا مع مراسلنا كيليني ذوادي مباشره من جزيره جربه.

0: يلا على إيقاعات هذه مباشرة نمشوا لجزيرة جربر الحركية. فما ناس قاعدة تتنقل، فما ممكن حركية مرورية، فما زحمة، فما الأجواء خاصة على اعتبار أن برشا من الناس ممكن يختار اليوم للعودة، سواء كان للعمل وإلا للدراسة وإلا لمعنتها أماكن اللي هم عايشين فيها بطبيعة الحال بعد عودتهم لأهليهم. نقول لك مساء الفل كيلاني، وعيدك مبروك، العام انت بخير.
1: عيدك مبروك كل عام انتي حيب خير، وعيد مبروك للجميع ليك ولكل الزملاء التقنيين وكل من يسمع فيك وكل من يتابع فيك وحتى لعائلتك انتي.
0: شكرا.
1: للواد العائلة
0: الله يخليك ربي يحفظك يا ربي،
1: كل العائلة
0: وانتي عائلتك زادة ربي يخليك. اكيد اكيد ربي يفضلهم وربي يخلينا عائلتنا يا رب. قل لي كيلاني، اعطينا فكرة عامة لهنا تطوين تقريبا الحركية ناقصة بارشا.
1: والله حتى هنا نفسها بالضبط صراحة حامل بكر هنا ندور باش لنتي اشكون يحكي صراحة.
0: اعطينا مثال شراو، اعطينا فكرة حتى عامة بالنسبة معناتها حركية البطاحات، لان على اعتبار اجيم تعتبر
1: حركة البطاحات ناقصة شوي باعتبار أن الناس تتنقل ما ناش حتى البطاح يقعد
0: شوف في الانتظار
1: يقعد ساعة
0: يطول ساعة الانتظار
1: من الجمش يخرج بثلاثة أربعة كلاب معناها حركية صراحة ناقصة في الجيم.
0: طبيعي جدا هو كيلاني خاطر كي نشوفوا البارح العيد واليوم ثاني أيام العيد الناس نهار تقطيع هذا يسموه، برشا من الناس يقول لك ما زلنا في الحوسة العيد، ما زلنا معناتها نركحوا في الأمور الجديد، وخاصة جزيرة جربة معروفة أن تذبح على غير الأماكن الأخرى شو يسموه، هو مش الثور شنو يسموه البقري، أي الحم البقري يكون حاضر وفي نفس الوقت يعملوا منه جديد وعولة اللي ياخذ الوقت.
1: أيها مش شوف الحق عندي صديقي الحق جيل تحتي عايد عليه طلقت إياه مش ناخذ عطايا
0: كيفاش عدى العيد
1: مش نحكي معنا أجواء العيد على خط الجزيرة وحتى العادات اللي نجموا يعملوا فيها بالتحديد هو عيده على بقري بالتحديد هكذا مش ناخذ. مرحبا فيك خويا رياضة، إيدك مبروك، كنت يعني مواسك إذاعة تطوين مباشر.
2: يعطيك الصحة وعيدكم مبروك كيلاني وزملاء إذاعة تطوين.
1: عفيف معنا عفيف البرومي.
0: نحييك يا سيدي كل عام أنت بخير الله يخليك، إن شاء الله سنين دايمة، إن شاء الله ديمة في الخير يا رب.
1: أمين يا رب. من بكر أنا وياك أنا لقينا الحمد لله لقينا قهوة على الأقل كافيتير. لأن
0: المقاهي يظهر لي هي الحاجة الوحيدة اللي مفتوحة تو هي المقاهي. المقاهي والمحلات التجارية يظهر.
1: مش كل المقاهي موجودة
0: فيها. أي صحة وشفاء للناس اللي تشرب في قهوتها.
1: الرياض قعدنا ساعة والعودة واحد وأنت ولي قلت للناس نمشوا نخرجوا عندنا في حياة شقولة ساعة قبل وبعدين نمشوا العادات والتقاليد بتاع العيد
2: والجرح. والله يا شيخ باش نقول لك تلقيناني بالنسبة لحكاية الامتحانات قولي واضح ما رأي واضح فيه يا دويلة في الموضوع هذا وقلت لك رأي صراحة ما يزمش يسيرك
1: علاش لأن العودة بعيدة؟
2: مش العودة بعيدة ما تعرف الصغير يخرج للعيد يبدأ في جو العيد وباش ترجع الجو الدراسة رأي سيب شوية
1: يعطيك الصحة
0: ولكن تو حص لما في الصدور كما يقولوا تو
1: حص لما في الصدور انت في اللبس الجربية أنا مكتشف في بطيك من أجيب نحب نمشي معك شوي أنت معيته أعطينا العادات والتقاليد في جربة على الأقل كيفاش يوم العيد إن شاء
2: الله. بالنسبة للعادات والتقاليد بتاعنا في العيد أنا في جربة أنا عيدت على عجل
1: عجل أنا مجري باي كيفاش
2: تدير النهار الأول كما الناس كل أصبحنا نذبحه ان نقطعوا معناها قطر البقري مختلف لازم يتقطع على سته
1: على الشيشيح
2: باش يشيح
0: ما شاء الله
2: سته طروف معناها قصو باش يشيح اللحمه نحو الكتف وحده مظلوه وحده ملفقط
1: هذا نهار العيد
2: هذا نهار العيد
1: بعد في الليل ايش نعملوا
2: في الليل الساعه العشاء نديروا المحشي بالجاريه قارون الجاريه
1: كيفاش
2: المحشي
1: أنا محشي عصبان عندنا حنين
2: العصبان كذاكم والمحشي بدنا المصران نعشوه بالخليط ونطيبوه في
1: المقرونة الجارية
2: مع المقرونة الجارية
1: أيوة
2: وشوية مشوى
1: وصلت
2: نهار الثاني اللي هو لا لا لا حتى في النهار الاول نقددوا نبدوا في التجديد انا كان كملنا سينار الغدوه نكملوا التجديد بتاعنا ونعلقوا الجديد
0: ما شاء الله
2: نعملوا العصبان
1: باش يعلقوه الشريط
2: باه يا شو كيفاش على الجديد
0: كيفاش يحافظوا عليه اصلا باش يبقى معناتها بنفس الكيفيه كليني لان الجديد راه فيها برشا حكم معناها بيقول لك باش ما يفسدش باش يبقى للفصل الشتاء القادم كان عشنا وحينا ربي
1: ايه هكا لا هم يعملوا في
0: سعف خلينا يفسر لنا السيد راه
2: مش نعملوا بسعف احنا الجديد وقت اللي باش ننشروا نحو الشوكة تاع النخلة
1: أيوة.
2: هي اللي انتظوها في وسط الجديدة منها وخلاها للجيح ويتفوح مليح بالتابل والتروية والكركم والملح
1: بوزي.
2: هذا آية ما بزايد باش ما أول حاجة ما جيه شكل ذبانة هذيك باش ما تعملش روحة ويصبر قال بعد يطيبه في الزيت وتخزنة يقعد
0: بدون فترة أطول
1: ورص البقير يستعملونه رص
2: العجل يتفصل ويتكل ولا نص الخوه نحو الحم ونطيشوا
0: الملوخية يا كيلاني هذاك بنا مش عادية
1: الملوخية مراد مرحبا بيك يا محمد الزميلي مراد عطول حتى يتدخل
0: خلينا نعيدوا عليه الساعة قبل كل شيء وانت بألف خير خويا بارك الله فيك
2: عايش عشوف
1: انت تحكيني دي مع اللوبي وراس بالباقي ايش تعملونا
2: بالاختنا
0: شهاد
2: اللي نعملوا احنا تعملوا انتوا كيف
0: لا مش كيف
2: باللوبيا باللوبيا كل شيء
1: خلوه الراس العام الاخر ولا
2: لا والله الراس العام
1: هي انت نعم في المدد على حد الشؤون تحب تعيني صراحه
2: كلها كل الاوليه كل ما غير استثناء كل
1: الاوليه الصغير
2: جايين على الاخير
1: رياض خلي لك كلمة الختام شكون تحب تعيد احنا شكون تحب تعيد بالذات شو احنا في ثاني نهار من ايام العيد
2: والله نحب نعيد على كل من يعرف رياض بن داود واهالي جيب فردا فردا اللي في جربة واللي خارج جربة في الغربة وان شاء الله ربي يرد غربتهم على خير
0: امين يا رب يعطيك الف صحة
1: انا بدوري نحب نعيد على كل من يسمع فيا نحب نعيد على اختي اللي فيه من مارتومش اخواتي امامي
0: اصدقائي ايوا هذا علاش سالنا اليوم تقريبا يا كليني اغلب العائلات فما يقول لك في الغربه فما اللي يقول لك الله غالب ظروف معينه ما نجمتش
1: نحب كيف نعيد على كل معناها كل الاسره الموسعه اذا تطوين اداريين عمل زملاء صحفيين منصين كل الاداره نحب نعيد عليهم الناس كل نعيد على الناس كل من يسمع فينا مره اخرى نجدد عيدي اللي كنت وكان العيد
0: شكرا
1: وكل
0: الله يخليك
1: الزملاء التقنيين ونقول لكم الى اللقاء
0: بارك الله فيك ان شاء الله ديما بالخير والسلامه والصحه شكرا لك لاني ذوادي كان حاضر معنا مباشره من جزيره جربه تحديدا اجيم وهكا تعرفنا على عادات العيد وخاصه كما تعرفوا ديما العادات والتقاليد في جزيره جربه خاصه شويه علاش خصصنا المداخله هذه مع العادات اللي ذكروها لنا الاخوه المستمعين الكل يعطيهم الف صحه الحقيقه اضافوا وافادوا وفما هيك ملاحظه صغيره ديما يشيروا لها سناب بشكل خاص ممكن برشا من الناس لاحظت أن معناتها ما فماش التزاور الكبير كما ما تعودنا عليه العادة هذه يا ربي يا ربي إن شاء الله ما تنقطعش والله من أجمل العادات كي نتلموا مع بعضنا نعرف اللي يقول لك ما يسالش كل واحد عنده خصوصية لكن والله ما ضبينا حتى نرجع اللي في قلبه حاجة يصفيها ونرجع الناس الكل نتذكروا بعضنا باش نحسوا بطعمة العيد ونمرروا الإحساس هكا الباهي للصغيرات لأن هكي هي الحياة شنو هي كيشوف ينمو في أنتوراج في محيط فيه برشا محبة وفيه ألفة وكذا فالصغير هكا حتى نفسيا يتربى متوازن على كل حال أنا باش نختم معكم تقريبا بغنية هلت ليالي حلوة لفريد الأطرش اللي طلبها مستمع خونا بشير من جرجيس ونحيي كل الزملاء اللي كانوا حاضرين معايا مساحتنا اليوم وفات ولكن المعايدات ما زالت مفاتش ما زالت متواصلة على موجات إذاعة تطوين مع بقية الزملاء أجمل تحياتي عفيف البرهومي حسن محمدي حبيب الخراز مشكور جدا تعبناها معنا اليوم وأكيد إن شاء الله ديما معيدين وهنيين وإن شاء الله ديما بخير مستمعينا في الأمان ونتلاقوا إن شاء الله السبت القادم بتبيع نهار السبت فيه عشوية أفهم ولا ويكانت على الكيف كما تعودتوا بالتسمية متاحة مرحبا بيكم وكملوا وصلوا استمعونا ومعايداتكم ديما على 75 870 900 في الأمان

0: الحار.
1: رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 30 مايو ل 7 جوان في بورغو مول جربة. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
0: إشهار إشهار. تعتزم شركة نيوني المساعدين سوسا المتخصصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغلة رقم واحد في تونس، فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المساعدين، منزل حياة وسيدي بولي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة، مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز. اليوني توفر لكم نقل مجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة، وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28 986 108 50 533 606. إشهار
2: موجز الأخبار.
3: أخير الأخبار يأتيكم من إذاعة تطوين. أهلا بكم. جددت مصلحة النظافة ببلدية جريس وجريس الشمالية دعوتها إلى ضرورة التقيد لوضع جلود الأضاحي في الأماكن المخصصة لها، وذلك تفاديا لما يمكن أن ينجر عن ذلك من تلوث للمحيط. أشادت منظمة الأمم المتحدة بمساهمة تونس في عمليات حفظ السلام الدولية، مؤكدة أن نحو 700 عسكري وشرطي تونسي يشاركون حاليا في 4 بعثات أممية عبر العالم. أفاد موقع إكسيوس الأمريكي أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق ومذكرة تفاهم تنتظر موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النهائية. هددت واشنطن بفرض عقوبات على سلطنة عمان إذا تعاونت مع إيران في إدارة مضيق هرمز. أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أنه سيتوجه إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لدعم زملائه في مكافحة تفشي فيروس إيبولا، مبديا ثقته في قدرتهم على مواجهة

0: ليعلقوا ببهو قصر البلدية الكائن بشارع أغيرة ميدون وبالدائرة البلدية سيدويكش الكائنة بشارع السلام سيدويكش الطريق الرئيسي الرابط بين حمد السوق والقنطرة. فعلى كل من يهمه الأمر الاطلاع على المثال وتسجيل ملاحظاته واعتراضه بدفتر الاستقصاء العمومي المفتوح للغرض والمتاح بمقر قصر البلدية والدائرة البلدية خلال أوقات العمل، أو توجيه مذكرات اعتراض بواسطة مكتوب مضمون الوصول إلى كل من بلدية ميدون والدائرة البلدية بسيدويكش في أجل أقصى 60 يوما بداية من تاريخ نشر هذا البلاغ. انتهى هذا الموعد الإخباري، يتجدد اللقاء بإذن الله تمام السادسة في نشرة مفصلة لهذه الأخبار وغيرها.
1: أجمل عيد في إذاعة الأمل. أجمل عيد، صدقات للتهاني والمعايدات.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في كل مكان. مرحبا بالجميع، إن شاء الله عيدكم مبروك، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، إن شاء الله بالصحة والعافية للناس الكل، إن شاء الله عيدتوا بالجداء. عشوية عيد معاكم من توا حتىش الثمانية متاع الليل، مساحة لتهاني للمعايدات، الضيوف نزاد علينا ورونا إن شاء الله في هذه المساحة نتحدثوا على العيد كما نعرفوا كما نعيشوه العيد. إذا كان حابين نفتحوا باب الذكريات ولا صندوق ذكريات العيد ببساطة وبصدقه بتفاصيله اللي تشبهنا واللي أكيد نشبهه لها عيد، أكيد عيد الأضحى ماهوش معناها ماهوش يوم عادي ولا أيام عادية، هي ذاكرة كاملة تعود وترجع لنا كل سنة بأجل وبحركته برائحته بكل شيء بلمة العائلة اللي هي أهم حاجة في الموضوع هذا كله، بكل أكيد شيء جميل في الحياة وأكيد بكل تفاصيلها الحياة وكل تفاصيل صغيرة اللي نعيشوها واللي هي نفسها تصنع الألفة ما بين الناس، تصنع اللمة. عشويتنا أكيد فيها العيد يمر ربما بهدوء، احنا في ثاني أيام العيد بعد كل اليوم الأول بضجيج وبتعبه بكل ما فيه وبحلاوته كذلك. فاحنا اليوم معاكم في الساعة الثانية أو في يوم الثاني نفتح معاكم مسيلش ذكريات، نحكي على ذكريات للعيد، نحكي على جو العيد. لكل الناس اللي تسمع فينا شكرا لكم أنكم اخترتوا موجات الحرة والأولى واللقاء حتىش الثمانية. مرحبا بالجميع، شو اسمه باشا غاني، كيد شو اسمه معايداتكم، شو اسمه مكالماتكم الهاتفية، وكذلك باش نستقبلوا ضيوفنا ما بعضنا اللي باش ينورونا فنانين ومبدعين اللي نكتشفوا معهم أجواء العيد. تحية لصديق زميلي خويا حسونة، ان شاء الله عيدك مبروك يا حسن. حسن محمدي معنا اليوم رفقنا في الاخراج الفني، ان شاء الله كل عام وانت بالف خير وبصحه وعافيه ليك ولكل العائله يا ربي. اكيد صديقنا اخونا زميلنا حبيب الخرايز من قاعه الهاتف، ان شاء الله كل عام وانت بخير وكل الزملاء وكل الثقه في اذاعه تطاوين. ليلى بعجيله معكم من امام الميكروفون، نواصل بعضنا حتى الثامنه ليلا.

يا مرحبا يا مرحبا واهلا وسهلا بكم ديما معنا في الاستماع والمتابعه. شكرا لكم انكم اخترتم موجاتنا اليوم العشيه في ثاني ايام العيد. شنو نسمع بعدا ان شاء الله حتى يشل 8 في مساحه مفتوحه تحت عنوان جانا العيد. وبطبيعه جانا العيد من البارح مش من اليوم, احنا في ثاني ايام العيد. ومرحبا بكم. البارح كان برشا تعب برشا حوزه في الدار في كل البيوت تقريبا في كل البيوت التونسيه. تحيه كبيره برشا للمراه التونسيه بالفعل. صحيح فما رجال تبارك الله عليهم هما زادا يبداو جنب الى جنب القضيه كلها مع بعضهم تبارك الله عليهم, يبداو في الدار محليهم قايمين بالوظيفه ما بينات بعضهم والمأمورية اللي تكلفوا بها نهار العيد. ولكن ديما نقول لانه دقيقه ديما الصعب يكون اكثر على المراه, فتحيه كبيره برشا للمراه التونسيه في الفتره هذه وفي الفتره اللي فاتت وفي الفتره الجايه, لانه بخلاف قضيه العيد جو العيد الحسم تاع العيد فما قبلها تحضير مع امتحانات مع الصغيرات عودة زادة الامتحانات باعتبار أنه غدوا إن شاء الله يرجعوا للمقاعد الدراسة ويكملوا الجزء الثاني من امتحاناتهم. نحكي لهنا على التعليم الابتدائي وبطبيعة نتمنى والحظ والتوفيق لكل تلامذتنا في السنوات معناها في المعاهد في الاعداديات وفي المعاهد الثانويه, واللي حضروا في رواحهم زيد ان شاء الله للامتحانات الوطنيه. فتحيه لكم. ديما نقول المراره ومش معناها انا منحازه اكثر للمراه باعتبار انا مراه, ولكن نعرف الكل انه اكثر معناها تعب الحقيقه يكون ديما على المراه. فتحيه للمراه, تحيه للناس الكل, تحيه للرجال تبارك الله خاطر فماش واحد راه مش قايم بواجبه. ان شاء الله ربي يفضلكم الناس الكل لبعضكم وان شاء الله ديما ملمومين لما تخير خاطر احلى وأجمل ما ثم في مناسبتنا هذه مناسبتنا الدينية اللي فيها روحانيات كبيرة برشا بما فيهم عيد الأضحى المبارك. هذه أحلى ما فيها اللمة هذه, برغم التعب برغم كل شيء فما لمة فما عائلة فما ناس تذكر بعضها. يمكن في وسط العام ما فماش برشا وقت للناس, ولو أنه أنا راني الكلمة ذي ما نحباش خطر أنت كتحب توفر الوقت لك توفر الوقت حتى ولو سويعة من زمان سويعتين من زمان ما فيها حتى بس نجمو نلقوا وقت لبعضنا لعائلاتنا نتفقدوا بعضنا معناها نصل أرحامنا وما ننسوش بعضنا. والمعايدات راهي عمرها ما كانت مساج في التليفون ولا تصويرة تتبعث ولا مش هذي المعايدات. راهي المعايدات أنك بالفعل أنت فرحان أنك تعيد وتحب تعيد على معناها على عائلتك على أحبابك على الناس حتى ولو ما تنقلتش نهار الأول تتنقل النهار الثاني ونشوفوا بعضنا ونعيدوا على بعضنا. والدنيا في نهاية الأمر راهي ماخذة خاطر, إذا باش نتكلموا بلهجتنا التونسية على قاعدة راهي ماخذة خاطر. يعني تليفون اللهم إنسان يبدأ بعيد التليفون ينجم إنسان الظروف تتحكم فيه شوية ما ينجمش يكون في وسط العائلة ما ينجمش يروح. تعرفوا العيد الكبير خاصة نحن عمنا ميزة لهنا في الجنوب العيد الكبير أولادنا حتى في الخارج يعني عنده مكينة كبيرة برشا العيد الكبير الناس تروح له من الخارج. وأحيانا فما ناس هنا في نفس البلاد وللأسف الشديد ما يتذكروش بعضهم. إذا كان بربي ما ذكرنيش بعضنا في مناسبات كيف من هكا وقتاش باش نتذكر بعضنا وقتاش إن شاء الله ربي حنا القلوب على بعضها. هذه مناسبة باش نذكروا بعضنا مرحبا, ومناسبة زادة باش نذكروا ما نحبش نكثر برشا لخاطر الملاحظة هذه ديما تتقال الحقيقة ديما تتعاود أما ديما زادة ما تكثروش من استهلاك الحمل علوش. نعرف الحم غالي وماش الناس كلها هي مش معناها ما تنجمش تشريه ديما, هذه فرصة دونك. وبما أنها هي فرصة استحفظ كل شوية وخبي شوية ما تعرفش عليه شهر آخر قديش ينجم سوم والعلوشي واللي شهر ربي يرفق بينا الناس الكل. باش نواصل مع الإيقاعات ومرحبا بكم ديما معنا في الاستماع. حضر ديوان في جوها أكيد في جو عيد الأضحى المبارك, وبعد رجعين باش نستقبل أول ضيفة في مساحتنا المباشرة اليوم. تفضل حسونة.

0: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، ان شاء الله كل عام وانتم بالف خير، ان شاء الله عيد مبروك، عيد سعيد على الناس الكل. نبدا في استقبال ضيوفنا وبعد شويه نرجع المكالمات بالطبيعه الهاتفيه حتى تقدموا اكيد تهاني العيد اللي مازلتوا ما هنيتوهمش. فما برشا ناس نجم تكون مازلت لهي الحقيقه بين البارح واليوم، فاحنا نحطوا على ذمتكم بالطبيعه كل المساحات هذه كل يوم مباشره باش تقدموا التهاني والاماني بمناسبه عيد الاضحى المبارك. خلينا نستقبل ضيف من الضيوف العزيز برشا علينا، من شخصين عزيز برشا على قلبي، هو من الأصوات الشعرية اللي خليني نقول آمنت بأنه الكلمة الجميلة قادرة على صنع الفارق، وأنه الأغنية ما هيش مجرد كلمة ولا لحن، هي رسالة، هي تحمل الإحساس، تحمل الهوية، وتحمل طبعا الثقافة. ضيفي معروف ديما أنه بدفاعه الشرس والدائم على الهوية الفنية التونسية وحرصه على المحافظة الحقيقة على أصالة الأغنية التونسية، وكان ديما حاضر في النقاشات الثقافية والفنية اللي متعلقة بمستقبل الأغنية التونسية وطبعا الإبداع في تونس. نحب نحييه بالمناسبة على حضوره معنا وقبول الدعوة. نحب نعيد عليه في المباشرة على موجات الأولى والحرة إذاعة تطاوين. سعيدة جدا باستقبال الشاعر الغنائي صديقي أخوي البشير اللقاني. مرحبا بشير، عيدك مبروك، كل عام وانت بخير.
1: مرحبا ليلى، إن شاء الله يعاد عليا وعليكم وعلى أمة سيدنا محمد كل خير وكل سعادة ومحبة يا رب.
0: إن شاء الله أمين.
1: أنا مقدمة خلص حديث قدمة في إنشتاين.
0: حقك.
1: مش حتى بيتهافن.
0: لا.
1: بيتبانوا معنا.
0: لا والله حقك يا بشير. اللي يسمع كلماتك واللي يعرف بشير عن قربة دي حتى شيء، هذه نقطة في بحر كما يقال. مرحبا نورتنا. إن شاء الله عيدك مبروك. عيدت بالكدي مرك واضحة. كليت مشوي مكليتش مشوي ليه توعا مش نحكي على الأغنية التونسية قبل ما نمشي نسمع نعرف شو جديد. خلينا شوية في أجواء العيد. كيفش كان
1: جيبي هو المشوي. جيبي تشواء مكتوب تشواء وكليته بالكدي.
0: لطف عليك، هي اللي مكتبه كلها تشويت راو، فمش واحد مكتوبه ما تشويش.
1: هو العيد، هو شو العيد؟ هي الإحساس، من الإحساس بالانتماء الإسلامية، وإحساس بالانتماء إلى ديننا الحنيف. فهمتني؟ يكفي ذلك، معنى المفيد مش في النحر ولا في الضيحة ولا في كيفك، فرحة متاع مش فرحة، وقوع وإيقاع العيد فيك.
0: صح،
1: يكفي أنك معنى تقول أنا عيد، معنى مش لازم داخل كل نحن صغار نلبسوا الحوايج نار العيد بعد ساعتين المسخون، معنى مش هذيك الإشكالية. لا، دخول العيد وإيقاع العيد فينا.
0: أي كيفاش تعيشوا كيفاش تحسوا بالطبيعة؟ أكيد أي صحيح صحيح صحيح صحيح والله. بالضبط. هو الإحساس جميل جدا. ساعات بشير فما ناس راهو تنجم تكون معي دتشرة، وللأسف الشديد فما ناس ما نجمتش تشري العيد، ولكن سبحان الله فما بالضبط بالضبط لكن فما إحساس سبحان الله، فما فرحة تحسها في داخلك إذا كان نجمت نصف كيف ما يلزم. فما فرحة يعيشها المسلم وهو يبدأ يحضر في روحه لاستقبال عيد الأضحى المبارك حتى ولو ما عيدش، حتى ولو ما ذبحش الأضحية.
1: المؤمن ما مش لازم يسأل على لباسه أو ضحيته سنية، يكفي أنه يشعر أنه في عيد يلزم في البركة.
0: صحيح.
1: الحمد لله يا ربي، يوم أنا أقول الحمد لله يا ربي ويشكر ربي يقول لك هو هذا ما استطعت أن أقدمه.
0: هذاك هو كل واحد كل قدير وقدر، إذا إنسان ما ينجمش ما ينجمش.
1: هذيك القناعة، هذيك القناعة اللي من أنا مبني عليها إيماننا.
0: صحيح.
1: القناعة، القناعة كنز كنز لافنا.
0: صحيح.
1: اقتنع وكون قنوع، اقتنع بالكلام صح، وكون قنوع بما يقدم لك أو بما يكتب لك من كتبه في الخبر.
0: بالضبط بالضبط. عادة كيفش يكون جو العيد في دار الشعر الغنائي بشير لقاني؟
1: والله بالنظر أن أولادي كبروا كل واحد
0: أي تبارك الله. طيب شرح كأنك من الأول بشيرة.
1: نقعد أنا والعزوز.
0: لا عاد مش الدرجة هكا، رد بالك تسمعك، رد بالك، أنت ماكش في الدارة.
1: لا لا في الدار بشكل أروح
0: البيت. أيوة رد بالك ما تتعشاش رأك الليلة.
1: لا ولا ولا يتكلموا أنا وليداتي
0: الحمد لله
1: أنت وحفادي
0: أي ما شاء الله
1: ونحب ونعيدوا بين معناها كتب الله فهمت سنما بحنيش نظرا إلى شيء معناها
0: الذي فتحده
1: لا تشيع علوس هو يعتبر تبذير
0: أي صحيح صحيح
1: يدخل فيه بحقها يدخل في التبذير لأنه فات كل الحدود شيء ولو أنه قالك اليوم بخيراني ما أنا بون شيء طاح سنعطيه شيء كل يوم بخيرها تحت وقتها وقتها
0: بالفعل
1: لكن الحمد لله شميت شوية الحينة تكيه وشوية سكولاب وشوية حوت فمي يوم الجعيد أنا وليداتي فك بش نشعر بفرحة العيد
0: أي.
1: وكلمة العيد هل هي وهذه هي المهمة كلمة العيد كثيرة الرحم
0: يعطيك صحة هي الفايدة مش أنك بش تاكل حم مشوي نهارتها كلمة ديك
1: بالضبط الأضاحي الأضاحي عندها شروط شكون ضحية
0: طبعا أكيد
1: لكن كلمة ديك اللمة ديك على الأقل فيها أجر فيها محبة فيها برشا حاجات
0: صلة رحم والحاجة
1: سنت الحين عملت قاعدة لوليداتي وحفادي ليش يركع أصل كل هذه وكنت كل شيء من كل شيء حار هذا الجو هذا يك المعمعة هذيك وتخوض نوز وكل هي جوارك طويل وكذا كذا بجاه هذيك المعاش للروح
0: صحيح بالحق ما هيش كل يوم خالص
1: هذيك يعتبر وجود
0: أي صحيح
1: منك ما حس وجود يكفي هذاك يكفي ما بالك أكيد أنا حاسب روح ما عندي إمبراطورية
0: عندك إمبراطورية تبارك الله
1: وكلهم بابا شيش حبابا شيش ما حلا بابا شيش حبابا
0: ايه
1: وانا أتكلم ما بيناتهم وهم خمسة وربي يخليهم
0: ربي يفضلهم لك ويفضلك ليهم إن شاء الله
1: عايش
0: محلاها لما تلعيد بالفعل هذيك أحلى حاجة
1: شوف أنا أحمد ربي أحمد ربي اللي معي ما بين أولادي يزن هلاي إلى حاجة أخرى يا صرحت يا ليلى ثم أحمد ربي عايش من أولادي وعايش
0: الحمد لله ربي يعطيك صحة
1: أنا بالك ذاك الذي في الغربة
0: صحيح
1: على خبزة وإلا ذاك الذي في المسكين الأرمل ولا تلك الأرملة ولا تلك المطلقة ومطلق
0: اللي يبدأ فاقد العائلة وفاقد الأسرة وفاقد اللمة الحلوة صحيح
1: هذوكم المساك
0: صحيح
1: مش الفقير اللي ما نجمش يضح
0: أي
1: ضح بها أولاده ولا هذاك مش مسكين هذاك أنعم الله عليه بالذرية والدار وكل شيء لكن أكل عيش المصيبة هذيك بتاع الفراق
0: صحيح
1: هذيك راهو يلزمنا نفكرون في الحياة يلزمنا يا ليلى هذوكم تفكرون
0: صحيح
1: يعني لكم فعلا شيء يحس في قلبك ولا أنا عملت عليهم جزاء من عشرتها ولا عملت عليهم قصيدة معنا قلت احنا عندنا فرحة وما عندهم الدمعة يكفي أن نكسبون لهم هما بش نشعرهم كانوا ثم شكون حاس بهم
0: يعطيك صحة
1: حلقة الدمعة
0: يعطيك صحة أي صحيح هما
1: والله سامحني كان تحمل قول منها شوية
0: أي بيان سور تفضل بالطبيعة أنا كنت مش نقترح عليك أما باش تعاود بعد تحكي لنا كلمة أخرى على العيد من بعد
1: أي بيان سور ولو أنه معنا هذه محبوه ما مديش تقال في عيد لكن لابد نقولها
0: ميسيلش نذكروهم
1: نقول يوم عيدنا ذكرتكم يا صغاري ذكرتكم وشو يوجد ناري يوم عيدنا ساد الفرح في الكون وساد الظلام بداري طفيت كل شموعي عوضتها بفتيل مزيتها بدموعي وعلنت كل خضوعي لحزان كاتبة مشواري يوم عيدنا تصورتكم في زينة صور فرحة بسماتها تنادينا والبال بيكم وبمرحكم هاني يوم عيدنا خيالي البعيد بعيد بعيد خزاني وصفتكم في كل صورة جميلة فلما الحبايب في صغار العيلة في كل صوت تغنى وجاد بمويلة وقصت الخيال ناداني طيف الحبيبة أمكم حياني وقالت إياك ذوق إنساني وعيدنا أولاد الحلال فرقوا موعيدنا سرقوا طرح ميدنا ضحكاتهم طارت مع تناهيدنا يوم عيدنا صورتكم بسمات خيلتكم وقلت مبروك علينا عيدنا
0: يعطيك الصحة، كلام في حقه وكلام معبر ويعطيك ألف صحة بالحق. ذكرتهم في الوقت اللي لازم تتذكرهم فيه صحيح
1: بالطبيعة، لأني شفت العديد واللي أعمى
0: بالطبيعة بالطبيعة
1: عندي حتى مثلا لي أصدقائي الحلبية راه برضه في الآخر كلنا ما لازم بشر خالص
0: صحيح بالطبيعة.
1: لا كي جي واحد يحكي لك تقعد في القهوة تحكي لك كيف من ناحية انت الشيخ وتقول الحمد لله يا ربي ومن ناحية قلبك يوزعك على كذا السنة دي.
0: اكيد
1: وهذه معنى العيد فيه وعليه
0: هذاك علاش احنا ديما نقولوا بشير معناها اللي عنده بالفعل اللي عنده العائلة يعني فرصة ما نضيعوهاش، ومش كان في العيد برك يعني العائلة راهي حاجة كبيرة برشا، حاجة عظيمة برشا. نحن تو نشوفوا ساعات في خلافات ما بين حتى أفراد العائلات على حاجات أحيانا تافهة جدا، يعني علاش تخلي حاجات كيف من هكا تفرق العائلات؟ ففرصة هذه مسيش خلينا نذكر بأن العائلة راهي أي
1: الإنسان هذاك حتى كي تقول عليه كلمة كامل تذكره بخير وتذكره حتى بالظن أنت قادة تمسح له تحاول باش تمسح له درها
0: بالطبيعة أي
1: تقول أمه سما شكون تفكرني والله يعني تدفع فيسبوك ومش مالك المتاجرين اليوتيوب شيء ما تعرف
0: بالطبيعة
1: آلاف اللي جاتني آلاف تصور رغم اغلبهم الناس حسوا
0: اي بتبيع عمل عليه الكلمه راهي المعبره توصل وانت عندك احساس عندك احساس مرهف هذه هي معناها هو اللي خلى عندك بوابه نحو عالم الشعر الغنائي. بالفعل احساسك مرهف، كان كتبت على الام، كان كتبت على البو، كان كتبت على ما ننساوش غنيه قاسم كافي يرحمه، الغنية اللي أثرت في الناس كلها. ذكرني بشير في العنوان سمحني نسيتها، تلاقوا في الطريق على الرصيف يعطيك صح على يعطيك صح هذيك معناها مش من أجمل ما كتبت، لأنك اللي كتبته جميل الكل محلى، لكن هذيك عندها وقع خاص هذيك زاد الأغنية محلاها
1: برش حتى حتى تو كتبت على المشكلة ما بين الأخوة
0: أي كتبت صحيح في بالي الورث أي صحيح أي هذا الجميل هو في شعرك هيك
1: من حب منادي لا في أرث ولا في أرض في الدنيا يقضوا لي حسابي حسب السنة بعد الفرض حب منادي في وجعتهم في فرحة إذا لمتهم ولو قدر حاجة صبتهم من جوهي لو جاني مرض
0: أي
1: الصور بالآخر مش تجارة
0: بالآخر طبعا أكيد
1: وجود أنا أعتبر وجود أنا إذا محس بليلة بخاتم أنا محس بزايد ونحس بعمر شنو وجودي أنا شنو وجودي كبشر الإنسانية مشات
0: بالضبط هذا هو. إن شاء الله الناس كلها تكون عندها نفس الإحساس هذا ونحسه ببعضنا إن شاء الله نرجع للعيد نرجع أما شنو كتبت شي حاجة في العيد بشير
1: كتبت هذي كهو
0: هذي كهو ما جيش مرة هكا في بالك جو العيد وكبش العيد ونضحيه الشديد
1: ليه ما شوف كتبوا عليه برشا
0: أي أنت ماك ديما متفرد على خاطرك ما تحبش تعمل حاجة تخدم تقبل
1: وربما أنا نحب ربما قاعدين نحوظ بلهم كلمتين نحب ديما نقول مش مميز
0: متفرد
1: متفرد بأفكار المشاعر بسنا خيرت نكتب على كلمات الزوار فهمت خطوشك برشا
0: اي
1: فهمت تولي نزل نص
0: لا لا لبس امورنا ديما واضحه
1: اخي اخيك الموضوع هذاك نتاع اللي سالوكم فهمت منه اجر عند ربي وكذكرت
0: تك صحه اي في مناسبه كيف من هكا صحيح
1: لابد سما تجاره
0: اي
1: ولكن احساسي الحمد لله يا ربي هذيك مشكلتي يعني مشكلتي في الدنيا من احساسي المفرط فهمت وانا غالب
0: هذيك ميزتك مش مشكلتك هذيك ميزتك وميزه حلوه برشا فيك بشير نجم نقول لك مبروك عليك صدور وعليكم الكل كفنانين مبدعين صدور القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنيه صدور براد رسمي
1: تقول مبروك للي ينفعوا
0: هذه لازمته حصه هذا لازمته حصه
1: هي لازمته حصه لانه مبهم وبطاقات الاحترام. بدي تطلب على الشعب بطاقة احترام من أين له هذا؟
0: صحيح.
1: تطلع على ملحن بطاقة احترام مين عنده برشا تنتم على خرج القوانين قبل التنظيم من تعقد الشيء لا يعطيه
0: صحيح صحيح
1: مش انت ماكش منظم مثلا الشاعر تقول في شعب احترام كما كان قبل كنا قبلنا احنا في الليلة قبل السادات معرفين من وين ننظم الجمعية ذيك إلا بشروط هي تكون عندي عدة أراني مكشوفة عبر الأسير وإلا عندي امتحان
0: فهمتك
1: تو قلت أنا برشا عباد ما بتاخد احتراف عنده تتحرموا أنت من المشاركة في الدعم وزي ما يستوي أو جاءنا الدعم هذا الدعم بتاع الأغاني بتاع الإطارات
0: أي
1: خرجوا البارح والأولين خرجوا في العيد شو قوة
0: على العيد هذاك علاش ما عمل حتى معناه من اللاعبين ما فقدش فيه برشا ما عملش حتى صديق
1: يسرطوا بطاقات احترام كيفاش منين عندك بدي تجي تشوف جميل كيما اللي شاركوا معنا المهرجان الاغاني من اجمل الاصناف صراحه
0: صح
1: لكن ما عندهمش بطاقات احترام بيقدروا في يعملوا هنايا الدارات تعاونهم اختصرت عليهم احترام
0: اي هو فيه ما يتناقش برشا الحقيقه فيه ما يتناقش برشا واكيد نرجعوا له في مساحات اخرى هو فقط جوز حبيتك نجس نبذك نعرفك وين ماشي بالضبط في الطريق وعرفتك في الطريق اللي اخترته
1: هو خدمه اخرى اكيد خدمه انا اقول لك صراحه قالوا هذا يتعمل خدمه لبعض اللوبيات او بعض الكلان المجموعات اللي متهمين على رواحهم
0: ربي يقدر الخير ان شاء الله اي
1: وما خموش فك الناس اخرى
0: ايوه
1: فك الزكاة اللي يسكف الدخله غادي
0: اي فهمتك اي
1: ما خموش فهمتني كل تدخل دخل الصندوق الثقافي الاجتماعي بس دخل تروح كاشية اربع صور
0: فهمتني
1: باش دخل
0: صحيح هذه يعني نرجعوا له خلينا نعيدوا نكملوا العيد ونرجعوا له القانون
1: نتاع
0: ايوا نكملوا العيد وتو نرجعوا له القانون هذا خاطر بالفعل هو تقال فيه برشا واسئله الحبر الكثير واكيد نرجعوا له في في مناسبات اخرى فما عصفوره حكيت لي حدث ركبوا عليه فما عصفوره جات بكري شويه عملت دوره وحكيت لي حكايه انا نعرف اللي انت تعاملت مع غازي هكا ولا لا في سلطانة قلبي ونحن شو نسمعها بعد شوية محلية الاغنية ذيك حلوة برشا خاصة انك مدخل فيها الدستور ومدخل فيها الرعية ومدخل فيها الجو ذيك الكل وعجبتني انا فيها علاش ديما نقول لك راهم كلماتك مش عاديين دونك اي قلت لي عملت تلة على غازي ولا غازي عمل عليك تلة يظهر لي ولا عملت اجتماع صغير ولا ما نعرفش حاجة كيف انا
1: هو غازي ما نجموش نستغنى على بعض
0: ايوه
1: وغازي انسان منظم انسان منظم جدا عنده الاغاني الشرقيه عنده مجموعة شرقيين كبار
0: اي
1: صاروا والاغاني التونسيه عنده شكون يكتب له
0: ايوه
1: الاغلبيه انا اللي كان معايا شاعر صلي عني دي عليه كان تحب الشعراء زياد بن نجبري يكتب عنده ذكاء ذكي شوية فهمتني ذكي قاعدين للأيامات أننا نحضر في حاجات لحول الله
0: جيد
1: إن شاء الله تكون جيدة
0: أكيد
1: معنا منهم معنا عدو الحب عدوي عندي اسمة دموع التمسيح المتمسيح هذا يضحك شخص غلاف ما دموع التمسيح
0: اي ما انا نجي ما نقول بشير متفرد معناه انت يفهم انك في كل شيء حتى في اختيار عناوينك
1: تقول سنة تقول كل دمعة وراها سبب كل دمعة وراها سبب فرح وحزن وعكس الريح وكل دمعة اللي راح تصب إلا دموع التمسيح
0: صحيح
1: تشرف عليها والظن مسكينة وعليها تحن وهي الغدر فيها سكن وهي ما خلت الجريح
0: أي صحة لسانك وقلمك يعطيك الصحة والله يعطيك الصحة هذه البداية أكيد شو اسمها
1: أكل كما زاد حويجتنا ومحصناتي اللي تعرفينها من شهور
0: هي, هي في الفترة متاع في الفترة متاع سلطانة زادة خرجت في نفس الفترة خرجت زوزة غاني ومحليهم الاثنين ثانية زادة كانت مع كانت مع محسن تبعتهم لي وقتها يعطيك صحة وسمعناهم أي سمعناها في
1: يا راني يا راني نسكن عينيك
0: يا راني
1: يا راني على فمك بس ما يا راني في سيفك نسمة مكتوب أنت والقسمة أنت أنت لي ولا ليك
0: يا الله الله الله يا راني نشوفك قريبا في تتاوين
1: ان شاء الله ان شاء الله راني نشوفكم هنا باش ناخذ مبروك يا رب العالمين
0: لا والله باش تاخذوا مبروكك بقدر ربي بيجي
1: قلت لك هذا المال تاعنا زاد كمال زاد المؤسسه اللي انا بناتني ما نسيتش هذا اللي على من المؤسسه اللي تحت السريع كملت اخيرا من جينجلوات بتاع ذات الشباب
0: اي تحية لكل زملائنا في ذات شباب وأنا اليوم الصباح كنت معاهم في المباشر مع زميل حسين طاهر تحية لي هاي
1: عملت لهم زهلة خبس معني
0: أي
1: فمي بدلت من كلمات وليت على الشباب
0: حلو
1: فمي وعندي الحمد لله الحمد لله بعد
0: شعر ماذا بيك تعمل حويجة لذات تتاوين مثيل
1: أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد ولا لا أكيد ليه
0: إن شاء الله إن شاء الله
1: ولا جت على بالي تون قدم من رجلهم
0: إن شاء الله
1: ذكاء اصطناعي أي
0: كل شيء سهل حاضر
1: فهمت ذكاء اصطناعي أما
0: إن شاء الله
1: في تونس أنا ذكاء اصطناعي قاعد يستعمل فيه الأمور أخرى إن شاء الله ربي يجنبها
0: ربي تستر إن شاء الله ربي يقدر الخير
1: ما بالك ليلى ولا بس في الشعب بذاك الشيء
0: اي نعرف نعرف كل شيء مشكلة كل شيء حتى الموسيقى اليوم وليت التوزيع بيصير بالذكاء الاصطناعي دولي باش يلغيوا الناس الكل باش يبقى فيها كان الذكاء الاصطناعي باش ربي يقدر اي ربي يستر ان شاء الله ربي قدر الخير يعطيك صحة يا بشير شكرا ليك ولا نورتنا معليها الجلسة معاك وعشوية تاني عيد
1: كل كل ربي فضلك
0: يعيشك
1: كل أخواننا في الشرق والغرب وفي كل تحت الأرض وفوق الأرض وتحية خاصة خاصة بارك لها بنتي ريما
0: يفضلك
1: ان شاء الله ربي ترجعنا على السلام ان شاء الله مبروك عليها التخرج
0: يفضلك
1: ومشي فلتها في المبروك نتاعي
0: ولا يهمك
1: وسمى ربي في الوزور راهو
0: صاحبك راجل ولا يهمك
1: وطارت يا ليلى
0: يعطيك الصحة يا بشير ربي يفضلك ان شاء الله ياخذ خاطرك وان شاء الله عيدك مبروك وكل عام وانت بخير وتحياتي للعائلة الكل ونتقابل ان شاء الله في قادم الايام شكرا لك شكرا شو اسمه بعضنا غازي عيدي كلمة بشير لقاني والحان غازي عيدي في سلطانة

0: أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في حبها سلطانة. أكتب بشير لقاني اللي كان ضيفنا قبل شوية, وألحان نفس طبعا الصوت اللي غناها غازي عيدي. وصلنا معها للخمسة وخمسين دقيقة لموجاتنا, ومرحبا بكم ديما في منوعات جانا العيد ثاني أيام العيد. إن شاء الله كل عام أنتم بألف خير, ومرحبا بكم. أكيد نرجو نستقبل مكالمتكم الهاتفية على خطنا الموحد 75-870-188. في البداية والله حبيت الحقيقة تحية كبيرة برشا برشا برشا لمصلحة النظافة ببلدية تطاوين والمواطنين الزادة. نحب نحييهم. سنيفة ما حاجة واضحة والله, حاجة خرق للعادة. أول حاجة التحية لمصلحة النظافة كما قلت, وللبلدية ككل أنه مجهودات كبيرة برشا الحقيقة في النظافة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. تم تأمين حملات سابقة للنظافة, وأكيد التوعية مهمة برشا. الناس اللي تسمع فينا, أصدقائنا المواطنين, الناس في كل مكان, حاجة تعمل كيف وقت اللي يكون معناه نعيش عيد أضحى في جو كيف من هكا. لأول مرة تقريبا نلاحظ أنه يعني الفضلات مش كما كل مرة الحقيقة, ولما حالة احنا خذينا الطريق الرئيسي ربما ما تفرعناش في الطرقات, ولكن يبدو أنه الناس الحمد لله معناها اليوم نحكيه على فما التزام كبير برشا من كل المواطنين, ولابد والعملية رايزمها تكون مشتركة الحقيقة بين البلدية وبين المواطن. فكما قلت فما التزام واضح من كل المواطنين بإجراءات النظافة, وما فماش تراكم للفضلات, ما فماش يعني مشاكل نتاع اللي نشوفوها في كل مرة, لأنه أهمية معناها اللي نحكيه على النظافة وأهمية نظافة المدينة هو أنه الناس كلها تنخرط في هذا المجهود المشترك للنظافة من أجل تفادي كميات الفضلات اللي تنجم أحيانا حتى تفوق العادة في معناها في عيد الأضحى بالمناسبة هذية. هذاك علاش معناها ديما نقول المجهود مشترك, وماذا بينا نسمع معناها الملاحظات, ماذا بينا سيقارة اللي كلمونا نحكيه في الموضوع هذية, وماذا بينا معناها حتى كتكلمونا تحكيه وتعطيونا معناها شنو اللي شفتوه في الشوارع, عشانية هل أنه الحمد لله معنا اليوم صار فما وعي كامل ومتكامل بأهمية الموضوع هذية اليوم على معناها نظافة بلادنا. و لأنه معناها على غير العادة ديما عيد الأضحى فما المشاكل متاع كما قلت معناها النظافة, إذا كان طبعا ما كناش ملتزمين الناس الكل. مش نجعله هذا الحقيقة الموضوع هذا, ولكن باعتبار أنه عندنا مكالمة هاتفية من ماذا بينا ما نخليش المكالمات الهاتفية تنتظر, وأكيد رجعين لموضوع النظافة والبلديات. وتحياتنا ديما لبلدية تطاوين ومصلحة النظافة خصيصا. أهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبا مدام, ان شاء الله كل عام في حي بخير
0: وانت بصحه وسلامه.
1: كل العاملين باذاعه تطاوين
0: اهلا وسهلا,
1: ومبروك تخرج على بنتك ان شاء الله ربي يعطيك وقت طيب.
0: ربي فضلك يعطيك الصحه.
1: حبيت ان نعيد على ولدي الدكتور الصادق الكوس في فرنسا. ما
0: وين حبيت نعرفك قبل, حبيت نتعرف عليك قبل مثال.
1: انا محمد حبيبي الكوز, متقاعد من وزاره التجهيز.
0: مرحبا سي محمد تطاوين. مرحبا بك سي محمد بكل اصدقائنا في تطاوين. مرحبا,
1: الله يبارك فيك.
0: نحيي الدكتور احنا زاده, ربي يفضله لك ان شاء الله,
1: يرحم والديك ان شاء الله. هو حب يعيد بعد ذلك ما كتبش, عنده التزامات مهنيه. ونزيد نبارك له براءة الاختراع اللي عملها والارتيك اللي هبط في المجالات العلميه.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: الحمد لله ربي ما شاء الله. وعنده ترى ارتيك هبطه الاسبوع اللي فات.
0: ذكرني باسمه, ذكرني باسمه سي محمد. اي سي محمد ذكرني باسمه.
1: اسمه صادق بن محمد الكوز.
0: ايوه صادق محمد الكوز دكتور
1: معناها في باريس اكلي.
0: ايوه نتذكر انه احنا تحدثنا عليه ببراءة الاختراع اللي قدمها, تحدثنا عليه, شرف للجهة وفخر للجهة, ربي يفضله لك والف مبروك. واحنا زاد حييناه ونعاود نحيوه من خلالك انت سي محمد.
1: ربي يبارك فيك. يعيشك. اول مره نسمع كونك حياه اذاعه تطاوين. مع ذا مره مع سي خميس بطان نتذكر عملنا معه انترفيو, ومن وقتها بصدق معناها ما سمعتش
0: اي احنا خدين احنا تعال لا ما خديناش هو معنا في المباشر, ولكن خدينا تعاملنا مع الخبر لانه عندنا منوعه اسمها الدكان نهار الثلاث نهتم بنجاحات ابناء وبنات الجهه.
1: فهمتني نهار الثلاث وقتاش
0: مدام؟ نهار الثلاث من 10 نصف النهار.
1: اه سي بون, ان شاء الله ان شاء الله نسمعها.
0: ان شاء الله احنا تحدثنا راوي سي محمد تحدثنا عليه فهمتني. اي تحدثنا عليه, هي فقره تعنى بنجاحات ابناء وبنات الجهه. ومره اخرى نبارك لك ونبارك له اكيد ونبارك لانفسنا الكل لانه فخر لينا ولجهتنا والبلاد. يعيشك يعيشك
1: يعيشك
0: بارك الله فيك سي محمد, شكرا ليك نورتني, ان شاء الله عيدك مبروك انت وكل العائله. مكالمه ثانيه, عسلامه مرحبا.
2: الو عسلامه اختي, كل عام وانت بخير.
0: وانت بصحه وسلامه, مرحبا. شكون معنا؟
2: مبروك على بنتك ان شاء الله.
0: يعيشك ربي يفضلك. شكون معنا؟
2: ام عبد النور من العلايه.
0: مرحبا, اهلا وسهلا يا ام عبد النور, مرحبا بك. شنو احوالك وشنو احوال العلايه؟
2: والله الحمد لله حبيبي.
0: الحمد لله. عيدتوا لاباس؟
2: الله الحمد لله لاباس. عيادتك
0: احكي لي يا ساعة على الشوارع والنظافة في العلي.
2: اي قولي البلدية معنا مش هي التو الجلود قاعدين ملوهي كنت يهزوا يلوهون في النشية تولي بعتالي فما نسمة ويرجع لينا حتى
0: فهمتك لطف عليكم.
2: يلزمهم يجوا يهزوا يلوحوين هو معنا بعيد خير.
0: هي البلدية ما وفرتش معناها الحاويات اللي بيش يحط فيها المواطن الفضلي.
2: أما ايه؟ ما كي تحط حاشيك في الحاويات
0: ايه؟
2: فما حاشيك فهمتي يعمل الرواية.
0: اي صحيح, والمواطن زيدا ما يلزم يلفها بالقدام يرميهاش كما جاء. هذاك علاش احنا ديما نقولوا شوي
2: بنتي تتلفي وتتلفي حتى ترى فما حاشيك قطاطس وفمك لا
0: حاشيك مسا. وفهمتك فهمتك
2: فهمتيني.
0: دونك هي دعوه ان شاء الله
2: تسخن معناها يولي لنا بالامراض.
0: فهمتك. لا لطف عليكم, ان شاء الله ربي يحميكم يحفظكم من الناس الكل.
2: العشيه العيد يجوزوا
0: ناي
2: التو قاعدين ملوحين.
0: دونك دعوتنا اكيد اكيد دعوتنا الان ان شاء الله يكون ان شاء الله يكونوا يسمعوا فينا في معناها المنطقه العليا, ان شاء الله يتحركوا معناها في الحين ويتم معناها لما الفضلات هذه كلها, على خاطر بالحق اذا كان شي تعدى اليوم وغدوه زاده باش تولي فما برشا مشاكل على المواطن. واحنا ديما نقولوا ردوا بيكم بربي وتقاسموا المسؤوليه, راهو باش تكون المواطن لباس لا هذا يتعب ولا ذاك يتضر, الناس الكل هيد وحده وان شاء الله بقدر ربي في مكان الخير. ام عبد النور علاش كنت حاب تعيد للاخت؟ تفضل.
2: اكيد عندي ولد ولد خويا كنقول له ولادي ان شاء الله مربي معاك وش ربي ينجحك
0: ان شاء الله,
2: وكافه كل من يعرف ام عبد النور
0: ان شاء الله ربي يفضله لك, ان شاء الله تفرح به وان شاء الله كل عام انتم بخير. يعيشك, شكرا لك ام عبد النور, يعطيك الصحه ربي يفضلك. تحياتنا لكل اصدقائنا في العلي. نرجع ديما راهو كما قلت الجهود راهي مشتركه في النظافه, معناها رانا ما حناش نرميو فقط على البلديه واعوان البلديه, وفي نفس الوقت ما حناش متحملين على المواطن, اما لازمنا الاثنين نكونوا مع بعضنا شركاء في العمليه هذه. احنا من جهتنا علينا عمليات التوعية والتحسيس بضرورة الالتزام بإجراءات النظافة, ومعناها في خاصة في المناسبات هذه. المواطن زادة الحقيقة يحترم شوية أعوان البلدية, وهو زادة يقوم بالواجب متاعه كيما تخرج انت الفضلات متاع حوصة متاع نهار العيد, ما تخرج الفضلات كيما جاء. راهو فما أكياس خاصة نلمو فيها ما نطيشوش, مش معناه ننظف داري نخرج من داري نرمي في أي مكان آخر, ما نضروش غيرنا وكما نحبوا نحنا نعيشوا في نظافة غيرنا زاد أحب أعيش في نظافة ما فيه شك, وهذه مسؤولية مشتركة. نرجع أكيد الموضوع هذا بعد شوية, ونرجع زاد في الساعة الثانية من مساحتنا المباشرة. جانا العيد في ثاني أيام العيد ومرحبا بالجميع, أهلا وسهلا. خليكم معنا بعد شوية نشرة السادسة للأخبار والإمضاء طبعا لزملائنا في قسم الأخبار بثينة جينا بعد شوية, ونرجع بعدها. مرحبا بكم على خطنا 1-75-870-188 775 870 900. مرحبا بكم, اهلا وسهلا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطلين، إذاعة تطلين.
1: نشرة الأخبار.
2: نشرة أخبار المساء تأتيكم بإذاعة تطوين. أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الإخباري. البداية بأبرز العناوين. برنامج تدخلات في مجال النظافة خلال أيام العيد، وإجماع على أهمية دور المواطن ومع البلدية في المحافظة على النظافة وحماية المحيط. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تطلق إعلان تونس حول حقوق المستهلك في خدمة التأشيرات والتنقل الدولية. وفي العالم، اتفاق أمريكي إيراني لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بانتظار موافقة ترامب. أهلا بكم مستمعينا في نشرة أخبار المساء. شهد اليوم مشعر ميناء بمكة المكرمة كثافة في حركة الحجاج المتجهين إلى منشآت رمي الجمرات لرمي الجمرات الثلاثة، بدءا بالصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، وسط منظومة تنظيمية متكاملة تسهم في انسيابية

0: تواصل العائلات التونسية الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وتحرص في هذه المناسبة الدينية على الحفاظ على عدد من العادات والتقاليد والتزاور. زميلة هدية قرية صويعي ترصد في سياق الربورتاج التالي بعض من هذه العادات في ولاية مدينة.
1: الحمد لله يا ربي احنا يا رب عزوز بنويت واربع اولاد والوالده مازالت موجود رحمه الله بابا عليه، اما نمشي قد اخويا الكبير، اخويا الكبير نتلموا قداه معناه يقول مثالش عيدوا حتى في ديارك مشوف لنا في يقول لك في التعب واحد يمكن الحمد لله يمكن احنا لا فهمتي نعملوا لما ونعملوا غدي وضحكه ولعبه وشويه مشوا منه ومنه والعزي تتفرج من غادي فهمتي ولا وقالوا سين نطيبوا ناكلوا احنا يلزمنا نعملوا لما باش تقعد ديما هيك لما لصغارنا يتبعوا فيها خاطر كان فرقناها احنا تو قسمناها شت بعتالي يقول للولد عمه يقول له هاي اللي بتي يقول له حتى قبل باتنا ما حدا امتي برا يا رأس سيب عليك لا صغير كي قال لما يقعد يتبع فيها بنيتي باقي هي تو راهي صعبة شوية وإن شاء الله أهلها يبقوا ديما فيها إن شاء الله بحول الله ديما أهلها والعادات هذه لازمنا نحافظوا عليها شوية مثال شرا تم حتى تبعد خلاص فهمتي ولا
2: قاعدين محافظين عليها كلمات وهك الجو نزوروا جيراننا وهك الغدية مع بعضنا كل واحد يذوق ماكلة الآخر الحمد لله الحمد لله بالرغم الغلاء نحاولوا أكثر ما يمكن أن نحافظوا على العادة إن شاء الله ربي يسعدنا ويسعد تونس وكل إن شاء الله
3: يتلموا دار جدي الكبيرة وكلنا كي نبدو متلمين نعملوا جو أكثر حاجة نحبها في العيد هي اللمة
4: بيع العيد ما غير لمة ما يجي حد شيء في المناسبات هذه فرصة باش تلاقي العائلة وعلاش هي تعملت الأعياد الدينية هذه تجسيد القيم الإسلام السمحة
5: وفرحة الصغار ولمة العيلة
6: العادة هكا وإن شاء الله عيدكم مبروك وإن شاء الله كل عام حيين
1: وإن شاء الله ديما ملمومين إن شاء الله يستر بلادنا أمة محمد كاملة وربي يستر تونس كاملة إن شاء الله المسلمين كاملة وحجاجنا يوصلوا لاباس وهذا هو المتمنو
4: كل عام وانتم حيين بخير ان شاء الله.
0: عيد الاضحى فرح وعادات وتقاليد وتزاور، ولكن تراكم الفضلات قد تعكر صفو هذا العيد. وفي اطار احكام انجاح برنامج تدخلات النظافه خلال العيد، وضعت بلديه تطاوين عدد من المجرورات بعدد من المفترقات والاحياء وقرب الاوديه بهدف جمع فضلات العيد، ودعت الى عدم القائها عشوائيا بمجاري الاوديه وبالساحه والشوارع. اما بلديه بنقردان فقد ركزت عدد من النقاط بتجميع جلود الأضاحي بهدف حماية البيئة والمحيط. أي دور للمواطن في الحفاظ على النظافة في أيام العيد؟ سؤال طرحته الزميلة عفاف الودرني على عدد من المواطنين في بنقردان، فكان الإجماع على دوري فكان الإجماع على المسؤولية المشتركة بين المواطن والبلدية.
7: بالنسبة للنظافة في العيد الكبير يلزم الناس كل تكون واعية وتستحفظ على إلقاء الفضلات في معناها عشوائيا هكاك يلزمها تحطها في حاويات، وإذا كان لا قدر الله لقيت مثلا هكا الردة ولا الرية معناها مضروبة ولا حاجة تغليها شوية ومن بعد تحطها في ساشية وتسكر عليها وترميها في الفضلات، ويلزم نكونوا يد واحدة مع البلدية. وكما تعرفي معناها في العيد برشا ناس ترمي في الجلود نتاعها كيما يجي ولا الفرس كيما يجي بيولي الذبان برشا وينتشر، ديما نحاولوا ان نوعوا بعضنا ونكونوا يد واحده مع البلديه.
8: والبلديه الحق جد قبل العيد نظفوا قاموا بالواجب، لكن يلزم المواطن يكون واعي. النظافه راهي مش مسؤوليه البلديه كا، والمواطن يلزم حتى هو يساهم في العيد. يلزم العباد الكل تعرف كيفاش تطيش البوباله نتاعها، يلزم كل واحد يحط البوباله نتاعها في ساشي يسكرها بالباهي تفاديا انتشار الحشرات الذبان خاصة ينتشر برشا. وزيد يلزم نعاون وأعوان البلدية، راهو نورمال موك يسموهم مهندس نظافة، هو قاعد يحمي فينا من الأمراض. البوبالة نعتبرها مرض منتشر في الأحياء، عون البلدية الدورة متاع أهم الطبيب هو يحمينا باش احنا معناتها ما نمرضوش.
9: الفاضل كنا نحطها في ساشيات ده بالجلود والدردوات والرية المضروبة، وكنا نعمل في ساشيات باش ينضر حد ولا تنضر حد العباد وكلها تقعد في الصحة جيد. من البلدية باش تلم الزبل تلقاها يلزم في حاويات وكل يديروا في ساشيات.
10: في العيد بالنسبة للمواطنين كل يلزم على الأقل يتحلوا بالنظافة والوعي لازم، ويعاونوا البلدية ويعاونوا السلطات المسؤولة باش ينجموا معناها يكون البيئة نظيفة، لأن بطبيعة هذه كلها مسؤولية مشتركة بين المواطن والإدارة.
0: وفي جرجيس جددت مصلحة النظافة ببلدية جرجيس وجرجيس الشمالية دعوتها إلى ضرورة التقيد لوضع جلود

0: الأضاحي في الأماكن المخصصة لها، وذلك تفاديا لما يمكن أن ينجر عن ذلك من تلوث للمحيط. ورقة للزميلة شعلة المجري.
1: نفذت فرق النظافة التابعة لبلدية جرجيس الشمالية خلال اليوم الأول من عيد الإضحى تدخلات استثنائية بعدد من الأحياء والمناطق لرفع مخلفات الأضاحي في إطار المحافظة على نظافة المحيط وحماية الصحة العامة. وشملت هذه التدخلات مناطق الجريبيس، خوي الغدير الصحبي، حسي جربي، شماخ العقلة وحي البساتين. كما تولى فريق رفع الفضلات ببلدية جرجيس تنفيذ حملة مسائية شملت وسط المدينة والمنطقة السياحية وطريقي مدنين وبنجردان، إضافة إلى ميناء الصيد البحري، وذلك للحد من تراكم الفضلات ومخلفات أضاحي العيد. وأكدت الفرق الميدانية أن إلقاء الفضلات وجلود الأضاحي بطريقة عشوائية ودون وضعها داخل أكياس بلاستيكية محكمة الغلق يعقد عمليات التجميع والرفع ويستوجب وقتا أطول ومجهودا أكبر من أعوان النظافة، خاصة مع تزايد كميات الفضلات خلال فترة العيد.
0: نوصل تقديم نشرة أخبار المساء من إذاعة تطاوين. أعلنت اليوم وزارة التربية فتح باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة بالنسبة للمترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026، وذلك بداية من الرابع من شهر جوان القادم إلى غاية التاسع من ذات الشهر. وأوضحت الوزارة في بلاغ صدر عنها أنه بإمكان التلاميذ المعنيين النفاذ إلى المعطيات الخاصة بهم عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية، وذلك للاطلاع على عدد المراقبة المستمرة الراجعة لهم بالنظر. أعلنت اليوم المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك عن إطلاق إعلان تونس حول حقوق المستهلك في خدمة التأشيرات والتنقل الدولي. وأقل رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن إسناد جزء من الخدمات القنصلية إلى شركات الوسطة أدى إلى تحميل المواطنين رسوما متعددة والتنقل بين منصات رقمية وإجراءات معقدة، إضافة إلى فترة انتظار طويلة دون ضمانات واضحة تتناسب مع الكلفة والجهد المبذول. وأشار إلى أن رفض طلب التأشيرة غالبا ما يترتب عنه فقدان كامل الرسوم المدفوعة رغم عدم حصول المواطن على الخدمة الأساسية. وأكد الرياحي أن إطلاق هذا التحرك المدني يهدف إلى نقل النقاش من الشكاوى الفردية إلى مسار منظم للمطالبة بالإصلاح والشفافية مع احترام حق الدول في تنظيم دخول الأجانب، وفي الوقت نفسه ضمان حق المواطن في معاملة عادلة وواضحة وشفافة. تحيي تونس غدا اليوم الدولي لحفظ السلام إلى جانب سائر دول العالم، وهي مناسبة لإحياء ذكرى الذين كرسوا حياتهم لخدمة قضايا السلم والأمن الدوليين، وتخليدا لتضحيات النساء والرجال الذين خدموا تحت راية الأمم المتحدة في مناطق النزاع. وعشية هذه الذكرى أشادت الأمم المتحدة بمساهمة تونس في عملية حفظ السلام الدولية، مؤكدة أن نحو 700 عسكري وشرطي تونسي يشاركون حاليا في 4 بعثات أممية دولية. وقالت المنظمة إن العناصر التونسية تخدم من أجل السلام في ظروف صعبة وبمخاطر شخصية كبيرة لمساعدة الآخرين، معبرة عن شكرها لهم وتقديرها لخدماتهم وتضحياتهم. بعد الفاصل نمضي إلى آخر المستجدات الدولية. ونبدأ بالملف الإيراني، حيث تبادلت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران اليوم الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار المعلن بين الجانبين، وذلك بعد 3 أشهر من اندلاع الحرب بموجب الضربات الأمريكية الصهيونية على طهران. فيما أورد تقرير موقع إكسيوس الأمريكي أن الولايات المتحدة وإيران قد توصلتا إلى اتفاق، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم تنتظر موافقة الرئيس الأمريكي النهائية. وأورد الموقع أن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين توصلوا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، كما تضمن الاتفاق التزاما إيرانيا بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي، وأشار إلى أن هذا الاتفاق ينتظر الموافقة النهائية من ترامب. وتنص مذكرة التفاهم أيضا على أن الملاحة عبر مضيق هرمز ستكون غير مقيدة، وعلى أن رفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران سيكون متزامنا مع استئناف حركة الملاحة التجارية. في الأثناء أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده لن تسمح للإجراءات العسكرية الأمريكية بأن تضعف سيادة إيران على مضيق هرمز، قائلا إن الأمريكيين بحاجة إلى المفاوضات، وإن طهران تريد اتفاقا منطقيا يتماشى مع المصالح الوطنية. على جبهة لبنان، استهدف الاحتلال الصهيوني ظهر اليوم الضاحية الجنوبية لبيروت بعدما هدد في الأيام الماضية بضربها، وذلك بزعمها اغتيال مسؤول في حزب الله في منطقة الشويفات. وشن الاحتلال غارة استهدفت العاصمة اللبنانية بيروت في ثاني هجوم من نوعه منذ وقف إطلاق النار، واستهدف المسؤول عن منظومة الصواريخ في فرقة الإمام الحسين التابعة لحزب الله اللبنانية. إلى ذلك شن جيش الاحتلال فجر اليوم غارة كثيفة على مناطق عدة في جنوب لبنان، أوقعت 14 شهيدا على الأقل بينهم 3 أطفال وفق وزارة الصحة اللبنانية. نشرة الأخبار تكملت، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة تطاوين. نشكركم على المتابعة مستمعينا، يتجدد اللقاء تمام 7 ليلة. تواصل معكم المشوار بعد قليل في أجمل عيد.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: أيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، أي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. وسبب التسمية بأيام التشريق لأن المسلمين كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي، أي يبرزونها للشمس. وقيل أيضا لأن صلاة العيد يجب أن تكون بعد شروق الشمس، وهذه الأيام تتبع يوم العيد فسميت أيام التشريق. أيام التشريق هي التي يبيت الحجيج لياليها في مشعر ميناء، ومن تعجل يغادر ميناء في يوم الثاني عشر إثر رمي الجمرات بعد الزوال، ومن لم يتعجل يبيت ليلة الثالث عشر ويرمي الجمرات بعد الزوال في يوم الثالث عشر ثم يغادر ميناء. وهذه الأيام الثلاثة بعد يوم الأضحى هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ولا يجوز صومها.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: أجمل عيد في إذاعة أجمل عيد، فضاءات للتهاني والمعايدات.

0: 36 دقيقة على موجاتنا. مساء الخيرات ومرحبا بكم. أهلا وسهلا غنيت يسرى محنوش كوكتيل من أحلى وأجمل ما غنيت السيدة نعمة. وصلنا مع التوقيت هذا ورجعنا بعد نشرة الأخبار في الجزء الثاني من أجمل عيد اللي قا بكم ومعكم يتواصل حتى 8 متاع الليل. مرحبا بالجميع. ديما نرجع نحكي احنا قبيلة شوية جبدنا على البلديات وبعض ربما المواطنين فما أماكن اللي تشكيو منها فما أماكن الحقيقة بالنسبة للتطاوين لحد الآن ما جاتنيش حتى تشكيات من عدم رفع الفضلات ولا مشاكل في معناها في مع عوامل البلدية. الحقيقة قايمين بوجبهم يعطيهم ألف صحة. الأمور كلها واضحة والحقيقة راهو العيد معناها عيد الأضحى معناها خليونا الفرحة متاع العيد تكون عنوان للرقي عنوان للنظام عنوان هذا كيفاش نحصلوه. أكيد نحصلوه بالمحافظة على نظافة أحيائنا نظافة شوارعنا وخاصة وقت الذبح كما نهار البارح يعني الأماكن متاع ذبح حزمة تتضاف بالقدا وضع الفضلات في أكياس وحاويات تكون معناها خاصة لرمي الفضلات ما نرميوهاش عشوائيا. ونظافة البيئة هي مسؤولية جماعية دي ما نقول وتعكس وعينا تعكس احترامنا لمدينتنا لجيراننا لشوارعنا ومع أكيد مع بعضنا نساهموا في حماية الصحة العامة وكذلك نحافظوا على جمال البلاد وإن شاء الله ديما يا ربي بلادنا مزيانة وجميلة. نرجع للمكالمات الهاتفية في الجزء الثاني نشوفوا المكالمة الموالية. عسلامة مرحبا.
1: أهلا وعسلامة.
0: أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: أهلا
0: مرحبا إن شاء الله كل عام وانت بخير عيدك مبروك.
1: أهلا عسلامة
0: مرحبا بك عيدك مبروك.
1: عايشك نحييك ليلى إن شاء الله ينعاد عليك بالصحة والعافية.
0: عايشك
1: وإن شاء الله تعيدي وتزيدي.
0: نعيشك أجمعين.
1: هاي بخير حبيب العاصفة.
0: مرحبا يا حبيبة. أهلا وسهلا بك يا حبيبة. عندك غيبة لدرجة أني ما عرفتش صوتك يا حبيبة. ما تغيبش يفضلك. ما تغيبش يا حبيبة خليك قريبة. إن شاء الله كل عام وانتي بخير.
1: والله من مستمعك العادة دي ما نسمع ونحب أحيانا يعني نحب نشارك وكل ولكن للأسف يعني ضغط كبير على التليفون ما نتحصلوش عليكم. نحيي كل المستمعين كل الزملاء وإن شاء الله كل عام كل العائلة
0: يعيشك يعيشك يعيشك يا حبيب. عيدتوا بالقدا لاباس كل شيء تعدى في ظروف طيبة؟
1: والله لاباس شوية تعب شوية حوسة والله إن شاء الله كل
0: كيما الديار الكل
1: هذيك اللمة هذيك العيدك
0: الحمد لله.
1: المهم في الأمر يعني سأل كل العائلة الإسلامية وكل
0: إن شاء الله
1: كتبت الأمة الإسلامية بخير
0: إن شاء الله
1: وإن شاء الله زيد اللي معايد إن شاء الله مرة أخرى عايد وكهو الدنيا غلت شوية للأسف
0: الحمد لله على كل حال
1: جزينا شوية بسرين العلوس
0: أي صحيح والله والله واحد يعلم ربي بالحال والحمد لله على كل حال وكهو. أما الواحد رو ميزمش يضغط على روحه برشة برشة أو حسب استطاعته حسب وين نجم يخلط يخلط مش بالسيف على روحه يلزم رأي ما هيش حاجة أكيدة مؤكدة يعني. وربي سبحانه وتعالى يرى في ظروفنا يشوف فينا كيفاش نحن اليوم نستحايله معناه على رواحنا مش نجمه نكمله اللي حشنا بيه.
1: حب نبارك والله نسمع في المستمعين يباركولك على البنية على بنتك
0: عايشك ربي فضلك
1: مستير يعني في
0: عايشك
1: الجامعة ولا أي. في الباك ما زالت يعني
0: مش في الباك الحمد لله تخرج تخرج تخرج والحمد لله
1: مبروك عليها وإن شاء الله تلقى شغل وإن شاء الله ما أهم يعني
0: يا عايشك شكرا لي يفضلك يفضلك يا حبيبة
1: ليلى بالله لو سمحت
0: تفضل عزيزتي تفضل
1: بنية أم كلثوم ليلة العيد ولا كذا متسهرة عيد بعيدي هذوما الزوز يعني نبلغ تحياتي لأختي جميلة عائلتها أخوتي كل من زملائي حبيبة كل من يعرفني
0: إن شاء الله إن شاء الله يكونوا في الاستماع. شكرا لك يا حبيبة يعطيك ألف صحة إن شاء الله عيدك مبروك مواصلين معكم شو مكالمة الموالية. مرحبا أهلا وسهلا عسلامة عيدك مبروك.
2: ألو عسلامة أختي ليلى
0: مرحبا أهلا وسهلا مرحبا بيك
2: عيدك مبروك
0: وانت بصحة وسلامة يا ربي إن شاء الله يدعد عليكم بالخير وبالصحة وبالهناء. شكرا معانا
2: فدوى من جربة.
0: مرحبا يا فدوى أهلا سهلا مرحبا بيك صوتك فيه فرحة يا فدوى.
2: ماك هو أنه كل ما إذاعة تطوين كل هالفرحة.
0: إن شاء الله يفرح قلبك يا فدوى ربي فضلك. شو طعم في الدنيا يا فدوى؟
2: والله شو المنزل
0: شو وين المنزل هي ذيك راهي خدمة عظيمة برشا وشو المنزل ميش حاجة شوية ولا ما نستهينوش بها ذيك أهم حاجة في الدنيا ربي يعينك يا فدوى إن شاء الله
2: عيد مبارك لكل الإذاعة التطوين يعني كل زملائك الصحفيين وبالطبيعة لك أنت ولتقنيين الكل وبالله تحية خاصة للعمال النظافة في عيد الأضحى يعطيهم الصحة على كل مجهوداتهم اللي يقوموا بها
0: جربة نظيفة اليوم ما شاء الله
2: ايه بالطبيعة
0: الحمد لله أنت وين بالضبط في جربة فدوى باش نعرفوا مع أنا بلدية نتعاملوا على أنا بلدية تحكي أنت توا أنت في حومة السوق ولا في ميدون
2: حومة السوق
0: معناها اليوم تبارك الله المدينة نظيفة البلدية تبارك الله وعوائل البلدية قاموا بالواجب نتاعهم وكل شيء لاباس
2: بالطبيعة
0: الحمد لله
2: المواطن
0: زادة بالطبيعة نحن ديما نقولوا راهي مسؤولية مشتركة شوية من البلدية ونحن زادة نعاونه مش واحد ينظف دار ويمسخ الشارع كما تحب دارك نظيفة خلي الشارع نظيفة زي ما فيه شك اي وهما تبارك الله عليهم الحمد لله تحس انه معناها جهود تحسها اكبر متضاعفه اكثر والحمد لله
2: بلي اختي ليلى طلب شي خارج شويه على عيد الاضحى مثل كنت رجعونا منوعه صبحكم رباح في الصيف البرد
0: والله ما نعرف فاجأتني بالسؤال يا فدوى إن شاء الله ربي سهل تو نشوفه نحن والجو والظروف شوف إذا توفرت إذا توفرت الأرضية على شلاء إن شاء الله ربي سهل حتى كان مرجعش السيف هذا يرجع السيف الآخر شكرا لك يا فدوى ربي فضلك أعطيك صحة فهمت اللي هي من المستمعين الأوفياء شكرا لك يا فدوى إن شاء الله كل عام وأنت بألف خير مكالمة اللي بعدها سلامة مرحبا أهلا وسهلا مرحبا مرحبا بك اهلا وسهلا عيدك مبروك شكون معانا
3: مرحبا بسام من هندس
0: سمحني شكون معانا شكون معانا سمحني
3: بسام من بن خداش
0: مرحبا بك اهلا وسهلا بكل مستمعينا في بن خداش مرحبا شكون تهني وشكون على شكون تعيد خويا
3: ربي معيد انا محمد بعطيدي وخويا رمضان وبالجسم
0: اي
3: صبيحة صالح وقتي طحان الحامة
0: اي
3: اشوف الكوكي وفاتم التطوين ومن يجربة والشراق من يجربة وعطيخة من يجربة وتهاني مغمرات وكل ميادسة وبربي اختي لالبا
0: سيدي
3: نحب خناية نحلك
0: محلاك يا عمي نشوفه والله بالنسبة لي
3: يا ربي يفضلها
0: ربي يفضلها لك بالنسبة لإهداء الأغاني نشوف ما نوعدكمش 100% خاطر مش مساحة متاع إهداء الأغاني ما نحاول شكرا لي كتيك ألف صحة تحياتنا ليك ولكل مستمعينا في بني خدش مكالمة الموالية أهلا وسهلا ومرحبا مرحبا بيك
4: أهلا عيدك مبروك
0: كل عام وانت بخير ان شاء الله مرحبا
4: مبروك تخرج ان شاء الله
0: والله يا خجلتموني يعطيكم الصحه حشمتوني على روحي بارك الله فيكم
4: هذا واجب ما كنا مر علينا بنتي
0: اي شكرا بفضلك يعطيك صحه
4: هذا واجب اقل ايمان هذا اخي ايمان
0: الحمد لله ربي فضلك ان شاء الله يعطيك صحه شكون معنا
4: بنتي باش وصلت مش ما مدربين قبلك
0: الحمد لله يا ربي الحمد لله شكون معنا سيدي خويا
4: انا عبدك محمود حموني وذرف
0: مرحبا بك سي محمود كل مستمعينا في وذرف مرحبا
4: الحمد لله
0: يا عايش الحمد لله عيطتوا بالقدا سي محمود
4: لا بس الحمد لله عيدنا لاباس
0: الحمد لله كليت برشا مشوي ولا شوي
4: لا ديما منظم ما ناكلش
0: كرش يعطيك الصحة بالضبط كليت مع شوية سلطة بيان سور وشوية ماء وشوية
4: أيوة شوية تفاح
0: أي صحة وبشفاء
4: أيوة
0: صحة وبشفاء أي سي محمد علاش كنت محمود شكون تحب تعيد؟
4: نعيد على الشعب التونسي والمسلمين الكل
0: يفضلك يعطيك الصحة إن شاء الله كل عام وأنت بخير
4: على خير ان شاء الله عيدك مبروك
0: يعيشك
4: والأكبر البلاصه ان شاء الله بنيتك
0: بارك الله فيك يعطيك الصحه شكرا لك
4: الحمد لله عطيني مرت علي بنتي يا كاكت
0: ربي يفضلها لك
4: معلمه سوت تبارك الله
0: ربي يفضلها لك ان شاء الله يعطيك الصحه شكرا لك شكرا الى اللقاء فما مكلمة أخرى أحسن؟ نستنى مشي مكلمة؟ يلا مكلمة بعد خونا محمود من وتف. أهلا وسهلا مرحبا.
5: أهلا وسهلا سيدة ليلى.
0: مرحبا بك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا سي محمد، شنحوالك؟
5: أهلا بنتي لاباس،
0: إن شاء الله كل عام وأنت بخير.
5: ما سمعتيش الصوت؟
0: لا كيفاه صوتك نعرفه، حتى كان ما كلمتنيش عندك برشا. مرحبا بك.
5: بارك الله فيك.
0: شنحوالك وشنحوال بن قردان وشنحوال الجو نتاع العيد، وعيدتوا ولا ما عيدتوش؟
5: أكيد
0: بنقر عندك فلوس عاد.
5: والله الحمد لله، والله أنا الحمد لله.
0: ربي فضلهم لك إن شاء الله، ربي فضلهم
5: لك من تبغي
0: يعيشك أتيك الصحة. به العلوش كبير ولا شوي شوي؟
5: على كلك يا حق.
0: الحمد لله الحمد لله. به الحمد لله. عيد هنا إن شاء الله.
5: أنا تمامك عاد قاعد على كرسي كل شيء جيني للي زي
0: صح عليك صح عليك. ريت واحد كي يخدم بالقداء وبالنية ويخدم الوالدين ويخدم، ريت ربي كيف يعطيه كل خير.
5: والله الحمد لله
0: الحمد لله.
5: ومبروك على بنيتك.
0: يعيشك يا سي محمد، ربي يفضلك.
5: الحمد لله ناجحين من فضل الله.
0: الحمد لله
5: كلهم ناجحين من فضل الله الحمد لله.
0: ربي يفضلهم لك إن شاء الله وتراهم كيما تحب. يعيشك يعيشك. شكون تعيط سي محمد؟
5: والله على كل من يسمع فيا وعلى اللي نعرفه وعلى اللي ما نعرفهش.
0: يعطيك الصحة ربي يفضلك إن شاء الله. شنو كريت اليوم سي محمد؟ كريت مشوي ولا كسكسي اليوم؟
5: نعم
0: كسكسي بالعصبين اليوم ولا مشوي؟
5: نقول لك شنو اليوم؟
0: قول لي.
5: طريف أصبعي، بطاطا مقلية وسلطة خضراء وش اسمه؟ وصلت هيك المحي.
0: وش بيها كلها سلايت والحم وينه؟
5: لا لا لا الحم لا اليوم لا.
0: اليوم ليه؟ ملا وقتاش الحم؟
5: كيف انت مش هالحم هالحم لا لا اليوم طريف بطاطا مقلية. وطريف سلطة عربي وهكاك. لا الحم اليوم ما دارش في الحم.
0: معناها انت كليت الحم البارح.
5: اي اكيد.
0: مالا مدامك اليوم نزلت كان على سلايت ظهر فيك البارح ما خليت شيء. هكا ولا لا؟
5: لا عادي والله
0: عادي. صحة وشفاية سيدي، وإن شاء الله عيد هنا.
5: شكرا.
0: يعيشك ربي يفضلك، شكرا لك. تحياتنا كل مستمعينا في بن قردان.
5: بارك الله فيك.
0: مازال عايشك ربي يفضلك. باهي سي محمد كملنا معاه الدفعة هذه من المكالمات الهاتفية، خليكم معنا في توقيت 6:44 دقيقة ولقاء بكم معكم يتواصل حتى الثامنة ليلة.

0: 47 دقيقة على موجتنا. مساء الخيرات ومرحبا بالجميع، ديما معكم في عشوية ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. ديما نرجع نقول إن شاء الله كل عام وانتم بألف خير، إن شاء الله عيد سعيد مبروك على الناس الكل. تحياتنا صديقي أخويا فتح الدواعي، شكرا ليك تواصل معنا، يعطيك ألف صحة. شكرا على تهانيك الخاصة وتهانيك العامة، شكرا ليك فتحي ربي فضلك، إن شاء الله كل عام وانت بخير، وتحياتنا ليك وللعائلة ككل. طبعا تعودت أنه بين المكالمات الهاتفية إطلالة فنية، سعيدة جدا أن تكون معايا اليوم ضيفتنا فنانتنا التونسية المتألقة في الساحة الفنية اللي اختارت الطريق الغناء بشغف وإصرار حتى تبني لنفسها مسيرة فنية قائمة على الإحساس على الصدق، خاصة في الأداء. سمعتوها برشا مرات معايا في ليلة مع الموسيقى، وبعد شوية أكيد نسمع حاجة من إنتاجها، ولكن خليني نسلم عليها ونعيد عليها. سعيدة جدا أنها معانا في هذا اللقاء، اللقاء الخاطف الخاص أكيد بعيد الأضحى المبارك. سندة التونسي فنانتنا التونسية، مرحبا بيك، مساء الخيرات، عيدك مبروك، كل عام وانت بخير.
1: مرحبا، عيدك مبروك، كل عام وانت حية بخير
0: وانت بصحة وسلامة.
1: عليك وعلى جميع التقنيين والعاملين في إذاعة تطاوين والمستمعين في ولاية تطاوين الكلها وفي تونس الكل.
0: يعيشك.
1: إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير
0: وانت بصحة وسلامة.
1: ونشكرك على هالاستضافة.
0: العفو العفو. هي إطلالة صغيرة، نحب ديما نذكر أحبابي وأصدقائي وفنانينا ومبدعينا والناس اللي نحبوهم ونحب نعيدوا عليهم ونسمعوا أصواتهم ديما ونحبهم يغيبوا علينا. دونك فرصة باش نعيد عليك ونسلم عليك ونسأل عليك وينك، شنو عندك جديد؟ خلينا ساعة قبل في جو العيد، عيد الحمد لله لباس، العائلة الكل بخير، ساعة نتمنى لك الصحة والعافية، إن شاء الله إن شاء الله تعديت الأمور كلها لباس توا خير شوية.
1: الحمد لله.
0: أزمة وتعدي إن شاء الله يا ربي. الحمد لله. إن شاء الله كحد الباس. عيت لباس مع العائلة بيان سور، ماكش وحدك أكيد، وجو
1: العائلة. عيدنا مع العائلة.
0: الحمد لله.
1: نسلموا لكلنا في العيد. العائلة الكلها. الخالات وخالي ومعناها.
0: محليها كلما.
1: نجتمعوا لكلنا في نفس الدار وتبدأ هذيك لما وفيها صلة رحم وفيها. أكيد. كيفاش نقولوا هذه هي عادتنا. الله لا
0: يقطعنا عاده،
1: الله يقطع علينا عاده.
0: اكيد الحمد لله. احلى حاجه هي في العيد الكبير سورتو، رغم انه برشا تعبوا حوسه وجوج ما برشا، ولكن محلاها هك اللمه ومحلاها هك الاحساس هذاك، لدرجه انك تبدا ناسيك التعب وناسي روحك وناسي كل شيء وانت في وسطك الجو في وسط العائله. يعني حاجه ربانيه، سبحانه ربي بعث لنا هكا فرحه في نفوسنا ما نفهموهاش كيفاش جات. تصور معنا واحد يبدا تعب
1: وحمل الجماعه
0: بالضبط، اي واحد تعب وفرحان
1: مع بعضها، معناها بقدره ربك اللي تتقاسم التعب
0: بالضبط.
1: الكل ويتشاركوا فيه الناس الكل.
0: اكيد اكيد
1: الحمد لله.
0: اكيد اكيد. شنو اكليتوا نهار الاولاني؟ هاي باش نحب نعرف انا. اسمعني، الفنانين يعيدوا كيفنا ما وياكلوا كيفنا
1: احنا توانسه عندنا نفس العوايد وعندنا نفس منشي ناس ما جايين من بلانات اخرى.
0: اسمع، الفنانة تنجم تغسل الدوارة
1: بالطبيعة ملانين.
0: اسمع كلمتها
1: ما تولدتش فنانة اما فما حياة عائلية تستلزم منها بس تدخل في المعمعة تغسل الدوارة
0: لازم
1: وتعمل الدنيا كلها.
0: أيه. اسمع، مره في لقاء هكا صغير وضحكه مع نوال غشام سلتها، خي تغسل نوال تغسل انت دواره ولا شنو؟ نغسل الدواره انا. العلوش الكل نقول لهم اعطيوني الدواره وسيبوني انا. نحطك الدواره نغسلها نحذرها ونطيبها زيت. قلت لي اسمعني وما عندك ما نحكيلكش عليها، اجا ذوق الدواره نتاعي. قلت لها يعطيك الصحه. أيه. العسيل. فنانه مش كان في الغناء، حتى في الدواره ظهرت.
1: حتى في الطبخ وفي أي. فنانة نوال غشام نحبوها الكل ونحييها.
0: أكيد تحيي كل فنانين. أكيد
1: يعني
0: أكيد. وسندة التونسي شنو تعمل؟ وسندة التونسي شنو تحضر في عادة معناها في العيد؟
1: في العيد
0: بسمتك وين بسمتك؟ بخلاف صوتك
1: بسمتك المعون.
0: أيوة، ولا هما يقضيوا وانت تغني لهم ولا كيفية؟
1: لا لا لا ما نتلهوش بالغناء في العقل سلايت وغسيل المعون وعوكا شوية شوية معناها ومن بعد تخيط العصبين
0: ما شاء الله
1: يعني نخليه لأمي وللخليط
0: ربي فضلها أي
1: التفويح متاع
0: بالطبيعة أي مش يجي في حقه عاد
1: أكيد وإحنا هاو كان شاركوا بالخياطة
0: بيه بالخياطة بيه حاجة حلوة
1: بعد التنظيف بتبيع بعد التنظيف متاع
0: تتعدى المراحل كلها أي أي واليوم كيفاش عديتوا الثاني عيد نتصور التعب الكل مشي في البارحة
1: أي هو التعب
0: مكثر بشان بارح
1: يعني اليوم فما شوية أنا اليوم الحقيقة عندي خاطر مشكلة شوية في يدي
0: أي نعرف أي أنت بالنسبة لك أنت عيد السنة معناها نعرف هو اللطف عليك ولكن بالنسبة لك أنت ظهر لي سنة عاملة كرسي وكا وتتفرج على الجبيع
1: والله لا معناها ما يهنينيش
0: ما تنجم شيء صحيح صحيح لابد تتحرك
1: نعاون بشوية بشوية باللي نقدر بيد واحدة
0: لطف عليك إن شاء الله لطف عليك إن شاء الله عدة جاي بيديك الاثنين
1: إن شاء الله إن شاء الله يعيشك
0: إن شاء الله كل عام وانت بخير ورب يحييك لمثاله فمش حاجة جديدة في الأفق نبعد شوية على العيد باش نعرف فماشي استضافة أخرى ولا لا فما حاجة جديدة إن شاء الله
1: والله في الوقت الحاضر ما عنديش برنامج واضح
0: أي.
1: وإن شاء الله دوب ما تبدأ فما حاجة جديدة إن شاء الله إن شاء الله
0: أكيد إن شاء الله تنورني تنورني سندا في كل وقت بتبيع ونفرح لك برشا يكون فما عندك جديد أبواب الإذاعة مفتوحة ليك وعلى مصراعيها وتنورني في كل وقت مرحبا تعطينا مقطع شوية بعد ما كليت المشوي ولا صعيب شوي ولا نسمع حاجة مسجلة
1: كما تحب
0: كان انتي جاهزة ماذا بينا نسمعه شوية قبل ما نمشي ونسمعه حاجة خاطر حسن جهز لك حاجة في التسجيل باش نختموا بها اللقاء
1: اي
0: دونك انتي شنو تقترح علينا حويجك صغيرة مثالش
1: غنيتي ولا
0: كما يعني تحب حسن لكي حولكي الاختيار
1: اي به تحب نغني يلي بعدك ضيع فكري
0: يلي بعدك ضيع فكري ان شاء الله ما نبعدوش على بعضنا ان شاء الله ديما قراب يا ربي ان شاء الله
1: يا ربي
0: ان شاء الله تفضل

من فمك تكلم خليني نتهنى وسمعني نغم الأطيار وضحك لي راني نتهنى في ضحكة رو

0: الله الله الله الله الله الله. اسمع عندك تحية كبيرة برشا متقني من أحسن محمدي، قل لي شنو هذا يا ليلى، ما هذا الصوت؟ تبارك الله عليك.
1: يعيش ونسلم عليك.
0: يعيشك ربي فضلك، محلى حضورك حتى ولو كان حضور خاطف بحليه، أما إن شاء الله يا ربي في الأيام القادمة ترجع لنا ضيفة في ليلى مع الموسيقى، إن شاء الله في أول ما يكون فما جديد. سندا نورني ومرحبا بيك ديما معنا على موجة إذاعة تتاوين. مرة أخرى عيدك مبروك، تحية ليك. شكرا أكيد نسمعوا عياتك صحة. شكرا ليك ربي فضلك. خلي المجال لحسن شي اقترح علينا أغنية من أغنية سندة تونسي نختم بها ساعة فينيا أكيد، ورجعي إن شاء الله بعدها في ساعة 3-7-8. خليكم معنا، مرحبا بكم في أجمل عيدك.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعينا في موجز أخبار الساعة 7 مساء، يأتيكم من إذاعة تطاوين. اشتكى عدد من المواطنين في معتمدية البير الأحمر بولاية تطاوين من تراكم فضلة العيد، مطالبين البلدية بتوفير عدد آخر من الحاويات. وقد تحدث عدد منهم لمراسل إذاعة تطاوين بمعتمدية البير الأحمر أحمد حسني.
3: مواطن ساكن في حي السند معتمدية بير الأحمر ولاية تطاوين، تفضلات ياسر بحذر الحاويات، ناس ماش قاعدة تعمل في السشيات، راي خدمة بلدية أن رام تعبين بين الحاويات بزيت، راي الزبلة أكثر من الحاويات ياسر جلود من ناحية الببالة، جميع النواحي الكل تلقاها.
4: أنا مواطن من بير الأحمر من الحي الغربية، لاحظت في العيد هذا الناس يعني مش قاعدة تحط في الفضلات في وسط الحاوية، حطها البرة فضلات ياسر وفضلات أوساخ وفضلات جلود الأضاحية وحتى الدوارة. البلدية جت نهار العيد العشية تخدم وثاني عيد تخدم، بارك الله فيهم هم أعوان البلدية، ولكن المواطن لازم يتوعى شوي.
5: أنا من عمالة البساتين، بصراحة جماعة البلدية عانوا تعبين برشا، المواطن بصراحة ما هوش قاعد وعي كما يلزم، معناها فضلات تحذر الحاويات متراكمة برشا، مع العامل معناها تعبي ما بين الحاويات وما بين الفضلات اللي تحذر الحاوية ياسر، بصراحة لازم يوفر سشيات بشيء سهل مهمة العامل، يلزم شوي وعي من المواطن ويحس بالعامل بلدي تعب بصراحة.
2: ومن جهتي أكد حسن اليحيوي المكلف بتسير بلدية البير الأحمر أن البلدية وضعت برنامجا استثنائيا للتدخل طيلة أيام العيد، وذلك بتكثيف وتيرة رفع الفضلات قبل العيد بيوم وخلال أيام العيد، داعيا المواطنين إلى معاضدة جهود البلدية في مجال النظافة.
6: بلدية البير الأحمر برمجت 4 نقاط وضع مجرورات ليتم معناها تلافي الكم الهائل من فواضل متاع الأضحية اللي تخص الجلود وكل فضلات الذبح وفضلات العادية متاع اليوم الأول. بالنسبة للمجرورات هذه الواقع معناها ثم 3 نقاط فيما رفع كمية هامة وزوز نقاط الأخرين ممكن مجهود ناقص ولا الضغط على الحاويات.

0: أعوان فرق النظافة نوجه لهم تحية خاصة ويعطيهم الصحة. نزيد نتوجه المواطنين ديما راهو بلدية البر الأحمر نظيفة بكم وبمجهوداتكم وبثقافتكم العالية. نعطيكم الصحة نواصلوا في مجهودنا وعاونوا خيانا نتعين أعوان النظافة وبارك الله فيكم.
1: في الشأن الدولي أفاد موقع إكسيوس الأمريكي أن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين توصلوا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، وتضمن الاتفاق التزاما إيرانيا بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي. وأشار الموقع إلى أن هذه المذكرة تنتظر موافقة نهائية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. رجعنا في الجزء الثالث والأخير من جن العيد، ساعة ثالثة. مرحبا بجميع، توقيتنا 7:12 وديما نرجع نستقبل مكالماتكم التي فيها على 75-870-900. فما مكالمة موجودة حسن ناخذوها. يلا عسلامة، مرحبا، عيدك مبروك.
1: أهلا أخت ليلى،
0: أهلا وسهلا، عيدك مبروك.
1: سهلا عيدك مبروك، ومبروك يا بنيتك، وسهلا بالانتداب، سهلا
0: تربي بيض. يعيشك ربي فضلك، شكرا كل عام وانت بخير، ويحيك ربي الامثال. مرحبا يا سعلي، اهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: والله يرحم عمي علي ابو هجيل، الله يرحمه.
0: الله يرحمه ان شاء الله وينعم.
1: ديما نعدي في برنامج.
0: اي الله يرحمه وينعم ان شاء الله. شنو احوالك سيد علي؟ شنو احوال الجو نتاع العيد؟
1: ديما اصحاب.
0: مرحبا. عيدتوا بالكدا سعلي؟
1: والله ليلى اختي عمك كريم، انا كبار الكونتير في 68 تو.
0: هي عادش بي ما شاء الله، ربي يعطيك طول العمر ويبارك في عمرك والحمد لله. 68 مش كبير، ليه ليه ما زلت في عز الشباب.
1: ياكلوني عمك كريم، تفرج خايف هيك.
0: ليه ما تخافش، باهي هو الانسان. لا لا باهي هو
1: بيت خويها جلطه هذه،
0: اللطف عليك ان شاء الله. باهي الانسان يكون منظم في ماكلته، هذه حاجه خارقة للعاده. يعطيك الصحه.
1: نحب نحيي خويا
0: تفضل تفضل
1: يا جماعه، كل الرعاه توك من الميكس حتى للمشاركات حتى للمره حتى قصر عون. نهدي لها عمك عليها القصيده هذه.
0: تفضل سيدي.
1: ايام كان العشب الشجاره مخلطه بقحوانه، وايام نجع يرحل ما يرد احد، وخرفان ترقص راوية شبعانة، وناس تصيب البعض إلا الفرح والود. يا ليلى والدر موجود شعير وقمح، يصعب عليك لمانة الدريسة جاروشة ورغاتة، تخدمة وتجد فزاع البعضها غفر فيها حنانة، الشيء اللي يصعب تقى فيه سند، وصمار وصمار تكبر اللمة بالشيء وشعرها والهانة، خليفة وعمر يا ليلى يكركزوا على حمد. ناس تاخذ بالخاطر اللي بدت المرأة غضبانة، كبير النجع يقصدها أهلها ويرد، كبير النجع يقصد أهلها ويرد من كان، واليوم تسمع منها كل الشتم والإهانة، حضارة ومنها البشر في القيامة في سد. يا ليلى بقينا للنجع ترحل، لا حجل لك روانة، تاريخ فاتنا عليه نبكي دمتي على الخد. أيام يا ليلى كان العشب الشجارة مخلطة بقحوانة، وأيام النجا يرحل ما يرد أحد.
0: أبب هذا ضرب متاع دق خلالة يا سيد علي.
1: هذا نداء عمك عبدالله اللزم ما كراه يضحك.
0: أي تحية لي، يحتيك الصحة يا سيد علي، إن شاء الله كل عام وانت بخير إن شاء الله، ربي يحييك الأمثال وسنين دائمة، ونسمع صوتك ديما معانا. شكرا ليك. مكالمة الموالي، عسلامة، مرحبا.
2: ألو عسلامة،
0: مرحبا، أهلا وسهلا
2: ليلى الغالية. أحلى ليلى،
0: أهلا وسهلا، كل عام وأنت بخير يا فاطمة، يحيك ربي الأمثال. أي بهيشي، مرحبا
2: يا بنات، نتبع بيك نفس الليل يا ليلى.
0: ربي فضلك، يعطيك الصحة إن شاء الله، كل عام وأنت بخير يا فاطمة. شنو أحوالك؟
2: محلاك محلاك اسمك يا ليلى، الله يغالي يغالي عليك حتى وديع الصافي.
0: يعيشك ربي يخليك، إن شاء الله كل عام وأنت بخير.
2: مبروك
0: عليك، يعيشك ربي فضلك يا فاطمة، إن شاء الله يعطيك ألف صحة.
2: ولا على العليل.
0: عايشك ربي يخليك ان شاء الله، ربي يفضلك، بارك الله فيك.
2: تحيه، نحب نعيد هذيك الساعه.
0: يعيشك، شكرا.
2: والفريق العام الزوب سالم محمد الخراز على التليفون
0: الحبيب توعد
2: كل، وحاتم الغريان يا كم احلى دق خلاله.
0: هي حليم كل يليك.
2: يا ليلى زاهية، وبالله تحية البسام من الخداس، ضحى من حمى، فايزة من تطاويل، عرب جربة، عرب بالله شي زيد من بنقردان. لا اليوم العريض عايد عليه، الله يبارك له، إن شاء الله عايشة، وإن شاء الله ويامنا من بنقردان كذلك، سي محمد العامي من بنقردان، ومحمد من بنقردان، وجميع تونس الخضراء البي كل، حتى البرج الخضراء أيضا. والحمد سامحيني قرقش بمكسرة.
0: لطف عليك، كل المشوي باش تولي لاباس يا فاطمة، راه ضربة ضربة.
2: إن شاء الله جنة لاباس إذا عطت تولي لاباس.
0: آمين آمين يا رب، إن شاء الله نشوفك على خير يا فاطمة.
2: عطت البرهومي محلاها، محلاها كي الطبلة هذيك.
0: الحليم.
2: والهام بالليل محلاها بالورود الصباح
0: محلي يمك إن شاء الله. يعطيك الصحة، شكرا لك يا فاطمة، إن شاء الله نشوفوك بخير وكل عام وانت بصحة وسلامة. مكالمة الموالي، عسلامة، مرحبا، عيدك مبروك.
3: يعيشك دايما، تحية ليك أستاذة ليلى ولكل مستمعي في أهلنا في تطاوين وفي الجمهورية، إن شاء الله عيدك مبارك.
0: يعيشك يعيشك إن شاء الله كل عام وانت بألف خير، يحيك ربي الأمثال وإن شاء الله وسنين دايما.
3: إيه فضلك،
0: مرحبا.
3: لقيت أنا ليت على نفسي كي حليت إذاعة تطاوين لقيتك أنت، فحاولت عديد المرات يزم واحد يبلغ تهاني العيد.
0: يعيشك ربي فضلك،
3: متألقة وتهم نورة.
0: يعيشك
3: ومحبة الناس راهو ليك معنى حاجة كبيرة برشة.
0: يفضلك لين حليك
3: الكلمات اللي قالهم لك المستمع قبل الفارط معنى هتعمل في تسنين كيف يعطي الصحة.
0: يعيشك
3: وستاس الضوء أنه تحظينا بمحبة كبيرة برشة.
0: الحمد لله الحمد لله، إن شاء الله ربي يديم هالمحبة بيناتنا الناس الكل، ومحبة الناس مش حاجة سهلة واحد بيش يتحصل عليها، إن شاء الله ربي يديم عند حسن ظن مستمعينا والناس اللي تحبنا، ونكونوا ديما أساس المحبة هذه هو الصدق والعفوية، هذه أهم حاجة لما تكون قريب من المستمع تكون صادق معاه، تكون عفوي، تكون بتلقائيتك أكيد ما تنجم كان يقابلك هالمحبة الكبيرة هذه الكل، وربي يفضلكم الناس الكل. مكالمة جينا من المهدية، أما الاسم ضاع عليه شوية هكا ولي.
3: صح ما شاء الله على
0: غازي المروعي. ايوه يعطيك الصحه يا سي غازي، مرحبا نورتني والله فرحت سمعت صوتك. يفضلك يا سي غازي،
3: ما شاء الله عليك، عايشك محفوظه يا رب.
0: يفضلك
3: ديما متالقه وديما منوره.
0: يفضلك
3: ونجدد لك تهنئه بالعيد المبارك.
0: يعيشك اجمعين،
3: كل اصدقائنا في الجنوب.
0: يعيشك
3: وتحيه لوالدتي وعائلتي الكل،
0: ربي يفضل
3: زوجتي واخوتي،
0: ربي يفضلهم
3: الكل، وإن شاء الله ديما منورة يا رب وديما متألقة.
0: يفضلك لي نحيك
3: في الصيف إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله تنوروني، مرحبا، طلبيت برشا على صباح نربيع حي. إن شاء الله إن شاء الله ربي سهل.
3: من خلالك تحية الأخت هادية الحقيقة، لأنه كل هرت لحد دعمل معها كي زاد ما شاء الله في الفترة الشتوية ما شاء الله
0: فوق العادة. يفضلك يا سي غازي، يعيشك يعيشك، شكرا لك، يعيشك يعطيك صحة، إن شاء الله عيد هنا وإن شاء الله مبروك على الناس الكل، يعطيكم ألف صحة، محبة كبيرة برشا من نجم قبلها كم بمحبة أكبر، وربي يفضلكم إن شاء الله ويخليكم. أهلا وسهلا ومرحبا، مازلنا مسلم معكم حتى كشل ثمانية. باهي نرجع المكالمة، ميسيل ناخذوها مكالمة. عسلامة مرحبا.
4: أهلتين أختي، والله مستمع عليك دائما نسمع فيك وما شاء الله عليك يا عفاف.
0: عايشك ليلى بعجيلة معك، مرحبا بك
4: ليلى. يا ليلى سامحينا
0: مثل
4: عفاف حتى دائما
0: مثل ما هو عفاف سبقتني خاطر هي اللي كانت قبلي انا عفاف دونك نجم تغلط في الاسم، ثم حتى كيف مشكل كلنا كيف كيف كلنا كيف كيف
4: اي هيك راهي في قلوبنا.
0: مرحبا باختي، شكون معانا؟
4: والله صدقتي كبرنا بها احنا.
0: مرحبا
4: هي وزعه الوطنيه.
0: مرحبا، شكون معانا؟
4: طلع عيدكم مبروك، معك اختك عايشه في بنقردان.
0: مرحبا يا عايشه بكل مستمعينا في بنقردان، اهلا وسهلا،
4: نقول لك مبروك عيدك واللي هز
0: علينا وعليك ان شاء الله عاد جميل.
4: مستمعين العشاق اذاعه تطاوين الكل،
0: يعيشك فضلك انت كل صح،
4: فرحانين ان شاء الله عيد الهنا، وان شاء الله الامه الاسلاميه والحجاج ان شاء الله عيدهم مبروك
0: ان شاء الله يا رب،
4: ان شاء الله عقبال كل مستمعين ان شاء الله يا رب.
0: امين امين، شكرا لك يا عايشه، ربي فضلك وان شاء الله عيدك مبروك وكل عام وانت بالف خير، يعطيك صحه.

0: إذاعة تطاوين تتمنى لكم عيد مبروك،
1: كل عام وانتم بخير.
2: نتوقف الآن مستمعينا الكرام لنرفع إلى مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جورها، الرجاء من القاطنين خارجها مراعاة الفوارق في التوقيت.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. رفعنا إلى مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أجمل عيد في إذاعة تطاوين. أجمل عيد صلاة للتهاني والمعايدات.

0: 37 دقيقة على موجتنا وديما معاكم في أجمل عيد في الساعة أكيد الأخيرة من مساحتنا المباشرة ونرجع للمكالمات الهاتفية نواصل معكم فيما تبقى من الوقت بالطبيعة. أهلا وسهلا مرحبا مساء الخيرات.
1: ألو عسلامة.
0: مرحبا بيك.
1: أهلا وسهلا ليلى.
0: مرحبا أهلا وسهلا شاء الله عيدك مبروك كل عام وانت بخير.
1: عام وانت حية بخير معك عادل بلطيف.
0: أهلا وسهلا ومرحبا مرحبا مرحبا
1: في بيت
0: عندنا برشا لدرجة أني الصوت مشي غاب علي الجملة. شو أحوالك يا عادل شاء الله عيدك مبروك.
1: برشا أنا
0: صحيح لا لا لا أما نسمع صوتك ساعة ساعة هكا في دقة خلالة نسمع سويت
1: دقة خلالة مع حاتم نحييه بالله بالمناسبة فرصة خليني نقول له يا حاتم إن شاء الله كل عام وانت حية بخير
0: وأكيد
1: بترجع دق خلاله وكل عادة أيامنا إن شاء الله جيما أفرح
0: إن شاء الله يا ربي يجمعين إن شاء الله كل عام وانت بخير
1: مبروك
0: يعيش خويا يا عادل ربي يفضلك
1: كل الطاقم اللي معاك كل إن شاء الله عيدكم مبروك
0: أجمعين إن شاء الله يفضل يا خويا يعيشك
1: نحب نعيد العائلة عيدت عليها الحق كل لكن نحب نحيي برشا أصدقاء على الإذاعة كما عم الطاهر كما عليم العمارات كما برشا حيونا على الإذاعة حيوهم ونقولهم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير كل أسرة إذاعة التطاويل ستاعة الانتير زادة منير هلال الأصدقاء الكل الحق ما نجمش نسميهم الكل
0: الكل
1: وإن شاء الله كل عام وهم حيين بخير
0: شبرت
1: ياسين زادة ليلة
0: أي ربي يفضل هاني نسمع في صوتها ربي يفضل عسلامة يا أسيل
2: ألو
0: عسلامة
2: لاباس عليك
0: الحمد لله أنت لاباس
2: العام أنت بصير
0: وأنت بصحة وسلامة يا حبيبتي شنحوالك يا أسيل
2: تحية لأنيس وتحية لأنيس ليلى وتحية لأنيس
0: زهرة يعيشك يا أسيل شو عملت في العلوش أنت وبابا
1: هربت صحيح
0: هكا جيت عندها مساج رسالة وصلتها ومشيت على روحها
1: هي نسات
0: هي يعطيها الصحة
1: الصحة على الغنية
0: إن شاء الله ربي يفضل هيك عايش خويا ربي يفضل
1: هذا ليلى في المنوعات يعني تاريخ كبير تبارك الله
0: يعيشك
1: ورمز كبير وإن شاء الله ترجع لنا ببرشا منوعات
0: إن شاء الله
1: رانا في حاجة بالحق للأسماء اللي كانت تصنع ربيع الإذاعة من خلال المنوعات
0: يفضلك.
1: اللي باقية في الأثاثان المستمعين
0: يفضلك
1: بسمع.
0: يفضلك
1: ثم برشة
0: يفضلك
1: برشة منوعات
0: أي يفضلك يا عادل شكرا ليك والله يعطيك ألف صحة على كل الكلام هذايا وربي يفضلك إن شاء الله
1: ودمتم متألقون جميعا
0: عايشك ربي يفضلك يعطيك صحة شكرا ليك إن شاء الله عيدك مبروك إلى اللقاء مكالمة المويلة بعد عادل وين ماشيين زعما بعد جربة أهلا وسهلا وعيدك مبروك
3: مشيل بن قردان
0: يا مرحبا يا مرحبا بن قردان وبناسها وماليها اهلا وسهلا
3: مبارك عيدك
0: يعيشك يعيشك يعيشك
3: واللي خذت التليفون والفريق العامل معاك
0: ربي يفضلك سي عبد الله معانا
3: معاك عبد الله من بن قردان
0: مرحبا بيك مرحبا سي عبد الله ان شاء الله عيدك مبروك
3: يهنيك ونعيدوا على حاتم الغرياني وشكر العيدودي ومجيد حداد وليلى سحنون ونادي السلموك وفيروز وفوزية ومنال عبدي عبد الله بقير
0: كل
3: الفيلالي عادل جميل الحبيب الخراز
0: أحسن لمحمدي أحسن لمحمدي
3: أحسن لمحمدي كل أهل الأمانة
0: أي
3: للأمانة عيد هو مرة في العام نبغى نعيد عليكم وكل شيء لأن أسرة واحدة
0: أكيد أكيد إحنا عائلة واحدة
3: صحيح ما نعرفكمش أنا واحد من الناس ما مشيتش مرة للإذاعة
0: يا خويا مرحبا إيجا الباب مفتوح
3: ظروف والله ترى قداش المرة ما نكذبش يصير لي استدعاء ولكن ما نقدش هكي
0: توتويتي الظروف إن شاء الله
3: ولكن عاد أنت يا ليلى بعجلة هو فسحة ان شاء الله عيد مبروك اللي جاي فيك معناتي فضو ان شاء الله
0: لا لا ديما
3: ما عارف علاش
0: اي
3: انا نسميك ايقونه المسرح
0: الله يفضل الله يفضل
3: المسرح وما تابعه ليلى والدكان هيك زاد حتى هي فيها برشا معناتي معطيات نفهم فيها ونسمع فيك راودينا
0: عايشك ربي يفضلكم
3: وراك معناتي في ورود الصباح زي ما قال لك عادل تو مش رمي ورود
0: عايشكم
3: احنا نبغى نقول للمحسن احسنت لا اكثر ولا اقل
0: يفضلكم
3: معناتي حتى الأغاني تعرف كيفاش ترتبيهم وذواقة في الفن
0: الله يخليك
3: وإن شاء الله إن شاء الله مبروك عليك نجاح بنتك
0: يفضلك
3: وإن شاء الله
0: بارك في عمرك
3: إيه إن شاء الله في النجاحات دائما أنت وشمل الإعلاميين
0: يعيشك إن شاء الله
3: وخذينا منكم أنا مرة عملت هنا فيديو مجاني معناتي البر هنا في الغنم مصوروني سميتكم وكل وكل حد وصيفته وقلت له لا لي شيء لأنهم ثقفنا منها الإذاعة هذه. سامحيني سامحيني الهادية الهادية عبد القادر لا إله إلا الله
0: ليه مسامحين ويسيلش ويسيلش
3: قصد الهادي نسيتها في العيد
0: ليه ميسيلش حتى كان حتى كان نسيت بالذكر راهو نعرفوا لي مسهو ما هوش حاجة أخرى
3: والله لا نبغوا ننسوا منهم
0: طبعا طبعا أكيد
3: ونبغوكم كل
0: هذا ما فيه شك
3: وبغية صافية عارفة يقول لي نبدا هذا الجماعة يقول يحكوا على الدمان والله سلام بالله أنتم توا لاهيين بالخليج اسمع نحن بطلنا عن محمد الجاري أنتم لاهيين بالخليج والدمان أنتم ما كمش مدمنين يقولوا لا لا احنا متحكمين أنتم قلنا نهار كامل حق ربي يعني هذا رزولك بكل تلقائية والله العظيم من ورود الصباح فأنا كل شيء كان لحظة النوم ولا ونفهموها ثم برامج ما نتبعوهاش بكثرة ما نكونوش يعني فهم على بعض هيك ثم برامج ما نعطوهاش البال ما نتفهموش احنيها آمن عدة برامج ثقافية واجتماعية وكل شيء نبغوها ياسر ونفهموها وناخذوا منها معلومة والحمد لله قلت لهم ادمان جي باهي
0: الحمد لله الحمد لله
3: ما تخسر في شيء معناته
0: بالعكس تربح فيه
3: صحيح ونحيي عمك علي الغندري حي في الرعاد ونقول له يعيد عليك عبد الله بن جايد عبد الله لازلم اللي نعرفوه نحيي في ضوء لازلم خوه عبد الله لازلم الله يرحمه عنده 5 سنين اللي نعرفوه احنا راه متوفي ويحييك عبد الله بن جايد ويحييك الرعاد الكل وهذا رزلنا دائما نقول لها كاكت على الصحراء والكلام هاي تغني كان هي كانت في البنت بادية بنت بادية ومشت للمدينة هذا المكتوب للمدينة تقول المنية عزيلة في الوعاري تومي بالراتع هيك تشبح فيها متعلية ولا مسك نكفبر فيه الروم ما طاقتش ما طاقتش المدينة وإن شاء الله أيامكم فرح
0: أجمعين
3: واسمعي
0: سيد
3: ما البرامج الجديدة هذه نصوروا فيها احنا نقول لك على حاجة راهم كلهم يقولوا لكم نبغوا جماعة المباشر اللي معانا يتعبوا معانا وناخذ منهم وكل شيء اكثر من الاخرين عمك عبد الله راه يقص اشتار وكل نبغوكم الكل لكن جماعة المباشر راهم هم اللي يتعبوا معانا وهم اللي يوفوا للمجتمع
0: ربي يفضلك
3: دبرنا برنامج مباشر ونبغوا البرامج الاجتماعية وفيها النقاش وكل شيء
0: إن شاء الله
3: والله ينورك يا ليلى والله يفتح
0: الحال يعيشك يا سي عبد الله عادل بالطيف يقدم لك تحية كبيرة ويقول لك إن شاء الله كل عام وأنت بخير
3: عيشت عليه بكري ويقدم لك تحية هو وشرف الكوكي وجماعة ومريم الحرابي ومريم من صفاقس وكلهم العائلة كلها
0: متاع إذاعة التطوي
3: إن شاء الله الله يدوم عليها بالخير الصحة وإن شاء الله الفرح وصحته
0: يعيشك يا سي عبد الله ربي يفضلك ويعطيك ألف صحة إن شاء الله كل عام وأنت بألف خير ونسمع ديما صوتك إن شاء الله معانا ربي يفضلك شكرا ليك يعطيك الصحة مكالمة الموالية بعد سي عبد الله أهلا وسهلا ومرحبا
4: أهلا وسهلا مرحبا أختي ليلى عيدك مبروك والفريق العمل معك وجميع عائلة إذاعة فرد من فرد
0: يعيشك ربي فضلك والعام وانت بخير تكون معنا
4: ماذا بي ما ننسى حتى حد هم ما شاء الله رام في أرانا نبغوكم وراكم معنا متألقين بكم وراكم عز وفخر لنا ولكن يصعب باش نسمي بالفرد
0: بالطبيعة ميسيلش
4: الإطار متاع الإزالة كامل وعلى رأسه السيد مدير
0: يفضلك أما سمي لي برك اسمك أنت وكهو
4: اسمي لي عبد المجيد مبرد عو
0: مرحبا مرحبا يا سي عبد المجيد نورتني ومرحبا بيك وبحمد جيبس مرحبا
4: تحياتي لكم وكل من يعرف عبد المجيد وكل مستمع وفي رضا التطوين والعائلتي في الحامة فردن فردن وبنويتي في السخيرة وتحية بربي الأخ مصباح بقديمة والجنيد الجامعي والأخت وزية الأخت فيروز جباهي وعائلة مراحيل كاملة وسي حاتم الغرياني وتحية الأخت وعادة ميلادي استقبلتنا استقبال في اللمة مميز ياسر ومشكورين الكل وبربي نحب نعدي تحية لصاحبي في بنجردين الحبيب بن محمد ودرني وأخواتنا بيها وعواطف وكل من يعرف عبد المجيد ببردعة
0: وصل لي سي عبد المجيد ومرحبا بك.
4: تحياتي ليكم وكل الاخوان اللي يساهموا ويشاركوا في الاذاعه، ورانا معناها اذاعه محبوبه ورانا معاكم للابد وكل ابداع الموافقين، وتحياتي لكم وعيدكم مبروك.
0: ربي فضلك وإن شاء الله كل عام وأنت بالخير. تحية ليك وكل مستمعينا في حامة جابس، مشكور جدا إن شاء الله عيد هنا وعيد مبروك على الناس الكل. بعد حامة جابس وين زعم الرحلة باش توصلنا؟ مرحبا، عيدك مبروك. أهلا وسهلا، مرحبا بيك. أهلا وسهلا، مرحبا،
5: أهلا، عيدك مبروك،
0: كل عام وأنت بخير. مرحبا، تعبك برشا العلوشة.
5: والله
0: يا ابو، صوتك دهش، جيتنا بالسيف ولا تاكل ولا ماكليتش في القدا ولا كيفاش الحكايه؟ فهمني
5: كيف.
0: يا ماكليتش برشا، يا كليت برشا، يا تعبت برشا، وانتي اختار منهم.
5: ماكليتش برشا.
0: مرحبا بيك في كل الاحوال. شكون معانا ساعة؟
5: نجات.
0: مرحبا يا نجات وبكل مستمعينا في رمادا. ما تعبت شويه نجات؟ ظاهر فيك تعبت شويه. ايها ان شاء الله ربي يعينك. ان شاء الله ان شاء الله ربي يعينك.
5: ما فهد الزميل ومجيد الحداد وحبيب الخراج والناس الكل، ونطلب منك عديني مقطعون.
0: انتي اطلب مني على العين وعلى الراس، اما باش نعدي وراهو صعيب شويه خاطر المساحه مش نتاع معناها مش تاع تقديم الاغاني، وزيد الوقت ما عادش عندنا برشا. اما ما يسالش، انتي اطلبها تو نبرمجوها ان شاء الله في المساحات القادمه. شنو تحب تسمع يا نجات؟
5: اغنيه لولا لولا بتاعت زهره فارس.
0: زهره فارس، حاضر يا لله، ان شاء الله تو تسمعها في الايامات القادمه. وشكرا ليك يا نجات، ان شاء الله عيدك مبروك. تحياتنا لكل مستمعينا في رمادا، شكرا ليك، الى اللقاء، ان شاء الله عيد مبروك سعيد. خذينا كميه محترمه جدا من المكالمات الهاتفيه. هو الحقيقه الوقت زربنا وما عادش عندنا برشا وقت، لكن ضيفي اللي مفروض بكر شويه يكون معايا، اللي انا ديما نقول عليه هو نموذج للفنان المثقف اللي آمن بأنه الفن رسالة وأنه الإبداع قادر على بناء الجمال وترسيخ القيم طبعا الثقافية والانفتاح. دائما تميزت كل أعماله بتنوع في أساليبها وثراء ألوانها. صديقي وأخويا وكل الأشياء الجميلة الحقيقة، الأديب والرسام سامي الساحلي والشاعر كذلك معانا مباشرة. مش ناخذه في شوية وقت للأسف الشديد، خلطنا مخر، أما ما فيها بس، خليني نعيد عليه ونسأله عليه وعلى حواله شنو عمل الأديب مع العلوش. مساء الخيرات سامي.
6: مساء الخير أستاذتنا الغالية، سمحني
0: يفضلك وينك وتحسنش عليك من قبيلة نطلب
6: مساج. متأسف الهاتف ما اختفليش الهاتف،
0: يلتيف.
6: وانا قعدت نستنى ومعد فقط بالميسنجر اللي
0: قاعدة. أنا شكيت شك انت بعفيك طبعا انت بعفيك ما يسيلش نعودوها مره اخرى
6: ان شاء الله فرصة اخرى ممكن
0: ان شاء الله. اكيد
6: كل عام تحيي بخير
0: وانت بصحه وسلامه
6: وجميع المستمعين. ان شاء الله كل عام وما حيين بخير وبسلامه يا رب.
0: يفضلك
6: بخير يا رب.
0: يفضلك،
6: مبروك الكل
0: ان شاء الله يا ربي اجمعين. انت شنو حوالك ساعه قبل؟ طمني شنو حوالك صحه بخير؟
6: بخير والحمد لله.
0: الحمد لله، دائما مبدع سامي كما عهدتك تماما.
6: عايشتي
0: ومحلاها هك الكتابات وك القراءات وك الجو الكل وذاك متاع البارح. 23 قصيد سامية،
6: أكثر شوية، أكثر هما 26
0: توليو 26 تبارك الله ما شاء الله عليك.
6: رسائل الحب،
0: رسائل الحب وما أحوجنا للحب، وخاصة في هالأيام هذية ياسر محتاجين للحب ومحتاجين لأنه تكون علاقاتنا فيها برشا حب من بين بعضنا. يسلمك سامي، يعطيك ألف صحة.
6: رسائل الحب مصورة، هما مصورة يعني دي فيديو، هما عملهم أنا بالموسيقى، اختيارات الموسيقى والفيديو
0: وقراءات
6: صوتية يعني والتأليف متاعي بطبيعة.
0: أي أكيد. الإخراج الجميل وكل تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. بقيت نتبع فيهم بالوحدة وانا مستمتعة، وبالحق دمت ودام إبداعك سامي في كل مرة لابد أن تطل علينا بحاجة حلوة ومزيانة. شنو حوال يعيشك ربي فضلك، شنو حوال العيد معاك سامي؟ اسمعني توا أنت، خليني نكمل لك الكلمة. اسمع الحمد لله هذيك ديما الحمد لله معناها توا أنا نتحدث مع سامي الأديب الشاعر الفنان الرسام اللي تعامل مع الألوان الزاهية واللي خلينا الحياة مشرقة هكا كي تقف أمام تابلو معناها بريشة سامي بنامل سامي كأنك تمشي العالم آخر الجو آخر خاصة ألوانك اللي تختارهم واللي تخدم عليهم. أنا ديما عندي هكا سؤال ديما في بالي كيفاش فنان كيف من هكا تنجم تتعامل مع الدم ومع العلوش سامي ولا خطيتك الحكاية؟
7: والله
0: أسمع سؤال ما كانش على البال.
7: أي والله بالحق يعني شو نقول هو عيد إسلام وربي معناها
0: ما في شك
7: كبولينا كمسلمين وهو معناها سنة مؤكدة وكله ونحن العيد هو الفرح يعني هو
0: طبعا في شك
7: هي قربان لله سبحانه وتعالى ونحن متبع متبعين سنة الله ورسوله. أما أنا الحقيقة ما نصبحش
0: أيوة حتى أنا حسيت
7: لا المسوس علوش
0: حتى أنا حسيتها يا سامي قلت مستحيل
7: هو هي هيبة مع عند ربي سبحانه وأما الحقيقة كنت صغير كنت أنا يسخطني ما أقول يسخطني أنا أقول يعني
0: ما اي صغير خاطر وقتها ما صغير ما يعرفش
7: بيحكي خاطر بان واجب انه العائله يكون موجود
0: طبعاً.
7: وكل فهمت بس الحمد لله معناها واحد
0: اما معناها توا تعاملك مع العلوش استهلاك معناك
7: لا استهلاك سبحان الله معناها الحقيقه انسان رقيق ويبدا هكا مشاعره مرافة وكل
0: أي ما يحمش
7: الحقيقة يعني المشهد ذاك يقعد برشا في مخي يعني محاش في مخي مدة طويلة أشهر يعني
0: أي وأنت زادة في ألوانك عادة ما تخدمش على الألوان القوية هكا يعطيك الصحة هكا ولا لا انتبع في
7: إكران برشا حتى كان استعمل الأحمر أستاذنا ليلى نستعمل الأحمر نزيد عليه الأبيض رد روز
0: يتيك صحة
7: نستعمل الأحمر نزيد عليه الأزرق رد موف معنى رد نفج لون الأمل لون الحياة الأحمر نستعمل وما بألوان متدرجة يعني فهمت نحاول باش نهرب على الأحمر أكثر ممكن أخطر هو أنا نغزله كحياة الحقيقة مش كما تقول الأضحية معناها هو حياة حتى الأضحية هي قربان الربي يعني
0: في شك.
7: حياة اللي ده معناها سبحانه ربي للعبيد يعني نغزله الأحمر هو كما قلنا الألوان ونتعامل معها نغزله كتعلة باش ندخل عليه الفرح وندخل عليه أشياء أخرى تراكيب أخرى باش نحاول نبدل فيه ونعطي فيه روح أخرى يعني فهمت
0: أكيد
7: سبحان الله
0: بالضبط
7: يهرب من اللون القوي اللي يكون فيه خاصة لون الدم يعني من أول الحياة هذه على الأرض يعني الدم هو رمز للمأساة ورمز للبرشة حاجات معناها يذكرونا بمآسي يعني
0: صحيح
7: كما فلسطين وكما الحروب وكما غمت تقول دم تقول أحمر تقول فلسطين تقول حروب تقول ناس مستهدى يعني لكن في الحالة هذه معناها سبحانه هو نهار ويمر لكن تبقى المشهد المشهد هيك منكسر في قلبه واحد وفي مخه والحمد لله هو كما قلت لك احنا نتبع الله ورسوله وربي يعطينا الوقت ويعطيك الوقت ان شاء الله يا ربي كل عام ونحن حيين بخير يا رب
0: ان شاء الله يا رب
7: والله انا حبيت اقول لك حاجه ما اعرفش قلت عليك على حاجه هذه رسائل الحب هذيا كتبها انا اسمها امراه من نور حاب نهديها لك
0: يعيشك
7: عنوانها هي رسائل الحب 24 امرأة من نور بأوجلة سأقرأها
0: بأوجلة أي طبعا تفضل أكيد
7: وللمستمعين الكل بتبقى يسمعوا فينا نهار جميل
0: طبعا أكيد
7: ونهار مبارك
0: الحمد لله
7: رسائل الحب 24 امرأة من نور بأوجاعنا بفرح طفولتنا أقول أحبك بفرحتنا بجنوننا أقول أحبك بالروح التي تسكننا يا امرأة من نور ونوستها معنقة بالعطور ذات قلب حريري بكل بساطة أقول أنت في الماء والنور أنت الاسم الأول والأخير للحب أنت الاسم الأول والأخير للحب شكرا
0: الله الله الله الله
7: دمت هذه هدية لك انت والمستمعين يسمعوا فينا اليوم. نهار مبروك نهار مبارك
0: الحمد لله
7: يا والنور هو من الاله هو نور على نور ربي
0: وهو
7: سبحانه
0: كذلك وهو كذلك
7: والانسان والخاصة المرأة هي من نور نور الاله
0: ايوه
7: روحها من نور
0: والفنان هكا اللي يعرف كيفاش يتعامل مع المرأة ويهديها كل هذه الكلمات اكيد من يجب كان يكون فنان
7: يفضلك
0: يا اخو خاطرك يجيك صحة يا سامي
7: يعيشك
0: عيدك كان بالالوان بما انك تتعامل مع الالوان
7: نعم والله انا عملت لوحات جديدة لحكا فما بعض لوحات كملتهم ولوحات اخرى جدك كيف وخاصة زارني مدير رواق بتاع في سيدي بوسعيد نحاولوا نعملوا معرض يعني
0: خارق العادة
7: قاعدين نحضروا في حاجة تجميلة برشا في سيدي بوسعيد
0: ان شاء الله ان شاء الله قريبا
7: مدينة الفرح مدينة اي
0: ان شاء الله قريبا مدينة الحياة طبعا طبعا سيدي بوسعيد
7: المدينة الجميلة المدينة الخالدة
0: والحالمة
7: هي تونس كلها مدينة مدنها جميلة الحقيقة امتى ربي ورب يعطينا الوقت الطيب في تونس يا ربي
0: ان شاء الله قريبا ان شاء الله قريبا المعرض هذا ان شاء الله
7: ان شاء الله ما حددناش بالضبط الواحد ممكن شهر اخر شهرين اخرى اشهر اخرى معناها قريبه يعني بالضبط اما انا في كمال الانجاز يعني قاعد ننجز وعندي انا الارشيف
0: طبعا
7: اللوحات ومن خدمه نعم في حاجات جميله جدا الاغلبيه نتاعهم الوان جدا جميله تحكي على المواضيع نتاعها تحكي كل على الحب زي كيما هذا القصائد رسائل الحب هي زي كيف تحكي على المزهريات مزهريات وعطيتهم عناوين كلهم بالحب انت او لا احد او تقول انت الجمال وهذا يومك الصباح الجديد يعني لوحات اسمهم هكا
0: كلهم فيهم الحب وفيهم الامل بالضبط. وفيهم الاقبال بالضبط. على الحياه هكا ولا ليه
7: نعم أي نعم
0: تقريبا يعني هذا هو عنوانك في في بزر. في جل اعمالك سامي
7: ان شاء الله باش نخرج كتاب جديد ان شاء الله
0: جيد.
7: كتاب شعر ساسميه معناها ساعطيه عنوان رسائل الحب ورسائل قبل الحب ورسائل بعد الحب
0: وهل تختلف الرسائل قبل وبعد الحب
7: نعم تختلف الحقيقه
0: نكتشفها ان شاء الله في الاستضافات القادمه شكرا شكرا لك سامي نورتني رغم هذا اللقاء الخاطف ولكن اكيد ان شاء الله انه باش تكون معنا في مساحات اذاعيه قادمه حبيت نسلم عليك حبيت نعيد عليك وديما نقول لك راهو ما ننساوش احبابنا واصدقائنا والناس
7: اللي يحبوهم الله يخليك ونورك يا
0: رب يعيشك شكرا لك نورتني بحضورك وانت بصحة وسلامة الأديب والشاعر طبعا والرسام سامي ساحلي كان ضيفي اليوم اللي ختمت به اللقاء في مساحتنا المباشرة أجمل العيد شكرا لكم الكل على حسن الانتباه والمتابعة إن شاء الله أنسناكم إن شاء الله عديتوا معنا وقيت حلو شكرا لتواصلكم معنا شكرا أكثر على كل الكلام الجميل والمشجع إن شاء الله يربي ديما نكونوا عند حسن ظن مستمعينا شكرا لحسن محمدي في الإخراج الفني شكرا حسن العياشي بشي جي تواييخو مكان ويعطيكم آخر الأخبار إن شاء الله عيدكم مبروك حسن إن شاء الله كل عام وانت بخير تحياتنا لكل مستمعينا الكرام نقابلكم إن شاء الله في مساحات إذاعية قادمة تبقوا على خير

0: إشهار.
1: رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 30 مايو ل 7 جوان في بورغو مول جربة. إجي وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
0: إشهار
2: عروس الصحراء،
3: عروس الصحراء
2: إذاعة تطاوين.
4: موجز الأخبار.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الثامنة ليلا هنا من إذاعة تطاوين من تونس، كل عام وأنتم بألف خير. اشتكى عدد من المواطنين في معتمدية البير الأحمر من تراكم فترات العيد، مطالبين البلدية بتوفير عدد آخر من الحاويات. من جهته أكد حسن اليحيوي المكلف بتسيير بلدية البير الأحمر أن البلدية وضعت برنامج تدخل استثنائي طيلة أيام العيد بتكثيف وتيرة رفع الفضلات قبل العيد بيوم وخلال أيام العيد، داعيا المواطنين إلى معاضدة جهود البلدية. أعلنت وزارة التربية فتح باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 26 و2000، وذلك بداية من يوم 4 جوان إلى غاية 9 من الشهر ذاته. وأوضحت وزارة التربية في بلاغ صادر عنها أنه بإمكان التلاميذ المعنيين النفاذ إلى المعطيات الخاصة بهم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة على العنوان www.edunet.tn. يستمر الحجاج في المبيت بميناء خلال أيام التشريق مع جواز التعجل لمن أراد مغادرة ميناء بعد رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق قبل غروب الشمس، بينما يفضل كثير من الحجاج إكمال نسكهم بالمبيت والرمي في اليوم الثالث. تحيي تونس غدا 29 من ماي اليوم الدولي لحفظ السلام إلى جانب سائر دول العالم. وقد أشادت الأمم المتحدة بمساهمة تونس في عمليات حفظ السلام الدولية، مؤكدة أن نحو 700 عسكري وشرطي تونسي يشاركون حاليا في 4 بعثات أممية عبر العالم. أخيرا، تبادلت الولايات المتحدة وإيران اليوم الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار المعلن بين الجانبين، فيما أورد تقرير أن الولايات المتحدة وإيران قد توصلت إلى اتفاق مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم تنتظر موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النهائية. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العياشي، إلى اللقاء.
6: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس.

التطهير.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 9 ليلا هنا من إذاعة تطاوين. أسفر حادث اصطدام 4 سيارات خفيفة من بينها سيارة أجرة تاكسي جدة عشية اليوم بالطريق الوطنية رقم 8 على مستوى منطقة التلة بمعتمدية العالية من ولاية بنزرت عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة وفق ما أفادت به مصالح الأعلام والاتصال بولاية بنزرت لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. أعلنت وزارة التربية فتح باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 26 و2000، وذلك بداية من يوم 4 جوان إلى غاية 9 من الشهر ذاته عبر الموقع الإلكتروني للوزارة www.edunet.tn. يستمر الحجاج في المبيت بميناء خلال أيام التشريق مع جواز التعجل لمن أراد مغادرة ميناء بعد رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق قبل غروب الشمس، بينما يفضل كثير من الحجاج إكمال نسكهم بالمبيت والرمي في اليوم الثالث. تحية تونس غدا 29 ماي اليوم الدولي لحفظ السلام إلى جانب سائر دول العالم، وقد أشادت الأمم المتحدة لمساهمة تونس في عمليات حفظ السلام الدولية، مؤكدة أن نحو 700 عسكري وشرطي تونسي يشاركون حاليا في 4 بعثات أممية عبر العالم. أخيرا وفي العالم، تبادلت الولايات المتحدة وإيران اليوم الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار المعلن بين الجانبين، فيما أورد تقرير أن الولايات المتحدة وإيران قد توصلت إلى اتفاق، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم تنتظر موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النهائية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أجمل عيد في إذاعة الأمم، أجمل عيد، صدقات للتهاني والمعايشة.

كل عام وانتم بخير. عيدكم مبروك كل عام وانتم حيين بألف خير. مستمعينا في كل مكان وين ما يوصلكم صوت إذاعة تطاوين، مرحبا بكم. الناس الكل هذه أجمل عيد ثمانية مساحات من المعايدات والتهاني والأماني وفرتها لكم إذاعة تطاوين طيلة يومي العيد، وهذه الحصة الختامية إن شاء الله تكون مسك الختام. ونعرف اللي كلمته لذاعة وربما يعني كلمت وعاودت الزاتة، ولكن هذه يعني آخر مساحة، فاللي ما كلمش هذه فرصة، وحتى اللي كلم مسالش يعاود يكلمنا ونشوفوا كيفاش مشت أجواء ثاني عيد وكيفاش تعدى عليكم العيد بصفة عامة، خاصة أنه ربما العيد هذية برشا أولياء زادة ثم ضغط متاع القراية، ثم صغار مازالوا يقروا، ثم زاد صغار يحضروا البكالوريا إن شاء الله ربي يوفقهم وينجحهم، ثم زاد طلبة كيف عندهم امتحانات، وثم اللي يكملوا إن شاء الله بنجاح وتوفيق للناس كل شهر، تكون الناس كل بأحسن الأحوال وتعدى لكم العيد في أحسن ظروف، وإن شاء الله وين ما يوصلكم صوتنا تكونوا بخير، سواء كنتم في مراكز العمل كيف نتخدموا في العيد وفي الليل إن شاء الله ننسوكم، ويعني ربما نرفعوا عليكم شوية ونوصلكم في مكان العمل، وأيضا على الطريق، وديما التوصيات يعني ملحة وضرورية، وديما نذكروا لعل ذكرى تنفع المؤمنين. يعني للأسف رغم التذكير ورغم التوعية ورغم الومضات ورغم حتى ساعات العقوبات الرادعة، ولكن تبقى الحوادث هذه اللي ما نحبوهاش تنغص فرحة العيد، ولكن للأسف يعني كل مرة يصير حادث كما كنا نسمع توا، فربي يلطف بينا الناس كل نسي السور، واحنا ونحترم إشارات المرور بقدرة ربي، يعني لباس الناس كل توصل ديارها لباس إن شاء الله. يا ربي سلمين الناس كل، إن شاء الله اللي مريض زاد في المستشفى إن شاء الله يروح العائلة لباس، وإن شاء الله ربي يشفي الناس الكل. ومجددا كل عام وأنتم بخير، نحييكم ويحييكم معايا رشيدة بوزاخر اللي أنسني تقنيا كيف معنا حسن عياشي في قسم الأخبار، وزميلنا عادل الجميل اللي نحيوه ونعيد عليه، واللي باش يستقبلكم على 75-870-900. مرحبا بكم حتى تأنسونا في ثمن مساحاتنا. أجمل عيد، خلينا نبدو بأحسن من نجم نبدو به، الصلاة على محمد، ونزاد النبي بصوت زياد غرسة.

0: والسلام، كل عام مجددا وأنتم بألف خير. هذه أجمل عيد ثمانية لنختتم بها هذه المساحات المفتوحة لكم مستمعينا، حتى تقدموا كل تهنيكم بالعيد السعيد، وباش يكون في استقبالكم عادل على 75 870 900. ونستقبلوا أول تليفون معنا الليلة. ألو، أهلا وسهلا، مرحبا. وعليك السلام، شنو أحوالك يا بسام؟ كل عام وانت بخير.
1: الله يخليك يا عايش.
0: كيفاش تعدى العيد يا بسام؟
1: والله العيد تعدى لاباس الحمد لله بخير.
0: اي به، كلمت الإذاعة بسامة؟
1: تربي نعيط لخويا محمد.
0: به تفضل.
1: وخويا محمد بقدان وعبد الله بقدان ومبروك بقدان وأمان بقدان وحامة حامة الشبكوك من شربة ومنيا من شربة رفيقة من شربة وتاني من مراسن وخويا رمضان وخويا بتقسم خويا عبد المجيد العدة زميلكم ورب خلي إذا تسوين إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة ورب يفضلكم زادة مستمعين، إن شاء الله كل عام وأنتم بخير وأنت بخير يا بسام، أنت وكل العائلة. يعطيك الصحة. شكرا لك. ثاني مكالمة. ألو، أهلا وسهلا.
2: ألو،
0: مرحبا.
2: ألو، إبراهيم الرحمن هسامر منين؟
0: سي إبراهيم، سكرنا الراديو حتى نسمعوك بالباهي.
2: إبراهيم الرحمن هسامر منين؟
0: مرحبا سي إبراهيم، شنو أحوالك؟
2: الله يبارك فيك، عيدكم مبروك، شهر كل عام وانتم
0: بخير. يعيشك يا سي إبراهيم.
2: شكون معنا من أخواتنا؟
0: معك فوزية من فوزية ضيف الله.
2: مرحبا.
0: مرحبا يا سي إبراهيم، في بالي ما قدمتش روحي، عندك الحق.
2: اي هادي صوتي هادي صوتي ياسر. انت عاملني فول بصباح، اول ما تقدموا الاسم تاع المتبشار شكون عليه؟
0: صحيح.
2: اختي
0: تفضل سي إبراهيم.
2: انا قبل كل شيء نحب نوجه تحيه تقدير واحترام، يعني نخدم في الليل امبارح طول الليل العيد، اختنا لامع بن عثمان قدمت فقره دينيه وحسيت ان عيد السري مميز جدا، معظم فقرة الدينية. هذا الساعة مشكورين عليه. وبالله عندي ملحظة بسيطة لو سمحت.
0: تفضل سيدي تفضل.
2: الصفحة متاع الفيسبوك متاع الإذاعة،
0: اي
2: في العادة سمى خانة نقول نتكلموا بالعربية،
0: أي.
2: بما تفكر،
0: أي.
2: معناها تضيفوها لنا، فهمتي، في الصفحة الرسمية متاع الإذاعة. بس المواطن المستمع يمكن بس ينقد ولا يشكر ولا كذا، يلقى على الأقل مساحة. نسرش الستار ولا مدام سعاد ولا سمونير ولا حضرتك بالمقترحات.
0: أي.
2: أنا في اعتقادي هذا أمر بداية تقضي
0: لا، عندك الحق، عندك الحق،
2: وتوصي به الإخوة.
0: أي.
2: وعندك بالله البوابة بتاع أنا أختي نزاح الحداد، نزاح مارس ولد حداد، أنا ما اتصلتش بها في الصفحة الرئيسية بتاع البوابة. أنا بعثت البوابة حتى لصدقائي في مصر وفي ليبيا في مرسل قائب السماء إذاعة تطوين. كل المحطات في إذاعية الوطنية الرسمية معناها موجودة إلا إذاعة تطوين.
0: اي ان شاء الله يقع تلافي هذا الخلل ربما.
2: يعطيك الصحه. هي عيد
0: مرحبا. وين تخدم سي ابراهيم؟ قلت لي نخدم في الليل. وين تخدم؟
2: انا نخدم في فضاء ترفيهي في الرومبان تاع طريق جابس في مدينة.
0: ثم اقبال في العيد؟
2: لا والله بالنسبه للمقهى اللي فيه انا توي في حاله صيانه توسعوا معنا منفردا إلا أنت توانسوني.
0: إن شاء الله ربي معاك، إن شاء الله نونسوك، وإن شاء الله
2: الله يبارك فيك.
0: يعطيك الصحة. شكرا لك. شكرا سي إبراهيم. يعطيك الصحة.
2: ما تنسيش عايش أختي بتعملوا لنا فضاء بتاع هذه بما تفكر في الخانة.
0: أي أي.
2: صفحة الفيسبوك للإذاعة. يعني عندي بارت.
0: عندك برشا أفكار.
2: ايوه عندي حتى فلاس، انا قلت لجماعة عندي 1500 اغنية ننزل من الفونوتيك بتاع الإذاعة.
0: مرحبا يا سيدي.
2: نزودكم بهم.
0: يعطيك الصحة سي إبراهيم. يعطيك الصحة، شكرا لك. شكرا، مرحبا بك سي إبراهيم. نشوف ثالث مكالمة. ألو، أهلا وسهلا، مرحبا. ألو.
3: هلا فوزي.
0: عسلامة، شكون معنا؟
3: هلا، عيدك مبروك. أمال معك.
0: أهلا يا أمال، شنو أحوالك يا أمال؟
3: والله توحشنيكم الكل.
0: يعيشك.
3: يا برشا عليك، بالرغم نسمع ديما في الإذاعة.
0: إي. لاباس عليك أمال؟ العائلة لاباس الكل؟
3: الله يرحمهم مصطفى.
0: إن شاء الله ربي يرحمهم. عندك شكون آخر في العائلة يعني؟
3: بابايا بعيدة شوي، هو
0: مرتر بهني. مرحبا بهم الكل، وإن شاء الله يعني ديما بخير وين ما كانوا. يلا أمال، شكون تحبي تعدي تعدي؟
3: والله نذكري عيات بس منحب ساعة تنسي بعد ما تعلقي.
0: صحيح.
3: تنسي عبد.
0: أي.
3: مثلا نقول حنيس ما كانش في بالي، يا رب
0: لي الحمد لله. اللي يعرفوا أمال الكل.
3: أي هي عايشة صحيتي وعايشة الصيد زي نقول
0: عايشة الصيد
3: صلي تمك على بخيكم ويصبركم ربي هي مش تسمع تفريدها ما ممكن بعد تسجل
0: به
3: تحية زادة بلي زملائك اللي خدموا معك توا بكيت عيطت عليهم من جماعة الخير وحبيت نعيد عليك انت توا خاطر عيطت على برشا وكنت نذكر حاجة توا
0: به مرحبا بك يا أمل يعطيك الصحة
3: غير ما نطول تحية لكم بلي غني على الأم بربي
0: والله موجودة على الأم إن شاء الله نسمعوها مع بعضنا
3: يعطيك الصحة كلهم حيين بخير لما تقولوا حيين خليهم الميتين رحمهم
0: أي أي عايشك يا أمل يعطيك الصحة شكرا لك شكرا لك نحيو زاد عادل بالطيف اللي حيينا ويقولنا إن شاء الله عيدكم مبروك يعطيك الصحة يا عادل مرحبا بيك مستمع وفيك أنت وكل المستمعين على ذكر ملاحظة إبراهيم يقولك لذا تخصص ربما مساحة يعبر فيها المستمع عن أفكاره ولا في شنو قاعد يخمم أنا أمام بالصدفة يعني إذاعة خاصة حتى هي استطلاع للرأي توفيته ولا محالة لكن حبيت نشارككم معايا في نتائج الاستطلاع سألت الناس هل تفكرون في شراء خروف العيد للأسف 56.82% قالوا لا يعني 12% ما زالوا ما قروش وقت الاستطلاع هذايا و 31% أي باش نشروا خروف العيد يعني هذايا يعكس ربما الغلاء اللي سنا يشكي منه المواطن وهذه ربما من الأفكار ربما اللي تخالج المواطن والمستمع بصفة عامة ناخذ ربع مكلمة معنا ألو أهلا وسهلا
4: عسلام أخياش
0: فوزية معك
4: فوزية زي فضل
0: مرحبا بك يا سيدي شكون معنا
4: أشنو حولي
0: يعيشك الحمد لله شكون معنا
4: معك خوك الحبيب متطوي
0: مرحبا سي الحبيب
4: مرحبا بك كل عام حي أنت بخير
0: وأنت بالمثل يا سي الحبيب
4: تحية للمنشطين إذا تطوين بين نساء ورجال والكل كافة المستمعين إذا تطوين
0: اش تخدم سي الحبيب اش تعمل في الدنيا
4: بطالة شنو مالها
0: بطالة ربي ربي ينوب عليك بخدمة إن شاء الله عيت شريت عيد عيدته في العائلة يعني
4: لا شريت عيد
0: هيا به هيا به الحمد لله
4: يا أختي بصفة غريبة الغلاء
0: اي صحيح صحيح ثم برشا غلاء لكن جيت تسال جيت تقول للفلاح يقول لك الفلاح زاد اني من ربي هكا العلوش ولا هكا ال ال ال
4: اي الفلاح اختي كان في حسبله ما عادش يخلص
0: صحيح صحيح ربما القشاره القشاره هم اللي غلوا في ال في الاسعار
4: انا ما اشتهيت عليهم القشاره
0: اخذها على كل حال ان شاء الله اي
4: الفلاح صالح بن مجود
0: اي
4: كانت الشعير ب 42 دينار و500 كانت الكرم بحسابها معناها معاش يخلص
0: معذورين معذورين ان شاء الله ان شاء الله الناس الكل تعيد وان شاء الله الناس الكل تخلط باش تشري علوش وان شاء الله الناس الكل يعني المقدره الشرائيه نتاعها تكون تجابه الغلاء اللي نشوفه فيه في كل شيء يعني مش كان في علوش العيد ربما علوش العيد حاجة موسمية نجم نتحايلوا عليها أما ثم غلاء ربما في اليوم اللي نشروه الخضر والغلال والحاجات الأكيدة إن شاء الله ترخص شوية الأسعار يعطيك الصحة سي الحبيب أي شكرا لك تصبح على خير يعطيك الصحة واصل معنا الاستماع ألو أهلا وسهلا مرحبا
5: مرحبا
0: عسلامة شكون معنا
5: معك الهادي من عجل
0: سمحني عاود لي الاسم
5: الهادي من عقارب
0: سي الهادي من عقارب مرحبا بك ومرحبا بولاية صفاقس هيك سي الهادي ها
5: نعم
0: مرحبا يا سيدي كيفاش تعدى العيد سي الهادي
5: تعدى لاباس
0: لاباس الحمد لله عندكم عادات خاصة في عقارب سي الهادي اي
5: عادات خاصة ما عادات كو
0: اي
5: خاصة لا
0: اي
5: ما عادات
0: اي
5: مشوار
0: كي الناس الكل
5: الناس الكل
0: به على شكون تعيد سي الهادي
5: اول حاجه نعيد عليها هما انت اختي وزير
0: يعيشك يا سيدي
5: عايد عليك
0: يعطيك الصحه
5: عايد على المدام
0: بديت بيا قبل المدام زعما ما تتغششش يا سي الهادي
5: لا لا
0: روح رياضيه
5: فهمتي
0: اي
5: وصحابي اللي كانوا معي
0: اي
5: ولادي زوز في إيطاليا وبنتي ولدها زيد محمد هادي ونعيدها للتصوير
0: يعطيك الصحة سي الهادي أنستنا وشكرا لك يعطيك الصحة ناخذ مكالمة ثانية بعد سي الهادي ألو أهلا وسهلا مرحبا
6: أهلتين
0: سي عبد الله
6: وبيك أكثر
0: مرحبا بيك
6: مبروك عيدك
0: يعيشك وأنت بالمثل
6: انت واللي خذيت التليفون والفريق اللي معاك
0: عادل ورشيد وحسن.
6: ولا التكرار ما فيه حتى نتائج. بكري عيدنا عليهم كل بالواحد وان شاء الله عيدكم مبروك
0: ان شاء الله يا رب.
6: والاصدقاء كل
0: البر سي عبد الله ولا في البلاد؟
6: طبعا.
0: شيني الطقس حسب ما تشوف يعني ما باش يسخن ولا
6: الطقس برد علينا شوي بعد
0: أي
6: ما نعمل على ليش
0: اي الحمد لله الحمد لله يعني تعدى باهي الحق طقس باهي عاوننا عاون ما تذبحش عاد البرس يا عبد الله
6: ها
0: ما تذبحش
6: لا يا رسول الله ممنوع قدان احنا بعائلتنا احنا بالذات ما كان نذبح منها ما تكمل صاحبتي كيف نذبح
0: اي صحيح
6: صبرنا هيك ما نذبحوش
0: لا
6: لأن الذرية من
0: جميل جابوا لك يعني من العلوش يعني جابوا لك بايك
6: يا ودي نذبح هنا يجوه هنا ما يمشوه ما يمشي لهم مش غادي العلوش يعني قداينا
0: تذبحوه غادي في البرة يعني الحوسة كلها
6: هنا بنغنم والحوازة وكرنا فيهم اللي معايا وقدام العيد بثلاثة أيام اللي قدام العيد وثم اللي غادي ماك عارفتها امتحانات وقراية وعندي مقرس غادي وكل شيء هم غادي الحوش يبغي والغنم تبغي
0: أي صحيح
6: وامس الصبح بكري فطروا سعيهم غادي مقرسهم وجوني الضراري هنا وعيدنا وإن شاء الله عيد الهناء على كل المؤمنين
0: إن شاء الله يا رب يعطيك الصحة يا عبد الله
6: والعلوش غالي هذي راكم غال عم بينا غناية الجمعة هذه راه الدنيا كلها غالية
0: لا أنا قلنا سي عبد الله قلنا راهو مش الفلاح هو المتسبب في الغلاء وقلنا راهو الغلاء فيش كل شيء يعني مش كان في
6: عين
0: مش
6: الحبيب نسمع فيه نحييه ونبارك له عيدة تو في الحاضر في الحاضر هنا حذايا وقاعد مروحش النهار بمية وصابرين طالبين طلب ما يلقوش حتى بمية وثلاثين وبمية وخمسين غاري ألقاهش بس ما لقيناهش أيوة الشهر ما رسلة بثلاثتاش والغنام كلهم أربعتاش خمستاش أنتوا وفقتك الشعير اللي يحكوا عليه باثنين واربعين من غصة المكح في الشتاء ما يديرنا حتى شيء يعطونا باينة ما نقولوش لا وناخذه في القطاني بخمسين ونرحوها تتكلف بخمسة وخمسين والشعير أعطوهن من الخواص يجيبوا فيه بخمسة وخمسين من الرقصة ما عادش لاربعين هذه ما عادش تحكي
0: إن شاء الله ديما نطلبوا ربي ينعم علينا بالمطر
6: نقول غرس نقولك على حاجة نطلبوا ربي لا غير ولكن لازم نحن نصلحوا من أرواحنا التضخم راهو عارفه أنا عندكم منتم قيمة التضخم هكو ارتفاعه كل مدة بالذات لازم احصائيات من راديون هذا جايبين احصائيات في ورود الصبح مش عارفه مع عساف ولا مع ليلى المهم معناتي قال لها جاء مصروف العائلة بالذات ارتفاع في مارس هذا أكثر من العام اللي فات.
0: أي صحيح.
6: الكل عرفت الناس. الكل من قلة الإنتاج. لو كان الإنتاج موجود ووفر يرخص العلف وطرخ وتولي هي في المتناول والطماطم هاك اللي بثلاثة دينار تقولي نستورد فيه مع الناس مزارع البرودوية متاع يجيبوه يقول لك لا مونيتر مهناش وهيك مهناش وكل من احنا لو احنا نعتمدوا على ارواحنا ونقووا انتاجنا فهمتي ولا
0: برشا تكاليف تنقص والسعر ينقص بالتالي
6: ايه لو كان مدعمنا في الفطيمه راهو العلوش موجود والفطيمه مش معترف بها احنا نقول لك ربيها واللي بها
0: هذه ربما هواجس الفلاحين ان شاء الله والرعاه ان شاء الله يلتفتوا لها
6: حاجات تقييم صحيح راهو التضخم وارتفاع الاسعار هذه ما يخطاش البلاد كان بقوه الانتاج عندنا مشاريع وزراعه ومصانع قويه وكل شيء نوفره ونتحكموا فيه ما دام هكيتي العلوش يدسوها السمسارة والطماطم يدسوها القشارة ونهارة اللي يلتزموا به يقولك ها هي بثلاثة آلاف ياخذوا في الطماطم قاعدة ثلاثة ولا أربع أسواق وشغار الطماطم الدنيا كلها الحمد لله.
0: يعطيك الصحة سي عبد الله، ربما موضوع يطرح في الكلمة ليك قيمة العمل وقيمة العمل بالفعل. يعطيك الصحة سي عبد الله، شكرا ليك. خلينا
6: الله عيدك مبروك،
0: نخلو يعطيك الصحة سي عبد الله، نخلو المجال
6: رجعنا في المباشر عاد.
0: مرحبا، انا موجودة معكم في المباشر ان شاء الله في الصيف نزيدوا نونسوكم اكثر. أي يعطيك الصحة سي عبد الله، شكرا شكرا يا سي عبد الله، يعيشك يرحم والديك. عادل يأكد الكلام هذا، يقول لك رغم الغلاء في الأعلاف ومتعب الفلاح فإن ثمن العلوش غالي برشا، والمواطن الحاجة اللي تغلى صعيب ترجع. صحيح، هي الحاجة راهي عمرنا ما نسمع بحاجة رخصت، ربما زيدت تغلى أكثر وأكثر، ولكن كما كان يذكر سي عبد الله ربما ربي ينعم علينا بالخير والمطر مع العمل مع برشا حاجات تتكاتف، والحرب زادت تتوقف ربما تتعدل شوية الأسعار إن شاء الله ربي يلطف بنا الناس الكل. خلينا نواصلوا مع الأنغام وديما نستقبلوكم مستمعينا. ثم تليفون ناخذوه قبل. ألو، أهلا وسهلا.
7: ألو، عسلامة.
0: عسلامة، شكون معنا؟
7: معك صادق رابح من المطوية.
0: مرحبا سي صادق، مرحبا بيك
7: وبيت عايشك.
0: مرحبا يا سيدي.
7: والله حبيت نعيد عليك أختي ونعيد على الناس الكل ذيك لما حالة دخلت من سعيد. أما لكن والله السيد اللي كان يتكلم توا عجبني برشا برشا، والله نعيد عليه ونبوسه ألف قبلة من جبينة. ما قال كان الصراحة والحقيقة هكي قالك، إذا كان نخدم على رواحنا ما عمره ما يصير فينا هذا. بارك صحيح. الله فيكم وقال يا إنسان يا طيب، وإن شاء الله في ميزان حسنات.
0: يعيش كنت وانت شنو تخدم سي صادق؟ خلينا نتعرفوا عليك.
7: والله متقاعد.
0: متقاعد. وين كنت؟ وين كنت تخدم سي صادق؟ وين كنت؟
7: شركة خاصة.
0: مرحبا يا سيدي، مرحبا. كما قلت أنت يعني الإنسان توا يرتاح وخدم على روحه.
7: لا أنا نتلو شو زاد عاد ما تقدش
0: ما يرتاحش العبد. صحيح.
7: لا ما غير كافي شهرية تعتقاد، هذه ما تكفيش للأمانة راه. لا ما تكفيش حقيقة. علاش قلت لك الراجل كما قال لك العمل لازمك تخدم، مش احنا قبل نقولها ويخدم هو مرته زادة. صحيح ما عادش خلطين للأمانة. صحيح. والله صحيح. إلا ما رحم ربي، والله إلا ما رحم ربي ياسر الدنيا غلات واحد وكل شيء. ويزمنا نخدم ويزمنا ننجو ويزمنا نعر نشبر على درعينا وكل شيء. والله ما فيها شيء، فيها واحد مع واحد يسوي اثنين، اخدم على روحك تلقى هكا. والله تو يقول لك غلا وما غلا. صحيح غلا، ما ديك تشوف حتى الناس اش تقص. يا ربي انت عام ترى عدول
0: العمل يخلق الثروة كما يقولوا في علم الاقتصاد يعني.
7: هذا سي عبد الله والله يزيد.
0: لا كلام درر سي عبد الله، راه كلام درر.
7: والله يعطي صحة وبركة.
0: ربما هكا الاعتكاف في الصحراء يعاون برشا باش
7: اكيد
0: باش يصفي الذهن نتاعه ويفكر ويتامل.
7: وقت الصحراء هاكم اختي الغاليه راهم الناس فتحوا كمان.
0: هو راهو مش صدفه انه الانبياء الكل خدموا خدمه الراعي لانها امانه الانبياء.
7: ايوه عليك نور هاك جيت الانبياء اللي خدم نجار، اللي خدم النبي صلى الله عليه وسلم راعي.
0: فهمت عليه الصلاه والسلام.
7: تو ما نقول لك يقول لك انا نمشي نسرح ولا ما يقولكش راعي.
0: لازم سي صادق يلزم عوده حتى لهالمهن هذيا وهال مش الناس كلها باش تخدم طب ولا اساتذه ولا تم مهن وخدمه
7: شبابنا يعرفها هذه. فمش ولا مش الناس كل ديك تخدم طب وتخدم في شركات، تم كل واحد بناي واحد نجار واحد فلاح وهكذا
0: دول. وكل حد فش عطاه ربي يعني. اي
7: والله هي تول محل احنا في اجواء العيد اختي الغاليه.
0: لا هو كل
7: حتى الشباب مساكين راهم وعليش عزوف على الزواج راهم ولوا خايفين. نخدم رماجي ليك مسكين مساكن رماجي تينا رماجي يصور في 50,000 في النهار.
0: اي
7: كل 50,000 ومع الشديدة.
0: وهو ظهر لي كما كان يحكي سي عبد الله الراعي طلع نهار اغلى من المرماجي يعني 100,000
7: ما شاء الله ما شاء الله. ربي يزيد ومطبحية كبيرة زيادة. والله شوفك استمشد بعديهم وكل هواء وكل مطر
0: يحل والحشرات والأخطار وكل شيء
7: يحسبوه الرجل مقعمز هكا. هو لا مسؤولية كبيرة. صحيح. والله الغالب وحنا زادة تو حتى بالله ولو نزيدوا دقيقة تو حتى للأمانة راهو احنا كنا قبل أختي الغادية في السبعينات حدو للثمانينات وكانت ديارة اللي هكا بالعلوش نتاعها من ربه في ديارة تو ولت عمارات ومعاش الاكتفاء الذاتي راهو معالي توا بني عمارات افقي ما عادش انتهى كل شيء قبل ثم عائله ما عندهاش علوش على الاقل ناخذ الجنوب الشرقي والشمال الغربي الناس كل عندها
0: يعني العلوش ما تحس روحك ما صرفتش عليه كبر معاك ياكل ساعات حتى الفاضل نتاع الماكله ياكل حتى الخبز ساعات كل مره كيفاش
7: توا كان جيبيه قبل شهر دارك توا ديرك البلديه
0: يولي لك مصروف زاد اي صحيح صحيح ربي كما الوقت قاعد يصعب للاسف شديد ان شاء الله ربي مع الناس الكل ان شاء الله
7: ان شاء الله غدوه خير
0: ان شاء الله يا ربي يعطيك الصحه سي صادق شكرا لك شكرا مرحبا بك سيدي شكرا لك المكالمه رقم 8 الو اهلا وسهلا مرحبا
8: السلامه
0: شكون معنا
8: عمك محمود حضرون
0: مرحبا سي محمود من وذرف مرحبا بك سيدي
8: باش يرحبك ان شاء الله مبروك عليك
0: يعيشك وانت بالمثل كيفاش تعدى العيد سي محمود
8: الحمد لله تعدى مريقل
0: هيا به هيا به
8: ديما عمك محمود أموري مريقل
0: هيا به الحمد لله إن شاء الله ديما والعابد كي نظم روحها راهو تترقل أموره يعني
8: ما نعيش بالبساطة راهو ما هكا علاش
0: ويقرأ حسابه ويفضل شوية باش ما
8: الحمد لله مو مستور يا والله
0: الحمد لله علاش كنت عايد سي محمود
8: نعيد على التواسع كله على المسلمين كله
0: هاي به يعطيك الصحة عندكم شكون في الحج ولا ما ثماش سنة
8: لا مع الناس
0: هاي به إن شاء الله تحج أنت العام الجاي سي محمود
8: إن شاء الله إن شاء الله الله يسيره
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله إن شاء الله ربي يسهل على كل إنسان يعطيك الصحة
8: أما بالنسبة للظرف اللي تحكي عليه قبل كنا نعيش باكتفاء ذاتي اللي مش مشياء ما نفروشي شوية دجاج شوية واحد نعملوا الشعير والقمح ناكله هنا والحيوانات ما نشروش هذا الالف
0: ما تحسش بالعلوش يعني ما مش كيما توا تحط مليون مره واحده بتبيع باش يجيك غالي يعني اما قبل حتى كانك تصرف عليه وتربي فيه لكن يعني بشوي بشويه يوصل عيد
8: مش واكتفاء ذاتي نكون نعمل على رواحنا نعيش باكتفاء ذاتي ما نشروش بالكيلو زي تو الواحد
0: اي صحيح صحيح ان شاء الله ربي
8: يعني نجم تقول احنا سبب راهو جد
0: لا ثم برشا حاجات متسبين فيها إن شاء الله ديما الحكمة وحسن التصرف والاقتصاد بهين في كل زمان وكل مكان يعني
8: كل صحيح
0: أي صحيح يعطيك الصحة سي محمود شكرا لك أنسنا إن شاء الله نوانسوكم زادا بأنغامنا ومداخلاتكم زادا والأفكار والمعلومات اللي جينا من خلال مكالماتكم الهاتفية نشوفوا المكالمة رقم 9 وتحية العادل يعطيك الصحة يا عادل عادل خدم أمس وخدم اليوم يعطيك الصحة يا عادل وربي معاك وربي عينك ونعيده على العائلة الكريمة الكل نقولوا ألو أهلا وسهلا مرحبا
9: اهلا وسهلا اختي فوزيه
0: عسلامه شكون معنا
9: معك سيد في طول
0: سي زيد اهلا وسهلا بيك
9: عرفتك مني طول من كلامك كنت نعرف فوزيه دي فضل.
0: اي حتى عادل طيف قال لي انا عرفتك طول يعني ثم ناس طلعوا صوت وثم ناس
9: اقول اختي فوزيه
0: تفضل
9: ربي تقبل منا مني
0: ان شاء الله اجمعين يا رب
9: على حشد اليمين كل عام وانتم بخير والاخويا عادل يعطيه الصحه على الماريثون اللي عمله وعائلته كل عيد مبروك جروب عروس الصحراء والمستمعين واللي كنت وعائلتك اختي فوزيه
0: شكرا عايشة
9: والله يا اختي فوزيه انت بتسيري على الغراء الاسم بتاع العلوش كذا
0: اي
9: انا واحد من الناس الشايب الله يرحم علمني قبل الشايب كان يعمل زيت الاربع خمسه روسي معناها يتعيد منهم اي زاد تبعت السيناريو هاك مشيت بيه
0: اي ما تلقاش روحك سي زيد صرفت عليه برشا عام كامل وانت تتوكل
9: ما نكذبش عليك الصباح مالي يا اختي فوزيه نمشي نخدم والعشيه تكونت منها شويه لكن بعتالي ما هو الحكم اختي فوزيه يعني على طريق رئيسي
0: اي
9: الكوري بتاعي معناش وين يدوروا معناها مش تحب الساعي برا يحب معناها مساحه برا باش يدور
0: اي
9: أما عندي صاحبي بارك الله فيه نعطي فيه فهمت الله نخلص فيه وهو مسكين يهز كل الضرب عروس
0: أي.
9: ويوصل لي هكا الجسم اللي علوش عيني وأنا بتالي عاد نكمل إنها تاني بيه أختي فوزية واللي حتى ربي سبحانه وتعالى قال لك أختي فوزية قال لك ربي كل وتصل وراء المبدل يا أخوان الشياطين راه نادي راه حتى كيف هو الرسول صلى الله عليه وسلم صرح بيه للسحرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله
0: اي
9: وحتى حاجه راه واحد والله يعمل يبدو عنده وساعه بتاع عرض والله مش ممكن يعمل نعجي نعسين هيك روح نزاف
0: ما كل بلي. كل حد وظروفه سي زيد ثم شكون كما قال لك يخدم يسكن في عماره ثم شكون اي
9: اختي فوزيه نخدم معناها شهر والله يعني عندي تو نقرب 100 في تونس في خمسه جامعة وزاد الأخرى فعلها وعندي 100 تام أساسي وليه وانا عامل باستري عامل معناها شهادة خذاها خريتها ونخدم على روحها ونلقى روحي معناها شوي منه وشوي منه حتى ربي يقول يا معناها يقول يا ربي لا أقول الحمد لله استحنع بلي عسيك رب وانت كيف تتصرفها من أختي وليه رب حتى ربي ينزل لك البركة راه فيه
0: صحيح
9: صحيح أنت وما نسوش أختي وليه والله يسمى الناس ما عيدتش راه
0: صحيح ثم الناس ما عيدتش
9: لكن يسمى الناس
0: ثم ناس زاد حبينا نحيوهم سي زيد ثم ناس يلموا في الفلوس والا في حق الاضحيه ويهدوا لعائلات فقيره باش يفرحوهم
9: اختي فوزيه تو حنا الحي النجاح نتاعنا انتور شكون اللي هو معناه اختي فوزيه معناها في الجار واللي هو حتى قريبك معناها اللي ما عندهاش عيلها نتفاهموا كل الحي هكا وكل حد يتبع من نصيب شوي اورا الناس اللي نفرحوا هيك العائله الناس كل خطر على شفتي وزيه تشبع واحد انت تعيد وهيك هيك تشبع معناها تنقص حتى الفرحه اختي وزيه ما بين الناس كل تفرح
0: صحيح صحيح صحيح هو اصلا واحد فرحان ومعيد وبحذاه شكون ما عندهش عيد ما يعني ما عنده حتى قيمه
9: وزيه واحد يوجع قلبه فما حاجه واحده يبدا الناس معناها تتفخر اختي الناس بس على بالضحيه يعني وقت تشوف تعد قدام واحد فخير الخسين بايز يتكلم هكاك الواحد
0: صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح ان شاء الله الناس كلها تعيد وما ينحرم حد كما يقول
9: ان شاء الله الناس كلها تعيد والله يخطف زيه الوالده والشايب الله يرحمهم
0: الله يرحمهم
9: خلت لنا سيره الرحم يا اختي فوزيه عاش قالت لنا الوالده اختي فوزيه احنا في نفس قاعه ديما تليفون مش بحث خوك لازمك تمشي له قالت قالت لنا اختي فوزيه هي على فراش المرض قالت وردوا طايكم وتقيموا على روحكم بعديني ولا كل حد يبدا يروح مش لازم تدوري في المقهى وتبكي
0: اي صحيح صحيح
9: والله يختي فوزية راهي تو انا تو خويا تو مريتاش تو جاني تو قال لي خويا البرطابل ضاعي لي قلت لي بعد برطابل هما انت لاباس قال لي لاباس شو الوالده راهي عطت صلة الرحم يا اختي راه حتى ربي سبحانه وتعالى
0: يعني احنا سي زيد ثم حاجات ما كانتش تصير في مجتمعنا ولينا نسمعوا بعبد القوه ميت ما فقوش حتى به يعني بالنهارين بثلاثه يتعدوا هو متوفي لين ربما يعني في قبيلي هو غايب هذا ما كانش عندنا قبل يعني ما كانش عندنا الاشياء هذه
9: اختي اختي اختي وزي تقول لا لا والده وشايب خلانا معناها نحبوا بعضنا ياسر والله اختي
0: هذه احسن حاجه ورثوها لكم انهم وسوكم على بعضكم
9: نحبوا بعضنا ما الدنيا هيك بتاع هاك شنو هاك الورث والله العظيم اختي وزي نحوم عليها
0: اي
9: بالله نحوم عليها انا راني خديت كر ورا مخبات هي اختي وزي قطعه قماش باش يروحوا فيها وكومي قلت لها كان عملت حاجه باهيه يعني عطاش 100 فرنك هي باش غادره
0: اي يعطيك الصحة سي زيد
9: يقول بسم الله الرحمن الرحيم لا ينفع لا ينفع فيه مالي ولا بنون الا من طبق نعم. سليم نعم. وقد بالله تحياتي لو فيا
0: صوت
9: المستمعين بحام الحامة وكل نور الدين من تطاوين وبشير القطوفي وكل المستمعين لو فيا ودمتم متقدمين متعلقين يا اختي فوزية
0: يعطيك الصحة سي زيد شكرا لك شكرا نشوفوا مكالمة عدد 10 اهلا وسهلا مرحبا
10: مرحبا اختي ان شاء الله كل عام انت حي بخير
0: السلام
10: على كافه موظفي الاذاعه وعلى كافه الشعب التونسي والامه الاسلاميه وخاصه اخواننا في غزه اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يحقن دماءهم وتقبل شهدائهم
0: امين
10: وان يرفع عنهم هذه الغمه
0: امين لكن. واخواننا في لبنان وبرشا يعني برشا بؤر توتر وللاسف الشديد شكون معنا؟
10: محمد عبد القادر ولاية تطاوين
0: مرحبا سي محمد
10: بعدت شوي على الاذاعه
0: اي
10: نعرف برشا زملاء اختنا فاتن الرحمن الله يذكرها بالخير
0: اكيد
10: قاعده مجيد حدا برشا برشا الله ربي يحييكم خير
0: اي مرحبا مرحبا
10: بالنسبه للموضوع والله موضوع شيق جدا حسب فهمي والله اعلم خطش يعني تو كنت في 13 شيء نسمع في الإذاعة.
0: والله بالصدفة هو سي محمد قلنا ثم إذاعة عملت استفتاء على العيد قبل العيد 50% قالوا ما نشرين العيد شوية المستمعين تفاعلوا يعني مع الخبر هذايا يعني علوش العيد غالي برشا ناس وصلت ما عادش تخمم حتى باش تشريه يعني فربما
10: لحظة حكاية علوش العيد بالله تفسروها فقهيا قبل أن تكون يعني
0: باختصار سي محمد بالله
10: دم اختصار لا باختصار شديد جدا هي أضحية هي قربان إلى الله جل جلاله وهي سنة سيدنا إبراهيم عليه السلام والناس كلها تعرف قصة سيدنا إبراهيم وإني أرى في المنام أني أذبحك وقال افعل ما تأمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين أو كما قال عز وجل في كتاب هذا مش موضوع طيب اليوم الناس كلها تشكي علوش غالي على الغالي بالله خلتوا نجون المعلومة العلمية حكاية الغلاء اللحوم وكذا وكل شيء الناس ما حكتش ماذا فعلت غرفة اللحوم ما بينها هي والقشارة وجدت القشارة وقلت لهم كيف الحمد قبل يولي 58 العلوش والبرشني وقبل يولي 60 دينار قلت لهم بيوصل 58 و 60 دينار ايش ايش عمل القشارة جيل الفلاح وكان ياخذ من الفلاح بسوم ولا طلع السوم ياخذ من الفلاح مليون ومية وتسعمية في المية يجي في التركة الاخرى من غادي في نفس الوقت في نفس النهار يولي 18 119 ما هو ما نحبش نقول لعب السيد
0: ديما المشكلة في القشارة يعني
10: واضحة العملية والله صرح بها الفلاح في زغوان خاصة نحكي على الشمال خطر مطروا جماعة الشمال ممكن في الجنوب زمة وكل شيء والله العظيم قال يرسل له العشب للصدر صدر الإنسان يعني كيفاش خسر عليه وعلاش وقت تصير شريعة فقهية ولا دينية نبدأ نتبجح بالغلاء باقي الدخان قداش يجي الناس كيف ربي يعافي أمة محمد 2500 كان كل يوم يدس 2500 يصور 900
0: ما ممكن سي محمد انت ذكرتها تو هي سنة مؤكدة هي سنة مؤكدة
10: لحظة الفكرة بدي تمشي مني فما ناس تكيفش وعهادها ربي وهنيئا لها ومتخلق وكذا يسيدي يفطر غداء وعشاء وفطور يسيدي يقرر ان يقطع الفطور حتى يدبر علوش العيد مش علوش العيد الغداء صحيح براطور من اول صحيح فغداء فاحش جدا هذا ما نشكر صحيح ازمة بالبطالة وغلاء هو حتى في العالم سببها حرب أوكرانيا وبعدين جت حرب إيران وأمريكا والحروب هذه في العالم وكل شيء والغلاء راحت في العالم كله
0: صحيح
10: الغلاء راح في الدول الفرنية في العالم وحتى في الدول الأوروبية موجود غلاء لكن يعني بحكم أنها شريعة تو إنسان كي بيحب يتزوج ولا يحب يبلي دار تقديس يعمل مستحيل وقت الشيء كثير شريعة دينية ما يصير يبيع الثلاجة تاعي يبيع التليفون وضحي نقعد خمس شهور باش لأنها قربان إلى الله لا ينال الله منها لحومهم ولا دماءه ولا لحومها بل ينالها التقوى منكم وما خلقت الجن والإنس اللي يعبدون رب خلقنا في الدنيا هذه المسك والملبس والوظيف والفلوس وكل شيء هي كلهم مكملات حتى نعبد الله جل جلاله
0: يعطيك الصحة سي محمد
10: خليني أكمل لك والرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال أموال الفقراء عند الأغنياء لو كان تخرج الزكاة في تونس قلت تونس حتى الغنية حتى ما تجيش الزكاة تجيه مليون ثمانية شهرية أين نحن من هذا
0: إن شاء الله ربي
10: بالله الراجل
0: نختصر سي محمد بالله خاطر
10: اختصار شديد الراجل حدث على حكاية السلطة الرحيم السلطة الرحيم اليوم الناس يحكي صحيح والله الظاهرة واضحة أن السلطة الرحيم ما عادش يقول شيء بربك السلطة الرحيم كيف نتحدث على السلطة الرحيم وداء نسأل الله السلام وداء الشعوذة تفشي في الأمة قديش من واحد والله خطف يمشي الروح وقديش مولة الناس تحكي بالرقية الشرعية والرقية الشرعية نسأل الله السلام بعدين يقول السلطة الرحيم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تذهب إلى بيتي ساحر لا تذهب إلى بيتي مشعوذ أش دير له بجمليح بعتاد الحق يعلى ولا يعلى عليه
0: نعم ولا حسين محمد
10: قال أن لم تقل قول الحق فلا تصفق الباطل أضعف الإيمان يا أخي
0: نعم
10: الرسول صلى الله عليه وسلم حديث عظيم جدا إذا شدت عليكم الفتن عليكم بالجبال ليس للحرب الجبال يعني إنسان يعيش وحده
0: يعطيك الصحة سي محمد شكرا لك يعطيك الصحة برشا أفكار في حديث سي محمد شكرا لك هو الحديث ذو شجون كما يقال يعني موضوع يجبد موضوع نسمع أغنية ظهر لي نكملوا بها الساعة هذه نرجع لكم بعد النشرة مستمعينا ابقوا معنا وديما نستنوكم على 75 870 900 مرحبا بكم

0: منهم وإن نفس الشيطان لا تنساهم الوالدين لو كانت
1: كسبت رضاهم الوالدين.

العصا حاذن الخطر وجبنت عليك العسى وللهنم تملق سير في مرضاهم الذي

فرحوا خبرهم وحفن بجناح الذنل كيف طراهم وبالعاف عند المقدر قدرهم وديما نتأدب في الحديث معاهم.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. العاشرة ليلا هنا من إذاعة تطاوين من تونس، منتصف الليل بتوقيت القدس الشريف عاصمة فلسطين. أهلا بكم في نشرة الأخبار، والبداية بأبرز العناوين. حادث اصطدام 4 سيارات خفيفة بمنطقة التل ببعد 800 ميل من ولاية بزرت يسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين. في عيد الأضحى تبرز السلوكيات المرتبطة بالنظافة والدعوة إلى معارضة المواطن لمجهودات البلدية في العناية بالمحيط. في العالم 14 شهيدا لبناني في عدوان صهيوني جديد، وإيران والولايات المتحدة تتبادلان الاتهامات بشأن خرق وقف إطلاق النار. إلى التفاصيل في تقديمها أحسن العياشي. اشتكى عدد من المواطنين في معتمدية البير الأحمر بولاية تطاوين من تراكم فضلات العيد، حيث تعمد بعض الأشخاص رمي الفضلات خارج الحاويات الممتلئة دون غلق الأكياس، وقد تحدث عدد منهم في هذا الإطار لميكروفون الزميل أحمد حسني.
3: مواطن ساكن في حي السند معتمدية بير الأحمر ولاية تطاوين، فضلات ياسر بحضر الحاويات، ناس ماش قاعدة تعمل في الشياط، راي خدمت بلدية أنا رام تعبين بين الحاويات بزيت، راي الزبلة أكثر من الحاويات ياسر جلود من ناحية الببالة جميع النواحي الكل تلقاها.
4: أنا مواطن من بير الأحمر من الحي الغربية، لاحظت في العيد هذا الناس يعني مش قاعدة تحط في الفضلات في وسط الحاوية، تحطها البرة فضلات ياسر وفضلات أوساخ وفضلات جلود الأضاحية وحتى الدوارة. البلدية جت نهار العيد العشية تخدم وثاني عيد تخدم، بارك الله فيهم هم أعوان البلدية، ولكن المواطن لازم يتوعى شوي.
5: أنا من عمالة البساتين، بصراحة جماعة البلدية عانوا تعبين برشا، المواطن بصراحة ما هوش قاعد وعي كما يلزم، معناها فضلات تحذل الحاويات متراكمة برشا، ما العامل معناها تعبي ما بين الحاويات وما بين الفضلات اللي حذل الحاوية ياسر، بصراحة يلزم يوفر صشيات بشي سهل مهمة العامل، يلزم شوي وعي من المواطن ويحس بالعامل البلدية لأن تعب بصراحة.
2: من جهته أكد المكلف بتسيير بلدية البير الأحمر حسن اليحيوي أن البلدية وضعت برنامج تدخل استثنائي طيلة أيام العيد بتكثيف وتيرة رفع الفضلات قبل العيد بيوم وخلال أيام العيد، داعيا المواطنين إلى معارضة جهود البلدية.
6: بلدية البير الأحمر برمجت 4 نقاط وضع مجرورات ليتم معناها تلافي الكم الهائل من فواضل متاع الأضحية اللي تخص الجلود وكل فضلات الذبح وفضلات العادية متاع اليوم الأول. بالنسبة للمجرورات هذه الواقع معناها ثم 3 نقاط فيما رفع كمية هامة وزوز نقاط الأخرين ممكن مجهود ناقص ولا الضغط على الحاويات. بالنسبة للظاهرة متاع هي الكم هائل متاع الفضلات، ولكن معناها هذا ما يمنعش ان ثم سلوك اللي هو الواقع معناها محدود مش برشا، لان غالبيه المواطنين حتى كي يلقى الحاويه مليانه يعمل في ساك ويربطها معناها ويخليها بجنب الحاويه، وكيف كيف راهو بحكم وتيره الرفع ان كل يوم من يوم من قبل العيد عملنا مجهود استثنائي من جميع الحاويات ليله العيد باتت فاضيه. نهار العيد معناها العشيه مساء معناها من 2:30 تاع العشيه تقريبا انطلقوا العمل الاولاد في العمليه نتاع الكولكت، واليوم زاد كيف كيف في الماركت. وبالمناسبه معناها زملائي اعوان فرق النظافه نوجه لهم تحيه خاصه ويعطيهم الصحه، نزيدوا نتوجه لمواطنينا ديما راهو بلدية البير الأحمر نظيفة بكم وبمجهوداتكم وبثقافتكم العالية، نعطيكم الصحة نواصلوا في مجهودنا وعاونوا خياننا نتاعين عوان النظافة وبارك الله فيكم.
2: أي دور للمواطن في الحفاظ على النظافة أيام العيد؟ سؤال طرحته الزميلة عفاف الودني على عدد من المواطنين في بنجردان، فأجمعت الإجابات على المسؤولية المشتركة بين المواطن والبلدية.
7: بالنسبة للنظافة في العيد الكبير يلزم الناس كل تكون واعية وتستحفظ على إلقاء الفضلات في معناها عشوائية.

0: لازم المواطن يكون واعي. النظافة راهي مش مسؤولية البلديكة، والمواطن يلزم حتى هو يساهم في العيد، يلزم العباد الكل تعرف كيفاش تطيش البوبالة متاعها، يلزم كل واحد يحط البوبالة متاعها في ساشي سكرها بالباهي تفاديا لانتشار الحشرات الذبان خاصة ينتشر برشا. وزيد يلزم نعاون وأعوان البلدية، راهو نورمال موقع يسموهم مهندس نظافة، هو قاعد يحمي فينا من أمراض البوبالة، نعتبرها مرض منتشر في الأحياء. عون البلدية الدور متاع أهم الطبيب، هو يحمينا باش احنا معناتها ما نمرضوش.
1: الفاضل كنا نحطه في ساشيات دم الجلود والدردوات والري المضروبة، وكنا نعمل في ساشيات باش لا ينضر حد ولا تنضر حد العباد، وكلها تقعد في صحة جيدة. من البلدية باش تلم بزبل تلقاها يلزم في حاويات، وكل يديروا في ساشيات.
2: في العيد بالنسبة للمواطنين كل يلزم على الأقل يتحلوا بالنظافة والوعي لازم، ويعاونوا البلدية ويعاونوا السلطات المسؤولة باش ينجموا معناها يكون البيئة نظيفة، لأن بطبيعة هذه كلها مسؤولية مشتركة بين المواطن والإدارة.
3: بدورها الزميلة شعلة المجاهي جمعت عدد من الآراء في مدينة جرجيس حول بعض السلوكيات المرتبطة بالنظافة في عيد الإضحى.
4: نحبوا النظافة، ما نحبوش الوشوشة، ما نحبوش الدبان، لازم نجتهدوا وننظفوا
5: المحيط، لازم نحاولوا ان نحافظوا عليه بالاشتراك مع البلدية. والمواطن زادة بطبيعته لازم يدعم هذا، كيفاش ان ما يطيشش الجلود ولا الفضلات بتاع العلوش الدوارة الروس خارج المكان اللي مخصص له، ولازم يحطها في ساشيات متاع بوبالة. الناس اللي يشوت الروس يخدم على روحه، ولكن لازم يحافظ على المكان اللي خدم فيه، خاصة كيف نشوفه فما برشة فضلات قاعدة امطيشة وقتها منظر غير لائق بمدينة جرجيس اللي هي مدينة سياحية. ولازم بالحق الناس تكون واعية، والبلدية بروحها راهي ما تنجمش تعمل حتى شيء، لازم الناس كل مع بعضها.
6: المواطنين يلزمهم لازم يحافظوا على المصالح هذه تهمهم، كما ترتوال هذا ترتوال لناس كل معنا. المهم انت عملت حاجة نظف وطلع على روحك، المواطنين ما يكون هو اللي يفهم حاجة هذيك الضر ما يقولهاش.
7: لازم نحافظوا على نظافة المكان باش حتى اي حد يجي بيجور جرجيس ياخذ عليها نظرة سمحة.
8: يشوط الروس طريقة ها ما يجيش، يلزم العباد حتى هي تعاون وتمد يدها كل النظافة، كيف ما تنظف محلها كيف ما تنظف الطريق العام اللي تعد منها الناس الكل.
3: يشهد فضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس دخول عدد من المؤسسات الاقتصادية والصناعية التقليدية أو في مجال تكنولوجيات المعلومات والذكاء الاصطناعي. شوقي فرعاء الرئيس المدير العام لفضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس يضيف في متابعة للزميل خميس ببطان.
9: فما تنوع في الأنشطة، فما 9 مشاريع صناعية، فما 26 في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، عندنا أكثر من 24 مشروع في مجال اللوجستي، والباقي في التجارة الدولية. الفضاء يشهد تطور كمي وأيضا من حيث القيمة، هو مشروع مختص في صناعات تجهيزات المطاعم، الطاقة التشغيلية متاعه تصل إلى 120 عامل بقيمة استثمارية تجاوز 2 مليون دينار. هو لأحد أبنائنا بالخارج. الحاجة الميزة لفضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس أن وصلنا توا حاليا 33 مشروع من أبنائنا بالخارج، من جملة 70 مشروع، وهما يمثل تقريبا 50% من المشاريع الجملية. وهذا يبين أن فضاء الأنشطة الاقتصادية أصبح وجهة لأبنائنا بالخارج للاستثمار، وإحنا ساهرين على إنجاحهم وعلى تطور مشاريعهم وعلى تسهيل كل الإجراءات.
3: كما تحدث بالمناسبة ممثلان لإحدى المؤسسات الجديدة بالفضاء.
10: المؤسسة هذه تأسست في 2025، تسمى جديدة، هي مختصة في صناعة المعدات المطاعم والفنادق والنزل. هي مؤسسة تمثلت كتشجيع لليد العاملة تشغيل كمرحلة أولى. بالنسبة لأسواقنا زاد ثم تصدير، يعني بدينا فيه لمرحلة التصدير، وأسواقنا كانت في فرنسا، وكمرحلة ثانية إن شاء الله في إفريقيا إن شاء الله. بالنسبة لليد العاملة، المؤسسة تكونت من يد عاملة عادية وكذلك من الكفاءات.
11: أي مؤسسة لازمها معناها مكتب دراسات، مكتب معناها يكون قائم على الابتكار والتجديد باش معناها تتحل الأفاق ويجوا منتجات جديدة إن شاء الله، ونجدوا الحرفاء إن شاء الله من تونس ولا من خارج تونس، وهذا يحل برشا مواطن شغل خاصة للكفاءات الشبابية، نقدم أكثر البلاد إن شاء الله.

0: أسفر حادث اصطدام 4 سيارات خفيفة من بينها سيارة أجرة تاكسي جدة عشية اليوم بالطريق الوطنية رقم 8 على مستوى منطقة التل بمعتمدية العالية من ولاية بنزرت عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة وفق ما أفادت به مصالح الأعلام والاتصال بولاية بنزرت لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. تم مساء اليوم بمعتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد تسجيل حالتي وفاة بعد تسمم 9 أشخاص من عائلة واحدة وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد الدكتور سالم ناصري في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، مضيفا أنه تم نقل 7 مصابين إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد لتلقي العلاج وأن حالتهم حاليا مستقرة. أعلنت وزارة التربية فتح باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 26 و2000، وذلك بداية من يوم 4 جوان إلى غاية 9 من الشهر ذاته عبر الموقع الإلكتروني للوزارة www.edunet.tn. تحيي تونس غدا 29 مايو اليوم الدولي لحفظ السلام إلى جانب سائر دول العالم، وقد أشادت الأمم المتحدة بمساهمة تونس في عمليات حفظ السلام الدولية مؤكدة أن نحو 700 عسكري وشرطي تونسي يشاركون حاليا في 4 بعثات أممية عبر العالم. يستمر الحجاج في المبيت بميناء خلال أيام التشريق مع جواز التعجل لمن أراد مغادرة ميناء بعد رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق قبل غروب الشمس، بينما يفضل كثير من الحجاج إكمال نسكهم بالمبيت والرمي في اليوم الثالث. في العالم، شن المحتل الصهيوني اليوم غارات كثيفة على مناطق عدة في جنوب لبنان أوقعت 14 شهيدا على الأقل بينهم 3 أطفال وفق وزارة الصحة اللبنانية. ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية اليوم أن القوات المسلحة الإيرانية نفذت عملية إطلاق صواريخ من المنطقة الجنوبية للبلاد باتجاه أهداف محددة، مضيفة أن وجهة الصواريخ لم تتضح بعد. هذا وتبادلت الولايات المتحدة وإيران اليوم الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار المعلن بين الجانبين، فيما أورد تقرير أن الولايات المتحدة وإيران قد توصلت إلى اتفاق مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم تنتظر موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النهائية. وأورد موقع إكسيوس أن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين توصلوا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، كما تتضمن التزاما إيرانيا بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي. في الأثناء أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني لادهل أن بلاده لن تسمح للإجراءات العسكرية الأمريكية بأن تضعف سيادة إيران على مضيق هرمز، قائلا إن الأمريكيين بحاجة إلى المفاوضات ونحن نريد اتفاقا منطقيا يتماشى مع المصالح الوطنية الإيرانية. في ختام النشر، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: حادث اصطدام 4 سيارات خفيفة بمنطقة التل بمعتمدية العالية من ولاية بنزرت يسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين. في عيد الأضحى تبرز السلوكيات المرتبطة بالنظافة والدعوة إلى معاضدة المواطن لمجهودات البلدية في العناية بالمحيط. في العالم، 14 شهيدا لبناني في عدوان صهيوني جديد، وإيران والولايات المتحدة الأمريكية تتبادلان الاتهامات بشأن خرق وقف إطلاق النار. في الختام، لكم تحيات رشيد بوزاخر في الهندسة التقنية وأحسن العياشي في أعداد وتقديم نشرة أخبار الليل. سهرة ممتعة مع الزميلة فوزية ضيفة بعد قليل في عودة لمنوعة أجمل عيد. إلى اللقاء.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: أيام التشريق هي الأيام 3 بعد يوم النحر، أي أيام 11، 12، و13 من شهر ذي الحجة. وسبب التسمية بأيام التشريق لأن المسلمين كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي، أي يبرزونها للشمس. وقيل أيضا لأن صلاة العيد يجب أن تكون بعد شروق الشمس، وهذه الأيام تتبع يوم العيد فسميت أيام التشريق. أيام التشريق هي التي يبيت الحجيج لياليها في مشعر ميناء، ومن تعجل يغادر ميناء في يوم 12 إثر رمي الجمرات بعد الزوال، ومن لم يتعجل يبيت ليلة 13 ويرمي الجمرات بعد الزوال في يوم 13 ثم يغادر ميناء. وهذه الأيام الثلاثة بعد يوم الأضحى هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ولا يجوز صومها.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لبس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: أجمل عيد في إذاعة اليوم. أجمل عيد، صدقات للتهاني والمعايدات.

النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي.

وضعت حبك في قلبي وروحي وعنيا يا حن من روحي على روحي وعلي يا رب. إن قلت بحبك دي كلمة الحب عليك شوية عليك شوية عليك شوية. سلاح عدوك ضعيف سلاح عدوك ضعيف.

مرحبا بكم من جميع. رجعنا لكم بصوت محمد الكحلاوي اللي خذنا لأجواء روحانية وخذنا بالنغم هذية إلى مكة المكرمة والمدينة وكل هذه البقاع التي شهدت تدفق يعني ألاف الحجاج تقريبا 1,700,000 حاج ما شاء الله أدوا مناسك الحج إن شاء الله يعني يرجعوا لديارهم لباس وإن شاء الله ربي يتقبل منهم إن شاء الله ربي ربما يرزق الحج لكل من ينوي الحج في المواسم القادمة بإذن الله. وإحنا رجعنا لكم مستمعينا في الساعة الثانية موعدنا باش يتواصل معكم حتى نص الليل في أجمل عيد 8 ومعايداتكم وتهانيكم وأمانيكم. مرحبا بالناس الكل على 75-870-900 في استقبالكم عادل نحييهم جديد كما أحيي رشيد بوزاخر اللي رافقني تقنيا وحسن العياشي زميلنا في قسم الأخبار وكل الفريق وكل الزملاء اللي أنسونا في ثاني أيام العيد عيد الإضحى المبارك. ونحن ربما في أواخر أيام شهر ماي وبعد أيام قليلة يهل علينا شهر جوان إن شاء الله بالخير واليمن والبركة شهر الصيف. وعلى ذكر الصيف يعني حرارة غير مسبوقة في غرب أوروبا خاصة يعني سجلت درجات حرارة قياسية لشهر ماي هذية في إيطاليا فرنسا البرتغال اللي تحطمت فيهم برشا أو أرقام قياسية. مثلا في وسط البرتغال سجل رقم 40.3 درجة مئوية يعني اللي هو رقم قياسي. في فرنسا سجل أيضا في أنغولا غرب البلاد رقم قياسي اللي هو 37.8 درجة مئوية وأغلقت مدرسة في جنوب غرب البلاد بسبب الحرارة. كذلك في إيطاليا أدرجت وزارة الصحة الخميس روما وفلورنسا وبولونيا وتورينو عند المستوى الأحمر من سلم الإنذار وهو الثالث والأعلى بسبب موجة الحر. وأيضا يعني السياح أيضا يتشكوا من الحرارة في أوروبا مش مستنسين ربما بهذه الدرجات خاصة إنها مصحوبة بالرطوبة في أوروبا. وهذا كل يفسره يعني علماء الطقس بالقبة الحرارية التي تخيم على المنطقة وهي منطقة ضغط جوي مرتفع تحجز الهواء الذي يصل من شمال أفريقيا وتقترن هذه الظاهرة المناخية التي تسببت بوفيات على نحو مباشر أو غير مباشر بحرارة أعلى من المعادلات الموسمية بما بين 10 درجات و 15 درجة مئوية. بالنسبة لتونس والحمد لله يتواصل هذا الطقس المعتدل حيث تتراوح الحرارة بين 19 كحد أدنى و 30 كدرجة قصوى الغدوة وحتى السبت. إن شاء الله ربي يخفف علينا ويرطف بنا إن شاء الله. نستنوكم مستمعينا على 75-870-900 مرحبا بكم حتى نواصل معكم رحلة المعايدات ونشوفوا أجواءكم في ثاني عيد ونشوفوا يعني ربما في شنو يخمن المواطن بعد ما تهنينا على عيد الإضحى في انتظار مواسم أخرى ربما في انتظار فصل الصيف في انتظار الامتحانات. يعني نشوفوا معكم نبض الحياة وين ما كنتم وين ما يصلكم صوت إذاعة التطاوين ونواصلوا ديما بالأنغام.

0: المرحومة ذكرى محمد غنت على القصعة، وشكون ما كلاش في القصعة، خاصة كي تلتم العائلة كل في دار الجد أو دار كبير العائلة، وقصعة كبيرة ربما برشا عائلات تتورثها، يعني من ضمن الحاجات اللي تتورثها العائلات قصعة لوح كما يقولوا، ويلتموا عليها تقول في الغناية تسعة، ولكن ساعات حتى أكثر، يعني ما شاء الله والبركة تنزل، وحاجة قليلة توكل برشا ناس، فأجواء جميلة هزتنا لها الغنية هذية. وديما مواصلين معاكم مستمعينا، وعادل زاد يتفاعل معنا، ونرجع ربما ملاحظة عادل بعد قليل. عادل بالطيف، شوفوا مكالمة الأولى في الساعة الثانية. ألو، أهلا وسهلا.
1: أهلا يا فوزية،
0: مرحبا، عسلامة.
1: بالتحية ليها العادل الطيف، ما شاء الله في كل
0: أي ديما حاضر،
1: أو في جربة ومن سسنة مطماطة
0: أي
1: في جناو الشيء اللي أقول. قلت لك حد يا سيدي جناو هذا حلمت به مرة، وسبحان الله احنا نمشي قبل ديما طمطمي الله يرحمها تهزنا بالكهرباء، طلع موجود في الدنيا. قالك جدنا المطوي سبحان الله، وبالحق شي نيله بالصدفه، وتهم حلمت به ليها هام هذايا انا شيء لله والله سبحان الله. انا حاسيله. قلت لك بالله باش نسال على سي شاد الحاج ربي يشفيه زاده، ونقدم له تحيه في العيد. اي ديما يقدم في التحيه سي صادق عمري استاذه وولده عربين زاد استاذ موسيقى، تحيه ليه وزوجته حنان وفنان. وبالله باش نسال على سي محمد شلبي اللي ديما يشعر لكم قبل لي مده ما طلبش، ديما باش نسال عليه في التحيه نتاعه، وديما بعد
0: كان يسمع فينا ان شاء الله يكلمنا.
1: زاد ضواها ممكن تسمع فيه تطمن عليه زاد هو نحبش نحرش حد، هو مريض شوي معنا كل مرة
0: إن شاء الله لباس، إن شاء الله ربي يشفي كل مريض، إن شاء الله
1: إن شاء الله ربي ينجح بنت أختي في الباك ونجح التلامذة الكل إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي، يا ربي معاه في المراجعة، وربي إن شاء الله يعني نجحهم الناس كل. شكرا لك يا أمال، يعطيك الصحة. شكرا لك. ديما نستقبلكم مستمعينا على 75 870 900، نجم تكونوا معنا، كان في الحسبان أن تكون معنا ضيفة مباشرة من كندا، حبينا نتعرف معها على أجواء الجالية هناك، ولكن إن شاء الله يكون منها خير، يعني لم نتحصل عليها أو لم نستطع التواصل معها، فإن شاء الله إذا جاوبتنا من هنا لنهاية الساعة الثانية هذه نأخذوها معنا وتكون معنا. وديما مرحبا بكم مستمعينا. إذن عادل يقول أنه المواطن التونسي يعني من مناسبة المناسبة من رمضان إلى عيد الفطر ثم عيد الأضحى ثم الأعراس ثم البحر وبعد القراية، فالتونسي ديما ممنوع من راحة البال وديما يجري، هذه هي الحياة بالفعل، يعني حياة يعني الإنسان يجري ديما يجري، ولكن زاد ساعات يلزم يلتقط أنفاسه شوية ويشوف الأولويات في الحياة شنية. ساعات يكون يجري وراء لقمة العيش أو يجري وراء تحسين المستوى الحياة، ولكن في الجري هذا يخسر برشا وقت مع عائلته، يخسر برشا ربما يشوف أصغاره يكبروا وما يشوفهمش، لأنه مركز برشا على أنه يعيش في مستوى مادي جيد، ولكن ساعات تحضر الفلوس صحيح، ولكن يكون الوقت تعدى وتكون الصحة زادة نقصت وتكون يكون الصغار كبروا، فالإنسان ماذا به يكون متوازن في حياته، يعيش باللي نجم يعيشه ديما باهي، يعني مش لازم نجروا وراء المستوى العيش المرتفع على حساب ربما راحة البال وعلى حساب راحتنا وعلى حساب الوقت ربما لنعدوه مع أبنائنا. إن شاء الله ربي يعين الناس كله، وإن شاء الله ربي يسهل القسم على الناس كله، وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير يا رب الناس كل. مرحبا بكم إذن على 75 870 900، وإحنا ديما مواصلين بالأنغام في 10:45 هذه من بدايات صوت جورج وسوف، يعني تسمعوا الأغناء صوته مازال صغير وقتها، دخلك يا ماما نسموها مع بعضنا، وديما مرحبا بكم مستمعينا.

0: مرحبا بكم ونرجعوا بالتليفون معنا. الو اهلا وسهلا. مرحبا.
1: اهلا وسهلا فوزية.
0: مرحبا سي عبد الله. مرحبا بك.
1: والله معناتي فكرتيني في غناية القصعة.
0: اي
1: كبرت ياسر عندنا شيخ في بن قردان الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: عنده قصعة اسمها مرزوقة.
0: اي
1: قاعد التو موجودة راهي يدروا لها في الحبال أعراها منه ومنه.
0: اي
1: وتاكل منها الناس الكل وتنزل فيها البركة تقعد بنعمتها تشبع منها الناس الكل ونازل فيها البركة.
0: اي
1: هو الشيخ عمار لبي والله يرحمه.
0: اي ان شاء الله ربي يرحمهم. و
1: القصعة ما كانت فيها اللمة. عاد فكرتي جبتها بمناسبة العيد صحيتي.
0: اي يعطيك الصحة.
1: اي كانت فيها اللمة تو بدو اصحان وعندي قصيدة قديمة للهياسر.
0: اي
1: بنت البادية وبنت المدينة هي المشطة والموضة العصرية والصبات العشرين فيهم ولينا الجملية رجال مع نساوين. معناتي مبداها في التسعينات غادي. ولكن هونها تقول ما حشتش بها كل يقول له مش هيك سلفة معرية وضيفتها بالأصحان طواب قدامك منصوب تقول مجلس قبطان كراسي شي يدير الرع ويجلس يا سفلان وتلاقوا العيلة الجملية قعدت مخفوقين وزردتها صلاطة مشوية ومعها طاجين. يقول هي يقول عليها بنت البادية يقول تبشر لجوها الخطار وقصد لها ضياف وبيت عشر مبدي فأوكار مروق على الأطراف وقصعة عيش قلوب سخية وعود ماهي خفافة دهان عق صنعة بدوية يعدل مسلانين. معناتي يقول احنا عربنا تلبس في الوزر اللي هم ونيفة ثقافتنا تعجز في الوزر فصحب التعريف. الباب الولد عنده خزر منه يطيح السيف ومانع ما يرضاش الهزر ولا يرقد عالدين. خيار الراجل عنده وهر خفيف فهمه وفطين. ذك البادي والبدوي وهذا ناس الجود ناس عفه وضماير حي وناس عز المقصود قعدت منهم كان بقية والأخرى خذاها هود وغرقت في الموضة الغربية مع ميكل والعود حضارة عصر البوجادية وفرح يا مسكين وهالموضة يا ناس قصية ترمي في وادين المشطة والموضة العصرية وصبات العشرين فيهم ولينا جملية رجال معنا سوين الصبات العشرين لأن احنا الشباب وهم البنات في الوقت هاك يقولوا له بوانتي قدان احنا بوانتي.
0: اي
1: والأشقاء اللي بيين يقول الكعب.
0: اي
1: القاسم الحراري غني
0: طالون قولوا زيدا.
1: ها
0: طالون.
1: احنا في وقتنا هاك يقولوا له بوانتي التوانسة والأشقاء اللي بيين يقول الكعب وطالون. وبالقاسم الحراري الله يرحمه شاعر من ليبيا غني يقول شريت كعب عالي من متاجر باطا هذا طرابلسي في عندنا حوانيت متاع صبابط يعني.
0: أي.
1: قال تبغى تعال خايفة تطواط. هي تفكر هي حصرة في السبعينات متاجر باطا وهذا يخدم في الأحذية وساعكيتي ما زيت أول موضة راي والدنيا كل زيت أول كل جيله. عندنا سلوال الحريرة وعندنا ياسر حاجات. المغزى يعني منها باقي أكثر منها هك البادي ولا يرقد على الدين خير الرجل عنده وارخ فهم وفطين. معناتي نرجع الكلام عادل تو نحييه وهو قال لك التونسي بالمناسبة
0: أي.
1: كثرت عليه ياسر التونسي ومتطلبات العصر تو العيد بعد نجاحات بعد البحر بعد ترجع للمدرسة بعد يعني مزروب ياسر. وهاك اللي يخلي معناتي عمك عبد الله وبرش ديما على ظهر المالح معناتي باش
0: ينجموا يواجهوا هالمتطلبات الكل.
1: عندنا دروس خصوصية عندنا معناتي زي المجتمع كله.
0: يعطيك الصحة سي عبد الله. شكرا لك. يعطيك الصحة ديما عندك الإضافة. شكرا لك. نختموا بآخر مكالمة في الجزء هذايا. ألو أهلا وسهلا.
2: عسلامة فوزية.
0: عسلامة. شكون معنا؟
2: معك عادل بلطيف من مطمسة.
0: مرحبا يا عادل. مرحبا.
2: أول حاجة نحيي سي عبد الله كان يحيي فيها ونفس اللي قدام أعمال.
0: أي.
2: تحية لي من كل.
0: أنا كنت باش نقول لك يا عادل في عود باش تبقى تكتب تكتب تكتب كلمنا وبعتلي قلت هاي خلي على راحتها هكا تلبط. أنا سمعنا صوتك يا عادل.
2: أنا والمدام والبنوتة
0: نحييهم الكل، ربي ونسك بهم إن شاء الله.
2: عايشك. هو فراغ للتحايا وللتهاني وجدا طرقنا فيه المواضيع وأشعار وتراث من سي عبد الله وجو كبير بركة يعني متنوع.
0: وعد هم 8 مساحات عادل، المساحة الأخيرة المكالمات كلها هنت وعيدت، واحد يلزمنا نلقوا مواضيع أخرى حتى النجم
2: مساحة حرة.
0: صحيح، يعطيك الصحة، شكرا لك.
2: صحة بالحق، يعني استمتعنا مع المساحات الكل يعني بالأسماء للدولة، يعني كل شكرا لكم وكل مبروك للناس كل ما عرفش شكون رشيد يمكن على لجنة
0: رشيد رشيد وعادل معنا
2: بركة رشيد بوزاخر صديق رشيد بوزاخر زاد عادل على التليفونات جماعة كل الأصدقاء اللي حيوني الكل نسلم عليه.
0: يعيشك يا عادل، شكرا لك، إن شاء الله تحياتي كلها وصلت. شكرا لك. نكملوا بالغنية هذه ثم نرجع لكم بعد الموجز. مستمعينا ابقوا معنا ومرحبا بكم الكل.

0: إذاعة تطاوين تتمنى لكم عيد مبروك،
1: كل عام وانتم بخير.
2: موجز الأخبار.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمام 11 ليلا هنا من إذاعة تطاوين. يشهد فضاء الأنشطة الاقتصادية بجريس دخول عدد جديد من المؤسسات الاقتصادية في عديد المجالات. أعلنت وزارة التربية فتح باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 26 و2000، وذلك بداية من يوم 4 جوان إلى غاية 9 من الشهر ذاته عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. تحيي تونس غدا اليوم الدولي لحفظة السلام إلى جانب سائر دول العالم، وقد أشادت الأمم المتحدة بمساهمة تونس في عمليات حفظ السلام الدولية، مؤكدة أن نحو 700 عسكري وشرطي تونسي يشاركون حاليا في 4 بعثات أممية عبر العالم. شن المحتل الصهيوني اليوم غارات كثيفة على مناطق عدة في جنوب لبنان، أوقعت 14 شهيدا على الأقل، بينهم 3 أطفال وفق وزارة الصحة اللبنانية. أخيرا، ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية اليوم أن القوات المسلحة الإيرانية نفذت عملية إطلاق صواريخ من المنطقة الجنوبية للبلاد باتجاه أهداف محددة، مضيفة أن وجهة الصواريخ لم تتضح بعد. نهاية الموجز، مع تحيات حسن العياشي، إلى اللقاء.
0: أجمل عيد في إذاعة تطاوين. أجمل عيد، فقرات للتهاني والمعايشة.

0: هي ميونس رجعنا بها مستمعينا، مرحبا بكم في الساعة الأخيرة من أجمل عيد على موجات إذاعة تطاوين. احنا توا في تونس 11 متاع الليل و 8 دقائق باش نهزوكم الكندا، وأكيد الوقت مش كيف كيف، أكيد فرق توقيت كبير، وأكيد احنا ما سهرناش ضيفتنا لأنه مازال النهار عندهم. ضيفتنا هي الكاتبة التونسية المقيمة في كندا منيا مزيغ، اللي نحييها ونشكرها على قبول دعوتنا للحديث عن أجواء العيد في كندا. سيدة منيا، أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا.
1: مرحبا بك مدام فوزية، يعطيك الصحة. صحيح مازال عنا بكري توا 6 و8 دقائق توا بالذات،
0: يعني سبعة سوايع الفارق بيناتنا.
1: خمسة سوايع، لأنه عادة نكونوا 6، وعندنا توقيت الصوفي يبدأ في شهر تقريب فيفري، آخر شهر فيفري والأول شهر مارس، يولي قربنا أكثر من تونس، نوليو 5 ساعات كهو.
0: أما فارق معتبر يتسمى، يعني
1: صحيح. لا صحيح معتبر.
0: تو في العشية عندكم سيدة منيا؟
1: عشية أي بالضبط.
0: وأنا وقت اللي نسق معاك قلتي لي باهي الوقت خطر يجي بعد ما نكمل لقاء مع الشباب والجالية التونسية، فقلت لك فرصة باش نحكوا على هاللقاءات وعلى الجالية غادي شنية عاملة وشنية أجواء العيد، فبشنو نجمو نبدو سيدة منيا؟
1: أول حاجة نحب نحييك ونحيي كل المستمعين متاعك، ونتوجه لكل المستمعين والمستمعات بأهم وأحر التهاني. العيد مبارك، مبروك على كل إن شاء الله التوانسة وكل المسلمين أينما كانوا، خصوصا طبعا في تونس بلاد الأم. أجواء عيدنا صراحة هي مختلفة جدا، خصوصا العيد الأضحى مختلف جدا في كندا، لأنه لما نقول عيد الأضحى هي الأضحية، هي الخروف أو نقول العلوش أو الكبش، مع الأسف ما عندناش بكثرة الناس اللي تقدر تمشي وتذبح، ثم موجود ولكن قليل جدا، لازمها شوية تنسيق وشوية فلوس ومعناتها نظام وتخرج خارج المدينة. فنحن نعدي العيد، يعني أول شيء هو صلاة العيد. عادة نحاول ناخذ يوم عطلة إذا قدرنا، وإلا بعض الساعات يعني ما نمشيوش للعمل ونمشيو للصلاة، هذيك تجمع المسلمين، تذكرنا، تعطينا أجواء، يعني
0: تحسوا بالعيد من خلال الصلاة خاصة. ربما
1: أول حاجة هذيك أنا يعني هذا تقريبا معناتها تجربتي الخاصة، هي تشوف المسلمين كيفك من كل أنحاء العالم، يحيوك، تهنيهم، يهنيوك، يعني هذيك

0: وبعدها هي يعني كل مجموعة تقريب تتلاقى مع بعضهم، ثم ناس مع بعضهم، ثم في بعض الأحيان جي معناتها ينظموا حفلة عيد خصوصا لما يكون آخر الأسبوع مثلا الناس ما تخدمش، فيعملوا مثلا جمعيات المسلمة لهنا يتلموا يعملوا ألعاب للأطفال وأكل، ومعناتها الناس تقدر تشري ماكلة وتتفرهد ويعملوا حاجة يسميوها بازار كيف ما الأسواق عنا ويتفرهدوا الأولاد ولعب وكل. في بعض الأحيان لما يكون أيام العمل وكل صعب فينتظروا حتى آخر الأسبوع، وإلا بعض العائلات تنظم هي مثلا يتلقوا مع بعضهم يعملوا مشوي يعملوا أنت وكل كل جروب معناتها كل مجموعات هي شنو معناتها هذيك علاش نقولك يعني تقريب كاين هما العائلات لهنا حتى مع الأصحاب والأحباب والأصدقاء.
1: وشنو الطقس غادي اليوم وامس؟
0: الامس كان الطقس حلو برشا عنا جينا شتاء صعيب معناتها لينا مده ما معناتها تغيير المناخي ولات الامور معناتها في كندا حتى وكان تبرد ما عادش الاعوام الفايته ما عادش بارده كيف ما مثلا 20 سنه أي. الثلج نقص البرد نقص، لكن هذا العام بالذات جينا شتاء قاسي وبرشا ثلج وتوا في نبدا ربيع يعني تفرهدت الدنيا، والبارح الحقيقة الطقس حلو برشا جينا يعني يوم عيد تمام.
1: جميل. انت زوجك من فلسطين ظهر لي سيدة منيا
0: من سوريا
1: من سوريا. شنو عاداتهم ربما اللي ما تشبهناش هكا شويه في العيد؟
0: لاحظت نحن عنا في تونس الأصحية مهمة جدا ولابد العيد بالعلوش يعني لابد، أنا هكا كبرت يعني العائلات تذبح وتضحي، وطبعا ظروف اختلفت اليوم، ولكن عنا دور خاص الخروف لازم منه حتى كما تمش هو ثم شوية الحم وناس تفرح ذيك يعني فرحة بهجة العيد في العيد الأضحى. مثلا تحس عند معناتها الحقيقة السوريين هي عيد كأنه يشبه أكثر زيادة للعيد العيد الصغير يعني عيد الفطر. يعني مثلا يعملوا هما عندهم حلويات، يعملوا المعمور اللي هو معناتها نوع كيف يشبه شوية المقروض بالسميد وشوية سمن ولا زبدة ويحشيوه بالزوز ولا بال، طبعا الناس تولي تعرف برشا من الانترنت
1: ولا موجود يخدموه حتى في تونس ويبيعوه.
0: صحيح. يعملوا مثلا ذيك فرحتهم يعملوا المعمول انت والعائلات. ثم عائلات مثلا انا نسأله زوجي نقول له كنتوا تضحيوا واحد وكل، يقول ايه اما مش كل عام انت فهمت كيفاش يصدقوا اكثر يعطيوا يمكن للاضحية للناس وكل. لكن هذا انا نحسه ما نعرفش الحقيقة عند اللبنانيين ولا عند عائلته هو بالذات، ولا اذا ممكن الفلسطينيين عندهم احتفالات مختلفة، لكن نحس نحن عنا خصوصا في شمال افريقيا يعني تونس الجزائر المغرب مغرومين الناس تحب الأضحية وعندهم الحق لانه فيه جو خاص
1: صحيح. اما على شرط ما تتحولش الى مناسبة للاكل وال يعني صحيح. لانه ساعات للاسف الشديد احنا حولناها كانها مناسبة للاكل والتصنيف والتعب زادة
0: والتعب
1: ونبعدوا على روح المناسبة اللي هي التضحية اللي هي
0: التضحية. صحيح كلامك صحيح. انا كنت صغيرة كنت نحب العيد الصغير ما نحبش العيد الكبير خاطر العيد الكبير هو قضية وامي ديما هي تقضي ومن بعد ولي تنعاون فيها. معناتها صحيح كلامك بعدنا برشا على المفهوم اللي رغم اللي هو راهي الأجواء هي حلوة في نفس الوقت خصوصا لما تكون عندك العينة وكل معناتها حلوة لكن كيف ما قلت ننسي والمعنى الحقيقي
1: جوهر.
0: وربما ربما كيف ما نذبحوش ربما نفهموا أكثر معنى العيد ونشوفوا الناس الناس ونفكروا في الناس اللي يستحقوا، وحتى كيف ناكلوا مثلا الحم نشوي وشوية الحم، لكن ممكن نعطيه الأضحية للناس اللي هم بحاجة ليها. فربا ضارة النافعة
1: بالفعل. عادل بالطيف مستمع وفي حيك يرحب بيك، قالك سعداء انك تكوني ضيفتنا. اشار للملاحظة انه للأسف في اوروبا ونصور في امريكا يعني في القارة الامريكية لا يسمح بالذبح العشوائي، يعني دي مثلا قوانين مقيدة مثل هذه الاحتفالات يعني.
0: صحيح صحيح جدا. هو شوف ما نحبوش ندخلوا في مواضيع كبيرة ويريدني عنا وقت. هوني البلاد فيها قوانين جدا. السكان الأصليين للبلد هما بما يسمى، يعني هي تسمى غير حلوة وتغيرت، هما يقولوا السكان الأصليين، كانوا يقولهم الهنود الحمر. يعني قدروا يستعمروهم ويستغلوهم ويخذولهم كل وينحيولهم عاداتهم تقريدهم بالقوانين. كل شيء مقنن لهنا إلى درجة اللي هي في بعض الأحيان القانون يصير يعني متسلط على
1: سيف مسلط على الرقاب يعني.
0: صحيح هو جيد لأنه فيه نظام وفيه كل شيء، فيه قانون، ولكن لما يوصل قوانين يعني هي اللي مثلا ما تسمح لكش مثلا بعض الأشياء يعني تولي
1: تلغي الثقافة، ساعات القانون يلغي
0: ذوب الثقافة. السكان الأصليين ذاب ثقافتهم ولغاتهم بالقوانين. ممنوع تتكلم لغتك. ممنوع أولادك مثلا، فهمت، يزم أولادك يأخذوها من المدارس الفلانية. فنحن الحمد لله ما نشفى المرحلة هذه، لأنها كندا تغيرت وطلبت السماح من السكان الأصليين وعملت فيما يسمى truth and reconciliation، هي الحقيقة والتسامح والتصالح والتصالح. صحيتك. أما ما زلنا مثلا نحن لهنا ما نقدروش نذبحوا مثلا، أما تقدر يعني إذا تمشي لضيعات مخصصة، لكن يلزمك مثلا تكون عندك برنامج وعندك سيارة تمشي لبعيد.
1: هو حتى قصيت عليك ربما من المضيقات نبدوها ما يخص لكمش يوم راحة بمناسبة الأعياد الدينية، فربما باش تتنقل للضيعة ولا الخارج طبعاً. البلد يلزمك يوم طبعاً. يلزمك وقت طبعاً. من هنا التضييق يبدأ.
0: صحيح. في المدارس إذا ناخذوا المدارس صاروا يتفهموا أكثر مثلا هذا الموضوع. فما يعطيه لكش عطلة، لكن ممكن تغيب تقول لهم اللي أنا عندي حفلة دينية مثلا، يقبلوا. طبعا مش باش تاخذ 3-4 أيام، لكن نهار. ولكن مش ماهوش رسمي يعني. انت والمدرسة، انت وممكن والمعلمة. نفس الشيء في الشغل، ثم اماكن شغل متفتحين ويسمحوا لك تاخذ نهار عطلة اذا ممكن. ثم خدم نوع من الاعمال، مثلا عامل يومي يخدم في محل كذا، ما يخليوها مش صعيبة. اما اللي يخدم في الادارة اللي ممكن انت وانواع الخدمة ممكن تسهل اكثر. ولكن بصفة عامة كيف ما قلت انت ما فماش عطل، يلزمك كل نحن كما نقولوا بالتونسي كل قدير وقدره. كل قدير وقدره، كل عامل وش يقدر يعني وظروفه.
1: ربما بالعودة الى نشاطك اليوم يعني في لقاء بالشباب، ربما شنو كان ربما الموضوع، شنو المواضيع اللي شنو هواجسهم الساعة كشباب؟
0: والله انت خذيتني اليوم في نهار يعني جميل جدا. اليوم انا استدعوني مدرسة ثانوية باش نحكي على كتاب اللي هو كتابي اكثريته على تونس. واللي صار يدرس في بعض الـ يعني كيف نحن نقولوا في الجهويات في بتاع التعليم، في
1: مندوبيات الجهوية.
0: فصار هو اسمه الكتاب بالفرنسي، مع الأسف أنا كتاباتي ما زلت ما نخجمتش نترجمهم وما لقيتش كيفاش باش نترجمهم، لكن نخدم على هذا بإذن الله نهار حيوصل. كتابي اسمه دوبان اي دو جاسمان، يعني من الخبز واليسمين. وهو يحكي على طبعا أحداث الخبز اللي صارت عام 1984 في تونس وأحداث اللي ما يسمى بالثورة أو ثورة الياسمين أو الربيع العربي. فأنا كتبت قصة لأني كنت شغوفة جدا بال يعني عشت أنا ثورة الخبز في تونس. كنت صغيرة، كنت شابة عمري 14-15 سنة في هذاك الوقت. ولما فكرت فيها بعد لما كبرت وصرت معناتها كبرت يعني عديت سن المراهقة وكذا ما عرفتش بالضبط شنو اللي صار في تونس، وقعدت نتساءل مع نفسي وقريت كثير أشياء فكتبت هذا الرواية. فكانت اليوم لقائين عندي، لقاء الصبح ولقاء في المساء. صراحة أسعد جدا، هما فيهم مسلمين ما جاني حتى حد قال لي أنا تونسي. ممكن فيه لأنه صاروا فيه كثير عامنا والقابلت ثم كانوا فما توانسة، لكن هذا العام جاوني ثلاثة بنات في الأخير، واحدة من المغرب من الجزائر واحدة من مصر. وفي الجلسة الأولانية يعني في المقابلة الأولانية كانوا فما وحود أظن مسلمين ولكن يمكن من آسيا من القارة الأسوية من الهند أو من الباكستان. فكانت لقاء شيق جدا لأنهم سألوني أسئلة، أنا حكيت لهم لماذا كتبت هذا الكتاب، ماذا الذي دفعني لكتابة، أنا عندي معناتها تكوين في التمويل في المالية. وحكيت لهم شوية على يعني كيف وصلت للكتابة، ولكن كمان حكيت لهم على أسباب الكتاب وحكيت لهم على اللي صار في تونس. حكيت لهم على محمد بوعزيزي الله يرحمه كيفاش يعني هي فما الأحداث هذية بصفة يعني بسيطة ولكن مفهومة في القصة، ولكن أنا عطيتهم حكيت لهم على الأوضاع، حكيت لهم على أنا تجربتي لما كنت عمري 14 سنة ولاحظت معناتها التغيير وشنو اللي صار وكيف عشت الأحداث الخبز. حكيت لهم على ناس سمعتهم أخيرا حكيوا على بعد أحداث الخبز، تعلمت أكثر منهم، هم صحفيين توينسا. صراحة كانوا كثير مهتمين. الأستاذة معناتها ساعدتهم باش يقرأوا الكتاب من الأول للأخير. أسئلتهم كانت معناتها سألوني أسئلة في الحصة الأولى في الحصة الثانية عجبوني لأنهم مهتمين سألوني مثلا سؤال من السؤالات، لأنه في وسط القصة في الأم هي تونسية لكن صارت تسكن في كندا وبنتها تعود إلى تونس في أحداث الربيع العربي. فتتعرف، ما كانت هي تحب أن تكون هنا، كانت أمها نوعا ما لزمت عليها وبش تنزل وبتتعلم اللغة وكذا. وبعدها لقات روحها البنت في بلد جديد، تتعرف على أصدقاء أمها، تتعرف على أصدقاء جدد، يعني تتعرف على بلد لم تعش من فيه من قبل. فأنا حكيت لهم على العلاقة بين الأم والبنت، العلاقة بين المهاجر الأم الوالدين المهاجرين والأطفال الذين يعودون لموطن الوالدين. ففي حتى شاب يعني كان أصله كأنه صيني سألني هو هذا السؤال، قال لي يعني كيف أنت جبت هذه الأفكار وحكيتها في كتابك في روايتك، كم هي مهمة. فكمان سألني شاب ثاني في المساء قال لي شو هي الأفكار الذي كانوا للشباب التوانسة مثلا في سنة 1984 التي خرجتهم للطريق الذي جعلتهم يعني يتظاهرون. أي فكانت يعني صراحة أسئلة، هذوما شباب عمرهم 16
1: يعني احنا ساعات نفدلكوا سيدة مونيا قولوا ربما تونس ما يعرفوهاش حتى على الخريطة ونجي، ولكن انت اللي تحكي فيه توا مغاير تماما يعني لتوقعاتنا، يعني ثم اهتمام ثم
0: لا أي. صحيح اللي هما ما يعرفوهاش، لكن لما يصير الكتاب يدرسوه في المكتب مع المعلمة اللي هي توجههم ويحكي يصير عندهم حب المعرفة وحب الاطلاع. وقلت لك مثل اليوم أنا هذوما شباب يعني في منهم بعض مسلمين ممكن من المغرب العربي ممكن عرب ممكن مسلمين غير عرب، ولكن الأغلبية كانوا ما همش يعني كانوا من كندا مولودين ولكن كانوا سألوا أسئلة جدا يعني
1: عميقة
0: عميقة وإذا دلت على شيء دلت أول شيء على معلمتهم، يعني أخذت الوقت وجهتهم حضرتهم وكما وكذلك يعني فهموا الكتاب. فنحن عنا فكرة غلطة نقولوا شباب ما يقراش، شباب لهي بتيك توك شباب مش صحيح كله يمكن بعض الشباب، ولكن إذا نوجهوهم إذا نعطيوهم كتاب باش يقراوه ومعناتها بلغة اللي هي تكلمهم أنا الحقيقة نقول لك كل العكس اللي كلام اللي يتقال عليه يقراو يفهموا ويحبوا يتعرفوا. ونسألهم في بعض ونحكي لهم على أنا شبابي في تونس، نحكي لهم على كيف أنا كنت لازم نختار عمري 14 سنة نمشي مات ولا سيونس. قلت لهم أنتم عندكم فرص الآن عمركم أكثر أكبر تقدروا تختاروا وممكن بعد حتى ما تروحوا للجامعة ممكن مازال عندكم الوقت باش تختاروا. فعمركم ما تأيسوا حتى كان ما تعرفوش شنو تحبوا توا حتعرفوا. أنا اخترت رياضيات اخترت علوم الآن نكتب في كتب وهذا هو الأشياء اللي نحبها أكثر في حياتي.
1: الاختيار يعني ما هوش حاجة نهائية تنجم تختار حاجة ولكن أبداً. تمشي في أفاق أخرى جميل وربما إن شاء الله مندوبيتنا تنسج على هذا المنوال وإحنا أثناء في تونس سنة المطالعة مندوبيات تجيب كتاب تجيبهم يتناقشوا مع الشباب تجيبهم لأنه كي يناقشوا مع كاتب ولا مثقف المساج يتعدى من غير هك التوجيهات وهك
0: خارق العادة. أنا يمكن نكمل نختم نعش عندك وقت أنا دقيقة بركة. السنة الماضية كانت عندي فرصة مشيت لمعرض الكتاب في الرباط في المغرب أنا انصدمت بالشباب الذين ما يعرفونيش كانت عندي طاولة صغيرة قعدت مع مجموعة من الأخرين الكتاب كانت عندي طاولة وكنت واقفة ونحكي لهم على الكتب وليش أنا نحكي هذوم نكتب هذوم الكتب وكيف وصلت للكتابة وكانوا كثير كان في إقبال وكانوا مطلعين جدا يفرحوا لما يشوفوا واحدة أصلها من المنطقة العربية تقرب لهم تفهمهم تحكي لغتهم وتكتب كتب اللي ممكن فيها أشياء يفهموها هما وتربطهم بواقعهم وثم راهو رجوع ثم رجوع صدقني للقراءة وبركة لازم شوية صبر ونعطيوها نلقاو المطالعة مش نقولك الكل مطالعة خايبة وكل لكن نلقاو الكتب ونلقاو القصص ونلقاو الحكايات اللي تعطي ال شو اسمها هي كيف ما يقولوا
1: الإضافة
0: الخيال تفتح الخيال لشبابنا شبابنا عنده خيال بركة لازم شوية شكون يهتم به وشكون يحكي معه.
1: احنا حكينا على العيد حكينا على الكتاب باش نختموا بالكرة سيدة منيا وأكيد كندا قاعدة تحضر في روحها
0: أصعب موضوع في حياتي
1: تقوليش راجلك مش مغروم حتى هو بالكرة
0: مغرومين لكن أنا كبرت في مع أب الله يرحمه ما كانش برشا مغروم بالكرة شوية كان شوية فما كانش عندي أنا شغف وحب الكرة رغم اللي بقية في العائلة يموتوا على الكرة ويحبوا
1: هي أجواء كندا توا سيدة منيا وهم يستعدوا للتنظيم كأس العالم يعني
0: صحيح يحكيوا عليها تقريبا كل يوم في الأخبار.
1: أنا سمعت حتى العطلة نقولوا العطلة الصيفية قدموها باش يفسحوا المجال للتلامذة باش يتفرجوا
0: والله ما نقدرش نأكد لك هذه خاطرني ما عنديش خبر ما نقدرش ممكن هو عادة العطلة توفى في آخر جمعة معناتها نزل لها شهر تقريبا لكن ثم اهتمام حكيوا على الأسعار متاع التذاكر، يعني التذاكر اللي هي معناتها غالية
1: غالية شوي. احنا نشكو من علوش العيد ده اللي هم يشكو بالتذاكر يعني.
0: صحيح. عنا أظن هي بش تصير نحنا انا نعيش في أوتاوا اللي هي عاصمة كندا، مانيش مختص يعني مانيش مهتمين، مش ما نقولش مش مهتمين، ما عنيش الماتشوات المباراة مش باش تصير في
1: أوتاوا،
0: باش تصير في تورونتو. تورونتو اللي هي مدينة كبيرة جدا، تقريب أكبر مدينة في وفيها معناتها استاد كبير وفيها ملعب كبير وإقبال كبير على الرياضة وعلى كل أنواع الرياضة وعلى الكرة. وفي أظن في فانكوفر اللي هي في غرب كندا، اللي هي المنطقة اللي هي تعطي على المحيط
1: الهادي
0: صحيح الباسيفيك. وبش يعملوا في أمريكا وبش يعملوا في المكسيك. دونك نحن عنا شوية مش كثير، عنا قليل يعني أظن بعض المباريات، ولكن في اهتمام كبير. كندا بدأ عندها شغف، الأطفال الصغار أكثريتهم صاروا يتعلموا في الكرة. طبعا مع المهاجمين زي دارهم يوصلوا ويجيوا، يعني هذوك ما يكونوا جمهور جديد، يكونوا تشجيع، يكونوا تساكر تتباع.
1: احنا شوف ربما في فرنسا المهاجرين هم ولوا عمود الفقري متاع المنتخب بلادهم، ربما في كندا باش تمشوا جنهار وتولي.
0: عندنا نحن الطليان اللي هما في موريال هما تقريبا العمود الفقري صحيح، لخاطر الجالية الإيطالية موجودة قديمة وهي اللي بدات النوادي متاع كرة القدم وتملك يعني حتى تملك بعض النوادي عندها. وطبعا عندك زادة في بقايا آخرين الجالية اللاتينية اللي هي من أمريكا اللاتينية زادة كيف كيف. ولكن حتى الكنديين نفسهم الحاجة اللي تعجبهم في اللي هم يسميوه السوكر، يسميوه حتى الفوتبول، يسميوه السوكر حتى بالفرنسي، عندهم لغة كلمة ثانية يعني يقولوا سوكر. فلغة فسمحني الكرة القدم هي اللعبة
1: شعبية
0: غالية، هيش غالية وبمقارنة بلعبة الهوكي اللي هو اللي يعمل جليد يعني لعبة
1: تزلج على
0: يظهر لي مثل نسيت والله
1: كيما الجولف شوية
0: هيك صحيتك كيف الجولف مع الجليد.
1: المضارب متاعها غاليين يعني كالتجهيزات الواحد غاليين
0: غالية.
1: تبقى كرة القدم الرياضة الشعبية الأولى في العالم يعني
0: رخيصة. كيف ما تعرف أزمة عالمية، الناس الوالدين ما عادش يقدروا يدفعوا برشا فلوس باش يقيدوا أولادهم. حتى هوني في كندا صعبة الدنيا على الطبقة المتوسطة.
1: هذا ايش قالوه المستمعين يعني تو الغلاء في العالم الكل يعني ما عادش حكر على منطقة معينة. على ذكر الغلاء عاد اللي تفاعل معنا يقول التذاكر من $60 لمشجعي المنتخبات المتأهلة، وبالنسبة للجمهور العادي تتراوح بين $100 و $575 اللي هي مرتفعة. وفي الأدوار المتقدمة يعني نصف النهائي نقول ولا النهائي عاد ألاف الدولارات وقت
0: ألاف الدولارات
1: نجل يحضر كان اللي لبس عليه بالباهي يعني.
0: أي صحيح صحيح. غالية غالية. يعني ثم ناس يقدروا على هذه الأسعار لكن تظل غالية. ولكن ثم قلت القبول، وربما الفكرة اللي هما جابوا الكأس العالم في كندا وأمريكا والمكسيك هذا أكبر دليل اللي هم يحبوا يطوروا أكثر هذه الرياضة ويحببوها في الجمهور، وخاطر ثم طلب ويحبوا أكثر يكبروا الطلب.
1: احنا كنا سعداء اللي صدفناك سيدة منيا، سعيدة برشا هذه المصافحة معاك، عايشتنا في جو الجالية هناك. وإن شاء الله نصادفك مرة أخرى وتكوني في أحسن حال وتكوني في ظروف طيبة. وشكرا لك سيدة منيا.
0: وانا نفرح كيف نكلمكم، خاطر كياني قاعدة نشوف فيكم وكياني قاعدة نسمع في ناس أهلي وجمعي كلهم غاديك يتكلموا. وبارك الله فيك
1: عايشك يا منيا.
0: عايشة. وعلى الاستضافة وكل عام وانتم حيين.
1: وانتي بالامثل. تحياتنا لزوجك زادة بلغي، تحياتنا ولكل الجالية. شكرا لك سيدة منيا مزير، يعطيك الف صحة.
0: الى اللقاء.
1: شكرا، تصبحين على خير. شكرا لك. نواصل مع وردة وديما فيما تبقى من الوقت. مسمعينا مرحبا بكم على 75 870 900.

0: يعطيكم الصحة للناس كل اللي طلبتونا واللي تابعتونا واللي تفاعلتوا معنا، شكرا لكم الناس الكل. كل مكالمة كانت قدمت الإضافة وطرحنا برشا مواضيع ليلة، ربما من غير ما نقصده يعني تحول الحديث من عيد الإضحى إلى هواجس المواطن والمستمع، وإن شاء الله ربي مع الناس الكل. شكرا لكم، شكرا لأنستونا، إن شاء الله نكونوا أنستناكم زادة. شكرا لك رشيد بوزاخ المتألق كيما العادة، شكرا لك عادل جميل كيف كيف ديما بكل نشاط وحيوية، وشكرا لحسن العياش اللي رفقنا على مستوى قسم الأخبار. نلتقي بإذن الله في مواعيد قادمة. شكرا زادة لزميلنا أحمد دحلاوة، نحيوه ونهنوه بالعيد هو وكل العائلة الكريمة. تصبحون على خير.
1: عيد مبروك وربي يحييك لمثاله.

0: اشتاق لله.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منتصف الليل هنا من إذاعة تطبين. فضاء الأنشطة الاقتصادية بجريس يشهد دخول عدد جديد من المؤسسات الاقتصادية في عديد المجالات. حادث اصطدام 4 سيارات خفيفة بمنطقة التلة بمعتمدية العالية من ولاية بنزرت يسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين. في عيد الأضحى تبرز السلوكيات المرتبطة بالنظافة والدعوة متواصلة إلى معاضدة المواطن لمجهودات البلدية في العناية بالمحيط. وزارة التربية تفتح باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية بداية من يوم 4 جوان إلى غاية 9 من الشهر ذاتها. أخيرا وفي العالم 14 شهيدا لبناني في عدوان صهيوني جديد. وإيران والولايات المتحدة تتبادلان الاتهامات بشأن خرق وقف إطلاق النار. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: وثائقيات الإذاعة التونسية.
3: يا مكان،
1: المقام المحرزي، تجليات المكان والروح. إعداد وتقديم كريم المرواني.
3: وأنت تعبر الأزقة الضيقة بباب السويقة بالعاصمة لتلج الأسواق المحتشدة بالمنتوجات التقليدية، تخترق أنفك روائح عدة تطغى عليها رائحة البخور والحناء وعواد الند، مؤذنة ببلوغ مقام سيدي محرز سلطان المدينة. فتحملك قدماك رغما عنك لزيارة هذا المقام، إما للتبرك برقده أو لسبر أغوار هذا المعلم التاريخي. تعبر بهو المقام تطالعك بئر بالقرب منها، تجلس الخالة مريم تقدم لك قدحا من الماء. الخالة مريم التي تقوم بهذه المهمة منذ سنوات عديدة تقول إن في هذا الماء بركة عظيمة ومصدر شفاء. تدخل الغرفة المقابلة أين يرقد الولي الصالح سيدي محرز، فتجد السيدة عواطف الحمروني المشرفة على الزاوية منذ أكثر من 14 سنة تجلس على أريكة بجانب الضريح تستقبلك بملامح صارمة. سرعان ما تحل محلها ابتسامة عريضة حالما تتحدث إليها، تخبرك بأن هذا المكان يستقبل يوميا زوارا من كل الفئات تبركا بالولي الصالح أو لقضاء حوائجه.
4: ما كلهم العباد خاصة اللي يعرفوا الميعاد ينسين بي هذاك ممكن نهار 4 ديما في الميعاد ديما يدخل يقرأ فاتحة يشرب شريبة ماء يدعي ربي يمشي يصلي كها سيب صفة عامة صغار كبار تنسين وقت السيزيام والباك كلهم شباب واللي باش تعرس تهسان شخ من سيدي محرز وتقرأ فاتحة وتشرب شريبة ماء.
3: في نفس المقام تنتصب أيضا أضرحة ولن لخديجة ابنة سيدي محرز وسيدي خلف والده وسيدي الشريف حلاقه. وفيه يقيم مورده طقوسا أسبوعية تسمى بالميعاد، إذ تنتظم مجالس الذكر والإنشاد وتلاوة القرآن وتوزيع الأصمات كل يوم 4.
4: نول الدنيا ميعاد بالأربعة سيدي محرز جيوا يقرأوا يعملوا حزب الأول حزب الثاني زيارته خبز الزيتون عذرالي في الميعاد قرآنك النبي تحطوا ياكلوا فيها العباد السمات يذوقوا شكون يخلط على شوية بشي ياخذوا يذوقوا شوية سمات ما برشا يقول لك للشفاء هو سماتنا غير حتى العبد القليرة.
3: وأنت تشاهد حشود المريدين وتلمس مدى تعلقهم الكبير بالمقام، تحاول أن ترسم في ذهنك صورة للولي الصالح سيدي محرز، وقد تتساءل ما سر هذا التعلق بهذه الشخصية وكيف استطاعت أسر القلوب لعقود وعقود وتخليد اسمها بأحرف من ذهب. هو محرز ابن خلف، ويمتدون نسبه إلى الصحابي أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كما ذكره حفيده الهادي المحرزي في كتابه الصادر باللغة الفرنسية سيدي محرز سلطان المدينة، ويؤكده حفيده الثاني الشيخ إلياس المحرزي.
0: هو محرز ابن خلف ابن أبي رزين ابن يربوع ابن حنظلة ابن إسماعيل ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عبد الرحمن اللي هو أخ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يعني زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. ولد سنة 340 هجري وتوفي سنة 413 هجري. كان مؤدب في أريانا، كان يدرس الأطفال، ومن بعد انتقل إلى الضاحية الشمالية بها قضى فترة من الزهد، ومن بعد قرر العودة وسكن بباب سويقة. في باب سويقة أسس الكتاب والمسجد واتخذ دارا في المكان هذاك.

0: يسكنوا داخل أسوار المدينة. أنشأ لهم الحارة اليوم موجودة قرب منطقة الحفصية دي محرز. حتى في تعامل السياسي كان تعامل منهجي متدرج استراتيجي. حتى في المقاومة المد الشيعي اللي جاب القوة كان العمل نتاعه على مراحل، يدرس يكون في جيل متشبع بالأفكار السنية المعتدلة، كون جيل اللي بش يعاونه في المواجهة هذه.
1: وهو أيضا رجل الدين المتصوف، فصيح اللسان المتضلع في الأدب والشعر، كما تحدث عنه الهادي المحرزي في مؤلفه. احتل مكانة علمية هامة في تونس فذاع صيته خارجها.
0: كان من علماء القراءات، كان فصيحا جدا، حتى في حديث العادي على اللغة العربية الفصحى، كان أديبا، خلف مجموعة شعرية وأشعار اليوم الناس هذا موجودة، وعنده ابتهالات وأدعى. سيدي محرز طغى عليه الجانب السياسي والشهرة السياسية والاجتماعية والجانب الصلاح والزهد، لكن سيدي محرز كان من كبار العلماء، حتى أنه عدوه في مناقب وفي طبقات المالكية، وكانت عنده حتى ترجيحات في داخل المذهب المالكي، ولكن كان عنده جانب من الورع اللي يخليه بعد شوية على الترجيح في المسائل العلمية. الصيت نتاعه ماهوش كان وطني لأي بلاصة تقول سيدي محرز يعرفوه، حتى خارج تونس حتى في الشرق حقيقة كان سلطان المدينة، ناس تمردت على الحاكم كان ظالما والتجأوا لهذه الشخصية العامة لأن كونت ثقة بيناتهم، كانوا يلجؤوا له حتى في أمورهم الخاصة، حتى في حالات اجتماعية كانوا يرجعوا له حتى في القضاء حتى يقضي بينهم في الأمور اللي اختلفوا فيها، مما أثر أنه حامي البلاد والعباد. هي حماية معنوية كما كانت في فترة ما حماية حقيقية وبركة معنوية لا يعتقدها إلا من يقدرها قدرها.
1: يعتبر المقام المحرزي الذي يتكون من زاوية وجامع من بين المعالم الدينية بالعاصمة التي تحظى بهالة فائقة من التقديس والاحترام من طرف كل الفئات الاجتماعية تقريبا، وهو أيضا أحد مفاخر الفن المعماري الإسلامي بالبلاد. وزاوية سيدي محرز هي في الأصل بيت بناه محرز بن خلف في العهد الحفصي.
0: بعد العباد تقرأ فيه، طلبة تزور فيه، العباد تأخذ في العلم غديك تصلي، أصبح مكان ذا بركة. قعد تعلق الشعبي بالمكان متوارث جيلا بعد جيل، حتى أنه ملوك الحفصيين كانوا يدفنوا بعض الملوك في محيط زاوية سيدي محرز.
1: تتميز الزاوية ببساطة معمارها، قبل أن تشهد ترميمات وتحسينات حولتها إلى تحفة فنية في فن العمارة الإسلامية، طغى عليها الطابع المعماري العثماني. والتأكيد لمدير محافظة مدينة تونس بالمعهد الوطني للتراث منتصر جمور،
2: النقائش اللي موجودة على مستوى قباب زاوية في الكساء الجدران اللي هو معمول بالمربعات الخزافية، نقش موجود في الرخام الأبيض اللي كان يتستعمل بكثرة زادة في المعالم العثمانية في الفترة هذيك. زاوية سيدي محرز من أكثر الزوايا اللي ثرية في المعمار متاحها وفي الزخرف متاحها. الزاوية هذه أخذت شكلها الحالي من فترة الحسينيين، هما اللي زادنا أدخل عليها العديد من الزخارف اللي نلقاها توا، مثلا على مستوى الأبواب والنوافذ نلقاو استعمال الرخام، استعمال الجص اللي هو تكنيك نسميه نقش حديدة اللغة العامية متاعنا. يعني هي تتسمى المعمارة متاعها مقارنة بالزوايا الأخرين ثرية وكبيرة نوعا ما في المساحة.
1: كانت ولا تزال فضاء للعبادة والذكر، لكن أيضا حسب حفيده إلياس كانت مسرحا لبعض الأحداث التاريخية التي شهدتها البلاد في تلك الفترة.
0: فما مجموعة من أبناء الحاضرة احتموا بضريح سيدي محرز احتجاجا على قرار مصطفى باشا باي في 1837 ليقضي بإحصاء الشبان القادرين على حمل السلاح، في حين أن تونس كان يحميها عساكر الترك وعسكر الزوارة. كذلك شهدت الزاوية اجتماعا سريا لأبناء العاصمة في سنة 1884 لإعداد عملية احتجاج على إجراءات اتخذتها السلطات الفرنسية في المجال البلدي، اعتبرها الناس اعتداء على عاداتهم وتقاليدهم. قبل يقولوا أنه المراسيم والأوامر لما كانت تصدر كانت تعلق في الزاوية، العباد تقرأ الشيء ذاك ويبلغها الأمر هذاك.
1: في الجهة المقابلة من الزاوية وعلى ربوة مرتفعة ينتصب جامع سيدي محرز، فلئن حمل هذا الجامع اسم الولي الصالح إلا أنه لم يكن من مؤسسيه، حسب منتصر جمورة مدير محافظة مدينة تونس بالمعهد الوطني للتراث.
2: اشتهر بين عامة الناس بجامع سيدي محرز لتواجده أمام زاوية سيدي محرز بن خلف، وكان كذلك يسمى بجامع جديد. مؤسسه هو الباشا محمد بي بن مراد بي الثاني الذي بناه على قواعد شبيهة بجامع السلطان أحمد الثالث بإسطنبول في سنة 1600.

0: 192 ميلادي. الجامعة هذية تبنى في علوة يعني ماهوش في نفس مستوى متاع الطريق. نشوفوا كي نجيو طالعين احنا للجامعة نطلعوا قرابة يعني طابق كامل، والطابق هذاك كان مخصص للحوانيت ملوطة.
1: ويلقي الطابع المعماري العثماني بظلاله على هذا الجامع في أدق تفاصيله. تدخل المكان فيخيل لك بأنك في رحاب جامع السلطان أحمد في اسطنبول.
0: نلقاو بيت صلاة كبير، الشكل متاعها مربع، تعلوها قبة ضخمة ترتكز على أربع دعائم، تحذوها أنصاف قباب، المنبر ملي كان خشبي كما موجود في جامع الزيتونة ولا منبر رخامي. وعنا كذلك المحفل، المحفل اللي ما كناش نلقاه في جامع متاعنا قبل الفترة العثمانية، كونوا فيه المقرين لتلاوة القرآن. لقاو كذلك المئذنة في 8 أضلع، القاعدة متاعها ماهيش مربعة الشكل، إذن من 8 أضلع. الصومعة في الهوية للمعمار اللي مشي به الجامعة، خطر الصومعة في بنائها أكثر من قرنين. أما الصومعة المربعة الموجودة اليوم فكانت هي في الأصل تابعة للمسجد السفلي الذي يعرف إلى حد الآن بمسجد الفلاري.
1: تمر بخاطرك كل هذه الصور والأحداث وأنت في مكانك في رحاب المقام المحريزي، لتدق زمن يظل والمقام المحريزي محل اهتمام وتعظيم من لدن عامة الناس، خالدا بقوة في الذاكرة الشعبية التونسية والمخيل الشعبي، مستمدا مكانته وسلطته من اعتقاد الجميع وتبركهم بحامي مدينة تونس وسلطانها الروحي سيدي محرز.
2: الشاي لله يا شيخي محرز.
3: المقام المحرزي، تجليات المكان والروح. إعداد وتقديم كريم المرواني، تلحين الشارع عادل بركوز، توزيع محسن المعتري، تصور محمود البصلي، إخراج وائل الدردوري.
4: يا مكان،
5: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.
6: تكريما لمسيرة الفنانة الزهرة فايزة، مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية.

0: أمي قميرة.
1: مانيش ناس مليح.
2: ياهي يا قميرة.
1: إيه ليه هكيك ناس مليح وبر؟
3: أمي قميرة.
1: ناس مليح؟
4: شاف قميرة. لا ناس مليح.
5: ناس مليح. ناس مليح. ناس مليح.
1: أي ليه ليه برا عيشك. رديتوني زهرة فايزة أمي تراكي يرحمها. أي أبدأ أبدأ يا مخرج.
6: أمي قميرة. تأليف لطفي عبد الغفار. توزيع موسيقي عبد الباسط بالجايد. إخراج عماد

0: يا ربي يا ربي ما تقوليش قتلوا لي.
1: بتبيع قتلوا لي لله بالك ترافية خرجت من عقلي أنا.
0: أي
1: هادية
0: نقص حق قتلوا. أي
1: هادية لباس ما هو
0: أنا لباس، أما اللي فلت فرصة كيما هذي هو اللي ماهوش لباس.
1: هادية
0: تبلي هادية بلا فريدة، فما واحد بعقله يجيه مشروع كيما هذا ويقول عليه ليه؟
1: نعم مشروع جاي من جهة سمسار الغلبة عبد الحكيم اللي ما يكسبش من الحكمة كان اسمه.
0: على الأقل هو خير من غيره اللي ما يكسب منها شيء.
1: هادية
0: اسكتشي طوى وخليتني نكمل كلامي.
1: باي باي باي كمل كلامك هاني ساكت.
0: بالله قولي خديش عندك من دار على الشط؟
1: ستة.
0: فماش فيهم دار تصلح للسكنة؟
1: الكل هم يصلحوا.
0: اي الكل هم ما يسكنوش حتى الجيش.
1: نعم اش نقصة مدياري بنيهم بني متين وصلتهم زمنية
0: مهرمشي.
1: نعم نعم
0: خايخي
1: بربي
0: ايليل للسقوط
1: مستحيل.
0: ياخي الدار الوسطانية استح الصالة بتاعها كيفاش طاح؟ ما هو الكيري علق الثرية منا وهو تكب عليه منا.
1: لا لا لا هذيك الثرية ثقيلة برشا، هذاك علاش انا شرطت عليهم باش ما يعلقوش الثريات وحطيتها في الكونترات وزادة.
0: والفرضاوي متاع كوجينة الدار اللي بحذاها كيفاش طاح؟ ياخي مش الكيري علق المرفع متاع الفحات هو حتى اخر حكه والفرضاوي جاي معاها؟
1: لا عاد لا عاد هذوكم المسامر اللي دق بيهم المرفع خشان، وهذاك علاش منعت على الكري باش ما يدقوا كان مسامر باربعه فقط وحطيتها في الكونترات وزاده.
0: باهي والسور متاع الدار الاخرى كيفاش طاح؟ مش وقتها تعديت حذاه كميونه بوالور اتكب على وجهه؟
1: يزيني عاد يزيني عاد هذاك ماهيش غلطه السور، غلطه الكميون كي تعدى من حذاه الدار اكسيلاره، وهو من وقتها هاو كأن عملت بلاكة فناش ممنوع مرور العربات أكثر من 120 كيلو.
0: سمير

0: واو ما تيبت شوية يا وليدي، مخفتني كي شكوت البن. ليه هكا ليه؟ شعمت لك ما ينتكرني مرا كبيرة
1: يا حاجة ما تعرفش كل شون
0: بنت شكون؟
1: نقصة زعمة متاعك رهب كي الكرهبة تمشي متر وتقف هك شوف.
0: هي عاد كي هي خردة ما هو بدلها
1: يا حاجة موش من الكرهبة مني أنا.
0: ما لا مش هي الخردة
1: يا حاجة ما فهمتنيش
0: مصدكة هنا ما فهمتك
1: حاشاك حاشاك نقصد موش من الكرهبة موش من الكرهبة اللي تقف وحدها أنا اللي نضرب في الفرنك لكن على غالب كان مش نعمل هكاكة ندخل في الكرهبة اللي قدامي الزعمة
0: وبوزيد يزيد يرحمك يرحمك يا سي عبد الرحمن في كلمة يرحمك.
1: أشكونه سي عبد الرحمن؟
0: وه وه يا شومي كيفاش ما تعرفش سي عبد الرحمن يرحمه؟ كلام هذا
1: سامحني يا حاجة ما عرفتوش من غير محقرانية.
0: سهل برش تعرفوا ببحر
1: نعرفوا
0: خليها على يد كلامي
1: وندور على يدي لي صار.
0: ليه تمشي طول يعرضكش باب علي؟
1: نعم باب علي واي باب علي واي
0: شد ثنية يا سيدي طولته
1: طول
0: حتى تلقى روحك في الحياة بيجة.
1: نعم
0: وه شكون اللي ما يعرفش الحياة بيجة كان شي انتعة.
1: لا لا لا لا نعرفها نعرفها مليح.
0: ايه دبا تخلط للعظمة؟
1: نعم الرومبوام تاع باللارجة ندورو معاها على اليمين ولا على اليسار؟
0: ليه ارجع لثنيتك وشدها طول طول حتى تلقى روحك غاديك
1: غاديك
0: وه وه غاديك قبل ما توصل لهنا. لا سامحني عاد ولدي سامحني هكا عاد باش تطيح من عيني.
1: اي عرفت عرفت عرفت مجهة الاسواق.
0: شنيه اللي جهة الاسواق اللطف؟
1: يا غاديك اللي قلت عليها غاديك.
0: ليه عاد بعدت برشا يا سيدي هتا ونعاود لك قدر علي يا ربي قوس بيت بحر.

0: الحديث توا تمشي لعبد الحميد وتقول له موافق.
1: عبد الحكيم
0: تيلي هو
1: هي ما شنو معناها؟ انا باش نطيح الديار الكل
0: اي وتبني على ارضهم وتشيل كيما قالك.
1: ايه ما وتيل وما بني منين جاتي الفلوس؟ ياك تشوف فيا تنعيش قد قد ظروفي تشكيل ربي. انا
0: سمير الحكاية هذه احكيها للغير، اما انا نعرف اش فما تحت الزليزية.
1: ايه شنو معناها؟ انا نخرجهم ونقعد بلاش؟
0: ليه تولي مولا وتيل والفلوس تجيب الفلوس يا سمير؟
1: فلوس فلوس فلوس زعمة؟
0: وتوا تشوف في الصيف كيفاش تولي طرد في الصيفة والفلوس هابطة ترخ عليك تشتي.
1: فلوس كشتي بالحق.
0: سكر فمك سمير، الحال خريف وذبين وما يتمنش.
1: اي اي ما يتمنش. اي اوه لا عاد، اما المرمرة صعيبة ويلزمها فلوس ورجال.
0: الفلوس موجودة غير انتي حلي جيك ونقص متقرنيت ورجل موجودة.
1: شكون؟
0: هاني قدامك، مش عجبتك؟
1: لا لا كيفاش كيفاش ما عجبتني. اي وانا
0: انت اللي قلت عليه عبد الحكيم طبقه، اما بعد ما تشاورني يا سامي.
1: هادية هادية.
0: شنو توا رجعنا؟
1: ترى انت ما كذبتش يمي كي قالت لي ماخو راجل ماكش ماخو مرأة.
0: نعم
1: لا لا يا عزيزتي راهو معناها نشكر فيك وبرا.
0: شكر امك ما حشتيش بيه.
1: باهي عزيزتي نجم نشكرك انا
0: وقت توا بيه ميسالش اشكر. اما ما تطولش.
1: هادية هادية يا أغلى هدية بعثها ربي ليا.
0: بجدك؟
1: تي بالرسمي مالاش نية، حضر روحك كان مش نزيدك.
0: ولا برش عليا
1: الحسيل، ما كذبتش يومي كي قالت لي ماخو راجل ماكش ماخو مرأة.
0: إيش قد لك؟
1: لا ماخو جوهرة ماكش ماخو مرأة.
0: عشمت
1: هاوش نزيدك ماخو ديامونتا ماكش ماخو مرأة.
0: عرقت
1: ماخو حبخة ماكش ماخو مرأة.
0: اوه اللي تنوكت بالعرق.
1: ماخو راجل ماكش ماخو مرأة.
0: سمير
1: نقصد انت راجل وسيد الرجال يا عزيزتي،
0: وانت احلى سمير في الدنيا.
1: هادية بالحق
0: وابن سمير في الدنيا.
1: لا لا عاد لا تفضلك عليا،
0: خاصة كيف تحل فمك طاقة
1: اي
0: وتضربك البتة
1: اي
0: تغزلني وتطلع لي الدم راسي.
1: اي
0: سمير
1: نعم نعم
0: لمش دقاتك واغسل فمك قبل ما تمشي للراجل.

0: حاجة. ما زلت ما قلت ليش سي عبد الرحمن شقال؟
1: أنت ما زلت شدد صحيحة؟
0: قل لي حاجة عاد، راني نموت على كلام الكبار.
1: قال لك يا سيدي بستخطف يا سي الميلادي التاكسي خردة والشيفور بوجيدي.
0: وشكون هو سي الميلادي؟
1: بربي لي يقول لي ما يسالش نسألك.
0: أسأل يا حاجة أسأل.
1: ناس قبل تعرف إش قالوا؟ تعرف إش قالوا على قليل الفهم؟
0: إش قالوا؟ يا إش قالوا؟ آه آه آه فهمتك يا حاجة إش تقصد.
1: هاي الحمد لله الحمد لله يا بابا الحمد لله، ها ربي يجيبك في الصوير.
0: أيوة تقصد تسليكة بقري.
1: بربي
0: وهو مازال مصدق في وقتنا توا، دي كل واحد شيطانه في مكتوبه.
1: مازال وجيه مازال الخير في الدنيا يا وليدي، الله لا تقطع مصدق على أمك.
0: مازال منهم؟
1: واه يا شومي شنو مازال؟ يا هاني قاعدة نشوف فيه.
0: وين؟
1: اخزر اخزر قدامك في المرايا يا وليدي اخزر.

0: ريت اخوي ماكش مروح تفطر النهار مكهب على المغرب راه
1: سايبو عارف شمات اليوم يمركي في سوايع شمات
2: كرم يجي بلاد ربان اللغه ويجهز القهوه سخنه
0: يا شمات يا خوي هذه اسمها شماته راهي هذه سادس مره يسخن لك القهوه يا اخي تو وفاتش راهي تعصرت التسعة نتاع الصباح
1: تنظر ايدو فيها البركه معطينو الحاجه اللي يحط عليها يده تجي معاه خاصه في الكار وقت نروح الخدم
2: كرمه
1: خويا غششت نشكر فيك راني وخدمة النهار ما فيها عار وناس قبل قالوا يوفى مال جدين وتقعد خفت ليدين
2: يا كرامة راني
1: قهوة أخرى خويا شماتة خالصة من عندي شماتة بالحساد واللهوة بالعباد
0: يا ودي تسيب الراجل تسيب الراجل بالكش يحب يروح على روحه راهو من التسعة متاع الصباح وهو ملطوخ لي لهنا في القهوة
1: كيفاش يروح ويخلي القهوة في الديكور باش نخدمه
3: السلام عليكم
0: وعليكم السلام يا خوي يا خوي يا عبد الحكيم وينك توحشتك هكا ما هكا لا سامحني عاد هذه الصحبه ولا لوح
3: نعم بابا سيدي خويا
0: مليون مليون ما عادش نحبك تخليني وحدي
3: سمير سافا انت
0: مانيش سافا اما كي راك انت نولي سافا ايجا خوي تفضل تفضل يجي اقعد بحذايا
1: كرامه عرض كرامه عادي بين الايادي اطلب واش يهمك
0: هات شيشه مجور قالت يا عبد الحكيم
3: سبحان نغير الاحوال بيتها كشامي صبحها كشام يلا ندراش نوين
4: سمير
0: إيه لا لا بالحق عندك الحق الشيشة مضرة بالصحة صحيت هكاك نحبك مش لازم الشيشة يا كرامة هات قهوة
4: سمير
0: عندك الحق حتى القهوة طير النوم سيب عليك صحتك قبل كل شيء خلي القهوة يا كرامة مش لازم أتو يترشف معايا
4: سمير
0: أتقول ليش ما تحبش تترشف معايا عاد زادر تغشش راوة
1: لا بابا سيدي خويا نحب شيشة وقهوة نحب زمان نعم وجو نعم كعبتين كرواسون بابا سيدي خويا
0: نعم نعم الكل هذوما مع بعضهم
1: خويا عبد الحكيم السي سمير متاعنا عمل له سوم مش ناقص فجعات
5: كنتم مع
6: خديجة بن عرفة كوثر بالحاج جمال ساسي لطفي عبد الغفار حسون ناجي عماد الوسلاتي وعلي بن سالم
5: في مسلسل أم قميرة تنسيق الموسيقى سامي الدخلاوي تسجيل الموسيقى عبد القادر الجيتني الهندسة الصوتية عبد السلام الشمطوري توظيب الإنتاج إدريس الشريف ساعد في الإخراج علي بن سالم أم قميرة تأليف لطفي عبد الغفار إخراج عماد الوسلاتي

0: مطرب الأسبوع.
1: أقدمها لكم خالد مستور، يعدها ويخرجها لكم عادل الزهراني. حكاية الملحن السعودي الذي لحن لأم كلثوم الأستاذ عمر كدرس.

أعزائنا، تزخر بلادنا بالمواهب والموسيقيين، وهم وإن افتقدوا الدراسة الموسيقية بالمعاهد فقد تجاوزت مواهبهم الخالصة حدود الوطن وحلقوا في قمة سماء الفن والإبداع في العالم العربي. ولعل بطل حلقة اليوم كان أحد أساتذة أولئك العمالقة، بل ويعتبر من جيل الرواد الذين أسسوا الأغنية السعودية ورسموا ملامحها، إنه الفنان الأستاذ عمر كدرس.